0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

أهلا بكم جميعا، وتجمعنا الكلمة والنغم إلى مدارج الضوء، وتطير بنا الأرض وترقص، وفتحنا أجنحتنا لنسيم ريح في هذا الليل، تتسلل النشوة الخلوة الصادحة إلى بوابة النغم وبحر القصيد. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

وجد يفوق خيال الأنام، وكنت أردد في خاطري أحب الحياة أحب السلام. فكان الوداد وكان الحبيب، ظننت بأن حياتي وئام، وكنت أسائل نفسي السؤال، هل الحب حقا بهيج المقام؟

تدوس بريق الكلام فتسري الرذيلة سري المدام. إلهي لست أحب اللئام ولست ملاكا، ولكنني بريء من الحب دان المرى. وإن كنت أهوى فإني بشر أريد من الحب طول انسجام، وأكره في داخلي كل شر لأني أحب طباع الكرام. أريد السعادة من كل نبع، وأكره في الحب طول الخصام.

ورغم دناءة ذاك الحقود ورغم تسائس كل حسود، سأعمل بالصمت للمستحيل لأنشر ما حققته النتائج وأحفظ كل الروابط كل الوشائد. أنا مستمر بجهدي القليل ورغم العناد ورغم التحدي ورغم الكلام وأزمة نفسي، سأعمل حتى أبرهن بالشغل قدر الكبير. زميلي أخي، لماذا الحسد؟ لماذا التجني؟ وفيما النكد؟ ورغم الضلال وقال وقيل ونفث المريض، سأحيا سعيدا بشغل الجليل، وأنت ستخسر يا مدعي بتلك الإشاعة للمستحيل. فأنت المقامر بالادعاء، وأنت المصاب، وأنت العين.

زميلي أخي، قل لماذا الحسد؟ لماذا التجني؟ وفيما النكد؟ تحمس ودافع بصدق العمل بديل العويل.

أسامر الضوء المشع حتى مللت من السهر. يا بدر حاورني عساني أصطبر، فلقد مللت الذكريات وهذه حال البشر. إني وهبت له الكثير لكن قلبي ينفطر.

إلي عنه الكثير من الخبر. كذبته ونهرته حتى وثقت من الخبر. أتراه يهزأ بالهوى لا صدق فيه ولا أثر. ما كنت أحسب أنه يرضى إلى الكل النظر. لكن هذه غلطتي، إني هويت بلا حذر. أعطيته الحب الصراح فأعطيته

0: سحر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: تتساقط أوراقي من فوق المكتب، يحار القلم فلا أكتب، فخيالها ما زال يداعب إحساسي ويحرك مشاعر وجداني، وأنا متيم ألملم أشتات الأفكار، ما عدت أنغم كالماضي أحلى الأشعار، وتعبت كثيرا في السير وضقت بهذا المشوار. ورجعت أفكر، يحدوني شوقي وإلهامي، فوجدت الماضي بلا ماض، وهربت بشدوي وأنغامي لأضمد أجراح الأمس وأعيش لصمت ولهمسي.

في زحمة الأيام حدث التعارف واللقاء، تركت بنفسي زهرة من أزاهير الوفاء، وتجددت أحلامنا فلقاؤنا في الجهر كان وفي الخفاء. هي روعة في الخلق، ووجدت في

الأحلام تتكشف الأسرار لي لما أشاهد من خلال عينيها الصفاء، وأغوص في أعماقها متلهفا حتى أكشف أسرار البهاء. فتقول في رقة: إني أراك من الوضوح كما الضياء.

زحمة الأيام كتبت لنا الأقدار أرقى قصة في الجد في الإخلاص في أصل الوفاء، وتوافقت آراؤنا حتى فطنا إلى معايير السواء. ويسير بنا الحنين إلى الأمام، فيحدث بيننا أيضا لقاء، رمز الصداقة كان معيارا لنا حتى تدرج عطفنا نحو الرجاء. فرجوتها أن أستبين جمالها حتى وافقت.

في زحمة الأيام تنفض الأقدار عني الفداء، فأعيش مبتهجا أجدد عند لقياه.

ومهما افترقنا بهذا الطريق فإنك نبض أحب غنى وأمسك ثوبك مثل الغريق. أحبك رغم صروف الحياة ورغم وشاية أي رفيق. أحبك يا موجة كالضياء ويا سحر عين تشع البريق.

ومهما أسرت فؤاد الطليق أحبك أنشودة للصباح وأرنو إليك بشوق عميق. غدوت بحبك مستبشرا فأنت النسيم العليل الطليق. أحبك ما دام نبضي يحن إليك لأنك أغلى صديق.

الناس تهوى كثير الكلام وتوغر بالحقد قلب العشيق. أحبك يا عندليب الغناء تشيع الجمال بكل طريق. أحبك إني إليك أبوح بما يحتوي خافقي من حريق.

بأن يلتقي بنبع الصفاء بأحلى رحيق. أحبك دوما أنادي إليك كما للطليق يناجي الغريق. أحبك نفسي تطير إليك كما الطير يرنو لعش عريق. جمالك أنت يجوز الخيال ويجري سناه بكل العروق.

حبيبتي أذيعها أنشودة لها في النفس أشكال من الألحان. حبيبتي حبيبتي أنسجها خيالا يعجز عن وصفها الإنسان.

أزرعها ألف قصة، أو كنت أملك أزرع أرضها بالحب ألف زهرة. حبيبتي حبيبتي، أخشاك أن تكذبي مقولتي بأنني أحبك أحبك وأنت مصدر بهجتي، أو أن تصير قصتي في الحب ضربا من خيال.

شاد لها لكنت قد غنيتها، لكنني مغرم بالشعر قد نظمتها.

أزيع فيها رغبتي وصدق عهدي والوفا لحبي أو لصبوتي، أقولها أعيدها حبيبتي.

الفؤاد إلى الحبيب مناديا يشكو من الحزن المرير طويلا. يا مالكا في الحب أسرار الهنا، هلا شفيت من الغرام عليلا. إن كنت أهوى فالهوى طبع الفتى، والكل يهوى في الحياة جميلة. قالت قضيت على حياتي فجأة، ما كنت أرقب في هواك رحيلا. وعدتني بالانتظار مدى الحياة، وإن قلبك لم تعره بديلا. أنت السعادة، أنت مفتاح المنى، فارحم فؤادا مدنفا مقتولا. أنسيت يوما فيه قد عاهدتني، وحلفت أنك لن تنال خلي، فخدعتني في لحظة وتركتني. والدمع يذرف في العيون سيوب، فأجبتها إني ظلمت من الهوى، ما كنت أعرف للنجاة سبيلا. لا تقلقي، إني أحبك يا منى حبا يفوق العاشقين مثيلا. حبا أوزع من مداه على الورى، وأفيق من همساته مذولا. أنا ما كذبت عليك في ميعادنا، أنا صادق، لم أرض عنك بديلا. هل لا سألت القلب إن كان الهوى يصلى بأعماق الفؤاد فتيلا؟ أو أن شعري كان لحنا ساخرا يرجو يعيد إلى الحياة قتيلا.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: اغضبي ما شئتي، لست بآسف عما اقترفت ولسوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلب. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام، ما كنت أبدا في الغرام. اغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص، لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين.

غرامها، ولست بآسف أبدا عليها. لا تسألوني ما السبب، أنا لن أقول، فالنفس يملكها العجب مما درت. ومن الفضول لا تنسب شيئا إليها، فلست ألومها ولست بحاقد أبدا عليها. فقريبها جنى عليها، هي طفلة وضحية لبراءة الأطفال في بعض النساء، فقد وعدها بالمودة والصفاء وقد نال المراد، ثم غاب، أورثها البعاد وتخبطت ترجو المشورة والنصيحة، حتى التقت بزميلة فتحت لها سبل الفساد. صارت تمارس غيها من غير خوف في الخفاء، تهوى التحدث واللقاء، وتعاقبت سلاتها. لم تشف من هذا الوباء حتى التقت ذات مساء بفتى وسيم ذي صفاء لا يعلم الماضي ولا تاريخها، فأحبا، كتبا معا في الحب أجمل قصة، لكنها يبدو وقد ألفت خطاها سبل الخطيئة، لا ترى دربا سواه، وتنقلت في الحب لا تدري لمن أو أين في الدنيا هداها، لكنها معذورة تخشى هروب حبيبها وتكرر المأساة يوم نحي، ولذا تراها في هوى ترنو إلى الفجر الجديد ترجو الحبيب فلا مجيب، في كل يوم تلتقي

لا تجافي، فالحب فينا قد أدمى مآقينا، ولقد قضينا في العذاب شبابنا. إنا نحبك يا ترى أتصدقين، إنا نقدم في الهوى أرواحنا، إن الوفاء طبيعة هي في كل النساء لهن سحر واحد، لكن سحرك دائما يروينا. الحب يسبي من الإنسان هدأته، فنعيش في قلق يمزق فينا. ما أصعب الشك، إن الشك يقتلنا، إن لحظة ترك المحبوب. عادت إلي حبيبتي، عادت إلي من السفر، عادت إلي أليفة اليوم قد طلع القمر. أهلا بعودتك إلي يا أحلى من كل البشر. انتظرتك من زمان في البعد أطنان السهر. أهلا وألف أهلا معا، قد عدت يا زهر العمر.

أوحشتني زمن الغياب، والآن قد زال القدر. سافرت لا أدري متى، قد مر كالعام الشهر. لما تغيبت انمحى سحر الطبيعة للنظر، ولقد كرهت ببعدك كل الجمال أو الصور. أنا ما نسيتك في البعاد، فالطيف في عمقي ذكر أهواك يا أحلى مقال في الحب، يا أرجى الزهر. أهواك يا نبع الجمال، يا أحلى إهداء القدر.

أشعر أنني أحببتك أو أن إعجابي بك يزداد من حين لحين. فلقد تكلمت الكثير مع الكثير، لكن صوتك ساحر وله حنين. لكن شيئا فيك يغريني ويجذبني ويجعلني أهيب. هل تذكرين حبيبتي؟ هل تذكرين لما

وأروم بالعيش الرغيب بقرب وجهك ذي الفتون، فإلي إلي حبيبتي يدعوك في قلب الحنين.

ممكن. أعرف أني كثير الخيال وأني رقيق أحب الجمال وأعشق صوتا كسحر الدلال يداعب سمعي ويطرب.

السعاد ومهما ابتعدت وراء العظام أحبك لو تفقدين الجمال وحبك يسمو سمو الجبال. أني أواجه صعبا وفي أرض حبي هضابا وشوكا، لكن وصلك ليس ينا وحبي دفين بعمق الخيال. أحبك لو تطلبين حياتي فداء فهاك المنى، لو تطلبين أهاجر للنجم أغزو المحال. أحبك يا مهجة الفؤاد ويا نبض قلب هذا للوصال.

مودتي لا تطلبي مودتي، فقد سئمت الانتظار وبذلت أقصى غايتي، فالحب ليس له قرار. حبيبتي أو تذكرين، فقد طلبت إليك ترك الارتحال، ومنحت حبك فرصة فخذلت عهدي، ثم ضقت بالوصال. حبيبتي أنا حينما أحببتك ما كنت أنشد فيك غايات الكمال، وقد بذلت التضحيات رخيصة من أجل حبك، ما رجوت لها منال. هل بعد هذا تطلبين مودتي ورجوع حبي واستعادة طيبتي؟ لا تطلبي أبدا، لذا أرجوك عن ارحلي، فقد سئمت الحب، هذه حالتي، والقلب يهوى الانتقال.

في لهيب مودتي سأعيش للذكرى فنعم الارتحال. عشقت جمالك يا فاتنة، عشقت الشباب، عشقت القمر، كرهت السهاد وطول البعاد، كرهت من الليل طول السهر، أبيت أشاهد حسن النهار، عسى أن أراك بأحلى الصور، خيال المجنح فاق الحساب وفاق تصور كل البشر، أعيش أسامر يا حلوتي جمال النجوم، أخاف القدر، فما من مجيب لشدو الحبيب، يعيد إلى النفس عهدا غبر، يجدد حلمي ويطفئ اللهيب، أما آن للنفس هجر الضجر، إلى الناس أشكو غياب العشي.

غياب الضمير بقلب الحسود أمات الحياة أشاع الضرر. إلى الله أشكو نفوس العباد فدمع العيون الغزير انهمر. وهجر الحبيب أحال الحياة لصحراء جدباء ترجو المطر. فيا رب أرجع إلي حبيب لتصفو الحياة ويحلو السمر. ثمار من الشوق قد أينعت وحان القطاف لهذا الثمر. كواني الحنين وقد زادني أيا حلوتي أن نقى

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد. النهر الخالد.
1: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
2: جربتهم كهروني، عشرتهم بالباهي خلوني، عزيتهم بالخص ثمن باعوني.
3: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
1: باي الشعب علي بن غبير.
4: كيفاه قاموا فرد مرة؟
1: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.

0: يقول غالب وش عنا نعمل؟ نحن العربان حالنا معدوم، واللي في السرايا عايشين متفرهدين.
1: صحيح.
0: العساكر اللي تعس والأمراء اللي ما عندهمش علاش مأمورين وجلبان الماء من بكايع بعيدة للحاضرة على حساب الدولة.
1: ايه.
0: عالجيل يتمتعوا بمنظر جريان الماء في الحلاقم.
1: ايه فخفخة الفارغة، لا تطورت صنايع ولا توسعت فلاحة ولا نجحت تجارة، مارينا حتى سبب للمصاريف الزايدة.
0: المملكة التونسية باركة والخزينة فارغة، فاش قام التبذير؟ ولا العربان يخلصوا والسرايا تتفرهد؟ تيكثر المنافع تمتعوا بها الفرنسيس. على كل حال عم حسونة، ما يصح كان الصحيح.
1: اي ما يكفهمش العشر، نزيدوا ندفعوا على الروس.
0: تي حتى في الشرع الجزية لا تضرب على الفقير العاجز.
1: صحيح يرحم فمك، ونحن ما طلبناهمش في العيب كي نحولين العشر. عالجال نحن بطبيعتنا ندفع في الزكاة لو خيالنا في وسط العروش.
0: نايا رايح، حتى القياد لازم يتعزلوا ويحاسبوهم وين مشت الصواريد.
2: هبا يحسون.
1: ها نعم الراح يا فضل الراح.
2: مرحبا سيدي بن غذاه.
0: يبارك فيك يا فضل. هاي ولد تصبيح سونة. هذه شنتية اللي تجري تتعثر ورا على ليش في الثانية. تبارك الله تبارك الله، ربي يعطيك الوقت الطيب يا بنيتي.
2: يحيشك يا سيدي. نجيب لك الغذاء.
1: هاي هاف بري، هاتي هاتي هطفلة بري.
2: الله يبارك.
0: مسكينة التو سرها مخبي حسونة.
1: لا من غلام عرفتنا مستبنينها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أنا ريت المرارة في عيونها وشرخة في صوتها. ربي يعوضها بكم ويصبرها.

0: الله الله الله الله الله مالا قتلة اش قولك في السبية ذي الشعرات بتاعها
1: واش يا صبيحي اخي معرضي لينا واش تحبوا منا حنين سوين منهم العين
2: هذه بنتك
1: هي بنتي وانت اش مدخلك
0: احلى عسكر سيدنا لازم تكلمينا بأدب يا زوز تستوت
1: ناي عزوز تستوت
0: اي انت عزوز تستوت
1: يا راك منحوت ارمي في البحر اشيل الحوت
3: وسكتي وسكتي يما اختينا من شرهم وبليهم
2: يا صبيحي هذه عزوزة راسها كاسة رد بالك يا رانا كاهي تلوجك
0: صح عليك الطفلة اللي عندك
3: اي اي شعري اي
0: شعرك وسكتي كما جاتش معك العزوز رانا رحلنا بيك
1: اذهبوا اذهبوا بارود يتفرقع في وجوه
3: الحمد لله الحمد لله كيمشوا يما ريتي ريتي كيفاش يشبحوا ليا ولاد الحرام عينيهم بحال ذيوبة ولا كلاب مكلوبة حليلي ربي حلني راحي نرجعوا يما راحي نقصروا طريق الشر
4: ما يمشوا

0: انت يا منوك وانت يا ذهب المخازنية ما نجمه قدام لا يطول وكهيت وجقي حك الربح ما يخمم في خسارة على يديكم يا رجال تبخص لا يردها قليل الدبارة.
1: صحيح يا سيدي صحيح رجال حاضرة منكوس ومبخوس كيف الخنزير منزوس.
2: والله واتوا فيه زوز كفوف تتمنيت نحشي ليه فم بصو.
1: الله غالب ود الحرام حتى هنايا كان نلقى نهبط ليه نوريه النجوم في القايلة.
0: تراب هالأرض يا جماعة أغلى من التبر.
1: صحيح
0: كل شبر ما يسلم في شبر. تراب هالأرض ما هو خيس قد ما نحسب ونقيس وقد ما ساقي في ثراها تغيس.
2: حتى الرعاية الأجانب عنده محقوق خير منا ولينا كل راي في بلادنا ما ناش أصحاب حق نخلصوا عروس.

0: لازم نصطادوا الكاهية ورجالة ونلقنوهم درس من عرش ولاد رياح يتفكروه كل صباح. اسمعوا يا رجال، كل حد يشد بقعته ويقطع نفسه.
1: الله يبارك يا رجل، الله يبارك.
0: قام قربوا للبير،

0: هو البير يا صبيحية، لا يوصلكم قد سهوني جاءوا شربوا واغسلوا، أما بنظام يعيشكم بنظام. يلا
1: طوي كينا نايا ننوض وجه في السماء ونزموا عليهم.
2: وانتم الكل تهبطوا، لنفرغ فيكم هالمكحله. اهبطوا
3: انتم مين شايفين؟
2: وينهم مخازنيتك يا كاهيت وجاخ؟ اربع انفار جايبهم لينا. والله كان مش عيب الا ما نطير ليك راسك من بين اكتافك، جاي مع فساد السرايا ضد خيانك.
0: أنا عبد مأمور يا فرج، يرحم والديك، ما تضرناش. أنا قلت لك ما تضرناش، احنا ما عملنا حتى شيء.
4: ما عملنا شيء.
2: صح عليك نايا، جيت متصل ما دامك استعرفت تهنى. يا رجال سيبوه واسمعني مليح، توكينا ترجع طول للسرايا وقول ليهم ما عاد ليهم عنا شيء، لا حكمة ولا نعمة، لا سواريد ولا طاعه. فز تتحرك يا كاهيه.
0: مش عملوا فيا السرايا توا كيفتنوا اللي انت شديتني يا فرش.

0: قد ما نعمل مش عاجب، ترضى العين ويغضب الحاجب. نايا بشويهاتي سارحة وبصغري فارحة، لم كنتي واش يزهي السبية غير لهنايا وراحت البال. صدقوا اللي قالوا ناس ذهب وناس احطب وناس من أول نظرة تتحب، حتى كان عشقت يكون فارس رحال من البر البر وديما في خطر. حليلي حليلي، من هو هاللي جاي في شوري يجري؟ من هو؟ ربي حني، هذا يا وقيل علال أخي. هي والله هو زد بشحمة هو بلحمة. يمكن انتي وش بيه يجري ويتعثر؟ حليلي ما يعرف علالة، كان جاي يجري راه وخبر باهي، وكان جاي يمشي عدو يترنح بالشوية وحاشم راه وخبر خايف. واش يا علالة خي، وش بيك راجع لها حالتك؟ حليلة قولي علالة وش بيك، تكلم.
1: اسمعتي باللي صار شهلة؟
0: واش صار خي؟ والله يفجعتني وريقي شاح.
1: قالك يا سيدي بن سيدي، خونا فرج بن دحر وجماعة معاه من عرش رياح هذوكم نبوا على خيالة المخازنية اللي يمشوا منهم الاسترايا ويعاونوهم ضدهم، يحرقوا لي بيته ويفكوا لي ارزاقهم، وحتى كان البي بعث ليهم كايت لجك يطردوا
0: رجال فرج. سيد الرجالة والله كان مشنا خايف يشكوا فيك. ها علال اخي، الا من زغرت ومن فرهد على قلبي المسهود من عمايل العسكر وظلم السرايا. هي
1: ربي ينصرهم، راهم خافوا الحلاليف، اما لهم نذراريهم وبيوتهم ارزاقهم خير ليهم ونزرة البي.

0: حليلي يا حليلي، وجه بعسكر الطرق لدوارنا. هذه فيها نية الترهيب للناس وتخويفهم باش يذلوا وينقصوا من الهرج.
1: لا يفهم، لا يفهم إسرائيل يحصونا. رغم يقولوا هذو مع عربان ساكنين في الوديان والأجبال والسواني، وهم مش متوحدين ويبيعوا بعضهم برخص لثمان.
0: مش صحيح، مش صحيح بنغذاهم، هم واهمين، واللي يسمع في كلامهم زاد واهم. نحن ولاد جبل، ولاد نخوة وعز، والعروش الكل جيابة في الرجال، من الجنوب للساحل للوسط للشمال، غير لا يرحم الوقت والزمان، ديما خطينا الحكم والسلطان ديما.
1: يرحم والديك عم حسونة، برت لي على قلبي. اسمعني، لازم ردوا بالنا ونتبعوا عسكر الطرق واش ناويين يعملوا من بعيد لبعيد.
0: اي المنوبي والذهبي وعمار هزوا بقية رجال وسرسبوا شيرة الواد، ونحن مسعود والرجيبي انعسوا عن سوين.
1: ما يبه، ان شاء الله النهار يتعدى على خير وكهو.
0: ان شاء الله.
2: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم، بطولة حداد وعلاج، محمد السعيد، عزيز ابو الابيار، زينب امين، زهير الرايس، أميمة المحرزي، شهاب شبيل، جمال المداني، لحبيب بالحارث، خالد ناصف، وسحر الورغي. ضيوف الشرف: فتحي المسلماني، فاطمة الحسناوي، حمدي حدة، وعبد الرزاق جاب الله. تمثيل: كمال بن جيمة، سونيا أبو عمراني، يسرى ترابلسي، منصف المعروفي، منصف بالعربية، وليد الغربي، ومجدي المحجوبي. هندسة الصوت: لسعد الدريدي. توظيف: إدريس الشريف. ساعد في الإخراج: توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم، تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: إلى حضرتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، وأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء.

سعد شفيق. تقديم منى محسن.

الكلام، لأنني ما زلت أهواك حتى الهوى وأحبك.

حيرتي. قل لي من أكون أنا اليوم بعد أن كنت لي بحور شعري.

وبأنني الربيع، وبأنني الشهد المصفى، وبأنني كل العشق وأحلى، وبأنني

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 15 بعد 200، ونتناول اليوم بالتفسير إن شاء الله تعالى الآيات الموالية. كان الكلام فيما مضى في الإنفاق وبذل المال ومد يد المعونة والمساعدة للمحتاجين، ثم يأتي الكلام عن بذل النفس لإعلاء دين الله وجعل كلمته العليا وكلمة الكفر هي السفلى ونشر الإسلام في أرجاء الأرض. فبذل المال بذل، وبذل الروح بذل، فالصلة بينهما وثيقة. فناسب ذكر هذه الآيات بعد ذكر أحكام الصدقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. هذه أول آية فرض فيها على المسلمين قتال أعدائهم، وكان ذلك في السنة الثانية للهجرة، إذ لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين مدة إقامته بمكة 13 عاما، وقد كانوا يؤذونه وأصحابه ليصدوهم عن سبيل الله. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم وأصحابه أذن له في قتال من يقاتله من المشركين، ونزلت هذه الآيات تفرض القتال. كتب عليكم القتال، كتب أي فرض، فرض عليكم أيها المسلمون قتال من يقاتلكم من أعدائكم حتى يكفوا أيديهم عنكم، وهو فرض على جميع المسلمين بحسب الحاجة أو الحال. فإذا كان الإسلام غالبا فهو فرض كفاية، أي إذا قام به جماعة كفى ولم يلزم الباقين، وإن كان العدو غالبا فهو فرض عين على الجميع حتى يتحقق النصر. وقتال الأعداء تتولاه الدولة، ويدعو إليه ولي الأمر الحاكم، ولا يخرج إليه الناس من أنفسهم، فهو ليس أمرا فرديا. ثم يقول تعالى وهو كره لكم، أي يعلم الله أن القتال مكروه لكم، لما فيه من التعب والمشقة، ولما فيه من بذل المال وتعريض النفس إلى الهلاك. وهذه الكراهة الطبيعية لا تنافي الرضا بما يكلف الله به الإنسان، فهو قد يرضى بما يكره لما فيه من النفع، كالمريض يشرب الدواء المر لما يرى فيه من منافع. وقال عكرمة في هذه الآية: إنهم كرهوه ثم أحبوه، وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا لأن امتثال الأمر يتضمن مشقة، لكن إذا عرف الثواب هان في جنبه مقاساة العذاب، ولا نعيم أفضل من الحياة الدائمة في جنات النعيم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، أي ولعلكم من طبعكم أن تكرهوا شيئا وفيه خير ونفع لكم فيما بعد، كقتال الأعداء، لأن فيه إما النصر أو الشهادة والأجر ومرضاة الله. وفي قتال الأعداء إعلاء كلمة الإسلام ورفع كلمة الحق والعدل ودفع الظلم. ولعلكم تحبون شيئا كترك القتال وهو في الواقع شر لكم، لأن فيه الذل والفقر وحرمان الأجر وتسلط الأعداء على بلاد المسلمين وأموالهم واستباحة حرماتهم، وقد يؤدي ذلك إلى القضاء عليهم، وكفى بذلك خسرانا مبينا. والواضح هنا أن الإسلام يحسب حساب الفطرة، فلا ينكر مشقة ما فرض على المسلمين، ولا يهون من أمرها، ولا ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. فالإسلام لا يصادم الفطرة، ولكنه يعالج الأمر بشكل آخر، فيعلن أن من الفرائض ما هو شاق تكرهه النفس، ولكن وراءه حكمة تهون مشقته وتسيغه للنفس وتحقق به خيرا قد لا يدركه الإنسان. فمن يدري، فلعل وراء ما يكرهه الإنسان خيرا ووراء ما يحبه شرا. وهكذا يربي الإسلام الفطرة، فلا تجزع عند الصدمة الأولى وتصمم على المضي في وجه المحنة، فقد يكمن فيها الخير بعد الضر واليسر بعد العسر. وهذه الآية عامة مضطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة هي خير بلا شك، وأن أفعال الشر التي تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة فهي شر بلا شك. فالإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون الشر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي والله يعلم ما فيه خير لكم في الدنيا، ولا يأمر إلا بما فيه الخير والمصلحة لكم، وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله. وبعد أن ذكر تعالى أن قتال الأعداء كتب على هذه الأمة، بيّن مسألة سألوا عنها، وهي القتال في الشهر الحرام. والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، واحد فرد وثلاثة سرد، أي متتابعة. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، يسألك أصحابك عن القتال في الشهر الحرام، والمقصود هنا شهر رجب، هل هو حلال أم حرام؟ قل قتال فيه كبير، أي قل لهم: نعم، القتال فيه إثم كبير وجرم عظيم مستنكر، ولكنه ارتكب لإزالة ما هو أعظم منه، وذلك ما ذكره تعالى بقوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي إن منع المشركين للمؤمنين عن الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى وهو الإسلام باضطهادهم وفتنتهم عن دينهم بقتلهم من يسلم أو إيذائه في نفسه وأهله وماله ومنعه من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنعهم المسلمين عن المسجد الحرام للحج والعمرة، وإخراجهم أهله منه وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، وكفرهم بالله تعالى، كل جريمة من هذه الجرائم التي يرتكبها المشركون أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام، فما بالك بها وقد اجتمعت معها.

0: ثم ذكر تعالى السبب الذي من أجله شرع القتال، وهي فتنة المؤمنين عن دينهم، فقال: والفتنة أكبر من القتل، أي وفتنة المسلمين في دينهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم أو بتعذيبهم وإخراجهم من مكة ومنعهم من الحج والعمرة، كل ذلك أكبر إثما وأعظم جرما عند الله وعند الناس من القتال في الشهر الحرام. والفتنة أشد من القتل، فأعمالهم المنكرة وفظائعهم الوحشية مع عمار بن ياسر وأبيه وأخيه وأمه وغيرهم أكبر بكثير من القتل في الشهر الحرام. أي إنكم أيها المسلمون ترتكبون أخف الضررين وأهون الشرين، وإن انتهاك حرمات المسلمين بفتنتهم عن دينهم وتعذيبهم وطردهم من ديارهم، وهي جرائم مادية محسوسة، أشد جرما من انتهاك حرمة الشهر الحرام وهي مسألة معنوية. قال ابن العربي: هذه الآية رد على المشركين حين أعظموا على النبي صلى الله عليه وسلم القتال في الشهر الحرام، فقال تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أشد من القتل. فإذا فعلتم ذلك كله في الشهر الحرام تعين قتالكم فيه. ولما هاجر المسلمون إلى المدينة وكثر عددهم، صار أعداؤهم يقاتلونهم في مهجرهم لفتنتهم في الدين إن استطاعوا، وهذا معناه سبحانه بقوله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أي وما يزال أولئك المشركون أو الكفار على الشر والمنكر وقتال المسلمين حتى يردوهم عن دينهم ويحاول استئصال الإسلام من قلوبهم، فهمهم منع الإسلام عن الانتشار في الأرض لفرط عداوتهم وحرصهم على فتنتهم. وفي قوله تعالى: إن استطاعوا، استبعاد لاستطاعتهم وشك في حصولها، وتنبيه إلى كون فعلهم هذا عبثا لا يوصل إلى غرض، لأن من عرف الإسلام معرفة صحيحة لا يرجع عنه إلى الكفر، وهكذا حال الكافرين في كل عصر ومصر، يقاتلون المسلمين ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا، فالآية تحذير للمؤمنين من شرهم. ثم ذكر تعالى عاقبة من يتأثر بهذه الفتنة فيرتد عن دينه، فقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يرتدد أي يرجع، وحبط العمل بطل وفسد، أي ومن يوافقكم ويرتد عن دينه ويرجع عن الإسلام إلى الكفر ويموت كافرا ولا يتوب بالرجوع إلى الإسلام فقد بطلت أعماله وذهب ثوابه وأجره حتى كأنه لم يعمل صالحا قط، ويخسر الدنيا والآخرة. أما خسارة الدنيا فلما يفوته من فوائد الإسلام العاجلة، إذ يقتل عند الظفر به ولا يستحق موالاة المسلمين ولا نصرتهم، وتبين منه زوجته ويحرم الميراث. أما خسارة الآخرة فلأنه لن يجزى على شيء من أعماله في الآخرة، وسيكون من أهل النار خالدا فيها، وهذا جزاء الكافرين المرتدين. والردة تارة تحصل بالقول كالتصريح بذلك أو إنكار شيء مما علم من الدين بصفة قطعية، أو الاستهانة بما في كتاب الله أو السنة الثابتة، وتارة أخرى بالفعل كالسجود للشمس والصنم ونحو ذلك. وقد جاءت الآية في بيان عاقبة الارتداد عن الإسلام للشرك للتحذير منها، وذلك كي لا يستهين أصحاب النفوس الضعيفة فيرتدوا من الإيمان إلى الكفر، ومن النور إلى الظلمات، ومن الطاعة إلى المعصية، ومن الحق إلى الباطل. ولما ذكر تعالى حال المشركين وحكم المرتدين بيّن جزاء المؤمنين فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. آمنوا أي ثبتوا على إيمانهم، وهاجروا أي فارقوا الأهل والوطن، وجاهدوا من الجهد وهو المشقة، أي إن المؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم وهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هاجروا إليه وفارقوا الأهل والأوطان وتركوا العيش مع المشركين في بلادهم وكرهوا أن يكونوا تحت سلطتهم، فهاجروا خوفا من الفتنة في الدين ولإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، والذين بذلوا جهدهم في مقاومة الكفار وتقوية المؤمنين ليعتز الإسلام بأهله ويقدروا على الدفاع عن أنفسهم إذا هم اجتمعوا، واستمروا على ذلك حتى فتح مكة، فأولئك يرجون ويطمعون في رحمة الله، وهم جديرون بأن يعطوا ذلك لأنهم استفرغوا ما في وسعهم وبذلوا غاية جهدهم ولم يدخروا وسيلة فيها مرضاة لربهم إلا فعلوها، فحق لهم أن ينالوا الفوز والفلاح والسعادة، وأولئك يجازيهم الله أحسن الجزاء ويستر ذنوبهم ويرحمهم بفضله وإحسانه. قال تعالى: والله غفور رحيم، أي والله واسع الرحمة للتائبين المستغفرين، عظيم الرحمة بالمؤمنين، يحقق لهم رجاءهم إن شاء بفضله وكرمه. قال قتادة: هؤلاء خيار هذه الأمة، قد جعلهم الله أهل رجاء، ومن رجا طلب، ومن خاف هرب. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب جدر.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وداود وسليمان.

وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم.

وكنا بكل شيء عالمين.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخل

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلونا، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أولى إطلالتنا الأخبارية لنهار اليوم على إذاعة صفاقس، وإليكم عناوين الأخبار. اليوم مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأول أيام عيد الأضحى الأربعاء 27 من ماي الجاري. شروع اليوم في بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة وفق أسعار مرجعية حسب الوزن الحي للأضاحي. اليوم انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثية الثالثة. انطلاق سلسلة التحركات الاحتجاجية للمحامين بداية من اليوم. لجنة التشريع العامة تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات. وفي العالم، الرئيس ترامب ورئيس وزراء كيان نتنياهو يبحثان استئناف الحرب على إيران، وإسرائيل تكثف غاراتها على لبنان. ختم عناوين الأخبار، ونفسح المجال مباشرة لفريق أحلى صباح لنهار اليوم على إذاعة صفاقس، زميل مهدي قاسم ويرافقه في الإخراج زميل حمدي لحول. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يوم جديد إن شاء الله يكون يوم خير، يوم سعد، يوم بركة، يوم فرحة، يوم نجاح للجميع. ربي نجح صغارنا في التعليم الأساسي، في التعليم الثانوي من مدارس إعدادية، من معهد ثانوية، تلمذة الباك، التعليم العالي في كل الكليات، في كل معهد العليا. ربي يعطيكم ما تمنوا وربي يوفقكم جميعا. بداية أسبوع خير بركة إن شاء الله للجميع. اليوم أول أيام ذي الحجة 1447 للهجرة. اليوم نبدأ التلبية، وإن شاء الله يا رحمن يا رحيم الدعاء متاعنا يكون من القلب إلى الخالق عز وجل. نهار جديد اليوم الاثنين 18 ماي 2026 ميلادي، 80 يوم في فصل الربيع. اشرقت شمس هذا الصباح، كانت تقريبا منذ 55 دقيقة من الآن، 5:11 دقيقة متاع الصباح. أو نذكركم بأوقات الصلاة لهذا اليوم: صلاة الظهر على الساعة منتصف النهار و20 دقيقة، صلاة العصر 3 مساء و59 دقيقة، المغرب 7 مساء و18 دقيقة، وصلاة العشاء الساعة 8 ليلا و56 دقيقة. ولاد بلادي، بنات بلادي، أينما كنتم في مختلف قارات العالم، في مختلف دول العالم، في مختلف عواصم العالم، سلام عليكم، عيدكم مبروك من الآن. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، إن شاء الله كل عام وانتم في صحة جيدة. ولاد بلادي شمالا جنوبا شرقا وغربا، الانهض وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة، يلا نتوكل على الله، فما الخير بإذن الله. أبائنا راضين علينا إن شاء الله، أمهاتنا راضين علينا، يرضيت الله يرضيت الوالدين، الصحة والعافية للجميع، وطريق سلامة لكل مستمعينا أينما كنتم هذا الصباح. حمد لله على مستوى الإخراج الفني مهدي قاسم، يسلم عليكم جميعا. حاضر معنا بعد شوية نصبحوا عليه شيخنا محمد حيتانة، ونحكيه على 10 أيام هامة جدا من ذي الحجة. أسعد الله صباحكم جميعا.

لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بهذه الكلمات بالطبيعة تصدح الحناجر هذه الأيام، بهذه الكلمات تصدح الحناجر في كل مكان، وبهذه الكلمات تصدح الحناجر في البقاع المقدسة في مكة المكرمة.

0: من جميع الذنوب والخطايا. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصلاح والبر والتقوى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، عفو عنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ارزقنا الرزق الحلال الطيب المبارك. اللهم ربنا نجح أبناءنا، أستر نساءنا، أغفر ذنوبنا، اجمع شملنا، وحد كلمتنا، أصلح ذات بيننا، ألف قلوبنا، اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا نسألك التقى والرضا والهناء والسعادة في الدنيا والدين. بارك في صحتنا، في أعمارنا، في عقولنا، في قلوبنا، أبدا ما أبقيتنا. نعوذ بك من موت الفجأة، نعوذ بك من سخطك، نعوذ بك من الشيطان الرجيم، نعوذ بك من الهم والفجع والجذام والأسقام وكل ما يعكر صفو حياتنا. يا أكرم الأكرمين ادخلنا في حصنك الحصين، نجينا من كل الأهوال والأفات بجاه القرآن الكريم وآياته ومعجزاته.
1: الله يرحم والديك على كلمات من القلب إلى القلب هذا الصباح.
0: أمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر
0: وليال عشر. نعم نعم نعم،
1: واحنا في اول ايام ذي الحجه.
0: اي نعم سيدي، الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات خويا مهدي، ومبارك للمسلمين والمسلمات وخاصه بلدنا تونس. ان شاء الله ربي يجعل هالايام هذه ان شاء الله مباركه علينا.
1: امين.
0: وان شاء الله نقدم ان شاء الله ونحن قادمين على يوم العيد، يوم النحر، يوم الاضحى، يوم معناها قبله عرفات وعرفه، وبعده يعني عيد الأضحى، عيد الجائزة. رب إن شاء الله يبلغنا هذه الأيام المباركة ونحضرها ونصوموها ونحيو ليلها ونقيم نهارها، وندعو الله تبارك وتعالى باش إن شاء الله يغفر لنا فيها ذنوبنا ويقربنا إليه ويحقق لنا الأماني ويحقق لنا الأمنيات ويحقق لنا المطالب، لأن الله تبارك وتعالى كما تفضلت خويا مهدي أقسم بها، وإذا أقسم الله بشيء إلا لعزته وإلا لمكانته. فقال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله مولانا، صدق الله العظيم. والفجر وليال عشر يعني هالليالي هذه المباركة الكلها ليالي جميلة، الكلها ليالي عظيمة، الكلها ليالي مقدسة. ايش نعمل فيها سيدي؟ هالليالي هذه يستحب فيها ويعظم فيها الأجر ولها ثواب كبير. من صام يومها في النهار نصوم، ونكثر من الاستغفار، ونكثر من الصلاة على سيدنا محمد. نعم نعم، اليوم الاثنين هذا يوم مقدس ويوم مبارك، ماذا بينا نصوم فيه. ولا إله الله محمد رسول الله كذلك يوم الخميس مشي قابل زيادة من الأيام ومن الأيام العشر، كذلك نصوم فيه. كذلك عندنا يوم عرفة يتقابل يوم الثلاثاء إن شاء الله القادم، ماذا بينا نصوموه.
1: يعني التسع أيام هذو مشيخ اللي نجم يصوم التسع أيام يصومهم. نعم نعم. اللي نجم يصوم ثمانية سبعة، كل بطبيعة
0: كل قدير وقدر يصوم، ولكن راهو بإذن الله تبارك وتعالى أجر عظيم وأجر كبير وأجر وفير جدا جدا جدا. يعني ما شاء الله ما شاء الله، فيها يوم عرفة، فيها كذلك لله محمد رسول الله تنزل الرحمات، يغفر الله لنا سنة مضت وسنة تلت.
1: يوم عرفة.
0: اي نعم يوم عرفة. كذلك انه
1: من تو نحضروا احنا باش نصوموا يوم.
0: نعم
1: عرفة.
0: نعم.
1: اذا الليل يقابل نهار الثلاث.
0: النهار الثلاث القادم ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: ماذا بينا ان نحيو هالايام هذه بالصدقات. نعم.
1: الصدقات.
0: وما ادراك ما الصدقات، نحيوها الايام هذه
1: بالصدقة تدفع البلية بعينيك تو في الايام العشر اللي اقسم بها الله عز وجل.
0: كذلك في هالايام هذه الانسان يعمل الخير، يقول كلمة الخير، لأن راه الدنيا فانية وما يدوم في الواد كما يقولوا فيها كان حجره. من سين من ذبيه يعمل الخير، يقول كلمة خير، يوقف في مع الفقير، مع المسكين، مع المحتاج، نعاونه. كل من إنسان يلقى بذرة خير باش يعمل الخير يعمل، وأجرك على الله، لا تنتظر للدعاء

0: أو زيد أو من عمر، لا لا، أجرك على الله يا فاعل الخير. لذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أسمع، كانت لهم جنات الفردوس نزلا.
1: جنات الفردوس
0: نزلا يعني وتلا، قصور.
1: احنا ساعات تبدا ماشي والله ماشي لوتي سانكي توا،
0: اي
1: يا خيرك تو ماشي للجنه.
0: نعم نعم،
1: انت ماشي الافخم من نزول
0: افخم واعظمها،
1: اعظمها.
0: نعم،
1: اللي هي ما تمشي لها الا بمفتاح.
0: نعم،
1: الخير والتقرب لله عز وجل. واحنا ايام كنز كبير تو قدامنا، معنا عباره قدامنا كنز مش نغرفوا منه يا شيخ.
0: نعم نعم نعم. هذيا العشر الاواخر، العشر الاوائل من ذي الحجه، من الاواخر في رمضان. والاوائل هذه زاد
1: انت عرفتك لوج على شهريش
0: تو يجي
1: مخك في شهريش،
0: تو يجي المقتصد، تو يجي يحكي لنا على الشهري، فهمت؟ تحيه لي سيدي احمد. عاد يا سيدي لله الله محمد رسول الله. العشر الاوائل هذه ايام مباركات، ايام فضليات، ان شاء الله نحيوها مع بعضنا بالذكر وبالتعاون وب
1: حاجه اخرى يا شيخ.
0: نعم، هي الصيام
1: تلبيه زاده.
0: نعم، وكذلك حجاج بيت الله الحرام اللي هم توا يطوفوا بالبيت العتيق ويطوفوا بالكعبة المنورة، قاعدين يعملوا في طواف القدوم ويعملوا في طواف العمرة. إن شاء الله ربي يبلغ مقاصدهم وربي يبلغ مناويهم، ونحن مش نكبروا ونهللوا ونقولوا لبيك اللهم لبيك
1: والله أكبر.
0: وهذه هي من أعز من أعز من أعز اللحظات في الدنيا. إن شاء الله ربي يحيي قلوبنا يوم تموت قلوب.
1: يعني تبدأ أنت وحدك في الدار، تبدأ أنت في السيارة، تبدأ في أي مكان،
0: نعم
1: تبدأ
0: نعم
1: في القيء وحتى قدام القيء.
0: أيوة، هذه زادة نسوقها للحمد لله. إحنا مساجدنا دائما زينة ومنورة
1: وعامرة بالخير،
0: وعامرة بالخير. إن شاء الله كذلك حتى مساجدنا سيعلو كلمة الله أكبر وسيعلو فيها التلبية، وإن شاء الله عيدنا وعيد المسلمين إن شاء الله عيد المبارك.
1: هيت نعيشوا على المباشر أجواء التلبية. حمدي
0: هيا سيدي.
1: لبيك اللهم لبيك.
0: نعم،
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: يعني شيخ لم يتذيزم كثير من التنبيه. نعم في نعم. كل مكان الإنسان يسبح عادة وانت في الدار في كل مكان. نعم.
0: الإنسان يلبي ويدعو الله تبارك وتعالى ويكبر ودائما وأبدا يعني في هالأيام هذه أيام خير. تجنبوا مجالس السوء، ابتعدوا عن المجالس يعني التي لا ثمرة فيها، اقتربوا من مجالس الصالحين، اقتربوا من مجالس القرآن، اقتربوا من مجالس الأختام القرآنية، اقتربوا من اليتيم، اقتربوا من الفقراء، اقتربوا من فعل الخير، اقتربوا من التزاور، التراحم، التحابب، ابتعدوا عن الغيبة والنميمة والظن بسوء الظن السوء بالناس. هذا الكل راه لا ينفع ولا يسمن ولا يغني بالنجوة. عالج نفسك بالقرآن، عالج نفسك بالذكر، عالج نفسك بتلاوة القرآن، عالج نفسك بالصلاة على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وخلي قلبك وخلي وجهك منور بذكر الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأسمى وهذا هو البي اللي الإنسان ما هذا المطلوب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان يصوم وكان قواما وكان معناها يحب الخير للغير، حتى الله تبارك وتعالى جعل سيدنا محمد قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له مكانة عظمى وله حظوة عالية. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ونقول أن نرى أخي مهدي اللي صلي على سيدنا محمد واللي يذكر ربي واللي معناها قلبه طيب به اطمان ورقد وتهنى وقال الراجل ارتاح من جميع شوائب الدنيا ومن جميع مخاطرها ومن جميع المصائب، فأنت في كنف الله.
1: واللي في كنف الله عمره ما يخاف من شيء، لأنه يصبحها في شان وبيتها في شان
0: وهو عظيم الشان.
1: توكلوا على الله ما لم يتدين، صليوا على النبي في كل مكان. اللي يسمع فيه يصلي على النبي هذا صباح في كل مكان. لبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. وتعرف من أفضل الأوقات اللي يعيشها الحاج وقت يبدأ على الطائرة هو يقترب من الميقات وتبدأ التلبية.
0: ما شاء الله. هذيك من أعز اللحظات خويا مهدي
1: في اللي يعيشها أي إنسان،
0: يعيشها أي حاج
1: اللي ماشي مباشرة إلى مكة المكرمة.
0: ما شاء الله أنوار ربي سوقها على حجاجه وعلى وفده الخاص. هذا وفد خاص، قولك مش نبعث وفد خاص، وذوما وفد خاصة الخاصة اللي هما خاصة سيدي ربي سبحانه وتعالى
1: اللي ناديهم الرحمن،
0: اللي ناديهم ربي، واللي معناها عاشوا مع أجواء ربي تبارك وتعالى، أجواء الذكر.
1: أنا مش نعيشك لحظة،
0: هاي سيدي
1: انظر لي في عيني.
0: الله يبارك.
1: أول مرة في حياتك تلبس لباس الإحرام.
0: نعم.
1: تبدأ الإنسان في الطائرة
0: ما شاء الله.
1: يحس في البدن بتاعه حاجة في عالم آخر.
0: نعم.
1: القلب يخفق.
0: أي الجسد هذا خويا مهدي يحب الحليب ويحب المقارونة ويحب الكسكسي ويحب الحم
1: والقلب يحب،
0: ولكن الروح الروح هذك غذائها الليل والنهار والشهر والسنين والأيام والدهور. الروح الغذاء الروح هو لباس الإحرام، غذاء الروح هو القرآن، لباس غذاء الروح هو مجالس الذكر، الروح الصلاة على سيدنا محمد، الروح شنو تحن. فنكثف ونكثف من غذاء الروح، لأن غذاء الروح هو الذي يسعد غذاء الجسد،
1: الخير والبركة.
0: فكلما الإنسان غذى روحه بذكر الله كلما الجسد تقوى على الطاعة وتقوى على ذكر الله.
1: والحمد لله الخير والبركة المتواجدين تو في المدينة المنورة اللي بدأوا يشدوا الرحال إلى مكة المكرمة. فمشكون زاد الرحلات الآن اللي خرجت أمس مثال
0: ما شاء الله
1: مباشرة تتحول إلى جدة ثم مكة المكرمة.
0: نعم. ثم اللي زاد في مدينة الرسول في رحاب المدينة ما شاء الله
1: يشدوا الرحال الآن إلى مكة المكرمة. لكن مش أقول لك أول مرة تشوف فيها الكعبة.
0: الله الله ما شاء الله.
1: سورة أخرى وإحساس آخر
0: للأمانة
1: يقال أنه دعاء مستجيب في هذه اللحظة.
0: نعم للأمانة أعظم مشهد، أعظم مشهد شفته وأنا في كعبة ربي سبحانه عز وجل، أنه وقتها داخل معناها المعتمرين مش نقوم بالعمرة. وسبحان الله يعني وإحنا نزلين ماك تعرف يا مهدي نزلين من المدرج وإحنا هابطين ما شاء الله
1: ومش نرفع
0: رأسنا ونشوفوا الكعبة. المجموعة عاد احنا نشوق فيهم نقول لهم راهوكم مش نشوفوا الكعبة راهو ثم أدعية راهو ثم كذا. المجموعة الكلها تبكي لما نظرت إلى أول نظرة إلى الكعبة كلهم ما شاء الله يعني بكاء بكاء الرحم بكاء الفرحة بكاء الحب بكاء الشوق بكاء النور بكاء القرب من الله تبارك وتعالى.
1: سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة نظروا فيهن
0: عبادة نعم
1: آية القرآن الكريم ووجه الوالدين والكعبة
0: المشرفة وعين لا تمسها النار يوم القيامة اللي هي عين بكت من خشية الله
1: الله أكبر.
0: نعم فهذه المقامات السنية وهذه المقامات العليا أكثر من زيارة بيت الله وأكثر من زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله عيش آخر وحياة أخرى ورونق آخر. فاللهم ارزقنا العودات وارزقنا أمين. الزيارات المرات والمرات والكرات بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين وسيد المعجزات صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم.
1: الله يرحم والديك شيخنا محمد حيتانا. هذه العشر الأيام الهمة جدا اللي أقسم بها الله عز وجل. نحبك الآن دعاء من طوال الستة ونص متاع الصباح تلمذتنا اليوم صغروناتنا إن شاء الله يبدأوا عديو تعليم الأساسي تعليم الثانوي من مدارس إعدادية مع الثانوية طلبة متاعنا صغارنا ولادنا قاعدين زادي عديو في المعهد العليا في الكليات في الكليات الخاصة في كل الفضاءات التربوية. يلا شيخنا
0: لإله الله محمد رسول الله أخويا مهدي قبل الدعاء عندي بعض الملاحظات.
1: نحسب عندك تحية.
0: لا تحية مش نجوها. أولا تحية ليك أنت وتحية لسي علي معلول
1: أيوة.
0: الذي سيكرما هذين الرجلين يوم الأربعاء يا سي حمدي بتفوقهما في إيصال المعلومة وبسط الملاحظات على أحسن وجه وعلى أحسن مرام. مبرارك هالتكريم هذا
1: يعيش
0: إن شاء الله نكون حاضر عليه في المدرج ونبارك لك زادة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية الحمد لله أخويا مهدي البلدية تاع العوابط قائمة بمجهود كبير وكبير جبار جدا بلدية العين. احنا في طريق منزل شاكر كيلومتر 9 من بين العين ومنزل شاكر ماذا بينا معناها مدخل الملعب هذاك نحبوه شوية إنارة ونحبوه معناها شو اسمه حاويات بالله لحظة حاويات لرفع الفضلات متاعنا ونحبوا الإنارة لطريق منزل شاكر كيلومتر 9. هذه توصيات الأخت فايزة ربي يبارك فيك معناها حرم المرحوم سي حميدة الفتوى الله يرحمه. أنا وصلنا لك المعلومة وإن شاء الله نكونوا هكا أدينا على كل شيء ونمشي إن شاء الله ربي يبارك وربي يهدي. أي سيدي توا الدعاء إن شاء الله
1: باش يصلحوا
0: إن شاء الله باش. لا والله للأمانة أخويا مهدي ما شاء الله طريق منزل شاكر ما شاء الله منور. نحبهم يدخلوا الثنية متاعنا وينورونا ثنيتنا زادة. أي سيدي نمشيوا للدعاء. اللهم يا حنان ويا منان
1: يا رحمن
0: يا متفضل.

نسألك الأمن والأمان لبلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين يا قوي يا متين. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل.

0: اللهم نجح ابناءنا في جميع الامتحانات وخاصة امتحان البكالوريا. اللهم ادخل البهجة والسرور على والديهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم في هذا العيد فرح جميع المساكين، فرح جميع الأيتام، فرح جميع الفقراء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات، أجمع شملنا، وحد كلمتنا، أغفر ذنوبنا، أصلح ذات بيننا. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا رافع السماوات. اللهم ربنا عجل باللطف والفرج لجميع مرضى المسلمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين. وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله يرحم والديك شيخنا اليوم، تبارك الله. كوستيمي عم الجو كبير برشا، تحيتي لك شيخ، شكرا لك. الموعد مع الاخبار نرجع لكم بعد شويه باذن الله، يبقى معنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار
1: من جديد. أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا المواضيع الأخبارية. يكون اليوم الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة، وبذلك يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء العاشر ذي الحجة 1447 هجري الموافق ليوم 27 من ماي الجاري. يتم اليوم الشروع في عمليات بيع الأضاحي بنقاط البيع المنظمة وفق أسعار مرجعية حسب الوزن الحي للأضاحي، وحددت في حدود 27 دينار للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلو، و25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلو، في حين تم تحديد سعر 23 دينار و800 لكيلو الحي للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلو وفق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان. تنطلق اليوم امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية الحالية لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري، وستجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من مايو الجاري وإلى غاية 2 من جوان المقبل. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. في العالم، ما نقلت شبكة سينان عن مصدر وصفته بالمطلع أن صبر الرئيس الأمريكي ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل طهران مع المفاوضات الدبلوماسية، وأنه لا يزال منزعجا من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثير ذلك على أسعار النفط العالمية. أعلنت وزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير ثلاث مسيرات بعد دخولها أمس مجالها الجوي قادمة من العراق. ختم هذا الموعد الإخباري، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6
2: عشرة ديما.

لبيك اللهم لبيك، منحتنا مواسما للخير والطاعات وها نحن بين يديك. الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيام من التقوى، مشوار تطهير ورحلة تجتمع فيها أمهات العبادة، تسمو فيها الأرواح إلى السماء فيرتجف القلب مع النداء لبيك اللهم لبيك. الأيام العشر هي سحابة من سحائب نعم الله وخزائنه لا تنضب، هي نداء من الله لعباده إلي فأعطيكم وأبواب مفتوحة لكل طلب. الأيام العشر هي نفحات ربانية إيمانية، فرصة ثانية تلي رمضان لتصحيح المسار، فلنغتنم شرف الزمان ولا نوليها الأدبار. هي فيض، فيض نور وخير ومنحة من الله إلى البشر. لا ينتفع الخالق الواحد سبحانه بطاعة العبد ولا تضره معصيته، لكنه يحب من عبده أن يناجيه بشعار التوحيد والطاعة والانقياد لبيك اللهم لبيك. في هذه الأيام العشر من أحب الأيام إلى الله ينجلي سواد الخطايا من القلب ويمحى من الصحف الذنب، فتطمئن النفس بطاعات العشر، توبة وصلاة وصيام وصدقة وأعمال بر وزكاة ودعاء وحج وعرفة ونحر، طاعات سنتوقف في كل يوم عند واحدة منها لما تحمله إلينا العشر من خير وبشر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: الفصليت والفسليم على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. لتلمذتنا اللي قاعدين توي ريفزوا قاعدين يراجعوا وباه المراجعه الصباح قبل ما ياخذوا خيوط الصباح ويتوكلوا على الله للمدارس الابتدائيه او للمدارس الاعداديه المعهد الثانويه للكليات نتاعهم للمعهد العليا. كي العاده الوقيت هذا يكون معنا المتالق على الدوام تو نقولوا عيدك مبروك. تحيه لي تحيه توصلوا من عديد المتابعين الرياضيين من عديد الزملاء الاعلاميين اللي يثمنوا في العمل كبير اللي يقوم به اللي يثمنوا في الكلام نتاعه المنطقي جدا اللي ان شاء الله يوصل لاذان المسؤولين. احمد فهمي بوجلبان صباح النور. زي احمد
2: صباح الخير مهدي, تحيه صباحيه ليك ولكافه مستمعي اذاعه صفاقس. ان شاء الله كل عام وشعب التونسي بخير وتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لجميع التلامذه في الاعدادي والثانوي والابتدائي. ان شاء الله يبداو نهار الجمعه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. ان شاء الله
1: من اللون الاخضر الزاهي اللي جيت نبيه عرفتك انك زاهي هذا الصباح.
2: إن شاء الله نكونوا زاهين
1: كولون زاهي تربويا زاهي اقتصاديا زاهي في جميع المجالات.
2: هو بطبيعة ديما أو كنتي باللحمة وأنا بالأخضر دونك
1: البقلاوة
2: أي البقلاوة دونك اللون الأخضر ديما هو يدل على على الانتعاش واللون الأحمر يدل على ممكن معناتها في المؤشرات التقاوم معناتها بالموان. دونك اللون الأخضر هو لون النمو الاقتصادي اللي حققته تونس في الثلاثي الأول من
1: أنا حبيت أنا وياك للأنواع هذه بقلاوة باش نوزعوها للناجحين في البنك إن شاء الله.
2: إن شاء الله بنجحها إن شاء الله بيوفقها
1: شفتي
2: لا تلقاها ان شاء الله بينجحهم وان شاء الله بيوفقهم. والالوان هذه ديجا معناتها في حتى في التراث معناتها موجودين وديما الدلالات هذيك هي ديما نقول الدنيا هذه ديما مبنيه على الثنائيات معناتها النجاح والفشل ان شاء الله ديما ناجحين
1: ان شاء الله.
2: الازدهار والتراجع الاقتصادي ان شاء الله ديما مزدهرين. دونك هيك هي الثنائيه وكل واحد قد كيفاش يحب الثنائيه هذه كيفاش تكون
1: ديما الثنائيه الجامعه والرابطه
2: ديما موجودين. انا والله بالحق خاطر شو اسمه ساعات فما خيارات ديما احنا ديما نحكيو على الخيارات الاقتصادي والخيارات الاجتماعي. انت ايش تحب انت عندك ثنائي عندك ديما ان كوب الروندمون ريسك انت تحب تطلع في الانتاجيه نتاعك دونك باش تاخذ اكثر ريسك معناتها لازم تكون عندك برشا شجاعه. اذا انت باش تاخذ قرار هو تحس القرار هذه باش يجيب لك فلوس ولا يجيب لك استثمارات لكن هذه باش فما باش عباد باش تتقلق وتبدا تعارض فيك لازم زادة تتحمل هذيك المخاطر والريسك نتاع هذيك الاحتياجات نتاع العباد ولا القلق نتاعهم. دونك باش تاخذ قرار لازم يكون قرار جيد. باش نحكي هكا على خاطر عديد من الـ من الـ من الـ من القرارات اللي هي تنقص بلادنا عديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية تنقص البلاد نتاعنا عديد من الفصول اللي قيناها في قانون المالية 2026 والحد الآن ما تطبقتش إلى الآن ما نعرفوش ما هي التوجهات الحكومة. تقريبا فما إجماع كبير برشا اللي فما فشل كبير برشا في الحكومة. كي نحكيو في الحكومة نحكيو على الوزارات نحكيو على المديرين العامين ورؤساء المديرين العامين اللي تقريبا الحد الآن ما فماش الإضافة المرجوة للبلاد نتاعنا. وهنا في عدة مجالات وما حيش نقدروا نحكيوا على كل مجال. دونك كل عام نعاودوا نحكيوا في نفس المشاكل كل فتره قاعدين نحكيوا في نفس المشاكل. دونك احنا ما تغير حتشي وخير دليل معناتها الاجابه مدع رئاسة الحكومة على تسائل مدع نائبة الشعب احدى نائبات الشعب بصفاقس على مدن مدام فاطمة المسدي حول المشاريع في صفاقس معناتها يقول لك معناتها بصيح العبارة ما فماش فلوس باش نعملوا المشاريع الكبرى في تونس معناتها خاصة في صفاقس معني انت مشاريع مدع مدينة رياضية معناتها هكا بصريح العبارة معناتها ما فماش الامكانيات باش تكون فما هنا مشاريع. دونك لماذا الحكومة تجي تقول اهو باش نعملوا واهو باش نعملوا واهو باش نعملوا علاش هناك عدود حتى وقت نواب شعب ولا اي اي اي اي محطه انتخابيه هذيك المشاريع اللي فما مشاريع اكبر مني في العمر معناتها فما مشاريع كي نحكي على مشاريع تبريره يظل من الثمانينات معناتها ولتو مصايحتين. يعني اذا احنا غير قديم مش نعملوا المشاريع الكبرى ما فيها حتى شين هي ذيك. والله ان الاجابه اللي جت تويكا جت متاخره جدا حبيت يقولوها هكا شفاويا قدام العباد الكل وما عنديش فلوس ما عنديش فلوس باش نعمل لكم مشاريع في صفاقس وممكن المشاريع الكبرى تكون في العاصمه فقط. هذيك إجابة من رئيس الحكومة وهذا يبين زادة اللي الدولة التونسية معناتها في الفترة هذه ما عنديش القدرة باش تعمل مشاريع ما لازمناش نبنيو أحلام كبيرة برشا لا على مشروع تبريرة ولا على المترو ولا على المدينة الرياضية ولا غيره لأنه اللي قاعد صاير توا في البلاد معناتها جعلنا ناخذوا الأساسيات والكماليات. أنا نحب الوضوح نحب الحكومة ما تكون الصامتة لازم تكون تتكلم ولازم وهي مشكلة كبيرة برشا كيتكلموا بعض أعضاء من الحكومة ما عرفوش يعدوا المعلومة معناتها كي نحكيو على قطاع النقل، قلنا وزير النقل، حكينا على أم كلثوم وعبد الحليم، كي حكينا على على على الطاقة، قلنا وزير الطاقة اللي تم تغييرها بوزير آخر بالنيابة، تحكي في سردية معناتها ما تجيش. دونك لقينا الأفعال موجودة على أرض الواقع، ولقينا حتى الخطاب اللي يقنع العباد
1: يكون في مستوى المسؤولية
2: تقريبا. فما معناتها من يشير ولا مراسلات ولا إجابات على على التساؤلات نتاع النواب. خلاصة الأمر، المشاريع الكبرى في تونس لن ترى النور في الفترة في الفترة القريبة القادمة، لسبب وحيد هو انعدام التمويلات والاستثمار، وهذا هو العادي. ما نحبوش نقلبوا على العباد، ولا نديروا احنا نقلبوا على أنفسنا، نقول والله توا تو قريب يعملوا الميترو أو قريب يعملوا الطبر أو قريب طبعا. لا، لازم نكونوا واقعيين أكثر. أي الحكومة قالت لك ما فماش أموال، ما فماش معناتها فلوس مش المشاريع الكبرى. في المقابل نجيو نشوف المشاريع نتاع المعهد الوطني للإحصاء، الإحصاء اللي يقول لك اللي خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 الاقتصاد الوطني التونسي حقق نمو ب 2.6%. هذا النمو هذا مقارنة بالثلاثي الأول نتاع 2025، يعني الترمستر الأولى نتاع 2026 كان فيها نمو اقتصادي مقارنة بالترمستر الأولى بالثلاثي الأول من سنة 2025. كي نشوف النمو هو 2.6 متوسط، لأنه احنا التوقعات نتاعنا والليبوتيزم نتاعنا كانت في مستوى 3.2%، نحققوا 3.2% في سنة 2026. ديما احنا تتحرك أكثر الأمور في الثلاثي الثاني والثالث، لكن كبداية كانت بداية متوسطة. لكن هالنمو هذا منين جاء؟ مهدي جاء من قطاع الفلاحة بنسبة اللي حقق نسبة نمو ب 6.8%، الخدمات 2.2%، الصناعة 2.6%، وتراجع كبير جدا لقطاع البناء إلا 7.1%. قطاع البناء مش قاعد يخدم بارتفاع أسعار المواد، مواد البناء، المشاريع الكبرى مش قاعدة تصير، المشاريع من القطاع القطاعات العمومية مش قاعدة تصير، حتى المشاريع معناتها القطاع الخاص معناتها اللي حتى اللي يخدموا في دياهم ولا كذا، فما برشا شوانط واقفة نظرا لارتفاع اليد العاملة، نظرا اللي فما إشكالية عقارية. هذه كل خلى قطاع البناء والتشييد ماهوش يكون في المستوى نتاعو، وكيطيح القطاع هذا دونك باش يأثر على نسبة النمو. لكن كي نشوفوا ديما القطاع الفلاحة هو القطاع المهيمن، واحنا تو مش في الفترة هذه ما نحكيوش على قطاع الفلاحة. يعني انت عندك فلاحة تجيب لك في 6.8% تساهم لك في نسبة نمو، معناتها لو كان ما كانتش الفلاحة هاك ما كنتش توصل تحقق النمو هذه. الفلاحة نحكيوا على الصيد البحري اللي القطاع هذه ما احناش قاعدين نحكيوا وكأن ما احناش على البحر، ما احناش قاعدين نحكيوا على الأسماك، ما هو كأن معناتها لتونس ياكل السمك معناتها اوبسيون ماهيش حاجة كبيرة باش. هذا قطاع هو قاعد باش يعطيك قيمة مضافة، قطاع مهم جدا للاقتصاد الوطني، مهم جدا في قطاع الفلاحة، ما حنش قاعدين نحكيو فيه، ما حنش قاعدين نعطيو فيه الاهتمامات
1: الأهمية الكبيرة والأولوية الكبيرة. زيادة
2: نجيو تويكا للفلاح، الفلاح اللي يجيب لنا الزيتون، الفلاح اللي يجيب لنا العلوش، الفلاح اللي يجيب لنا في الخضرة ويجيب لنا في الغلة. الفلاح زيادة عنده إشكاليات كبيرة باش، يعني لحد الآن كما قال أحد النواب معناتها كلها شعارات، إلى الآن ما لقيناش حتى حلول للفلاح. لا عرفنا كيفاش ندعموه، لا عرفنا كيفاش نعطيوه التمويلات اللازمة، لا عرفنا كيفاش نحافظ على القطاع هذا. القطاع هذا مهم جدا. طيب انت تشوف هو كانك انت في معناش في جمعيه رياضيه عندك زوز ولا ثلاثه لاعبين مهمين جدا في الفريق، يعني هيكون مش معقول ما تجدد لهمش العقد نتاعهم، مش معقول ما تعطيهمش ظروف عمل طيبه، مش معقول ما تخلصهمش في الشهر نتاعهم. كيف قطاع الفلاحه بالنسبه للاقتصاد الوطني التونسي هو حاجه مهمه. وهنا مانيش فاهم علاش ما حناش قاعدين نعطيو القيمه نتاع الفلاحه، ما حناش قاعدين نعطيو دي زيكزومبل. شوفوا هذاك عمل الفلاحه وتبارك الله عليه، شوفوا لاباس عليه وقاعد يخدم واحنا قاعدين نشجعوا فيه. معناش انا وقتاش نوليو كي نجيو للتلميذ الصغير تقول له تحب تطلع، يقول نحب نطلع فلاح، ما حناش قاعدين. وما هي البلاد مبنيه على الفلاح. دونك وقت صارت الازمات في تونس، احنا شعنا عندنا ازمه صحيه صارت في العالم الكل، الكوفيد في 2020
1: الفلاحه هي اللي خرجتنا من كل شيء.
2: صار ما تسكت الحدود نتاعك، عندك ولا ما عندكش، عندك باش توكل الشعب ولا ما عندكش، عندك حليب، عندك سمك، عندك لحم، عندك خضره، عندك غله، عندك ولا ما عندكش. وقت صارت الازمات في الحرب ووقفوا معناتها تو احنا ديرمون في حرب معناتها ايران وامريكا والكيان الصهيوني، يعني انت في الحرب هذه ايش يصير؟ اول حاجه يطلع لك اسعار نتاع النفط وتتسكر بعض باش هاو تتسكر مذيق هرمز او تتسكر المذيق الفلاني وجد الامتدادات. نقول لك دونك انت اذا ما عندكش باش توكل الشعب وما عندكش انت الاكتفاء الذاتي باش توكله باش تعمل له. دونك هذه زاد حتى الحرب الاوكرانيه الروسيه لو نحكيوا على حوايج في 5 سنين او في 5 سنين شوف الصار. دونك ديما نفس الرساله، نفس الاهميه نتاع القطاع الفلاحه. في قطاع الفلاحه ما حناش قاعدين نعتنوا به، وحتى معناتها ساعات تقول اين نعاونوه. تشوف انت في فتره كيما فترات هذه اللي انت وقت الفلاح يقول لك اللي انا العلوش يتكلف لي بمية دينار في الشهر. اذا انت اخو انت علوش عمره 10 شهور متكلف على الفليح بمليون، الفليح نزيدوه مارج متاع 300 دينار ولا 400 دينار في العلوش، ما العلوش من المفروض يبيعوا الفليح ب 13-14%، نفس العلوش هذيك ب 14% يتباع بزوز ملين 600 دينار. هذية لو كان مشيت الفلاح وخذيها من الفلاح والله صح، على الأقل أنا الفلاح تولي عنده إمكانيات وعنده فلوس ويقوي في الفلاحة مدعه ويقوي في المواشي مدعه ويقوي في السلالة اللي عنده ويلقى الإمكانيات زيادة. لكن تمشي 600 دينار هذية لأعباد اللي هم معدم حتى علاقة، لا هي دولة تونسية قاعدة تدخل في فلوس ولا هو فلاح قاعد يدخل فلوس، فلوس ماشية لعباد عندها رأس مال وعباد عندها النفوذ وعباد تدخل الأسواق من 3-4 متاع الصباح تاخذ المواشي من عند الفلاحة وتبيعهم، لان الفلاح التونسي مش جميع الفلاحين عندهم القدره باش يبيعوا. ويقول لك انا علاش باش نتكبد عناء البيعان، هنا الدوله لازمها تتدخل. السلسله هذه هي اهم سلسله لازمها تتقصى في عديد من القطاعات. تقول فما عبد يقول لي ما ليش تحب الفلاح يبيع الدوله تمشي تبيع؟ شوف الدوله لازمها تاخذ خيارات وتقول انا شنو نحب، انا نحب الشعب التونسي ما عادش يتقلق وقت فتره نتاع عيد الاضحى، انا الشعب التونسي نحب ناكلو خضر، انا شعب التونسي. اخي علاش قاعدين نحكيو احنا في شهر جويلية اوت ونقولوا والله الدوله حقا شافت لنا ليتين ولا ثلاثه في اوتيل في الحمامات ولا في سوسه ولا في المهديه؟ هاو هذيك حاجه دوليكس، معناتها حاجه اللي عنده الفلوس يمشي، ما مش مطلب شعبي. ما جاوكش العباد قالوا لك نحب احنا نمشوا نعملوا عمره وشوف لنا كيفاش نمشوا العمره، علاش كنا قاعدوا احنا ما نمشوش العمره ولا نمشوا الحج؟ ماش قاعدين نحكيوا على الحوايج اللي لازمها امكانيات
1: احنا ميدية. نحكيوا على القوت اليومي،
2: نحكيوا على الحوايج اللي انت شعبك تحب. تحب شعبك يضحي ولا ما يحبوش يضحي؟ تحب شعبك ياكل اللحم العلوش ولا ياكلوا من العام العام ولا ياكلوا مايا في العامي؟ هذه هي الخيارات نتاع الدوله، وذاك علاش لازم الدوله تتدخل في هالسيستم. احنا مادامنا كل عام نحكيوا في نفس الحكايه، يعني ما فماش حلول، يعني فما فشل في في في في الحكايه في تامين الاضحيه. وخاصه انا ما نحكيش على الفينومين نتاع العلوش، خاطر اللي مستانس يشري تو يشري واللي مش مستانس بيعملوا نايب، وفما في الاخر الشعب التونسي فما هذيك التضامن وفما هذيك اللحمه وكذا. لكن انا اللي نحكي
1: الرحمه ديما موجوده،
2: هذيك الفلوس اللي قاعده تمشي، هذيك 600 دينار الزايده فالعلوش هذيك علاش مش قاعده تمشي للفلاح ومش قاعده تمشي للدوله؟ قاعدين يدخلوا هالمتدخلين، هم يسميهم تجار، هم يسميهم قشاره، انا نسميهم فكيكين القوت، هذوما يستغلوا الفرصه.
1: انت تحكي عن الموضوع ربما قبلك شويه مع زملائنا في اخبار نوال، الشروع اليوم رسميا في بيع الاضاحي بنقاط المنظمه وفق اسعار مرجعيه حسب الوزن الحي الاضاحي، هذايا اللي عند عليه وزاره الفلاح.
2: هذايا وزاره الفلاح كان من المفروض ومن الاجل اللي العمل
1: على بكري
2: يكون على بكري، كان عندها حل اخر اللي هي كانت تجم تقتني الاضاحي من تشفيه من الخارج،
1: وهي تشرف على تامين البيع تاعهم،
2: وكانت تنجم تضرب هذوما المتدخلين. كنا نجم قبل بشهرين ولا بثلاثة شهور الدولة التونسية والحكومة التونسية تقتني عدد كبير جدا من رؤوس من القطيع من عند الفلاحة، وتأمن هي معناتها العلفة مديحة معناتها الفترة هذيك تخليهم هي وتخرجهم تو في الفترة هذه من أجل التحكم في الأسعار ومن أجل إقصاء الاقتصاد هالموازي. الاقتصاد الموازي اللي أكثر مثل أكثر من 40% في الاقتصاد الوطني هو اللي يظهر البلاد، هو اللي قاعد معناتها يستثمر في قوة التونسي وفي جهد التونسي. حاجة أخرى ممكن نختم بها، ممكن الأسبوع هذي بدينا ديجا من أخر أسبوع الفات في صيف عديد من معناتها الشهري قاعدين الشهري متاع الموظفين بديت تتصب تباعا، عالية المعزة زادة تصبت من هالسبت العشية، واليوم إزاي يبدأوا بمنحة بزيادة متاع 20 دينار متاع كل شهر بمنحة متاع عيد
1: معناها العائلة المعوزة اللي سمعوا فينا لين اليوم يمشيوا ويجبدوا فلوسهم
2: ديجا. فما عدد منهم جبد أمس من الموزعات الآلية يوم يكملوا يجدوا معناتها من 280 دينار مش لقيحوا عنده 420 دينار، دونك حاجة باهية. فما ربيل متاع اللي من أول العام وزيد المنحة متاع العيد 60 دينار 420 دينار المتقاعدين. ما فماش بليغ رسمي لكن أنا نتوقع من هاي 21 يتم صرف شيء، أتوقع معناتها قلت أتوقع من المفروض باش يكون زاد قبل العيد. لازم زاد حتى الفلوس هذه والزيادات هذه كما حكينا في الجمعة اللي فاتت ما لازمش تكون مقرونة بزيادات من التجار، لازم زاد حتى الملاك
1: متاع يزيدك،
2: خاطر باش نحكي الواقعية ساعات واحد شهيته مليون يزيدوه 50 دينار في الشهر ولا عنده مليون و50 هو كاري ب 400، الملاك يقول له زيدني 50 دينار معناتك ال 50 دينار باش تمشي في الكلام تاع الداء معناتها مش
1: منه فيه.
2: لازم اذا الزياده هذه مش باش تمشي لتحسين القدره الشرائيه تاع المواطن التونسي
1: تولي زايده
2: تولي ال 50 دينار باش تتكلف ب 100 و 150 دينار كمصاريف اضافيه. دونك ان شاء الله ان شاء الله يكونوا مثلا سنه معناتها ما تصورش باش تصير حلول كبيره برشا في الاسبوع هذه ما لقيت فما نقاط البيع هذه لكن الاسبوع هذه لابس هذا باش تقبض الشريه باش يوليو عندهم الفلوس وباش يوليو يحبوا يشريوا العلوش. ان شاء الله السنه القادمه تكون الحلول من الدولة التونسية على بكري وقبل بشهرين
1: وتكون حلول واضحة استراتيجية.
2: الحلول هذه لازم تكون لصالح زوز من الناس المواطن والفلاح التونسي هذوما زوز أهم عباد لازم يكون في السلسلة هذه يكون هما الرابحين. المواطن اللي ياخذ حياه نتاعو وياكل حمل العلوش اللي ياكلوه ميه في العام والمفلاح باش على الاقل يقعد نقولوا احنا سنين ديما هكا سنه يعني باش يقعد كل عام هو قادر باش يوفر لنا الاضحيه
1: ان شاء الله. يعطيك الصحه احمد فهمي بوجربين تحيه ليك ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للصغار اليوم يعديوا
2: ان شاء الله بالتوفيق
1: ان شاء الله. شو الماتيريت اليوم
2: العربيه يبدأ
1: اليوم العربيه ربي ينجحهم صغارنا الكل اللي قاعدين يستعدوا يسمعوا في عمو مهدي وعمو احمد توا. تحيه لكم جميعا. نشره تنبأ الصباح تاتيكم 7:30 لكن قبل هذه عناوينها ثواني معدودة مع زملائنا في قسم الأخبار.
0: السابعة صباحا إذاعة صفاقس

0: صباح الخير. اليوم انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث وبدء تظاهرة أهلا بكالوريا في صفاقس. الشروع اليوم في باع الأضاحي بالنقاط المنظمة وفق أسعار مرجعية حسب الوزن الحي للأضاحية. انطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية للمحامين بداية من اليوم. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون المتعلق بالمخدرات. وفي العالم تصعيد سياسي بين إيران وطهران إذانا بتصعيد عسكري واستشهاد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بصاروخ إسرائيلي شرقي لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
1: عشرة ديمة.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: ستة دقائق بعد سبعة متاع الصباح، أسعد الله وصباحكم جميعا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل تلامذة، لكل صغروناتنا اللي بدأوا اليوم يعديوا الامتحانات. نذكركم الامتحانات الأسبوع المغلق الثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية للتعليم الثانوي بالنسبة للسنة الدراسية 2025-2026 تنطلق رسميا اليوم وتتواصل إلى غاية 23 ماي الجاري. ستجرى أيضا الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية لصغروناتنا سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة ابتدائي من 22 ماي إلى 2 جوان المقبل بإذن الله. نذكركم أنه الفترة هذية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعائلة التونسية. في الإطار هذية دعت أخصائية في علم النفس البارح على موجه إذاعة فاقس إلى زيادة التركيز في الامتحان قبل الإجابة. رد بالكم يا صغار، ركزوا بالبين، نظموا وقتنا ما بين زادة وقت الراحة والنوم والأكل والشرب، وتبدأ أمورنا على العال إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغلوناتنا اللي قاعدين يسمعوا فيها برشا، اللي راجعوا سيرتوا اليوم عربية، عندكم عربية جماعة الباك انفورماتيك في برشا ليسيات. سيدي بالنجاح والتوفيق للجميع، كل أم قلبها شقولي حمدي لصغلونات على الصباح.
2: بتمنى بتمنى

بتمنى لك ان شاء الله بالنجاح لسغرونيتنا الكل. ربي ينجحكم ربي يفرحكم. 9 دقائق بعد 7 متاع الصباح. تحيه لكل مستمعينا اللي يتواصلوا معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح. تبارك الله المانيا لانجلتير. تحيه للجاليه التونسيه الموجوده في قطر، الجاليه التونسيه في الكويت. تحيه للمدربين التوانسه واليوم نهائي كاس الكويت امير الكويت، وان شاء الله وسام الشعري وبرشا توانسه اطار فني تونسي 100% للكويت الكويتي بالنجاح والتوفيق. تحيه لكم الناس الكل. عمو جمال الشاب يسلم عليكم. هاي سي جمال فقت ولا مازلت؟

0: نزل جوي سرحان رحالي سرحان. صباح النور
1: خويا مهدي، مرحبا بيك. هذا الصباح
0: وحشناك يا سرحان، عندك مديده.
1: عايش غبت مهدي، انا موجود.
0: لا نهار اثنين
1: نتداول مع الزملاء نتاعي، لكن احنا في قدينك انت.
0: انا نهار اثنين ديما كونفيرمي فرج.
1: نهار اثنين
0: صحيح. عايش نحوي للصحه قبل كل شيء، العائله لاباس
1: الحمد لله. مهدي ربي فضلك والحمد لله. اجواء نجم نقولوا اجواء عيد،
0: يعني اجواء عيد واجواء سمحه في الدار. توا تلامذه يعديوا في الامتحانات،
1: أجواء مستقرة صحيح، يعني ضغط الامتحانات مع رؤس سنسنا به، يعني كل ما نقرب الامتحانات كل من شوية ضغط شوية توتر، ولكن فترة وتتعدى، والمهم هو التوفيق ونجاح للناس الكل
0: إن شاء الله. ربي ينجح صغارنا الكل. طقسنا اليوم يتماشى مع الامتحانات ولا
1: جدا يتماشى جداً. مع معناها الامتحانات صحيح. اليوم نعود من جديد إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية. في الصباح أجواء مستقرة، معناها تقريبا على أغلب مناطق البلاد سحب مرتفعة طقس مغيم جزئيا، لكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط. اليوم ولاية القصرين هي المعنية بالأساس، علاش؟ على خاطر السحب الرعدية بتكون موجودة فيها أكثر مع أمطار أحيان غزيرة، ثم تتدرج وتتنقل نحو الجهات الشرقية، يعني شمال ولاية سيدي بوزيد، جنوب سليانة، كذلك القيروان، ونذهب بعيدا حتى نصل إلى ولاية المهدية. بالنسبة للعامل الريح، ليامات لاحظنا لكون الطقس يميل إلى البرودة، ما هوش بارد ولكن يميل إلى البرودة خاصة في الصباح الباكر وأثناء الليل. نوعية الرياح التي تغب هي يعني بالأساس تساهم في هذا الانخفاض، رياح من القطاع الشرقي أو القطاع الشمالي على غرار اليوم تكون قوية نسبيا آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب، مع دوائر رملية محلية بكل من رمادة والبرمة. الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف القصوى ظهرا ما بين 21 و 26 بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، تكون في حدود 18 بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. من الثلاث حتى للخميس استقرار، يعني ما فماش لا وجود للأمطار، بالعكس عامل الريح يبقى من القطاع الشمالي عموما، القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالمرتفعات يوم الخميس، ولكن الملفت للانتباه هو الحرارة بشتيخو منحة تصاعدي، معناها كل يوم نسجل ارتفاع بمعادل درجة،
0: مش تبدأ سخانة شوية شوية،
1: مش تبدأ بشوية بشوية معناها، ولكن ما هي شكل الارتفاع اللي بش يبقى ثابت، نعود إلى انخفاض في أيام أخرى. نتمتع حاليا يعني بالاستقرار، بعد ذلك لنا حديث ولنا تحيينات أخرى
0: إن شاء الله. يعطيك الصحة سرحان، سلمني على كل الزملاء في المعهد الوطني للرسالة الجوية. شربت قهوتك ولا نبعث لك برميساج؟ شربت قهوتك، نبعث لك قهوة بالزهر من صفاقة.
1: يعيشك يعيشك. وصلت
0: وصلت وصلت سي مادام وصلت سي. شكرا لك سرحان، تحية لكل الزملاء في المعهد الوطني للرسالة الجوية، تحية لصديقتنا الغالية على دوام سيدة ترودي تواصل معنا من الدمام المملكة العربية السعودية. نجود رقيق ربي رضي علينا الوالدين، معز خماخم صباح النور، فاطمة بن يحيى صباح الأمل، تحية للناس الكل، تحية التلاميذ البكالوريا. فما غنية تحبوا معناها زيد نمبر وان على الدوام في كل مواسم النجاح، هذه هذه نهارة الرزلتا متاعنا يا الولاد وبنات بنوتاتنا، إن شاء الله نعديوها لكم ونعديها لكم من تو باش نجيب لكم بشير الخير والبركه.

0: نبداو شيخين. هذا اقوى مقطع يا حمد. ونقول
1: نجحنا على طول
0: دايما
1: ونجحنا يطول
0: دايما
1: دايما على طول
0: دايما
2: دايما على طول دايما على طول
0: محلاها دايما دايما دايما دايما دايما محلاها الغنية هذية ومحلاها الفرح هذية. حطها لنا الغنية هذية ديديكاس سبيسيال زيدة للطب اللي نشحوا في الريزيدانال عقبة إن شاء الله لكل الأطباء وكل الطلبة متاعنا. ربي نجحكم وربي يعطيكم أتمنى وإن شاء الله بالأفراح والنجاح وتألق للجميع. فاطمة بن يحيى تقولي نحب أقول بنتي نور عيني ربي معنا ربي نشحك يا أحلى بنت في الدنيا. الشيمة مرحبا تتواصل معنا تحية من الكويت للتوينسة الكل. تحية أيضا شمس الوفاء تحية كيف كيف شيماء الشعري نجاح بامتياز في الريدانا في كلية الطب سفاقس. تبارك الله عليكم أكم شيخين اليوم صباح. سي الحبيب سليمي يتواصل معايا يقول لي كونفيرمي يا فرج. ما لا فرج ايش عمل اليوم نهار أسعد الأيام نشرب في قهوتي شر ما تشرقش وتبدأ شيخ معانا ومفرهد. تحية للناس الكل وتحية لكل مستمعينا الكرام. نذكركم 7:30 إن شاء الله انتبعوا الأخبار على الصعيدين الوطني والعالمي حمدي. ثم إن شاء الله مباشرة بعد نتبع أخبار رياضة برشا ليسر على تيكيت ماتش سيسيس والملعب الجبسي دور ربع نهائي لكأس تونس لكرة القدم. بعد شوي نبدأ نعطيكم فكرة وقت اشتابت لتيكيت. نفس الشيء بالنسبة للقاء تقدم ساقيت الدير والشبيبة العمران. برشا كلام على قائمة المنتخب على اللي عمله صبري اللاموشي في قائمة المنتخب التونسي لكرة القدم. مش نعطيكم حاجتين البارح قناة النيل الرياضية إن شاء الله والله إذا قيت زميلي طارق الرضوين على المباشر ناخذ معنا مباشرة من القاهرة مصر. حكيت ساعة كاملة على علي المعلول لبسون سمتاه وغيابه على قائمة المنتخب التونسي. الكل اللي دخلوا البارح قالوا يا معلول يجى لهنا تاخذ الجنسية المصرية وتولي كابتن المنتخب المصري وقالوا كيفاش معناه مدرب المنتخب التونسي. نفس الشيء في الكويت ومش كان على علي المعلول على عصام الجبالي اللي خذا جائزة أفضل لاعب في نهائي الدوري الآسيوي. احنا الياقوت قدامنا لكن صبري قاعد يعمل اللي يحب عليه ويعمل اللي يوصل له على مستوى المنتخب الوطني. هذا الجو متاعنا فما غنية من طول الباك نعديه لكم على الدوام. اي سيدي حاضرك الغنية عرفتوها الموسيقى متاعها. اي سيدي غنيو شوي على الصباح. اي الولاد البنات جرينتا جرينتا جرينتا 4-4-2-3-5-2 واخدين هالباك ابا كالوريا واخد

0: 22 دقيقة بعد 7 نتاع الصباح. ربي نجح تلمت الباك الكل. سيدة تولدي تقول لي ربي نجح لينا بنت اختي في الباك. بسمة شيخ روح وصباح السرور. مبروك علينا النجاحات ومبروك عليك مهدي التكريم. كما نقول لكم راهو تكريمك افضل مناشط اذاعي لسنة 2025. راهو هو اهداء لكل زملائي. تكريم ما عمره ما كان لليان. تكريم للعائلة الموسعة والاسرة كاملة والكل زملائنا على مستوى الاذاعات التابعة بطبيعة للإذاعة الأم اللي هي الإذاعة التونسية. ديما نامر بحاجة إنه العمل هو جروب كامل وعمره ما كان عمل فردي. واللي يقول أنا تألقت ونجحت، لا سيدي، ما تنجح إلا باليد اليمين واليد اليسار والناس اللي دايرة بيك. تحية لكل زملائي، تحية لكل مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا، تحية لأكابر سي اس اس باسكيت. ملا باسكيت عليك سي اس اس وملا قاعة قاعة محمد العقيد. لكن عندي ما نقول على مستوى بنية تحتية صراحة قاعدة حوالها تعبة، كسوة قاعة رايد المجاوي سبورة إلكترونية قاعدة دامعة إلى حد الآن. وكيف كيف البارح قاعة عقيد يلزم إضافات كبيرة لها لأن صفاق سينتظرها الكثير من المحطات في قادم الأيام. تحية للناس كلها يا سيدي اللي يعمل في قيوة الصباح ويغزل الزوجة متاعه. أي تعطينا الغنية عاد، لأنه كل واحد الزوجة متاعه راهي أميرة موجودة في الدار متاعه. مش هكا سي حمدي، هتنا كل الأغنية سي حمدي.
1: ويا بنت السلطان
0: الله، كل واحد له الزوجة متاع السلطان في الدار. قولوا لي ترى سلطان وسلطانة، كل واحد راه وكل واحد غلبان.

يا سيدي نحبكم هكا مشايخين اليوم الصباح. ايه يا اللي بلادك بعيده. ايه لما مصر الجديده. تحيه لنزهه بوطبه تواصل معنا اليوم الصباح. شكرا لك يا نزهه. تحيه زيد الكريم المناعي عاشق الافريقي مرحبا. تحيه لسي محمد الدريدي. محمد الدريدي ويسمع فيه يقول لي تحيه لجماعه الباك وربي ينجحهم. قال لي انا شيخ اليوم الصباح وعامل كيف ان شاء الله. ان شاء الله كل تونسي شيخ وعامل كيف. بل ماشي العلوش. العلوش حاجه اخرى. شيخ وعامل كيف. شيخ وعامله كيف. ايه

الله الله ان شاء الله ديما تبداو شيخين عاملين كيف ريان العيادي تحيه ليك يا ريان لسعد زكري مرحبا سيده ترودي تقول لنا نقول احمد يا ولد السلطان زوجي به به ممتاز جدا فما تغيير جذري في العائله التونسيه بسمه شقرون حرم الغمقي مرحبا اسماء الغربي تحيتي ليك تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا اهلا وسهلا اخونا محمد الدريدي يقول لي زيد معاكم وزيد معاك مهدي اليوم الصباح تنورني ونحب تهنئة خاصة بعيد ميلاد مال سي محمد ريت سبيسيالمون ليلو هو الأغنية اللي بعدها حضرنا الأغنية بعدها برشا رومانسية هي برعكس أغنية هذي عملت توندونس 2026 كما لبسة كما برشا حاجات غنيوا حدكم

0: صباح الخير. اليوم انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث وبدء تظاهرة أهل بكالوريا في صفاقس. الشروع اليوم في بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة وفق أسعار المرجعية حسب الوزن الحي للأضاحي. انطلاق سلسلة التحركات الاحتجاجية للمحامين بداية من اليوم. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون المتعلق بالمخدرات. في العالم تصعيد سياسي بين إيران وطهران إذانا بتصعيد عسكري واستشهاد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بصاروخ إسرائيلي شرقي لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح نوال الطهري.
1: صباح الخير.
0: ونسهل ويتي. نستهل نشرتنا بالشأن التربوي، إذ تنطلق اليوم امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الأعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتواصل إلى غاية 23 من مايو الجاري، على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 من جوان المقبل.
1: وعلى أهمية هذه الفترة بالنسبة للعائلات التونسية، دعت الأخصائية في علم النفس ناسا بن سليمة التلاميذ إلى زيادة التركيز في الامتحان قبل الإجابة وتنظيم الوقت ما بين وقت الراحة والنوم والأكل والشرب، داعية الأولياء لتشجيع أبنائهم التلاميذ والابتعاد عن السلبية، لأن الدعم النفسي مهم للتلميذ وفق تقديرها.
2: بالنسبة للتلميذ لازم يفهم أنه يحاول ديما يعطي جوانب إيجابية لروحه، يقول حاجات تحفيزية، يحط الهدف نتاعه أنه هو يركز قبل كل شيء ويقرأ الامتحان ببير، خرج من الامتحان ماذا بك ما ترجعش تعود تحكي عليه، خلي روحك مركز ديما على الامتحان اللي من بعد. لازم نتنا كان مغذيوها مليح، ديما عندنا معنا حاجة فيها سكريات طبيعية، زبيب، دقلة، حاجات فيها حبوب كما البسكوي، ما تخاف ماكلة دسمة ولا فيها برشا عجين أو فيها برشا دهن، تاخذ سلايد، تاخذ حاجات اللي هي خفيفه تفوقها الجافه، تقوي في التركيز، ما بعديك بتشرب قوي في الليل، ترقد نوم كافي قبل ما ترقد، ديما ياكل المعلومات الاساسيه ويقولها قبل ما ترقد، خاطر المخ نتاعنا يهز ديريكت وقت نرقد، الذاكره بعيده المدى، وهذاك يفيدك باش تلقى روحك حاضر للامتحان. بالنسبه للعائله وبالنسبه للاولياء، ماذا بينا ما نوصلوش رسائل سلبيه لاولادنا، على خاطر توا مش وقته، نشجعوا صغيراتنا.
0: فالسياق التربوي دائما وببادرة من المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس تنطلق اليوم في حدود الثانية بعد زوال تظاهرة أهلا بكالوريا، يتم خلالها تقديم مجموعة من الدروس تطوع لها عدد من الأساتذة بصفة مجانية تستهدف مختلف الشعب.
1: ووفق المنظمة فإن هذه الدروس تتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري، تتضمن 300 ساعة تدريس لمختلف المواد مع تخصيص أكثر من 20 ساعة للأعداد النفسي والذهنية للتلاميذ، فبالنجاح والتوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ.
0: في مشغل آخر ومع مفتتح شهر ذي الحجة اليوم واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، تنطلق اليوم عملية بيع الأضاحي بنقاط البيع المنظمة وفق أسعار مرجعية حسب الوزن الحي للأضاحي، حددت في حدود 27 دينار للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام، و25 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 و65 كيلوغرام، في حين تم تحديد سعر 23 دينار و800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام، وذلك وفق المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
1: المجمع المهني دعا إلى الإقبال المكثف على المشاركة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا المواطنين للتوجه نحو نقاط البيع الخاضعة للمراقبة باعتبارها فضاءات مؤثرة تضمن احترام شروط الصحية والرقابية وتفادي الممارسات غير المنظمة، مع توفير معلومات واضحة حول الأسعار والأوزان.
0: ولإدخال فرحة العيد على الفئات المحرومة، شرعت جمعية صفاقس الخيرية في حملتها السنوية تحت شعار أضحي الخير 2026 لتوفير اللحوم وأضحي العيد لحوالي 1900 يتيم وعدد من الأسر المعوزة.
1: رئيس الجمعية سهيل كمون قال إنه سيتم توزيع عدد من الخرفان التي تم التبرع بها لفائدة الجمعية على العائلات التي ترعى أطفالا يتامى، وتهدف هذه المبادرة لإدخال الفرح على قلوب الأطفال الأيتام والمحتاجين خلال عيد الأضحى المبارك.
3: حملة أضاحي الخير حاولنا أن نكون إلى جانب العائلات المتجنين في الجمعية واللي هما متكونين من أساسا أيتام قرابة 1900 يتيم مكفول في الجمعية، وكذلك بعض العائلات الأخرى اللي محتاجة لزادة كيف الجمعية حاول تخدمهم في الموسم هذا. عندنا تجربة عملناها تتمثل في توزيع لحوم بقري على العائلات باش نمسوا أكثر ما يمكن من العائلات دينا فيها أمس. إن شاء الله نواصلوا من هنا اليوم العيد، وكذلك عندنا مجموعة من الخرفان اللي أهل الخير تبرعوا بهم مش نحاولوا نوزعهم على خصوصا العائلات اللي فيهم أطفال أيتام ونمسوا أكثر ما يمكن من العائلات. بارك الله فيهم الداعمين اللي عندهم ثقة في الجمعية.
0: نيابيا تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم بداية من الثانية ظهرا جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. رئيس اللجنة فوزي الدعاسي متحدثا عن أبرز التنقيحات المقترحة.
4: أما آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة، زيد أنه يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين. هنا فما ما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة المالية، كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات الإجرامية، وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لبحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
0: في سياق الحراك الاحتجاجي، قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين.
1: مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا يوم الخميس 18 من جوان القادم في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات في بيانه إلى أنه طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلا أنه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف مما أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المتقاضين.
0: في موضوع آخر، تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام. ينعقد هذا اللقاء في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس.
1: ووفق الغرفة، سيشكل هذا الحدث مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين المطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الرؤى الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود.
0: في أخبار العالم، ومع تعثر جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وصل التصعيد السياسي بين البلدين ذروته بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنذارا علنيا لطهران بطرح مقترح محدث بأسرع وقت، مهددا بعواقب وخيمة وإعادة الخيار العسكري الشامل على الواجهة. وذكرت مصادر مطلعة أن البنتاغون عد سلسلة من الخطط العسكرية المستهدفة إن قرر ترامب المضي قدما في تنفيذ المزيد من الضربات التي تستهدف مواقع الطاقة والبنية التحتية في إيران.
1: في المقابل، رفضت طهران ما اعتبرته شروطا استسلامية، ورد رئيس البرلمان الإيراني بإنذار مضاد أكد فيه أنه لا بديل عن الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني كاملة، محذرا ترامب من أن أي خيار آخر لن يجلب لواشنطن إلا الفشل.
0: وفي الجانب الإسرائيلي، ذكرت القناة 14 أن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن الرئيس ترامب على مفترق طرق، وليس أمامه من مفر سوى القيام بعملية عسكرية ضد إيران، إلا أن نافذة الفرص للتحرك عسكريا محدودة بسبب قرب موعد انطلاق الألعاب الأولمبية.
1: وفي سياق الجهود الرامية لخفض التصعيد الإقليمي، دعا وزيرا خارجية مصر والسعودية أمس باتصال هاتفي إلى تجنب التداعيات الخطيرة لاستمرار وتيرة هذا التصعيد، واتفقا على أهمية استئناف المسار التفاوضي وأنجاحه لمعالجة الأزمة بما يجنب الإقليم أخطار الانزلاق نحو مواجهات غير محسوبة.
0: على الجبهة اللبنانية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية فجر اليوم باستشهاد قيادي بحركة الجهاد الإسلامية وابنته في استهداف إسرائيلي بصاروخ موجه لشقة تقطنها عائلة فلسطينية بأطراف مدينة بعلبك شرقية لبنان.
1: هذه العملية تأتي ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، حيث يواصل الكيان الصهيوني شن غاراته على جنوب وشرق لبنان، فيما ترد المقاومة على هذه الانتهاكات في وقت تتزايد فيه المخاوف من انزلاق الجبهة اللبنانية إلى مواجهة أوسع، رغم المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.
0: ومتابعة لمسار أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، وبعد وقت قصير من وصوله إلى المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط، أعلن الأسطول في وقت متأخر من مساء أمس رصد سفن مجهولة وزوارق سريعة قرب القوارب المشاركة في رحلته، بعد أن هددت البحرية الإسرائيلية بالعمل على وقف سفن الأسطول في المياه الدولية.
1: وحسب نظام التتبع المنشور على الموقع الإلكتروني للأسطول، فإن المسافة المتبقية للوصول إلى غزة تقدر بنحو 310 ميال بحرية، أي خلال يومين أو ثلاثة أيام.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. اليوم انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث وبدء تظاهرة أهلا بكالوريا في صفاقس. الشروع اليوم في بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة وفق أسعار مرجعية حسب الوزن الحي للأضاحي. انطلاق سلسلة التحركات الاحتجاجية للمحامين بداية من اليوم. لجنة التشريع العام بالبرلمان تستمع اليوم إلى خبراء في القانون حول مقترحي قانونين لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والقانون الخاص بالمخدرات. وفي العالم، تصعيد سياسي بين إيران وطهران إذانا بتصعيد عسكري واستشهاد قيادي في حركة الجهاد الإسلامي بصاروخ إسرائيلي شرقية لبنان.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشرة أنباء صباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس. أجمل تحيات نوال الطهري ونزهة الواتي، شكرا لكم على المتابعة. الكلمة الآن لوليد الشاهد والأخبار الرياضية. يومكم سعيد.
6: إذاعة صفاقس،
5: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
6: عشرة ديمة
7: ديمة.
5: سبور نيوز. سبور نيوز.

جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. مبروك وألف مبروك نقولوها لفرع كرة السلة في نادي الصفاقسي، مبروك لسياسيس تحقيق الصعود إلى البطولة المحترفة لأول مرة في تاريخه بعد فوزه في سلسلة الدور النصف نهائي البارح على نادي البنزرتي، انتصارين مقابل فوز وحيد وحسم فريق عاصمة الجنوب. صعوده بعد فوزه البارح نذكره في قاعة عقيد بنتيجة 48-45. أجواء كبيرة البارح طبعا بحضور الجماهير وفرحة كبيرة للنادي طبعا مع حضور القيدوم ونجم الفريق عماد العذار، كان حاضر أيضا على المدارج، كان يشجع في المجموعة. باش نسمع التصريحات طبعا ما بعد المباراة والبداية بالمدرب عزيز خلف اللي حوصل المسيرة حتى تحقيق الصعود.

0: سيتي 3 بوان ديكار جو كونسيدير ان بوان ديكار خاطر في الاخر سيتي فوت نورمالمون ما تصيرش. عملنا لي زاجستمون نيسيسير تكنيكو تكتيك سور لو بلان ديفونسيف اوفونسيف افيك ان بون ديسكور سور لو بلان مونتال. كينا البنزرت وقفت الرجال اون ايتي ا لاوتور ربحنا غاديك روحنا بان اسوندون بسيكولوجيك لاسوندون بسيكولوجيك عطاني ان ران نتاع بلس 15 ولا بلس 14 في الكارتون الاول في سالتي قدام جمهوري الحمد لله استحفظنا عليه لين خلطنا اللي حاجتنا به. انا فرحان برشا اللي خاطر فما برشا ايموسيون فما برشا عباد دايره بيا نحبهم متاكد انا امي تسمع كي ليها تسفاقس نوجه لها تحيه نقول لها امي انت ربي يبارك لك وبلا بيك رانا ما نسوي حتى شيء الله يخليك ونشكر اي واحد امن بيا ما جيتش للسي اس اس على خاطرني سفاقسي ما جيتش للسي اس اس على خاطر اسمي عزيز خلف جيت للسي اس اس على خاطرني في البالماريس الصغير نتاعي كنت قادر اني طلعت المهديه طلعت الملعب الرياضي سفاقسي واليوم النادي الرياضي سفاقسي جمعيه المدينه لا بريسيون كانت شويه كبيره الحمد لله هنا اسيوري سو كنا اسيوري هون ايتي على اوتور دي زاتونت نتاع العباد اللي يمنوا بينا الحمد لله يا ربي ان شاء الله نكونوا فرحنا الناس.
1: برافو عزيز خلف وتحية للوالد كيما قال لك مستمع وفي لاذاعه صفاقس موسم صعيب برشا يقول في برشا تضحيات رئيس الفرع يوسف بسباس وطبعا تحيه كبيره للهيئه المديره والفرع ذا اللي حقق الفرحه في نادي صفاقس مؤخرا.
2: صحيح ماتش قاعدة صعيب برشا بعد موسم تعبنا فيه وضحينا فيه والولاد نشكرهم برشا على المجهودات اللي خابوا بها طيلة الموسم نشكر كل فرد عاوني حتى بالليم ولا بوقفه ولا بكلمة باهية نشكر العباد الكل بالطبيعة ما نساوش رؤساء الفروع الاخبار شادة سي اس اس واللي امنت بالسيكسيون هذيا واللي حابوا يوصلوها الحمد لله احنا كملنا الامانة وصلنا لبلاصتها تبعية وان شاء الله نقعدوا ديما في البرو اه وان شاء الله نشرفوا الكرة السلة في نادي صفاقس.
1: هذه التصريحات ما بعد المباراة بيمضى زميلنا حسام قوبعة نذكر النادي صفاقسي سيواجه النادي حمام سوسة في نهائي بطولة القسم A طبعا في مباراة شكلية مرة أخرى قولوا مبروك للسي اس اس. إلى كأس تونس كرة القدم وترجي كمل عقد الفرق المترشحة للدورة الربع نهائي بعد فوزه البارح على مضيف النجم المتلوي 3 أهداف مقابل 1. حسام تقى منذ الدقيقة الأولى سجل هدف الأول للترجي أشرف الجبري دقيقة 58 وكسيلة بوعالية في دقيقة 60 هدف المتلوي الوحيد سجل وراء الفادع في دقيقة 68. ترجي سيواجه في الدور الربع نهائي بعث بوحجلة في الملعب البلدي ببوحجلة والبرنامج الكامل إذن نهار الأربعاء الأربعاء الجاي طبعا نتفاقسي مع الملعب الجيبسي ترجي الجيس مع النادي البنزرتي ويوم الخميس تقدم ساقيه الدائر مع شبيبة العمران بعد بوحجلة الترجي التونسي ماضي 3:30 ينطلقوا كل المباريات وحنا نحكيوا على الترجي الحارس الدولي السابق شكري الواعر اصبح الاقرب وبنسبه كبيره لتعويض رياض بن نور بعد حصول الاتفاق المبدئي مع الهيئه المديره اليوم عنده اجتماع مع رئيس نادي على تولي منصب المشرف العام على الرياضات الجماعيه خلال الفتره القادمه. في الرابطة الثانية اجتماع اليوم بين وزير الشباب والرياضة ورؤساء وممثلي رباعي البراج المتكون ذكر من حمام الأنف اتحاد تطاوين الملعب الجيبسي ومستقبل قسرين. اجتماع يأتي في إطار الحرص على توفير كافة الظروف التنظيمية الملائمة لإنجاح دورة البراج من أجل الصعود. خارج تونس البداية بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ماميلو سان داونز الجنوب إفريقي وفوز ثمين البارح على ضيف الجيش الملكي بنتيجة هدف مقابل صفر سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب بري مودي با في دقيقة 37 مباراة الإياب يوم الأحد 24 ماي على أرضية ملعب مولاي عبدالله بالرباط. في إسبانيا أتلتيكو مدريد فاز البارح على جيرونا 1-0 المباراة كانت توديعية للاعب الفرنسي غريزمان 35 عام نجم أتلتيكو مدريد اللي يستعد للانتقال لنادي أورلاندو الأمريكي. غريزمان انتقل لأتلتيكو عام 2014 خاض معه 500 مباراة وأصبح الهداف التاريخي له برصيد 212 هدف. أيضا البارح كانت مباراة أخيرة لليفاندوفسكي مع البارسا اللي قرر المغادرة بعد 4 سنوات مع النادي أجواء مؤثرة في الحقيقة البارح مع خروجه تحت تصفيق الجماهير الباسة كان فاز تمام بيتيس 3-1. في الكالتشيو قمة الجولة قبل الأخيرة روما يحسم ديربي العاصمة ويفوز على لازيو 2-0 روما يسعد للمركز الرابع ويقترب أكثر من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم. الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي نيس يتعادل دون أهداف مع ضيف ميتز ويفوت فرصة ضمان البقاء المباشر. زملاء علي العابدي وفي مباراة فاصلة يواجه نادي سانت إتيان ثالث ترتيب الليغ 2 من أجل ضمان البقاء في الدوري الفرنسي. المباراة البراج ستقام يوم الأحد 24 ماي على ملعب الأليانز ريفيرا في مدينة نيس. ولحساب نفس الجولة مباراة نونت وضيف تولوز توقفت البارح في دقيقة 22 بعد إلقاء جماهير النادي مقذوفات وألعاب نارية واقتحموا حتى الملعب في احتجاج واضح على هبوط فريقهم هذا الموسم. الجماهير وفي مشهد فوضوي نجم نقولوا وصلت حتى للاعتداء على مدرب نونت وحيد خليلوزيتش اللي أعلن أنه سينهي مسيرته التدريبية اللي استمرت لمدة 33 عام بعد هذه المباراة. ونختم بإنجلترا. رسميا نادي تشيلسي يتعاقد مع الإسباني تشابي ألونزو المدرب السابق لريال مدريد اللي وقع عقد يمتد لأربع سنوات ويمشي باشر مهامه رسميا انطلاقا من غرة جويليا القدم. حكي نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحية حمد الأحول ووليد الشاهد. نقابلوا معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي ومهدي يواصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح.
3: Sport News.

إشهار بالقاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصال تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصال تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو

0: بودكاست قصة كتاب. قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال. رحلة الألماني إيفالد من تونس إلى طرابلس في سنة 1835. كتاب ترجمه الأستاذ منير الفندري ليتيح من خلاله للقارئ الاطلاع على وضعية صفاقس قبيل منتصف القرن التاسع عشر. يقول المؤلف الألماني في كتابه: ومشينا الأميال العشر الباقية عبر أجمل البساتين إلى أن أدركنا صفاقس. قد لا توجد على كامل ضفاف البحر الأبيض المتوسط مدينة لها ما لصفاقس من موقع متميز ومحيط جميل فتان، مباشرة على حافة البحر ترتفع الأسوار الباسقة. ويرصد المؤلف المشهدية الإيجابية التي كانت عليها مدينتنا عندما يكتب: أما شوارع المدينة فهي حسنة ومبلطة في بعض الأحيان، كما أن المنازل جميلة تنم عن الحفظ والصيانة، وتحتوي صفاقس أيضا على بضعة أسواق جميلة وثرية توجد فيها منتجات البلاد ومصنوعات المعامل الأوروبية على حد السواء. وتفد على صفاقس بصفة خاصة قوافل غدامس لبيع بضاعتها المستوردة من داخل إفريقيا. صفاقس قصة كتاب. كتاب رحلة الألماني إيفالد من تونس إلى طرابلس في سنة 1835 كتاب يسخر بالأفكار المثيرة والواقعية أيضا. يقول الكاتب الألماني إيفالد: فمن عجيب الأمور أن السكن داخل أسوار مدينة صفاقس حكر على الصفاقسية الأصليين محرم على سواهم، ثم أن الصفاقسية لمن كبار محبي السمك، وهناك منه والحال يقال كميات هائلة، ثم أن صيده يسير لا يتطلب عناء كبيرا. ومما نقرأه أيضا في هذا الكتاب أن أهل صفاقس أهل علم وأصحاب معرفة، ولكن كلام الألماني لا شك لا يخلو من المبالغة عندما يقول: ثم أن أهل صفاقس بأسرهم وبدون استثناء أهل يسر، وليس هناك صفاقسي فقير الحال. صفاقس قصة كتاب. رحلة الألماني إيفالد من تونس إلى طرابلس في سنة 1835 كتاب هو واحد من كتب كثيرة كتبها رحالة أوروبيون قدموا نظرة جديدة على القوس المديد لتاريخ مدينة صفاقس في عديد المجلات، وهو موجود في المكتبة الجهوية بصفاقس. صفاقس قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: أربع دقائق بعد الثمانية متاع الصباح. أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام اللي يسمعوا فينا اللي يتابعوا فينا على موجة إذاعة فاقس. بدينا معكم الرحلة من الستة مواصلين معكم المشوار للتسعة متاع الصباح مع بداية أسبوع جديد مع بداية شهر جديد ذي الحجة. برشا ناس صايمين اليوم. نبدأ في العشرة أيام الهامة جدا والفجر وليالي العاشر. استغلوا الفرصة بالتلبية، استغلوا الفرصة بالدعاء، استغلوا الفرصة بالتسبيح، وربي ثبت أجر الجميع. تحية لكل وخيانا المتواجدين في البقاع المقدسة واللي قزي ربي باعتبار آخر رحلات إن شاء الله تكون في الساعات القادمة بإذن الله. مطولش عليكم برشا، أولى محطاتنا الآن ملاحظات عابر سبيل.

0: عبر عن وطنك بالعربي. زيد الملولي كالمعتاد ينضم لنا في البلاتو. زيد صباح النور.
1: صباح النور مهدي، تحية ليك وتحية لكافة مستمعي ذات سفيقس.
0: أعطيني فكرة، فما مبوتياج ولا اليوم صباح
1: خفيف يمكن على خاطر اليوم التلامذة باش الطلبة
0: لايت
1: لا نقصد شوية خاطر الطلبة بداو، فما اللي يكمل الأسبوع الفرد بالبريباراتوار إن شاء الله بنجاح
0: إن شاء الله،
1: فما اللي يبدأ الأسبوع هذا، فما اللي يبدأ نهار الأربعاء دونك، وما يبداوش الثمانية معناتها هيك لونكومبرومون تاع الصباح،
0: فما تسعة فما العشرة فما الحداش،
1: اليوم فما برشا العشرة توحيد ثمانية ونص دونك باهية.
0: توا الوضعية في الديار نتاعنا نقص تلفزة
1: فماش تلفزة
0: فماش تلفزة، سيب البورتابل كونسنتراسيون توتال على ريفيزيون.
1: وي هذيك هي عادات يمكن توا العائلات الكل تتجند الفترة هذه، هو أسبوع ماراثون معناتها البو والام يوصلوا في الصغيرات الفتره هذه الحمد لله، معناتها الثانوي والكليج ما عندهمش القصه نتاع العيد، مي مازالوا تلامذة الابتدائي يوجهوا في النداء تلو النداء، مازال عندهم امل انه القصه نتاع العيد للابتدائي راه مش تقلقهم برشا، مش يبدا بنهار الاثنين امبوتياج العشيه والثلاث كامل معناتها عباد مش تسافر فيه. نقرأ حساب الكادر انسينيون المعلمين لي بارون لي بعاد اللي من الجنوب للشمال دونك برشا عباد متحيرة على الابتدائي سيرتو قصة العيد.
0: ان شاء الله ربي ينجحهم
1: ان شاء الله ينجحهم ان شاء الله
0: ان شاء الله يسمعون وربي يهدي النفوس في العلوش طيحوا لنا شويه سوم. هات نبداو بالنجاحات، النجاحات ويظهر مش نبداو من قلعه كبيره كلية الطب صفاقس. هنا تحيه للسيد العميده دكتور محمد حبيب العش، للاطار كامل الاداري، للاساتذه الكل، الدكاتره الكل، القيمين، للناس كل حاسيلو للي يمثلوا كلية الطب صفاقس ريزيدانا باحت باسرارها.
1: فوالا دونك حبينا نقولوا اللي هو تالق جديد، اللي هو رقم جديد ينضاف للكلية الصرح الكبير هذايا وتحية كما قلت انت سميت سي الحبيب، نسميه زاد النايبة نتاعو مدام حميدة التركي
0: اللي هي من الكوادر الطبية تعتز بها تونس كاملة،
1: وسي ايمن دمق والسيد الكاتب العام سي محمد بالحاج، كل معناتها والإطار الكل اللي غادي الكادر سينيون المؤطرين الباحثين، لأنه اليوم كي نقولوا ريزيدانا من 253 287 253 أرقام معناتها بنسبة 87 و90% نجاح في الريزيدانا. تعرف مهدي قبل نقولوا ريزيدانا يعديوا برشا ما ينجحوش برشا، اليوم عندنا ما شاء الله ما شاء الله معناتها 18 معدل نلقاو معناتها كما نجاح الثاني رون أونزيام كما دمبري علاء كيما برشا
0: تحييهم الكل يعطيهم الصحة،
1: معناتها 10 معناتها من 20 الاولين تلقى عدد كبير من كلية الطب، حابين نوجه لهم تحية ونقول لهم مبروك كيما في اخر العام وقت اللي ينجحوا والدفعة اخر دفعة هي دفعة الدفعة 46 هبطناهم بالاسم بالاسم وكنا فرحانين، لانه اليوم صفاقس ميزتها انه كلية الطب هذه عندنا اطباء يجيوها من من من بلايص بعيدة، ما نحكيوش على ليبيا برك، نحكيو على حتى من من من دولنا حتى من الجزائر يجي،
0: فما من الجزائر فما من المغرب، شفت انا طالب نهار التكريم نتاعهم تبارك الله، وفي تونس كل الولايات موجودة،
1: كل الولايات موجودة. دونك هيك علاش حبينا نبداو بهم هما، نقولوا لهم بداية اسبوع ان شاء الله فيها برشا حوافز وبرشا حوافز مادية
0: زيادة ان شاء الله ان شاء الله
1: وإن شاء الله ربي يبقي الستر على الولاية كاملة.
0: هيت نمشي للولاية ندخلوا شوية بعد القراية، بعد الناس اللي قاعدة تقرأ والناس القراية نشوف شط القراقنا، الأمور يظهر لي كي تشوف الصورة متاع شط القراقنا بينما ننتظر وبين الواقع برشا كلام.
1: شط القراقنا كيما ديما مهدي نحكيوا عليه اللي هو جزء من تاريخ صفاقس، يمكن من القلائل اللي نلقاو فما قنطرة متحركة تتحرك السكة متاع القطار وتحرك زادة كيف كيف جزء من الكياس، القنطرة هذه صحيح ما تحركتش برشا لأنه وقت اللي تعملت كانت فما فيزيون قديمة أنه باش يولي هو بعد ما خرج منه البورت مش يولي بورت بليزانس بميناء ترفيهي، لكن جاء وقت شويه فلايك عملوا مبادرات فرديه نتاع مجتمع مدني لكلوب نوتيك، ومن بعد تنحات ولاو نلقاو قلق حتى جات الثوره تسرقوا النواعر الكل الميكانيك اللي موجوده فيها اليوم الى طون سيرتو وقتاش تحير مهدي تحيرت النقطه هذه واثرت شويه معناتها حتى غضب عند المواطنين وقت اللي جات الفكره انه هذايا البينيترونت نور سود الطريق شمال جنوب اللي باش يقص كيما الركاد اللي نمره 12 معناتها تخيل اذا كان مش يولي لك غادي كياس معناتها قنطره وفات، مش تولي لك ما قط ما راكح غادي ما عادش لا يجم يدخل له لا فلوكه لا حد شيء. دونك الورك هو الطبيعه عليه. الطبيعه عملته هكاكه،
0: هي البنه نتاعو هذيك.
1: ولا اليوم مجتمع مدني، نواب محليين، نواب مجلس النواب، الكل متفقين انه اليوم يلزمنا ما عادش نعطيو بظهرنا للبحر، يلزمنا ديما نغزروا للبحر. شفت انت المكتبه مهدي العمومية حتى شباك ما يحل على الشط، تقول عليه ممنهج هو قبل ممنهج، لكن اليوم الى طون بعد الثوره انه اليوم خلي المدينه تتفتح على المدينه تتفتح على بحرها.
0: علاش هذا؟ علاش احنا بلي مادام حكيت على المكتبه العموميه تلاقيوا شويه بالمكتبه الموجوده في التوته، معناها تلاقيوا بالمنظر نتاعها، تلاقيوا يا سبحان الله تلام دابا كيريفزو. انا اتساءل ساعات والله مانيش قاعدين نمشيو مانيش قاعدين نشوفوا التوته، الكليب السايبه الموجوده في التوته اللي ميت هذيا التوته اللي هي محط انظار كسوا على مستوى السبور كسوا على مستوى المكتبه العموميه، وينو الدهن نتاعها؟ وينو اللي اعتينا بها؟ وينو زاد حتى الحيوانات اللي اعتينا بهم اكثر فاكثر؟ الصيد هذا كريقة القطوس قاعد بحذاه اول مره نرى نصيد وقطوس
1: نحكيه
0: على والله بالرسمي عالم كامل اول مره ترى صيد وقطوس بجنبه،
1: لانه ما يتحركش مهدي، ولانه اليوم باش يحولوه المكان
0: كي معوي معناها
1: في فضاء صغير مهدي يتربوك هو، معناتها اليوم الفضاء قاعدين يحضروا فيه لكنه عنده 5-6 سنين نسمعوا به، سيبوه يطلق جناحه ويتحرك
0: ويهتم ويعطيه التهويه للمواطن. باه انا نمشي بيك زاد البحر كامل تو على مستوى صفاقس، يظل صفاقس اللي عنده اكبر شريط ساحلي، معناه هذا يتفقوا به الناس كل، لكن مهمل، معناه يلزمنا العنايه اكثر والنظافه اكثر.
1: شط الشريط الساحلي الكبير اليوم لعبات تتباهى، يقول لك صفاقس عنده اكبر شريط ساحلي، عنده تحل

0: أخرى مجاورة باش تعوم ألوركا عندها أكبر شريط ساحلي. خل نبداو من تو، مازلنا تو في ماء أو كنشوفوا في العباد تعوم. إلي طون اليوم باش نتصالحوا البحر، نتصالحوا مع البحر، واليوم ننظفوه. شفار القديم تهدت البنايات وتهزوا من مطرف، لكن اليوم اسكت هيا راو العباد بدأت تعوم. أو اليوم نحكيو على 31 درجة ونحكيو على صيف جاي سخون، سيبوا العباد تبعد وتبعد على ستريس وتبعد على الضغط. عندك أكبر شريط ساحلي هيئوا، ما نجمتش تهيئوا، فما فشل في إدارة أي إدارة ميسالش. اليوم نتعاونوا تتصير قاعدة في الـ الـ الـ في الـ الـ الـ الولاية. سيد محمد الحجري اللي
1: نجوله تحية بالمناسبة،
0: ديما تحية
1: فما عمل كبير يقوم
0: به، يتنقل ويتحرك في كل البلايس. دونك بحرنا نحبوا نتمتعوا به بحذاء على سكينا على كريهبنا على بسيكلنا.
1: أنا باش نواصل معاك في نفس المشوار، وبالله بمحبة يا زياد كي نوجه تحية لبعض المسؤولين بمحبة اقبلوها التحية، راهو اقبلوها الملاحظة. الملاحظة أو أنا بديت لكم تحية بعض ملاحظة. كي نحكي النهار السبت نعديو في لقاء على الوطنية الثانية مباشر، يتوقف ماتش متاع فينال، ماتش فينال بنيت في كرة السلة بين نادي صفاقس سيما الوطن القبلي، لأن السبورة سكتت. سبورة والسبورة ديما تسكت، راهو يلزم يجيبوا لها شكون يخدمها سبيسيالمون. إذا تمس كابل راهي تقف على طول.
0: سيانة
1: يا ودي راهو 2026 يا ما سيانة يا ودي، جيب سبورة إلكترونية. قاعة الشيحية المرة فاتت نتفرج على ماتش بين سقيدة الزيت والترجي، راهو يحشم، أقسم بالله يحشم الإنسان.
0: تفرج صورة تونس صورة
1: يا ودي، أنت تلعب وتسهل في الانتونار قدام مازالوا من سكوندا،
0: ما تعرفش
1: معناها، ما يعرفوش الملاعبية معناها. يلزم بال يا سيدي الماتش ولا بالكرونومتر يا ولدي، وين ماشيين احنا؟ البارح زاد قاعد محمد على عقيد، لازم صيانة اكثر، عناية اكثر. واكسكلوزيف اليوم الصباح نعرفوا وزير رياضة 2024 زار ملعب السيكالدي. ملعب السيكالدي نقطة استفهام كبيرة، وسعيد جدا باش يكون حصريا معنا اليوم الصباح. هو عضو الهيئة مديرة للحديد الصفاقسي، وكيف كيف سي حمدي غربيل مدير مركب السيكالدي، نعرفوا الناس كل عام القرقوري. سي حمدي صباح النور.
2: صباح النور والسرور سي
1: مالك. هاي سي حمدي، ابارامون فما صرخة العائلة الموسعة للحديد الصفاقسي على واقع ملعب السيكالتي.
2: أكيد جدا. أول حاجة أخويا مهدي نحب نقدم تحية ليك والكامل المتابعين إذاعة صفاقس.
1: مرحبا.
2: أنت الصرخة هذه كنت أول إذاعة في صفاقس جات وعينة ملعب سيكالتي الحديد الصفاقسي.
1: هذا دورنا وهذا واجبنا،
2: بارك الله
1: وما غير حتى مزية زاد.
2: وعلى ضوء ذلك جاء السيد الوزير سي صادق المورالي بحضور السيد الوالي والسيد المندوب سي لو 1 اكتوبر 2024 بليتو.
1: ايوه.
2: وعلى ضوء ذلك تقرر اعادة تعشيب ملعب عام القرقوري بتخصيص اعتماد قدره 700,000 دينار. اليوم الى الساعه هذه الحاليه لتو ما صرحت في ملعب العام الجربوري.
1: ايه الاشكال وين؟ اعطيني توصيح. اخذنا بارامول العصفوره قالت لي فما مراسله بعثها لكم الوزير.
2: نحب نضم صوتي لصوت سي زياد.
1: ايه
2: اللي فما تقصير في الاداره نتاع صفاقس. على ضوء ذلك احنا عملنا مراسله سيد الوزير مده 3 جمعات.
1: ايه.
2: وهو سيد الوزير بعث مراسلة إلى سيد ولي صفاقس حول إعادة تعشيب أنا مش نقل عليك سيمادي. الموضوع حول إعادة تعشيب ملعب عام القرقوري. أشرف بإعلامكم أنه خلال زيارة العمل التي أديتها إلى ولاية صفاقس يوم 1 أكتوبر 2024، تقرر إعادة تعشيب هذا الملعب وذلك بتخصيص اعتماد قدره 700,000 دينار، إلا وأنه إلى حد هذا التاريخ بقي المشروع كما عليه.
0: حبر على ورق.
2: أنا جاء التفضل بإذن لمصالحكم المختصة لاتخاذ مختلف الإجراءات الضرورية لضمان انطلاق هذا المشروع في أقرب الأجال، علما وأن مصالحنا المركزية والجهوية على أتم الاستعداد لمساندكم فنيا في مختلف مراحل تسليم هذا المشروع.
1: يعني نحكي المصالح الرسمية اللي هي وزارة الرياضة وجهوية مندوبية الرياضة. دونك الإشكال وين؟
2: الإشكال في إدارة الشخص.
1: أخي
2: أنا سمحني، المشروع هذا مش منفعة لولاية الشخص.
1: أكيد جدا
2: منفعة الشخص الحديث الشخصي.
1: أكيد الرلوي راه هو ريفيرونس.

0: كبير في كرة قدم التونسية، الرلوي مدرسة ومعهد وكلية
1: وخرج برك الله.
0: دونك معناها الان الكرة عند التجهيز هكا؟
2: عند التجهيز، الاكيد منه عند التجهيز، التجهيز ما تحركتش.
0: باهي، انا بمحبة كبيرة اذا سيد مدير الجولة للتجهيز يحب يدخل معنا، اهلا وسهلا ومرحبا. رانا نحاولوا باش نعجلوا، راهو احنا كاعلام لهنا، كاعلام رسمي، كاعلام تونسي، حبوا باش نعجلوا الامور هذيا. المراسلة واضحة من السيد وزير الشباب والرياضة، 700,000 دينار الاعتمادات وغيرها، ان شاء الله تتحرك الامور. اهي اليوم تفضل يا سي حمدي. ايه
2: نقول لك انا راهو ثم تقصير من الاداره التونسيه، اداره السقس والحمد لله. ثم 2021 تم رصد اعتماد قيمته 250 الف دينار لتهيئه الاناره وحجاره الملابس
0: في السيكالدي زاده. اي وينهم الاعتمادات؟
2: ايه 2021 بعد 5 سنين ليومنا هذا.
1: كيف كيف
2: ما فما حد شيء؟
0: باهي، انا اليوم نرمي الكوره ان شاء الله اليوم غدوه يكون اجتماع عاجل للنظر في وضعيه ملعب السيكالتي. وبمحبه كبيره اليوم، وان شاء الله كل الاطراف تكون في الموعد في الاستماع لينا. يا سيدي فرق الرومانه في ملعب السيكالتي والتعجيل سويت للمراسله نتاع السيد وزير الرياضه، وان شاء الله اليوم وبطبيعة وفاطمه هي تقول لي انه صارت حلقه خاصه على ملعب السيكالدي بطبيعه الحال على الواقع هذايا. دونك ما غير حتى مزيه هذايا مسؤوليه اذاعه فيقس ولا الاعلام لاناره الراي العام. ان شاء الله اليوم غدوه يكون اجتماع على السبوره الالكترونيه في قاعه رايد البجاوي، السبوره في قاعه الشيحيه، وكيف كيف واقع قاعه محمد العقيد. وتحيه ليك يعطيك صح حمدي، اهلا وسهلا، وتحيه للدار الكبيره نادي سكر الحديد الصفاقسي. شكرا ليك، نرجع لك زيد. ان شاء الله الامور تلقى حل احلى على ارض الواقع في الايام القليله القادمه وفي الساعات القادمه باذن الله. تحيه للناس الكل. انت اخترت اغنيه حبيت وحشتوني.
1: اي
0: شكون هذا يا بارامو؟ ها
1: الصغيرات تو كي يمشي يكملوا يسلوا مش يغنيوا وحشتوني
0: للقرايه. نحسبك للفار وللحكام وحشتوني. ها
1: وحشتونا وحشتوني
0: راهو حتى الربيت نجي يقول وحشتوني. الله اعلم شكون صاحب. يلا 20 دقيقه بعد 8 بتاع الصباح. تحيه للناس كل اللي يسمعوا فينا، اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع على امواج اذاعه فيقس هذا الصباح.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: 25 دقيقة بعد الثمانية متاع الصباح. تلموا الحبايب تلموا، مادام انتم ملمومين مادام وجوه الخير موجودة على الدوام. نسلم عليكم جماعة الكل، تحية كبيرة برشا الأنور وأمير السنيك العادة على مستوى الهندسة التقنية، ينورونا اليوم على مستوى بلاتويت إذاعة صفاقس. جونا سمح في صفاقس هذا الصباح.

0: صفاقس هذا الصباح.
1: صفاقس هذا الصباح وصفاقس زاهية على الدوام بالنجاحات الكبيرة. اليوم أجواء كبيرة تكون في منظمة التربية والأسرة نكتشفها بعد لحظات مع الدينامو سي محمد العذار. لكن قبل هدايا من المرأة التونسية نحطوها تاج على الراس. المرأة التونسية قاعدة تقنع. المرأة التونسية حط على الجرح يبرع على طول. والله المرأة التونسية ميديكامون أنتيبيوتيك كورتوكويد إيش تحب نزيد نقول ونقول كلام سمح هذا الصباح لأنه لما يقولش الكلام هذا تعرفوا. تحية من الكل المرأة التونسية نساء وبلادي نساء ونصف. وأنا سعيد باش تكون معايا فتاة تونسية كانت مؤخرا في المغرب حصدت التتويجات وميدالية ذهبية تبارك الله. خلود مبارك. تقولوا لي فاش المرأة التونسية فنانة في الطبخ ومتقدوا كان صواب على المرأة التونسية. خلود مبارك صباح النور يا خلود.
2: صباح النور والسرور مهدي. صباح النور والسرور إذاعة الثقف وتونس.
1: الله
2: كل مرأة تنسية
1: محلية الكلام متاعك نحس وياك التوابل اللي قاعدة تنعش وترجع الروح. ها هاي يا خلود قديش عمرك يا خلود؟
2: عمري 30 سنة بينتو 31.
1: ايه اما توا قبل البينتو 30
2: 30
1: ذي كيفاش جات الفكرة خلود باش تكون في المغرب باش تشارك في أجواء عالمية في الطبخ مع ناس بين قوسين دمادم على مستوى المشاركة في المسابقات الدولية؟
2: والله كنت خايفة بالحق كنت خايفة على الأخر حاجة ماهيش سهلة. إيتيرتو كنت نتفرج على شخصيات مهمة في عالم الطبخ.
1: أي.
2: شخصيات عندها برشة نجاحات. كانت حاجة صعيبة إنه واحد يشارك في فيستيفال كبير عالمي كما هذايا. لكن لقيت التجزيع صراحة مرتبة أولى. أمي آمنت بقدراتي حتى نخاف شوية صفت قولي قدم انت قدها جماعة الخدمة كيف كيف صحابي شاف مدام هادية جماعة الكل ممكن شافوا فيها حاجة انا كنت خايفة منها شوية لكن الحمد لله يا ربي اصدمنا.
1: اي باي مشيت للمغرب المشاركة قديم من بلاد كنت مشاركة في المغرب؟
2: برشا دول مشاركة في بالي أكثر من 50 دولة.
1: معني 50 دولة
2: تقريبا 400 مشارك كانوا.
1: أنت كنت وحدك من تونس ولا كانوا معك شكون من تونس؟
2: لا أنا في الطبخ.
1: أنت في الطبخ وحدك.
2: لكن شاركوا معنا شيف ياسين كشاو نقدم له تحية فتشيري.
1: إيه.
2: سيد شارك بمنتوج تونسي 100%. إن شاء الله يخدي براءة اختراع على خاطر حاجة جديدة وإن شاء الله تكون حاجة ناجحة.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
2: وكانوا معايا دو من الشباب.
1: بيه أعطيني أنت في شاركت بالضبط. هاي اشتيبت لنا يا خلو اشتيبت لهم المغاربة ولا والأشقاء في العالم كامل. هاي
2: والله أول ما بدينا بتشيش بالقرنية الشايح كمقدم.
1: الله. تشيش بالقرنية الشايح ما تقدوا كل مرة تونسية باعتباره القرنية الشايح رخيص والحمد لله في تونس.
2: لا مش رخيص
1: ورحمة والديك قريبة قرنيطة ثلاثة قرنيطات بسوء معلوش معناها
2: نشوف بجرامز بميزان الباب
1: تي واحد كيمشي لدار نسيبه ومعناه بشخط بالمرأة يهز لهم قرنيطة شايح ايه بعده وش طيبت لهم
2: وبعده عملنا دو بلا في الجاسترونومي.
1: ايه
2: عملنا حاجة جديدة حاولت اني نعمل بلا جاسترو لكن فيه لمسة تونسية. حاولت اني نخترع صوص جديدة باش نعطيهم اللمسة التونسية باش وقت اللي يشوفوا البلا يعرفوا اللي هو من يدين تونسية.
1: اي
2: عملت حاجة جديدة اللي هي صوص بالهريسة والدقلة.
1: اي هريسة ودقلة معناه من نقيض للنقيض من الحلاوة للهريسة. اي
2: لكن الحمد لله نجحوا خذان ميدايدور.
1: ايوا معناها هذه المقوله اللي تقول لا تغرنك المراه التونسيه هي دقله اما ساعات هريسه. ايوا ما قال لك اغنيه الجابوسي اذا قالوا لك هذا هريسه هذا عسل يطلع لك صحن هريسه هذا اللي عملت انت.
2: هذا هو
1: تتويجاتك اش تحصل شو ما تتويجات؟
2: خذيت ميداليه فضيه وخذيت دو ميداي دور زوج ميداليات ذهبيه.
1: اي
2: واختمناها في حفل الاختتام في المهرجان بالكأس.
1: انا مش نصفق عليك، نقول برافو، حبينا اليوم تكريم، حبينا اليوم تحيه ليلك انت، توصلك تحيه زاده من خونا رضا الفقير. قال لك رضا الفقير تبارك الله عليك، انت كنت سلطانه وكنت الباشا على طول. يلا يعطيك الساعه خلود، ديما الالق نتاعك والتالق نتاعك خلود مبارك، برافو عليك خلود.
2: عايشك مهدي،
1: عايزك ذوقنا صحيين هذا يا سيرتو، حكيت على الدقله والهريسه من الساعه وانا نتخيل فيه.
2: تعرف البلاصه وين لما
1: نجيو يذوقوا. شكرا لك، يعطيك الساعه خلود، تحياتي ليك. 31 دقيقة بعد 8 متاع الصباح، الهريسة والدقلة يتقابلوا ما يتقابلوش مع بعضهم. ترى نشوف سي محمد العذار دينامو منظمة التربية والأسرة يقولوا لي تلقاوا. لا سي محمد صباح النور.
3: صباح الورد، صباح الكل ليك خويا مهدي ولكل أوفياء ومستمعي بعد شاكر. يتقابلوا وقت اللي
1: وين يتقابلوا؟ ترى كان تجاوبني عندك كذا، والله عندك كذا، وين يتقابلوا الدقله والهريسه؟
3: والله ها يتقابلوا في المغرب.
1: لا لا لا لا، يتقابلوا في الكوره نتاعنا. الفار هريسه
3: الكوره هذا موضوع ثاني، وتعرف انت شفتي يعني تلمت مش من نقيل الى نقيل.
1: اي يا سيدي اعطينا صوتك ان شاء الله، تبدل المكان شويه بالصوت يوصل 5 على 5 ان شاء الله، مش عامل لي كوتور ولا حاجه. حبيت سي محمد اليوم اجواء خاصه بكالوريا، اليوم دروس بكالوريا مش كل مجانيه لكل تلاميذ البكالوريا ان شاء الله.
3: ان شاء الله فعلا تنطلق اليوم ترهب اهل البكالوريا يعني في عامها الرابع، والانطلاق اليوم ان شاء الله نقدر اسره من المنتظرات الساعتين تاشير ان شاء الله. يعني كما قلنا عديد المواد وعديد كل الشعب، التظاهره يعني تتضمن 300 ساعه في مختلف الحصص ومختلف المواد ولمختلف الشعب، وتتضمن كذلك 21 ساعه تاثير يعني نفسي وذهني وصحي. الدعوة نجددها عبر إذاعة شاطئ اللي هي مشكورة فعلا على كل وعلى تفاعلها وعلى مشاهدتها لكل أنشطة المكتب الجهوي. الدعوة نجددها لكل أبنائنا تلاميذ بقية اللي اجتمعوا فينا إلى أن يكونوا في الموعد ويتابعوا هذه الحصص كما قلنا 300 ساعة، يعني باش تنطلق نهار 18 تواصل هي يوم 22، ثم بعد ذلك نعيد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير
1: إن شاء الله،
3: يعني مبارك للجميع. نرجعوا إن شاء الله نهار 36 مايو مع اليوم الختامي، وباش تكون في شكل ورشات من 9 نتاع الصباح حتى 3 نتاع العشية. 3 نتاع العشية باش يكون من 3 ل 5 تكون عندنا زاد اللقاءات ومع حصص في يعني كما قلنا الإعداد النفسي والذهني والصحي، باش بعد نعملوا تكون كما حفلة ذيك يتم فيها تكريم العدد من المربين المساهمين في هذه التظاهرة، اللي بالمناسبة لابد من توجيه يعني كل عبارة الشكر للسادة والسيدات المربين اللي أثرت في التظاهرة بصفة تطوعية. التظاهرة ستكون في متابعة هذه الساعات ستكون بصفة مجانية، يعني المواعيد كما قلنا اليوم إن شاء الله الانطلاقة في الساعتين
1: في دار الأسرة
3: بجنب الشخص.
1: سي محمد انا مش نقول لك تخرج تو من المكتب نتاعك، ميسالش نتبعك لانه بالفار راني نتبع فيك، كل شيء هكاك راهو الفار لهنا نرى كل شيء. مش تخرج من المكتب ونحكي معاك لان قاعد في دار الاسره، ولهنا تحيه للمناضلين، انا نسميهم مناضلين لانه الساده اللي قريوا مجانا هما عشق لصغارنا وحب لصغارنا، وهذه رساله تربويه. وتحيه لزميلي نوري شعلي اللي امس في الحصه نتاعو نتبع فيه، عمل تكريم خاص للمربي ودائما تاج المربي يبقى على روسنا الناس الكل. دونك سي محمد كي نبداو نقدموا دار الاسره بدايه طريق قرمدة براتيكمون قبل القصاص نمبرو 5 على يدك اليمين هكا ولا؟
3: اكيد يعني احنا طالعين من طريق قرمدة بعد ما نفوتوا يعني السينر بي اس ومع العدديه نتاع سوق زيتون العدديه نتاع الحداد، دونك مع طار الحداد بالضبط نلقاو يعني دار الاسره طريق قرمدة كيلومتر واحد تقريبا ومعروفه، ويمكن كذلك منها التواصل على صفحة المكتب الجهوي دار الأسرة بالفرنسية شفاقس. دونك معناها أي يعني إنسان تو من يسمعوا فينا يمكن له كذلك الاتصال، معناها اتصال على الرقم 98 921 047، مرحبا به، وإلا على 74 233 984.
1: أي
3: كلها وسائل التواصل مع يعني معنا
1: باش يقيدوا
4: باش يقيدوا بالطبيعة. هو بالنسبة لي نحن الدعوة مفتوحة لكل أبنائنا التلاميذ البكالوريا، يكفي أنه يكون التلميذ أو المنتفع أن يكون تلميذ بكالوريا.
1: ملا يجمع الباك كلمة 98-921-047 98-921-047 باش ياخذوا دروس بكالوريا مجانية. يهز التليفون سي محمد العذار ويقول لكم كونفيرمي يفرش.
4: بالضبط بالضبط.
1: تقول كونفيرمي ولا يا سيدي يعني تحيتي ليك يا سي محمد.
4: يعيشك وتمنياتنا بالنجاح والتوفيق. مع تجديد شكري لكم خويا مادي ولكل ابناء اذاعه الشفاقس فعلا على المسانده والدعم. اذاعه الشفاقس هي ديما مسانده رسمي لكل انشطه المكتب الجوي، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق
1: ان شاء الله.
4: مع تجديد شكر لكل المربين المساهمين في انجاز وانجاح هذه التظاهره وغيرها من التظاهرات. وتقعد ديما شفاقس معناها ان شاء الله في ترتيب متقدم في البكالوريا ان شاء الله.
1: شكرا لك سي محمد العذار. وانا بدوري مش نقول باك اسمع الغنية حلوه برشا ربح دريس على البكالوريا. تهانينا مسبقا لتلاميذ البكالوريا.

0: صباحكم أحلى صباح مع مهدي قاسم.
1: واحد واربعين دقيقة بعد ثمانية متاع الصباح. تحية المستمعين الكل اللي يسمعوا فينا، تحية المستمعين في المحرس سي محمد شقير مدام موريدة، عيد ميلاد سعيد نقوله لياسمين عزيز، مع تحية كبيرة برشا لولدها ياسين عزيز أمها منى، جد محمد شقير زميلنا وعشيرنا الغالي، شكرا لوريدة، شكرا محمد علي عزيز، شكرا نجيبة، وشكرا لخالاتها وخالها والعائلة كاملة. تحية المستمع الوفي كيف كيف حافظ الهدار 54 سنة يقول لي تحية ليك، تحية العايشة من الجم، تحية النجم نادي صفاقس علي المعلول. إن شاء الله مش يكون فما تكريم سبيسيال من الاتحاد الوطني للشغالين الشبان نهار الأربعة جوست قبل بداية المقابلة، إن شاء الله مش يكون تكريم لعلي المعلول، تكريم أيضا المهدي قاسم اللي مثل زملاء الإعلاميين قبل بداية لقاء نادي صفاقس والملعب الجيبسي. وين ماشي بيكم قبل ما يكونوا معايا زوز زهرات اليوم مش يحكيوا لكم على موضوع طبي، وهذا يدخل في إطار الدراسة الجامعية، وكإذاعة مع كل الطلبة في معانقة الإمتاع والإقناع والإبداع نمشي بكم السوسة لمبدعة تونسية اليوم هي أستاذة جامعية. اليوم مش كون في محطة تربوية هامة جدا مش تحكينا على تفاصيلها الأستاذة الجامعية ليليا شنيتي. مدام ليليا صباح النور.
2: صباح الخير، شنحويلكم، ميرسي بوكو، عايشك بارك الله فيك.
1: على شني حويل سوسة هذا الصباح، هاي اعطيني.
2: والله احنا فرحانين ياسر، اليوم عنا حدث اكاديمي وعلمي مهم ياسر، هو انه جامعة سوسة بتحتضن اليوم الافتتاح الرسمي لكرسي اليونسكو اللي هو التعليم المفتوح من اجل تعليم مبتكر وذكي وشامل. الحقيقة احنا فرحانين ياسر في جامعة سوسة انه عنا الكرسي هدايا اللي هو سابع كرسي يونسكو تحصلت عليه الجامعة، تحصل عليه الدولة التونسية، وجامعتنا معناها عندها الكرسي هدايا، وهو الهدف نتاعو تعرفوا اللي توا بالذكاء الاصطناعي فما برشا تغييرات في طريقة التعليم والتعلم. فالمشروع هذا باش يسمح لنا انه معناها نتناقشوا على طرق الحديثه للتعلم، الابتكار البيداغوجي، الاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي، وخاصه انتاج موارد تعليميه مفتوحه اللي تخلي الطالب معناها يكون عنده اكسي اسهل للغه وللمعرفه.
1: بالضبط.
2: اليوم عندنا العديد من الزملاء من المدرسين الباحثين الطلبه الشركاء زاد الاكاديميين اللي معناها من الخارج ومن داخل تونس اللي باش يحضروا معنا التظاهره العلميه هذه، واللي ان شاء الله باش نكونوا عنا ورشه عمل تشاركيه اللي بتخلينا في النهار هذه ان شاء الله ان نقوم بصياغه ميثاق خاص بالتعليم المفتوح والذكي والشامل.
1: وأكيد الميثاق هذا ننتظر منه الكثير، لأنه إن شاء الله على ضوء الميثاق هذا يا أستاذة ليليا إن شاء الله نمشي للتعليم اللي نحبوا عليه، صحيح ولا؟
2: إن شاء الله إن شاء الله. هو من الأهداف خاصة من تعال الكرسي هذا أنه يكون معناها حسن جودة التعليم خاصة، وكما كنت ذكرت الذكاء الاصطناعي توا يخلينا نفكروا بطريقة مختلفة على كيفاش ندرس وكيفاش نكون عنا أساليب جديدة للتدريس ولنشر المعرفة.
1: ملا شخصية عديدة في الانتظار ولا جاءوا أحسبهم في سوسة توعد؟
2: عنا زملاء، عنا جامعة أنجليزية، جاء زميلنا من جامعة نيد جيم بحذين، عنا زميلتنا من كندا زيدا جيت، زملائنا من جامعة جندوبة ومن جامعات أخرى تونسية باش يكونوا حاضرين معانا. زيدا عنا احنا فرحانين اللي مدينتنا مدينة سوسة هي مدينة معناها في غيزو بتاع أبرانتيساج، وباش تكون زيدا معناها المسؤولين على بلدية سوسة موجودين معنا، فإن شاء الله معناها باش يكون معناها تكون ندوة جيدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. تحية ليك أستاذة ليليا، سلمنا على كل الحضور اليوم في سوسة. يعيشك من سوسة، شكرا من سوسة. مش مشي بيكم أقبل الضيوف اللي اليوم في البلاتو اللي مش يخدموا بيهم البنزرت، بنزرت وبارامو الطقس يعمل الكيف، يلزم نعومة اليوم الصباح في بنزرت مشاكة يوسف زميل يوسف مراد.
3: تحية ليك،
1: صباح الورد يوسف.
3: صباح الفل، صباح الياسمين، تحية لكم من هنا من بنزرت. طقس ربيعي لمحال شوية نسمع
1: اي يا ما ما الطقس قاعد يتحسن. اي سيدي في دقيقتين اعطينا النسمه البنزرتيه وشنو جو بنزرت ثقافيا وبقيه المجالات. اي
3: ثقافيا نعيش اختام شهر تراثي عديد الانشطه الثقافيه اللي شهدتها ولايه بنزرت وما زالت تشهدها في عديد المعتمديات على غير معتمديه غزاله ماتر سجنان، والبارح كانت حلوه برشا في سجنان في كابشيرات في
1: سجنين مشينا لها فيها منظر غير عادي
3: برشا هكاك
1: مع الجبال اي وكي تصب مطر اللهم صل على النبي تحس روحك في سجنين في عالم اخر ها
3: حلوه برشا حلوه برشا مناطق حلوه برشا يعني كانت البارح زاد حاجه حلوه برشا كذلك باش تكون ان شاء الله خلال هذا الاسبوع باش تتمادى الانشطه الثقافيه وتتواصل مدى الاسبوع الله وهذا الحدث الاهم هو مش تكون هناك قافله صحيه تنظمها الاداره بالتنسيق بين جمعيه مراكز وزاره الاعلام والثقافه والاداره الجهويه للصحه الاساسيه ومركز المجمع الطبي ببنزرت والاداره الصحيه بزازوره باش يكون قافله صحيه الى منطقه الدرومين في فيها عديد العيادات المجانية لهذه المنطقة ودرومين هي ما اللي كتسمع بالاسم أنا تقول منها ربما في أقصى لكن لا هي جات ما بين معتمدية زازونة ومعتمدية مان جميل قريبة برشا للبحر على الشاطئ على ضمن الرصف القناة لكن تنقص عديد النقاط لا يعني هذا إن شاء الله موضوع النجور في مرسة أخرى
1: إن شاء الله.
3: بالنسبة للرياضة خلينا نختم بالرياضة كما تعلموا سفيان الحدوسي أخذ مقاليد النادي البنزرتي وعاد وفي معناها متوقع التركيز على مقابلة كأس ضد درجة زوجيس تكون مقابلة في كلام في الروح
1: الرياضية انت عاد جمعيتك السيابية عاد
3: بدها حالك
1: قل لي عاد
3: ان شاء الله تكون معناها هو كما قال في السفير الحدوث في قال لم أجد نادي البنزرت كما تركته بالحق ان شاء الله ان شاء الله تكون معناها انطلاقة حقيقية معناها الكرة قدم تشيء بالحق لأنه ما زلنا وانا في بالمناسبة خلي نجد تهانية ليك بعد التكريم اللي تستحقه معناها تكريم مستحق
1: يعيش يوسف الغالي
3: بالحق لأنه كلاك قاعد سوري زي البارح برك في احنا في نطاق مدى صحفية عملناها بدنا نطاق الرياضي والروح الرياضية والتنشيط الرياضي واللقطة اللي قاعد ترافق في ذهن الناس كل وقت في ماتش تاخد داير وخونا مهدي قاسم كان لذوي الاحتياجات الخصوصية وشاركوا فرحة ترشح منها لا هنا معنا تقعد الصورة اللي ذاية تقعد مرسوم والله كيت منها
1: شوف.
3: على مدى سنين
1: شوف هلا نقول لك أخلاقنا تحتم علينا وإحنا تربينا على الاحترام وتقدير وهذاك هو راو عادي جدا في التصرف نتاعنا وانت حكيت على السيابية حتى نواجه تحية للسيابية دار الكبيرة اللي أول جمعية تونسية دخلت لتونس كاس كاف إفريقية بونتو حمدة من دوليت وقت على عشب ملعب الأولمبي بالمنزة ونذكر زيدا مشيت البنزرت في أكثر من مناسبة مع أخويا وعشيري منذ الكبير ومع وقتها سلمونصف المليتي الله يرحمه اللي كان سباق بالتتويجات واللي يقول سيابي تحية لأحمد برشيدة مشينا وكلينا الورقة احنا نسميه وراتها في سفاق سمتسميه انتم الورقة في بنزرت يعطيك الصحة يوسف ومراد سلمنا على البنزرتية الكل تحيتي ليكم 49 دقيقة بعد 8 تاع الصباح ندخل الآن جو طلبة حبيت نسلم على زوج طالبات بالأغنية هذيا إن شاء الله تكون ميثاق النجاح متاعهم هما والطلبة الكل فمش غنية أحلى من مبروك رغب علامة اللي يقول لكم مبروك التخرج ويقول مبروك تتويج هما زوز طلبة حاضرين معنا اليوم في إطار تخرج دراسي وإحنا رانا مع الطلبة الكل من كلية الطب من كل الكليات من صفاقس من لبسات من كلية الأداب من المرة فاتت من كلية الحقوق بصفاقس مرحبا بكم كي تاخذوا التليفون وتكلمونا احنا رانا ديما اذان تتماشى معكم انتوما لانه فرحتنا راهو بفرحه التتويج للطلبه نتاعنا لصغارنا فرحتنا بالنجاحات واليوم الجو سمح لانه هما اساميهم مع العشرة ايام تو من ذي الحجه جو كبير تصوروا انا قاعد اليوم بين سلطنتين بين الدعاء والتقوى من عرش الدعاء هو اللي حطنا في تقوى أما التقوى هي اللي تلزنا للدعاء ما منيش عارف بش نبدأ اليوم بدعاء ولا بتقوى هيت نبدأ بالتقوى لأنه كي تكون التقوى في القلب وهي قاعدة على اليسار نمشي الجانب الدعاء دويش وتقوى إبراهيم تقوى أهلا وسهلا ومرحبا
4: أهلا وسهلا عايشة
1: بشنح ولا صح لباس
4: الحمد لله
1: أموركم ماشية في القراية
4: إن شاء الله
1: إن شاء الله عندكم اختتام الحياة الجامعية وانتم في التمريض
4: بالضبط ايه
1: شنو حوالك مع التمريض اش عامله
4: ان شاء الله
1: حضر اغنية الممرضة ما تحبوها عاد اغنية الممرضة تموت علي شنية ربما مقومات نجاح الممرضة مع المريض كيفاش يلزم تصرف اذا هي اول درس قريته
4: بيان سور اول حاجه قريناها في ان طونك طالبات في
1: اول مره نسمع بتقوى تقول بيان سور
4: أول حاجة قريناها أكيد كيفاش نتصرفوا مع المريض، الضحكة اللي ديما موجودة لازم نسمعوا المريض ونكونوا معاه، خاطر حبيت ولا كرهت معناتها المريض يجي للسبيطار مرض أوضاع مادية وكل شيء، دونك احنا ما نكملوش عليه، إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن
1: إن شاء الله. هذه تقوى دعاء شنحويلك
4: عسلامة
1: لباس دعاء دبش
4: الحمد لله دبش
1: دبش. منين دعاء أنت؟
5: أنا أصلي قفصية أما تولدت وقريت هوني وعشت حياتي كاملة،
1: ومرحبا بالنسمة القفصية، ومرحبا بقفصة كاملة، بربع قفصة، بحي الجيش، بقلب قفصة، بكل معتمدية قفصة. به زميلتك سمعتش قالت على الممرضة مقومات نجاح الممرضة؟
5: الممرضة لازمها تكون أول حاجة توسع بالها على الأخر مع لي باسيون، حتى كما قال التقوى معناها هما جايين معناها مساكن مرضى معناها وكل احنا ما زيدوش نكملوا عليهم، لازم الصبر لازم تعرف كيفاش تتصرف فيسا لازم جيستيون دو ستريس زيد، خاطر معناها في الظروف هذه لازمك تعرف انت كيفاش تتصرف من اللي كنت الكل.
1: واول معيار للنجاح الابتسامه نتاعك مع المريض؟
5: بالطبيعه بالطبيعه، معناها هما احنا ما غير ما نشعر وهذيك حاجه تمشي بطبيعتها.
1: ثاني حاجه يلزم الصبر، لانه ساعات تلقى المريض على اعصابه ونجم يكون ستريسي يتنرفز معاك، انت ديما هيك الهدوء نتاعك
5: لازم تكون كالم، ما مش انت الباسيون يطلع وانت تطلع، بعد هذيك علاش احنا نشوفوا برشا مشاكل معناها في السبيطار.
1: اما قبل ما نبداو بالموضوع، انه المانيا يظهر لي ساحرتكم بشكل كبير هكا ولا طبيا كوسوسوا اللي ناجحين قاعدين تو الممرضين، يقول لك انت مش تقرا على التمريض ممرض ممرضه المانيا صحيح ولا
5: اما احنا بالنسبه لينا بالطبيعة نحبوا نخرجوا معناها، أما مانيش حاطين في البروغرام إنا باش نكملوا حياتنا غادي جوست كإكسبيريونس معناها، وإن شاء الله نرجع إن شاء الله.
1: ما أنا عاملة مشي لألمانيا إن شاء الله. فضل شوية كلام بالألمو ولا مازال؟
5: والله مازلنا في الأول.
1: صباح الخير بالألمو ترى.
5: غوتن مورغن.
1: باهي صباح الخير بالألمو.
5: غوتن نخت.
1: حتى أنا نخت معناها. فضل شوية بالألمو ولا مازال؟
5: بيان سور.
1: بيان سور.
5: مش برشا برشا.
1: مش برشا برشا. باهي أطروحتكم شكون على موضوع حساس برشا. موضوع ربي يشفي الناس الكل، لكن ديما نقول أن الوقاية خير من العلاج. وانتم بطبيعه فما عباره موضوع اليوم مش عاديوه في ديكابسول هكا ولا شو الموضوع اللي اخترتوه؟
4: موضوع التخرج متاعنا هو الممارسات والمواقف والمعارف لدى عامه سكان صفاقس تجاه السكتة الدماغية عافينا عافيكم الله.
1: عفى الله الجميع. أنتم حبيتوا اليوم في ترامينيت باش تقدموا السكتة هذه الملامح نتاعها وكيفية التدخل الآني وطرق العلاج.
4: صحيح.
1: باش كون باش نبدا بدعاء ولا بتقوى؟
4: بالتقوى.
1: بالتقوى. أي تقوى.
4: أول حاجة نحب نعرف السكتة الدماغية عافينا عافيكم الله. السكتة الدماغية تصير وقت اللي الدم ما عادش ينجم يوصل جزء من أجزاء الدماغ جراء انسداد أو تمزق أحد الأوعية الدموية. دونك الدم عاش باش يوصل تلفاسون الخلايا تجم تموت، ونعرفوا انه خلايا المخ ماهيش متجدده. على هذاك لازم نحسوا بخطوره الموقف، لازم نكونوا نعرفوا العلامات باش نعرفوا كيفاش نتصرفوا، على خاطر التدخل السريع يجم ينقذ بعد كي المخالفات اللي تجم تصير. عندنا زوز انواع من السكتة الدماغيه، السكتة الدماغيه الاقفاريه والنصفيه. بالنسبه للسكتة الدماغيه الاقفاريه تصير جراء انسداد احد الاوعيه الدمويه، أما السكتة الدماغية النصفية العكس جراء تمزق أحد الأوعية الدموية.
1: وهذو ما عادة يصيروا بتنرفيز إنسان أو ساعات حتى طبيعية هكا.
4: صحيح. فما برشا أسباب ديريكت وماهيش ديريكت معناها. أول حاجة وأهم سبب هو ارتفاع ضغط الدم، وبالمناسبة هذه أمس اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، على هذاك احنا حابين نحكيو في الموضوع. ارتفاع ضغط الدم هو بنسبة أولى أمراض السكري، اشحام في الدم، استرس،
1: وتوقعدمين على عيد كبير،
4: الدخان يردوا بالنا
1: الدخان زيادة نقصوه الدخان ونحيوه جملة الدخان. حكيت على استرس هو يظهر لي الظاهرة الأولى اللي قاعدة شد الناس الكل اللي مات هذية،
4: والأكثرية انه ولينا نراوها سكتة دماغية حتى عند ليجون معناها مريتم دوفي من الاسترس وكل شيء.
1: باهي معناها لهنا وكأني بيك تقوى تقول يلزم سيرتو الكبارات نتاعنا والدينا قيسوا لهم الدم كلها، الوقايه خير من العلاج، وثبتوا لهم السكر زيادة
4: اكيد مراقبه السكري وامراض السكر سيرتو العباد اللي عندهم امراض السكري ديجا.
1: اي دعاء حكيت زميلتك على الصور الاولى على الظواهر على الظاهره هذه. اي
5: احنا باش نعرفوا اللي عندنا كام تاع سكته دماغيه لازمنا نعرفوا الاعراض واللي سين
4: فما حاجة معروفة برشا عند العبيد الكل، هو يقول لك اعوجاج في الوجه،
1: في الفم، في الوجه،
4: في الفم. ينجم زادا يولي عنده تروبل دو بارول، معناها صعوبة في الكلام.
1: احنا ساعات يقول لك بالك هفية هكا،
4: لا هو ما لازمناش نتهاونوا،
1: ما يلزمكش تتهاون كيما هكاك، رد بالك امشي للحاجة هكايا. اي معناها اعوجاج كيما قلت في الوجه،
4: صعوبة في الكلام، يبدا تروبل عنده في دو فيزيون، يشوف الضباب ما يراش بالباهي، ينجم يحس اطرافه خاصة اليدين ما ينجمش يحركهم،
1: ارزان،
4: وينجم اصلا يوصل يفقد الوعي. معناها هذاك علاش احنا كي نعرفوا لسيني هذوما نجمو نتصرفوا فيسع.
1: كيفاش
4: باه احنا كل ما نتصرفوا فيسع نجمو نتجنبوا برشا مخالفات. اول حاجه نعملوها اللي هي اهم حاجه، نكلموا 190 الساميو باش اوموا يوصلونا فيسع.
1: بالطبيعه
4: نراقبوا الوعي والتنفس نتاع المريض، هذيك اهم حاجه لازمنا، مش الباسيون دايخ واحنا ما نعرفوش عليه يتنفس ولا لا، باش اوموا كي يبدا ما يتنفسش نبداو في المساج كاردياك.
1: اكيد
4: لا نعطيوه لا ياكل ولا يشرب، ولازمنا نقيدوا الوقت نتاع وقتاش بدايه الاعراض، خاطر احنا كل ما نعرفوا وقتاش بدايه الاعراض نجمو نوصلوا للطاقم الشبه طبي والطبي الوقت هذاك، باش هو يعرف البريزون شارج نتاعو
1: كيفيه التواصل مع المريض لهنا.
4: باش احنا نعرفوا من بعد شنعملوا. وكهو ان شاء الله معناها يكونوا كي معناها يعرفوا الاعراض هذوما يعرفوا كيفاش يتصرفوا معناها.
1: ويعطيكم الصحه هذيا براتيكمون النقطه الهامه زاده في القرايه نتاعكم توا هكا ولا صحيح ولا
4: صحيح؟
1: دونك صحتكم لاباس،
4: سي
1: صور ويحكم تحب تقول في المصافحه هذه؟
4: حبيت نقول ميرسي بوكو عليك انت،
1: مرحبا
4: عايشك، ونحب نقول ردوا بالكم على رواحكم، والوقايه ديما خير من العلاج، وراهو الوقت مهم برشا في السكته الدماغيه، على هذيك لازمنا نعرفوا الاعراض ولازم نعرفوا كيفاش نتصرفوا، ولطف عليكم وعلى عزيز عليكم.
1: وانت يا دعاء
4: حاب نقول لهم ما تستهينوا بحتى اعراض، ما تستهينوا بحتى سيني، راهي بالرسمي حاجه بسيطه تنجم تنقذ حياه عبد.
1: صحيح.
4: وتنجم تمنعوا من الموت. معناها حاولوا استحفظوا على صحتكم، تحركوا، براتيكيو سبور، كولوا هيلثي.
1: هي.
4: وان شاء الله لاباس سيتو
1: كولوا هيلثي. وبعد تطقهم لي ويهبطين على الماكله في الشارع على الكل. فرحان برشا اليوم بين الدعاء والتقوى.
4: عايش
1: نقول نسبق الدعاء ولا التقوى؟ يلا تحية لكم، هذه تحية لكل ممرضة تونسية، بلاد بلادي ولاد بلادي، أهلا وسهلا ومرحبا، ربي معاكم إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع.

50 دقيقة بعد الثانية متاع الصباح. السلام عليكم الكبير والصغير، تحية للناس كل، تحية لكم جميعا. كنت معكم الستة اللي تعمل متاع الصباح، تحية لكل المتدخلين معنا اليوم الصباح. ربي ينجح صغارنا في تعليم الابتدائي، في تعليم الثانوي، المدارس الإعدادية مع الثانوية. صغروناتنا ولادنا، برك الله ولادنا توا طلبة، نبدا نشيخ بيهم الطلبة. ولاد لولاد كبرنا شوية في العمر، سيرتو ما فماش كلمة تحبط العزائم قد اللي يقول لك يا عمو، اللي يقول لك يا عمو عارف روحك سي كبرت برشا. يا سيدي ربي ينجحكم جميعا، وربي يفرح كل أم وكل أب. تحياتي للجميع، وفي كلمتين أقولها لكم، اللي والديه راضين عليه ما تخافوا عليه. سلام.

بالقصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباستيتي ب 30 دينار كهو.

أسعد الله يومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. تنطلق اليوم امتحانات الأسبوع المغلق لثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل لغاية 23 من مايو الجاري على أن تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 مايو إلى 2 جوان المقبل. وفي حدود الثانية من بعد زوال اليوم تنطلق بصفاقس تظاهرة أهل بكالوريا يتم خلالها تقديم مجموعة من الدروس تطوع لها عدد من الأساتذة بصفة مجانية تستهدف مختلف الشعب وبترتيب من المنظمة التونسية للتربية والأسرة. قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية اليوم بالعاصمة لقاء استراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام بعنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. أفادت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانيا اليوم الموافق لليوم العالمي للمتاحف. في العالم، انتقد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة القرار الإسرائيلي الصادر أمس بتحويل مقر وكالة الأونروا في القدس المحتلة إلى منشآت عسكرية، مؤكدا أن القرار يشكل تعديا على الأمم المتحدة ومنظماتها واستخفافا خطيرا بالإرادة الدولية وبقرارات الأمم المتحدة. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تعمل على تنفيذ آليات جديدة لعبور مضيق هرمز. وختاما، أفاد مسؤولون أوكرانيون بشن القوات الروسية هجمات ليلية مكثفة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مدينتي أوديسا وديمبرو في أوكرانيا، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل بجروح وتضرر منشآت حيوية وسكنية. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة
1: في خدمتكم.
2: كان عندي اشكاليه
3: من فيس اللي قابلت المسؤولين وقتها بالامبوتياج دي توقف هذه عليه في ليه شما
2: هذا المقترح نتاعك
3: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
4: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
2: واش بقول احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم
1: في خدمتكم

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. شنحويلكم ان شاء الله تكونوا بصحه جيده، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، سيسر واحكم طريق السلامه ليكم، ربي وصلكم سالمين. ينعم اذاعه صفاق ديما في خدمتكم سيدي، ديما معاكم وديما مرافقتكم وين ما انتم موجودين، ربي يعينكم الناس الكل. تحيه كامل الفريق اللي امن طريق السلامه، تحيه الزملاء في الصندار، تحيه حمدي لحول على الكونسوليت، وانور بوز الفين معانا زاد زميل، ربي عينك يا انور، اهلا وسهلا بيك انستنا. معاكم سماحه رنان من نور الميكرو، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. توا حتى العشره ناخذوا اشكالياتكم اللي تخص السلامه المروريه، 70 164 280. معاكم اليوم تتواصلوا معانا، توصلوا صوتكم، توصلوا كل ما تراوه في الطريق. الحقيقه برشا مفاجئات اليوم ريتها في الطريق، بعد شويه نحكيوا عليها. نسمع موزيكا، نرجو بعدها معاكم في طريق السلامه. تقص سخون، سيسر رواحكم، مساعد رواحكم، ما تعملوش برشا مشاكل، ساعد رواحكم. توا اليوم برشا ناس بدات تمشي للبحر، ولو أنه نعيشوا على إيقاع الامتحانات وكل الأجواء الكل، ربي نجح إن شاء الله صغيراتنا الكل على شط بحر الهواء.

0: بطريق السلامة.
1: وان شاء الله السلامة لكم كل مستمعينا الكرام. نمشي مباشرة معاكم باش للمرصد الوطني للمرور. معنا على الخط الهاتفي رئيس قسم الاتصال بالفرع الاقليمي للوسط مدام سوسن نواجع. صباح النور، اهلا وسهلا بك.
2: صباح النور مدام سمير، تحية ليك الكيسي سمير ذات فاقل.
1: يعيشك، شكرا ليك مدام سوسن. سمعت الغنية؟
2: سمعت الغنية،
1: راقت لك شوية.
2: يعطيكم الصحة على الاختيار.
1: يعيشك، شكرا ليك مدام سوسن. أي معك مباشرة للطريق وللسلامة المرورية. الحقيقة وللأسف ديما احنا قاعدين نشوف ونشاهد في حالات بالحق معناها نتاع تجاوزات كبيرة كبيرة برشا في كل طرقاتنا التونسية أكيد. لكني خليني معك مدام سوسن، نحب نوجه تحية كبيرة لكل أعوان الأمن في كافة تراب الجمهورية. أكيد خاطر أنا ريتهم عن قرب ورينا، أكيد كان قاعدين نراو الناس الكل وأنهم يتعاملوا مع مستعمل الطريق كما خويتهم كما صغيراتهم كما أبائهم الموجودين بالحق، يعني ما يخالفوا راهو حد وما يوقفوا حد، راهو كان في الحالات القصوى. هذا هو اللي احنا قاعدين نلاحظوه. ما نعرفش مدام سوسن تشاطرني الرأي ولا.
2: شكرا ليك ويعطيك الصحة. أكيد نحن ديما الجانب الزجري إذا كانت وجد راهو على خاطر نخمو في مصلحة مستعمل الطريق ونخمو معناتها في باش نحدو من حوادث المرور باش نقصو من الفواجع اللي قاعدة تصير. هذاك عليه ساعات أعوان الأمن يلتجؤوا للجانب الجذري باش نحاولوا أن هو على قد ما هو معناتها جذري وإنسان تحب تحسو بالخطأ نتاعو في الفضاء المروري على قد ما أنه تحب توعيه باش ما عادش يكرر الأخطاء هذيك. أنت كيما بديت المداخلة نتاعك وقلت أنه معناتها للأسف قاعدين نشوف في برشا مظاهر خايبة في طرقاتنا. أما نحن ديما خلينا نبدأ بالمنح الإيجابي وديما نعطيه مؤشرات إيجابية للناس اللي تسمع فينا باش مش ديما نطيحوا المورال نحن ونقولوا راهو ديما عنا فواجع وديما عنا. فأنا في تقريبا معناتها في ولاية صفاقس مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية رانا عنا تراجع في عدد حوادث المرور تقريبا بنسبة 45%، تراجع في القتلى بنسبة 43%، في الجرحى كذلك بنسبة 42%. هذوما مؤشرات إيجابية راهو ينسحبوا ديما على الوعي نتاع المواطنين، راهو ينسحبوا على الدور نتاع مختلف شرائح المتداخلة في أنها تحاول تنقص من حوادث المرور. اليوم موضوعنا شوية باش نحكيو على درجات نارية ومستعملي درجات نارية والوسيلة هذه اللي قاعدة تجتاح البلاد نتاعنا، وبما أنها وسيلة معناتها سائغة للناس الكل والناس الكل تنجم تستعملها، خاصة معناتها الفئات المحدودة الدخل، الناس اللي تنجم معناتها مش في استطاعتها باش تشري سيارة والكل، دونك تلتجأ باش تشري الدرجات النارية وباش تكون هي وسيلة النقل المعتمدة والرئيسية نتاعها. رانا معناتها
1: والله سامحني مدام سوسن، فما برشا ناس حتى اللي هي معناها الدخل نتاعها ميسور مش محدودة الدخل ولا تستعمل الدرجات النارية. نقول لك علاش، وأنه الفضاء المروري ولا لا معاش يستوعب معناها معاش يستحمل الكمية الكبيرة من الأسطول الموجودة عليه الحقيقة، معناها ولا فما برشا انكومبرمون برشا فوضى. هذيك علاش برشا ناس وليت تلتجأ للدراجة النارية، وللأسف علاش باش هو يسهل عليهم الحركة والمرور أو كيزقزقوا بين الكراهب ويمشيوا على اليمين ويمشيوا على اليسار ويطلعوا على التروتوار، والمجال معناها الكل مستباح بالنسبة لهم للأسف الشديد معناها.
2: صحيح كلامك صحيح مدام سماح، ما انت ما هي لصغر حجمها وسهولة التنقل بها درجة نارية وليت تجتاح الطرقات متاعنا محتلة الطرقات متاعنا. ما انت في السنوات الأخيرة مقارنة باللي كنا معناتها نشهدوا فيه راهو فما تراجع في الحوادث، معناتها برغم السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي مازلنا نشاهدوا فيها من طرف مستعملي الدرجات النارية، وبرغم عدة عوامل أخرى، أما رانا قاعدين نسجلوا في تراجع بالنسبة لحوادث الدرجات النارية. كنا في مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 في سنة 2026 ولغاية يوم 14/5 كنا سجلنا 34 حادث مرور، اللي في 2025 كنا سجلنا 62 حادث، سجلنا 13 قتيل مقارنة بالسنة الفارطة كنا سجلنا 29 قتيل، 39 جريح مقارنة

0: بالسنه الفارطه كنا سجلنا 57 جريح. لهنا فما منح ايجابي، لهنا فما منتاجيها ايجابيه، قاعدين نلاحظوا فيها، قاعد الوعي شويه شويه هكا نتاع مستعمل الدراجه الناريه قاعد يطلع. الحملات التحسيسيه والدورات التكوينيه اللي قام بها الفرع الاقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامه المرور منذ سنه 2023 قاعده تعطي في الاكل نتاعها، حيث معناتها تم تسجيل معناتها تحسن نسبي في عدد مستعملي الدراجات الناريه اللي ولاو يلبسوا الخوذه نتاعهم.
1: نعم.
0: اللي ولاو يلبسوا الخوذه نتاعهم عفوا. كذلك ثم تحسن في مستوى المستعملي الدراجه الناريه اللي ولاو ما عادوش معناتها يفرطوا في السرعه خاصه في المناطق الحضريه وداخل مواطن العمران. كذلك خلينا نقولوا الانطلاق في تنفيذ انشطه الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات 2025-2034 واللي هي خطه عمل شامله تهدف الى تقليص حوادث المرور وضحاياها. الاستراتيجية ذي تم تخصيص عدد 6 أنشطة تخص الدراجات النارية، منها إرساء منظومة تسجيل الدراجات النارية.
1: نعم.
0: حيث انطلقت عملية تسجيل الدراجات النارية المتوسطة بنقاط البيع، وتوقع دينا نحضروا الورشة عمل قصد وضع خطة عمل لتسجيل كل أنواع الدراجات النارية القديمة وجديدة دون استثناء.
1: نعم. وذي
0: يحاول ينقص نوعا ما من حوادث المرور. علاش؟ قبل معناتها الدراجة النارية ما هيش مسجلة، مش معروف شكون المالك متاعها.
1: دونك
0: حتى كيف يرتكب مع السائق نتاعها حادث مرور يقول لها شي معناتها شي يهمني بلغتنا نحن معناها.
1: نعم. نعم.
0: كيف تبدا الدراجه الناريه مسجله باوراقها والكل، يولي سائق الدراجه الناريه يولي معناتها يخاف حتى من ارتكاب الحادث، حتى من المخالفات، معناتها تثبت ملكيته للدراجه الناريه، وبالتالي لو الدراجه الناريه تكون مسجله وبالتالي معناتها باش يحاول انه يتفادى اي ارتكاب اي خطا والا ارتكاب اي حادث. كذلك تم اعتماد فني معناها يخضع الخوض المعدة لحماية سائقين الدراجات النارية إلى المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
1: نعم.
0: معناتها باش يولي مستعمل الدراجات النارية معناتها مفروض عليه أنه يستعمل خوضة مطابقة للمواصفات.
1: أكيد.
0: كذلك باش نعملوا تنظيم خدمات النقل عبر الدراجات النارية اللي هما الليفرور والخدمات اللي قاعدين نراو فيهم معناتها بالدرجات.
1: هذيك موضوع كبير برشا مدام سوسن. الحقيقة بالطبيعة. الحقيقة
0: بالطبيعة.
1: مجازفة معناها، وسمحني شكله خطر على رواحهم أولا معناها، وعلى المستعملي الطريقة اللي هم معاهم الحقيقة خطر، حتى هم يمشيوا بطريقة عشوائية ويمشيوا بزربة كبيرة برشا، دونك يمثلوا خطر في الطريق الحقيقة
0: بالطبيعة. كذلك تم إعداد كراس شروط يتعلق بتنظيم عملية صنع وتركيب وتوزيع الدراجات النارية. معناتها باش ما عدناش نلقاو انه الدراجة النارية سعة المحرك متاحة اكثر من الهيكل متاحة، معناها يفوق الكاباسيتي متاع الهيكل متاحة.
1: نعم.
0: وبالتالي كراس الشروط هذية باش يضمن انه تكون دراجة نارية مطابقة للمواصفات. كذلك تنفيذ تنظيمات تجعل نظام الفرامل المانع الانغلاق لبياس هي إلزامية على جميع الدراجات النارية.
1: نعم.
0: وبالتالي انه اكل فريناج هذاك باش نحاولوا انه نقصوا، فما بروبليم تاع فريناج الناس الكل تحكي عليه خاصة في نوع معين تاع دراجات نارية.
1: نعم.
0: انه هذاك هو اللي يسبب لهم في حوادث
1: اي تتقلب بالموتور. نعم.
0: بالضبط.
1: اي
0: بالتالي الكراس الشروط هذايا كيما باش يضمن عمليه صنع وتركيب درجه الناريه، زاده باش يضمن انه تكون فما نظام فرمله مانع للانغلاق في الدرجات الناريه.
1: نعم.
0: معناتها تقريبا معناتها الخطه نتاع الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات شامله وكامله معناها باش نحاولوا ان نقصوا من حوادث المرور. لهنا في مقابل الاستراتيجيه هذه الفرع الاقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامه المرور كان قام بعده دورات تكوينيه خاصه بمستعملي الدراجات الناريه فيما يخص الزاميه الحصول على رخصه سياقة من السنس اي اي. نحن لهنا نتوجه معناتها بالنداء، راهي هذه دورات تكوينيه مجانيه. انه الحضور فيها معناتها يرجع بالفايدة على مستعمل الدراجة النارية، يرجع بالفايدة على انه يعرف قانون الجولين وقانون الطرقات، خاصة فما ناس تستعمل الدراجات النارية ما هيش على دراية بقانون الجولين وبقانون الطرقات في تونس. نحن ديما النصايح متاعنا باش تكون في ضرورة وإلزامية ارتداء الخوضة، ضرورة وإلزامية ارتداء الخوذة. راهي الخوذة تحميك بنسبة 70% من إصابة خطيرة معناتها في الرأس أثناء التعرض إلى حادث مرور لا قدر الله. كذلك يلزمنا نلتزموا بتشعيل الأضواء الدرجة النارية في الليل وفي النهار.
1: أيه.
0: يلزمنا نكونوا لابسين لباس معناتها عاكس للضوء ويبدأ ظاهر خاصة في الليل. نحاولوا ما نتجاوزوش السرعات المحدده، نحاولوا نبتعدوا على كل المناورات الخطيره اللي قاعدين نشوفوا في مستعملي الدراجات الناريه يقوموا بها بين السيارات، خاصه اثناء الاكتظاظ المروري. نحن ديما نقولوا راه توصل المخر شويه خير من اللي ما توصل الجمله. ان شاء الله ربي يحمي الناس الكل. وهذا شنو عندنا اليوم مدى سامح.
1: يعطيك صحه، شكرا ليك مدام سوسن، تحيه من خلالك لكل العاملين بالمرصد الوطني لسلامه المرور. شكرا، الى اللقاء.
0: شكرا لك.

0: نذكركم 70-164-280. مرحبا بكل مستعملي طريق، كل أصدقائنا المستمعين، تواصلوا صوتكم، تواصلوا كل ما يخص السلامة المرورية وطريق السلامة إن شاء الله لكم الناس الكل. قبل ما نمشي ناخذ تليفون معايا على الخط، خلينا بلاغ ضياع تلميذ بكالوريا، وفضلكم كي نقولوا تلميذ بكالوريا معناها الناس الكل لازمنا نجندوا ونقفوا مع التلميذ هذايا، ان شاء الله ربي ينجحهم الكل يا ربي. التلميذ هذايا نسى الحاسوب نتاعو، عنده بالاورديناتور بورتابل حاسوب محمول في تاكسي ركب فيه امس من محطه حي حمزه حوالي 10:30 متاع الصباح باتجاه طبلبي، نساه في محفظه مدرسيه لونها اسود ورمادي. الحاسوب هذايا فيه معناها دروس الكل، معناها كل الملخص متاع الدروس متاعه الكل. الرجاء ليلقى للأورديناتور هذية يكلم الوليد هذية على 24-369-717. نعود تلميذ بكالوريا نسى الأورديناتور متاعه في التاكسي أمس، خذيها التاكسي هذية من حي حمزة مع 10:30 متاع الصباح، مشى للطبولبي، أكيد فيه كل ملخص متاع القراية متاعه، ماشي باش يقرا التلميذ هذايا. دونك يفضلكم، يفضلكم وصاحب التاكسي اذا كانك انت ريت الاورديناتور، الرجاء كل الرجاء 24-369-717. والا ميسيل جيبوهولنا هونيه حتى للوج نتاع الراديو، وان شاء الله يا ربي يلقاها التلميذ من كامل الحصه كما يكون قا الاورديناتور نتاعو. خليني نمشي نستقبل مكالمه هاتفيه. معانا على الخط الهاتفي صديقنا ابو البابا، صديق البرنامج، برنامج طريق السلامه. ابو البابا صباح النور، اهلا وسهلا بك.
1: أهلا، نهارك زين سماح. صباح النور،
0: نهارك زين ونهارك
1: تحيه ليك ولجميع العاملين في اذاعه.
0: يعيشك بالبابا، تحية ليك وتحية لكل مستعمل الطريق، وتحية من خلالك لكل أصحاب تاكسيات بطبيعة. ربي يعينكم، ربي يجيب لكم القسم. نعرفوا معناها من الناس الموجودة 24/24 في الطريق الحقيقة، هو الطريق اللي فيه برشا ضغطي بالبابا. وأنا نحب أنت بصفة استثنائية بما أنك من طريق السلطنية، نحب نهنيكم على الإنجاز الكبير اللي صار في طريق السلطنية. بدأوا يعملوا لكم في تسجير الطريق، تسجير المعبد راهو في وسط الكياس يا جماعة. اليوم الصباح نلقى ايها وتحك بالبيبة، بدأوا يعملوا لهم الأشجار، ريتها والله ريتها بعيني، بدأوا يعملوا لهم في الأشجار في وسط الكياس، ريت الشجرة مغروسة
1: على مستوى الطريق،
0: اي بوجلبين، في بوجلبين بريسك غاديكا، اي نعم ريت الشجرة
1: حتى باش ناخذوا الإجراءات الاحتياطية باش ما نتفاداو الحوادث من جراء الحفر الموجودة على مستوى الطريق.
0: أي.
1: ما فماش علامات تدل على الخطر، ناخذ نخلة صغيرة ولا ناخذ غصن من شجرة ونرميه في وسط الطريق.
0: لا لا ولي وهي راهي مازالت خضرة منعنعة تعمل 66 كيف بالحق، معناها شيء يفرح يا سيدي. كي تطلعوا في طريق السلطنية الناس اللي تسمع فيها توا، يا سي الحبيب المعذرة منك تو، في كل أسبوع سي الحبيب نقولوا له الجمعة الجاية جماعة مش يبدأوا في الترافو، الجمعة الجاية مش يبدأوا في الريفيتمون، اللي قاعدين يقولوا هنا المسؤولين قاعدين نوصلوها في المباشر وامام الملاء وقدام الجميع للاسف الشديد.
1: مشكور ليك، ليك انت سامح.
0: لا لا العفو بالبيبة، فقط لو تسمح خليني نكلم بالبيبة. بالبيبة بالبيبة
1: على مستوى الطرقات
0: يا بالبيبة، سامحني فقط لو تسمح خليني نكمل الجمله هذه. للاسف الشديد سيد المقاول اللي واخذ لونجاجمون تاع طريق السلطنيه يفضلك عتبر متساكني جماعه السلطنيه الكل، اخواتك مليك عرشك ابنائك من عرشره، ونجم اي واحد يتعدى من الغادي، ونجم الله اللي يجعل هذا تصير له حادث تصير له كارثه. ومن بعدين نقولوا يا ليت علاش في كل جمعه قاعد يتوخر يا سيدي الريفيتمون تاع الطريق هذا. انا ما عادش نحب نكمل نكلم المسؤولين للامانه، فما برشا مسؤولين للاسف الشديد. معناها
1: المعلومه اللي ناخذ نقطع حديثك بالخير مدام سماح، المعلومه اللي عندنا المد القنوات اللي صار على مستوى وصلنا الفارطة في خطأ، والبرنامج نتاعهم انهم مش يعاودوا يحلوه، مش يعاودوا يفتحوا الطريق مرة أخرى باش يصلحوا الخطأ نتاعهم.
0: للأمانة يا أبو البيبة، للأمانة ما نجمش نأكد لك ولا ننفي لك المعلومة هذه. قل لي علاش أخاطر معاود تواصلت مع حتى مسؤول الجمعة هذه بالحق، أخاطر الجمعة الفيتك تواصلت معهم قالوا لي راهم مش بديوا الريفيتمون تاع الكياس، وراهو السيد المقاول ما هو عمل تأخير، وعدنا نهار 30 أفريل ولا 1 ماي في أقصى حد، وزادوه برا جمعة ولا نصف الشهر ولا غيره، والحد لتوا شيء ما صار. لذلك ما عادش نحب نكلم حتى مسؤول مسؤول، احنا قاعدين ننتظره كما كل خلق ربي على كل، ان شاء الله ربي قدر الخير وكل مسؤول يفضلك. معناها بالحق يفضلكم المسؤولين، كل واحد يقوم بمسؤوليته، راهو تونس للجميع. فقط هيك شو نقول. اي ابو البيبه ملاحظاتك تفضل.
1: سماح، بما انك انت بديت بطريقه سلطنيه وطريقه سلطنيه مش يصبح في شكل نكته
0: والله
1: على مستوى المشاكل نتاعو. القوه اللي موجوده على مستوى طريق السلطنيه اللي توصل لسقيط الدائر، نحن نقولوا الواد القبلاوي،
0: اي
1: فهمت. والله على مستوى البوم غاديك القنطره ثقل عليها الشكل، تو هذه ما هيش السنه الاولى او السنه الثانيه.
0: نعم.
1: على مستوى الخمس سنوات هذوما الاخيره هي المفروض ما هو السوق، ومفروض حديقه عموميه مشجره تابعه للبلدية، أرض تابعة للبلدية، يجيوا ينتصبوا فيها الناس اللي بتبيع في الخرفان وفي الأكباش، وتصبح فوضى على مع بعد العصر، نجم تقول بعد العصر فوضى كبرى. وناس اللي تجي باش تشري العلال الشدرمية سيارات على حافة الطريق اللي هو في القنطرة بالضبط.
0: مشهد يعمل كيف والله
1: يعني
0: العظيم.
1: خطر يعني، خاصة مع
0: خطر أكيد
1: من طريق سيدي منصور، وتحب تاخذ دورتها باش تطلع للقنطرة، يصبح يلقى روحه ما يقدرش نتيجة السيارات اللي واقفة،
0: عدم الرؤية وغيره. نعم.
1: يصدم عليك في وسط الطريق، وتصير قداش مرة صارت حوادث وقداش مرة صارت مشاكل.
0: نعم.
1: كبيرة برشا
0: للأسف.
1: أنا ما نظنش أنه الأعوان الأمن ولا أعوان البلدية ما شافتش الشيء ذا، أنه هنا يولي سؤال يطرح روحه علاش وما غاضين النظر على الموضوع ذا.
0: كان من المفروض السوق هذية، بما أنه سوق معناها والناس استنست به، على الأقل يحاولوها البقعة غاديكا قريب، وفما أكيد راهو فما الأماكن اللي نجم يكون فيها السوق موجود معناها، أما مش يعطل حركة المرور. نعم.
1: عندنا بلاصة اسمها صفقة بوجلبان، كانت نجم تعمل لها تاهية وتعمل لها تطوير بالسياج، وكانت تنجم اصلا تنتفع البلديه بالمعلومه نتاع البيعان الاكباش،
0: وتبدا حاجه منظمه. نعم،
1: حاجه منظمه، وتاخذ تاخذ بالقصاصات، تدخل بالقصاصه وتخرج بالقصاصه.
0: نعم.
1: علاش انت في منعرفش، انا ارض تابعه للدوله مشجره حتى من الخرفان داكن في الاشجار، علاش ما فهمتش؟
0: اي
1: نجموش يجاوبونا، كان فما مسؤول قاعد يسمع فينا ينجم يتدخل ويجاوبنا علاش الموضوع هذا على مستوى الخمس سنوات الاخيره، علاش ما عندنا مشاكل. احنا كسياره تاكسي ما ولينا نرفضوا انه باش نطلعوا الحريف من بعد القنطره، ما نقدروش، ناخذوا بال 20 دقيقه والسيارات نتاعنا داخله في الخطر الدائم.
0: نعم، واضح.
1: لازمك حتى تنظم وتاخذ حظك بالقوه.
0: واضح بالبابا، واضح. هذه نقطة من النقاط، إن شاء الله تكون وصلت. إن شاء الله تكون وصلت. أيوة
1: إن شاء الله. ماذا بيا نوصل لك نقطتين أخرين.
0: تفضل تفضل تفضل.
1: عندك الاكتظاظ اللي صاير على مستوى مستشفى الحبيب بورقيبة.
0: نعم.
1: الطريق هذيكية أنت موجودة استغلال من طرف ناس تبيع في الفريق على قارعة الطريق.
0: نعم.
1: ناس أخرى توقف لك السيارات نتاعها على مستوى الثاني. يعني احنا كسيارات تاكسي نمشي باش نوصل انا مريض.
0: اي نعم.
1: ما نقدرش ما نلقاش وين نهبط، واذا كان ناقص
0: والله شيء اسف والله،
1: يصبح هو في حال تختار كيف يحل البيت.
0: نعم.
1: من جهه اولى. من جهه ثانيه انا السيارات اللي ورايا يشبعونا كلام ما هوش في مستوى.
0: نعم.
1: وما هوش عارف اللي انا راني جاي بمريض وما نجمش نزيد نقدم به القدام.
0: أيه؟
1: باش نهبطه ويرجع على سقي.
0: صحيح صحيح.
1: السيارات اللي قاعدة تجي باش تزور المريض نتاعها اللي هو راقب في المستشفى، يرمي ما يلقاش بلاصة على مستوى المستشفى، يرمي كرهبته دوزيام وتروزيام بوزيسيون.
0: للأسف.
1: نعم. يعني فوضى فوضى فوضى عارمة فوضى كبرى.
0: صحيح صحيح. صحيح والله شيء أسف.
1: أنا معلومات معلومة عندي معلومة ركبة معايا شكون من على مستوى المستودع الحجز، قال انه جاتهم اوامر بكل سياره مخالفه يرميوا لها السابوه ولا يهزوها بالسنجل. حتى المعلومه اللي عندي انهم ثلاثه سيارات شاحنات نتاع رفع جايين جدد يعملوا مزيه يطلوا على المستشفى يدخلوا في شارع فنيت عطيه القديمه من زيت الحبيب بورقيبه من زيت مستشفى الولادات ويحاولوا انهم يواكبوا الوضع هذا وينفذوا القانون.
0: نعم صحيح بولبيبة. بالنسبه للصوره الثانيه هذه نتاع السبيطار بالحق معناها يلزم معناها الموضوع يتعالج من جذور نتاعو معناها مش معناها نستناو حتى يجي شنجيل ولا حتى يجي سابو ولا غيره يلزم اي نعم اما يلزم امور مقنة خويا يلزم تدخل سريع خاطر اللي ماشي للسبيطار
1: اكيد تدخل سريع
0: يا بولبيبة اللي ماشي للسبيطار ماهوش ماشي للعرس راهو معناها وكما قلت انت كذا صاحب التاكسي مش يقف قدام السبيطار والسيد الاخر اللي متعدي من عرش ما عنده ما يعمل يبدا يزمر عليه راهو هيك التاكسيس مش يهبط مريض قدام السبيطار
1: يا وصل سبني لانه مراه دكتوره في جبيره نعم. ساقه في جبيره وما تنجمش تهبط على السريع اضطريت اللي انا نعطل الناس اللي ورايا فما شكون جا سبني ما خلاني ما
0: حشيت حشيك حشيك نعم للاسف
1: قلت له راك تشوف فيها امك لا امي لا غتفين قال لي انتم التاكسيات تقفوا وين ما تحبوا يا ودي قلت له كان جا عندنا وين ناقف والبلاصه نتاعنا متوفره بلاصتنا احنا قدام المستشفى محجوزه للسيارات المركونه
0: واضح واضح واضح بالبيبة واضح يعطيك الصحه بالبيبة
1: ما سمحت استنى شويه اما
0: لا هذه حاجه يوميه نعم حاجات يوميه تشوف فيها
1: حاجه اخرى مدام سميحة كيف نهزوا راكب معنا باش نهزوا البابور قرقنا
0: نعم.
1: ناخذوا الطريق اللي على مستوى الديوانة من شق السكة ومنين المدخل متاع الكازينو
0: نعم.
1: والله مدام سميح بالشاحنات الثقيلة والشاحنات السمية نقولوا احنا السمي رمور والله لن نجم نتعدل
0: نعم.
1: والله وزيد الطريق كارثية محفرة مضطر لأهو مكروه
0: نعم.
1: الله على مستوى المسؤولين نداء يرحم والديكم إذا تحبونا احنا نقدم خدمات جليلة وخدمات على مستوى نقولوا احنا الأخلاق والتربية فهمت ما نقعدش نقعد نتجادل انا والمهم
0: صحيح
1: حاولوا انكم تعاونونا
0: يعطيك الصحة والله
1: على مستوى الطرقات
0: يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا أبو البيبة شكرا لك على الصور هذه اللي هي للأسف قاتمة للأسف موجودة قدام عيون الناس الكل للأسف قاعدة عندها سنوات نعم
1: مدام سامح بلي سمعني تعرف كيف تجي السلعة على مستوى البرد
0: أي.
1: كيف نقول لك فما بالخمسين شاحنة خمسين
0: نعم.
1: شاحنة على مستوى الشارع هذيك اللي يهز البابور قرفنا
0: واضح واضح واللي هي عندها توقيت وفما قانون وفما غيره لكن للأسف مازلنا نستناو نعم
1: المفروض ما يدخلوش في كل وقت وما ويحاولوا ان ما يحوصوش مع الشاحنات الصغيره
0: اكيد نعم نعم
1: زيد ما تعرف انت البريود نتاع الصيف والناس
0: أي تمشي قارقنا وغيره صحيح
1: مربوط بوقت والله نجيبوا الشارع يفوتوا البابور
0: نعم
1: والله يفوتوا البابور
0: يعطيك الصحه يا ابو البيبه يعطيك الصحه على الملاحظات هذه شكرا لكم ان شاء الله طريق سلامه لكم كل مستعملي التاريخ وكل سواق التاكسيات تحيه لكم فما مكالمات باخر ناخذ المكالمات نذكركم 70 164 82 شكرا اسامه معانا اليوم في الستوندار تحيه حمدي انور يعطيكم الصحه خليني ناخذ اولى المكالمات الو سلامه بلي قبل المكالمه صباح النور ابقى معايا ما تعلقش فضلك مرحبا بي اهلا وسهلا هاك باش توصل الملاحظه نتاعك فقط خليني نعود نذكر ببلاغ ضياع تلميذ بكالوريا ضيع الاورديناتور نتاعو امس ركب في تاكسي من حي حمزه مع 10:30 نتاع الصباح مشى لطبلبي باتجاه طبلبي الاورديناتور هذايا فيه الملخص نتاع الدروس نتاعو الكل الرجاء فضلكم اللي راه الاورديناتور سواء سائق التاكسي والا اللي طلعوا من بعدين تكلموا الوليد على 24 369 717 وإذا كان ما تحصلتوش على الوليد وصلوها هونية للإذاعة والوليد إذا كانك تسمع فينا وريد جيك الأورديناتور متاعك بالله كلمنا احنا مازلنا توا 10:50 ان شاء الله قبل برنامج يا ربي يرجع له الأورديناتور متاعه خلنا ياخذ المكالمات اهلا وسهلا بيك وسامحني
2: سمح صباح الورد
0: صباح الخير مرحبا بيك تفضل
2: عمود الانداتي
0: يا سي محمود مرحبا اهلا وسهلا صديقنا سي محمود يعيشك. تفضل
2: تفضل بكم. والله راني راح نوديكم على البرنامج نذكر ستوندر نقول غني في ذات شخص كل نذكر.
0: يعيشك اسامه يعطيك الصحه. يعيشك يعيشك
2: والله كي مستعد مجهود جبار من شي واحد.
0: العفو والله.
2: اي باش راديو المستمع انا فرحان بالحاجه هذه فرحان بها برشا.
0: العفو العفو العفو يا سيدي هذا واجبنا واحنا منكم واليكم. تفضلوا تفضل سي محمود.
2: عايشك ونشكر زميلي بوباب على برشا نقاط حكى عليهم.
0: اي
2: فهمتني. اي خاطر احنا اصحاب الطريق نشوفوا كل شيء احنا الشاطعية اللي يشوفوه في الطريق وقولوا
0: نعم. نعم. وانتم اكثر وحيدة نجموا توصلوا المعلومات ونجموا المسؤولين يستعانوا بكم راهو اخاطركم قاعدين موجودين في الطريق. انتم نعود نذكر كل البلديات وكل الدوائر وحتى الإدارة الجهوية للتجهيز راهو ما فماش مخير من التاكسيات يقولوا لكم عن النقاط السوداء الموجودة في ولاية صفاقس. تفضل سي محمود.
2: تفضل اقول لك نحيي المركز المروري على المجهود اللي يقوم فيه. قال معناها المواطن مش ياخذ المعلومة لكن مش يطبقها. راهو يطبق تلقى 40 موتور متعدين تلقى 5 ل 6 لابسين كاسك.
0: نعم.
2: خوذة
0: نعم.
2: بقي كل ما مش لابسين باش يسمع المعلومة 20% و 80% ما يسمعش.
0: الباقي
2: حاولت مرور باش نقصد يا راهو راني نحكي للأمانة راهو نقصد بالحملة الأمنية حرس والشرطة.
0: أي تحية مرة أخرى سي كمال العيساوي كل مرة نورة تقول تحية. نعم نعم
2: راهو الحقيقة راهو راهو ولا كان في التوقيت سنين المرصد المرور يقول راهو بارك الله فيهم عملوا مجهودهم نحييهم ونحترم ملايين. أما راهو الحملة الأمنية اللي جابت الموضوع هذا راني نعم. نحكي على لساني انا
0: ايوه على مستوى جهه صفاقس معناها انا
2: اي
0: نعم
2: راهو حوس مرور راي نقصد ونقصد ونسبه القتل نقصد راهو بالحملات الامنيه.
0: نعم نعم
2: للامانه باش نكونوا واضحين. حاب نحكي معلومه اخرى اللي توا جايين في الصيف ويزينوا كراب العروسه.
0: اي اي
2: باه كي زين ما ينحترموا اما ما ينسيش اللوحه المنجميه تغطيها وتكتب زواج سعيد.
0: اي اي اي
2: هذا نداء سيدي الوالي وسيد مدير امن قديم الحرس والشرطه ينتبهوا الموضوع هذا راهو هذه تعتبر جريمه راهو ممنوع منع باتها باش تغطي البلاكه نتاع السيدي نتاع الكهرباء.
0: نعم
2: ماهوش معقول اللي زين الكهرباء اللي زين الكهرباء تحمل مسؤوليه ماذا بين السيد الوالي فضل منه وينبه عليه من الجماعه هذوما.
0: وصلت الملاحظه وصلت سي محمود فوالا باهي
2: باهي. وبالنسبه للطريق الصادنيه وكما قال سمينه ابو الباب ماشي تاع الضيع شي ماكله راهو.
0: اي اي اي
2: راهو ماسلة كبيرة ياسر راهي.
0: نعم.
2: وللأسف وقت سامح راهو ماسلة كبيرة شو تشرب ياسر ليه
0: بلاش. اي اي. ريتها يا سي محمود ريتها ولا؟
2: شفتها ماشي.
0: اي اي اوكا في بوجلبين جميع اللي حبوا يتفرجوا في الشجرة طالعة في الكياس جديدة وخضرة ومنعنها تلقاوها في طريق السلطنية سيدي في بوجلبين. نعم. اي.
2: هو نداء للمقاولين بالله كي تعملوا ترابو اعملوا البلاك يعملوا في حجر ويعملوا في عود.
0: نعم.
2: خويش مش معقول هذا راهو. شو تعمل لي حجر تقول لي عندي ترابو؟
0: واضح سي محمود واضح.
2: لا ولا ولا شيء شيء ماسة شو نعمل يا أربع حجرات قري أنا بترفو كريم هذا
0: إيه سي محمود هو شيء الواحد ساعات يتعب من القولين هاو شيء احنا
2: والله أنا أتكلم رانا رانا نحب نقص الحوض.
0: الله ينورك سي محمود
2: والله رو عبيت ماشي خدكم ماشي ضحايا عيبات يتيتموا
0: صحيت للأسف والله والله
2: ما فهمتش
0: اي اي علاش مش كل واحد يقوم بواجبه. ريت يا سي محمود ريت كيفاش يعطيك الصحة يا سي محمود يعطيك الصحة على المداخلة. شكرا إلى اللقاء بسلامة. أنا نحب قبل ما ناخذ مكالمة اللي بعدها فما سي حافظ بكار كان اتصل بيا وقال لي على سيرون سي حافظ راني ما نسيتكش والمعذرة منك اللي ما جاوبتكش الجمعة الفايتة خاطر فما برشا ماتير وراني ما نسيتكش. نعاود نقول وأنه اتصلنا بالاسيرونس وحتى على مستوى تونس على مستوى الجامعة التونسية لتأمين الدرجات للتأمين بصفة عامة. دونك إذا كان هما يحبوا يتصلوا بينا مرحبا بيهم وعندهم الحق باش يكلمونا ومرحبا. نقول وأنه للأسف ما حب حتى حد يدخل معانا راهو ما حبوش يدخلوا معانا باش نوصلوا لكم المعلومة. على كل بالنسبة اللي يحب يعمل أسيرونس الموبيلات تدخلوا على هذه الافتزاء الجامعة التونسية للتأمين وتلقاو معناها كيفاش تواصلوا وتعملوا تأمين الدرجة النارية نتاعكم تلقاو الإجراءات معناها لي بروسيدير باش تواصلوا لكن السوم نتاعها راهو فما شكون قال لي راهو سي حافظ وقت قال لي 75 دينار وغيره ما فماش منها يا سي حافظ الحكاية لا راهو أقل شيء فما 180 دينار أقل حاجة راهي 180 دينار وبطبيعة هذية راهو أنت ونوع الدرجة معناها أنا نقول الكلام والكل راهو هذية نسبي معناها يختلف حسب نوع الدرجة. به ناخذ مكالمة أخرى. ألو عسلامة.
3: ألو عسلامة أختي.
0: مرحبا شكون معنا؟
3: مواطن الصغيرة.
0: مرحبا بيك مرحبا تفضل يا سيدي.
3: بربي عندنا مشكلة نحب نسوق بكل التماس معناها ماذا بيا توصل للسلطات الكليه.
0: تفضل تفضل تفضل.
3: انا في البلديه الصغيره ثم طريق ليتعدي لعمات السواني ويعدي لولايه قفصه ويعدي كذلك لولايه القروان, معناها شريان مروري.
0: نعم اي.
3: كان فيه سوق بالاسبوعي وقع فيه حوادث, معناها قاتله كان اسمها تشبهها.
0: اي اي اي.
3: طفل صغير معناها تقريبا في عمر البراعه, معناها يقرا في الثامنه ولا التاسعه اساسي.
0: يا لطيف.
3: من جراء الاكتظاظ اللي معناها اللي كان سكان في السوق والزحمه وكل شيء, وطفله اخرى صغيره كيف معناها في السكه نتاع اللي هي يتعدى عليها الطريق هذا اللي معناها نتاع السوق, وقعت معناها تغيير معناها البلاصه نتاعها, البلاصه بعيده شويه على الواحده, ولت معناها ما عادش فيه ثم ارتضاض, ما عادش ثم حتى مشاكل. ارتحنا ناس الكليكة وناس الكل تشكت من الشيء هذايا, ما راعنا الا عاود رجع السوق نفس الحكايه.
0: نعم.
3: فمن نعم. الطريق هذايا اللي كيف كل عاده راه فوضى, معناها من حتى ابار معناها مشكله مش حكايه على حكايه الطريق, راهي فوضى فاتت الحدود بصراحه.
0: قل لي معناها رجع بالنظر لشنو هو؟ رجع بالنظر لشكون؟
3: معتمديه الصخيره, بلديه الصخيره.
0: معتمديه الصخيره به؟
3: ايه. مريت الصاق.
0: معتمديه الصخيره ب. قل لي اعطيني اسمه الطريق هذي, عندك شي اسمه
3: طريق السواني.
0: طريق السواني.
3: يتعدى على البوسطه.
0: ب. يتعدى على البوسطه. واضح.
3: ثم انا حرفيين وثم برشا احوان تسميك, وثم منقلقين من الشيء هذايا, ناهيك على الكذاب, ناهيك على كل شيء, وعلى وسخ حشاك ولا اخلاقيا, وكل من جنوا جميع النواحي. فهمتين.
0: واضح.
3: معناها وتشكينا برشا العباد, ما وصلنا واحد من الناس الحقيقه اول مره نكلم معناها الاذاعه.
0: مرحبا بكم. مرحبا مرحبا.
3: بارك الله فيك.
0: يعيشك.
3: وانا علاش قلت لك معناها باسمي والمواطنين الكل ديجا برشا الناس.
0: تفضل تفضل. نعم.
3: فهمتني. بالله ماذا بينا توصل الحكايه, خاطر هي الولايه راه فرضت معناها البلاصه نتاعها ديجا وقانونيا, ومعناها وجي خرج حتى الحاكم وحرس البلدي مشكور, وبلديه عامله مجهود الامانه, لكن ما نعرفش ثم حاجات شنو اللي تخلي معناها الشيء يرجع لتالي.
0: واضح.
3: ما
0: نعرفش شنو. واضح.
3: ثم تمادي.
0: نعم.
3: ثم معناها تطاول وتمرد.
0: واضح سمع. واضح. الله يبارك. وصلت الصوره وان شاء الله ربي يحفظكم.
3: الله يبارك
0: لك. الله يبارك. وتحياتنا من خلالك لكل المواطنين. الله يبارك بسلامه. الى اللقاء. فما مكالمه اخرى انور, ناخذ مكالمه اخرى. تحيه لزميلتي سوار, يعطيك الصحه يا سوار. شكرا حمدي, شكرا انور. خلينا ناخذ مكالمه. الو, عسلامه.
4: عسلامة.
0: مرحبا, شكون معنا؟ صباح النور.
4: معك عماد من طريق المطار كيلومتر 7.
0: تفضل يا عماد.
4: والله انا باش نتحدث في الموضوع نتاع الطرقات.
0: اي.
4: هو سي محمود مشكور, ما انا عتاه واللي قبله في بلبابة اتاو على برشا نقاط, لكن احنا تو اللي نعانيو منه في طريق المطار, حتى العقارب حتى البيرالي.
0: نعم.
4: هو تجاوزات سيدة الكريمة, تجاوزات الخطيرة.
0: نعم.
4: لقوانين
0: بسرعة شوية يا سي عماد, يفضلك بسرعة شوية, مازالوا ثلاثة مكالمات باش نكملوها. ما تفضلي.
4: أيوة. دونك أنا نسأل كيفاش كهرباء تركيلي في الكياس ما غير لوحات من جميع. شمعناها هذا؟ شمعناها سيارة تركيلي في الكياس في مي ما تشوف منها حد شيء؟ كيفاش؟ معناها شاحنة تمشي في سرعة جنونية وتجي يستعمل المنبه يرجع كرة.
0: اي صحيح.
4: معناها صحيح.
0: صحيح.
4: الحالة.
0: صحيح.
4: احنا
0: صحيح.
4: ندعو للردع.
0: نعم.
4: احنا ندعو للردع. الردع
0: نعم.
4: مريناش نقطة ونرجع للسطر. ثم انا حب نشكر وزارة الداخلية. احنا تابعين الشرق الجنوبي, انه سخرت لنا مركز في طريق منزل شاكر, مركز ممتاز, مركز حرس وطني ممتاز, بسي فوزي العكرمي رئيس المركز وبالسادة الأعوان الكل.
0: نعم.
4: حقيقة أنا لقيت خدمة غادي وما كنتش نعرف.
0: بسرعة شوية يا سي عمادي, فضلك بسرعة شوية, ثلاثة مكالمات مازالوا. نعم تفضل.
4: حقيقة أنا مركز ممتاز, إنما نود لو كان يخصونا معناها هكا بقعة فهمتني, وين نجمو احنا نستناه ونجمو نقعدوا البر.
0: واضح يا سي عماد, شكرا ليك. يعني شكرا, يعطيك الصحة. يعني الى اللقاء. يعني بسلامة سي عماد. المكالمة اللي بعدها. الو عسلامة.
5: الو عسلامة.
0: مرحبا, شكون معنا؟
5: لسعد من شخص.
0: مرحبا يا سي لسعد, تفضل. اي
5: بالله عليك, ملاحظة أولى بالنسبة للدرجات النارية.
0: اي
5: تو الدرجات النارية في العالم الكل تو عندها الأسبوع التالي ولا 10 أيام التالي في إيطاليا, الاسم هذا اللي يسمى التروتينات, عملوا لهم قانون خاص. اول حاجه انه الدرجه الناريه هذه ما يكونش ممكن عندك واحد لوحه من جميع.
0: نعم واضح سلاسع.
5: لا هنكمل لك لحظه هاي شخصي
0: اي اي تفضل.
5: يعني يعملوا لهم لوحه من جميع اول حاجه لما تدخل حتى للدوله.
0: واضح يا سي لسعد يا سي لسعد.
5: موضوع ثاني موضوع ثاني. انا عندي لوم صغير لوم صغير وعيتير صغير.
0: تفضل.
5: على السيد التكسيس اللي كان يتكلم على قدام
0: حول ماذا اي
5: حول وعلى قال يعني على وقوف والناس يسبوا فيه راهو الشيء اللي يعملوا فيه التكسيات راهو خارج فوق الخيال فوق الخيال.
0: لا لا ما نعموش يا سي لسعد.
5: ايوه ما حتى انتوا حتى هو ما يعممش ما يقولش انه العباد يرد عليكم تقدم تو انا قدام تو ليرجونس انا قدم تعديل قدم ليرجونس ما نجمش تعدل وقوف التكسيسيه
0: يا سي لسعد يا سي لسعد يا سي لسعد. لا لا من دافع على حتى حد اسمعني اسمعني سي لسعد ابقى معي ابقى معي خليني نحكي معك في النقطة هذه وبهدوء اسمعني سي لسعد اسمعني. هو قال احنا نضطر اضطرارا باش نقفوا قدام السبيطار. قال لك معايا الصورة اللي نقلها لنا قال لك معايا امرأة مكسرة فهمت وباش يهبطها قدام السبيطار. بالله انت امرأة مكسرة تحب يقدم بها قدام شوية ولا يراكي بها على جنب ولا قبل مش يعمل لها يعني ملزوم باش يراكي يوقفها قدام السبيطار المرأة المكسرة هذية. دونك كي هو في الصورة هذية وفي الحالة هذية والسيد الآخر اللي متعدي معناها باش يسبه ما يصيرش. أي واحد يعتبرها أمه يعتبرها أخته يعتبرها حتى من الناحية الإنسانية الناس الكل فما مواقف الناس الكل يلزمنا نقفوا عندها الحقيقة نتاع ربي ما ندافع على حتى حد للأمانة. هذه حاجة الأولى. الحاجة الثانية الطريق هذيك نعرفوا فيه برشا فوضى من المفروض يوقع فيه قانون يولي صونس يدي وما يرجعش الحقيقة باش هكاكا معناها يعملوا فيه قانون يعملوا فيه اللي يحبوا هما المفيد ينظموا الحركه قدام السبيطار باش حتى حد ما يتعطل. راهو كي نقولوا احنا المقعه هذيك ماشيين للسبيطار نعاود نقول مش ماشيين للعرس معناها نعرفوا الواحد يعلم به ربي سواء اللي مش يعدي سواء المريض سواء العائله اللي مش تزور المريض نتاعها. دونك بالحق معناها شويه وصعبين ونوسعوا بينا. تفضل سي لسعد. علق سي لسعد به بخل ناخذ عمر نختم بعمر مع المكالمات الهاتفيه اخر مكالمه. الو السلام يا عمر.
6: الو سامع صافا لاباس شحالك؟
0: يعيشك الحمد لله عمر ان شاء الله بالوقت عليك.
6: والله ان شاء الله برك فيك سامع. والله عملت حادث.
0: كيفاش عملت الحادث يا عمر؟
6: مشيت للبحر عندي كاكيراتريز نفس المطبه تاع البحر.
0: باهي ما تسال شيء
6: اخي انا راش عمل من نافوره تاع البحر.
0: اي
6: انا سوق بسيطه مش
0: استنى يا عمر سكر الراديو اللي بحذك عايش لي خويا سكر اي اي عمر اي ما تسمي لي حتى حاجه خاصه. تفضل يا عمر انت راجع بالبسكله؟
6: لا لا
0: بالموتور بالموتور
6: مش
0: بي
6: انا قدام النافوره وضربتني مراه بالكهرباء.
0: لطف عليك معني عليه ما رتكش المراه يا عمر.
6: والله انا ما فريت بحكي يا سمح شيء ما فريت.
0: لطف يا ربي لطف معناها انت داير على النافورة؟
6: لا انا جاي من النافورة جاي معناتها من المطبع بتاع البحر.
0: واضح لطف عليك يا عمر لطف عليك. لاباس توا؟
6: لا والله شرب شوية ما زلت.
0: لطف عليك لطف عليك سيس روحك ان شاء الله باللطف عليك ان شاء الله لاباس
6: والله العباد كل قيمه فيها سامع قسما بالله العظيم ورا صغارك.
0: اي
6: لا حاصل انا طايح والدم في راسي وانا شي ما فريت.
0: لطف عليك يا عمر لطف عليك لطف عليك ان شاء الله باللطف عليك. نعم لطف عليك شكرا يعطيك الصحه يا عمر ان شاء الله باللطف عليك. دونك هو الوليد كان ماشي في امان الله قالك شي ما فريت ما يفر بروحه الراجل كان اللي هو في الكياس معناها وبعيد عليكم الشر في حاله حادث ان شاء الله السلامه للجميع. بالله سيسوا رواحكم ساعدوا رواحكم في الطريق فقط حاجه راهي بسيطه برشا مطلوبه منكم احترموا قانون الطرقات والواحد كما يرى روحه يرى غيره. ونذكركم وأن الفضاء المروري راهو نتقسموه الناس الكل راهو للناس الكل راهو الفضاء المروري للجميع. يا أنور فماشي حاجة على الأورديناتور فما جا قولوا لا على الأورديناتور لا لا مش الغنية على الأورديناتور متاع الوليد متاع البكالوريا نحب نعود نختم به البلاغ هذا عودته للثالث مرة على خاطرها حاجة مهمة جدا. تلميذ البكالوريا اللي نسى الحاسوب متاعه في التاكسي امس من 10:30 متاع الصباح طلع التاكسي من حي حمزة باتجاه طبولبي نساه دونك الأورديناتور في محفظة مدرسية لونها أسود ورمادي. الحاسوب هذية فيه الملخص متاع القراية الكل تلميذ بكالوريا معناها في اللحظات الأخيرة يفضلكم تكلموه على 24 369 717 24 369 717. ان شاء الله السلامه للجميع وردوا بالكم وسيس رواحكم وطريق سلامه لكم الناس الكل. بقاو معانا ما تغيروش الموجه. بعد شويه الشانتي على موجات اذاعه صفاقس مع سوار وفاطمه وكامل فريق. تحيه اسامه كان معكم في ستاندار، حمدي وانور على الكونسولات، وانا سماح رنان نقول لكم بسلامه وفي الامان.

0: في خدمتكم.
1: كان عندي اشكاليه
2: في رقابه المسؤولين وقتها ما البوتياج دي توقف غادي عليه ليه شما
3: هذا المقترح نتاعي
2: ما فهمت شيء انا كلمت ومشيت لهم غادي
3: مروا عندكم وتشوفوا الحاله
2: واش معقول
1: احنا وين نمشيو معناها
0: في خدمتكم

0: كاكتوس فاقس الأخبار. مرحبا بكم. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة أمس إلى منطقة دوار هيشر بولاية منوبة، حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. تزامنا مع انطلاق الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، تنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس بداية من اليوم تظاهرة أهلا بكالوريا لتتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري لتقديم مجموعة من الدروس تطوع لها عدد من الأساتذة بصفة مجانية تستهدف مختلف الشعب. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. وفي آخر المستجدات بالشرق الأوسط، بدأت البحرية الإسرائيلية اليوم عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة، وتمت عمليات الاعتراض قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات من غزة. كشف جيش الاحتلال أنه قصف خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 30 موقعا تابعا لحزب الله بجنوب لبنان وفي البقاع، بينها مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تواصل الاتصالات مع سلطنة عمان بشأن آليات جديدة لعبور مضيق هرمز. أخيرا توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا لإبرام اتفاق. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. سوار وفاطمة في الموعد بعد قليل، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة. إذاعة صفاقس في صميم الحدث، تواكب مونديال كرة القدم المكسيك أمريكا وكندا من 11 جوان ل 19 جويلية 2026، بداية من يوم الاثنين 18 ماي وضمن فضاء إيكو سبور من الأربعة للخمسة متاع العشية. تابعوا تقديم للمجموعات والمنتخبات وقراءات فنية مع المختصين. كونوا في الموعد من الاثنين للخميس في إيكو سبور مع أنس رباعي، وليد شاهد.

0: الشانتي.
1: الشانتي
2: العشرة واربعة دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. الشاطي يبدأ معاكم على امتداد ساعتين من توا حتى نص النهار. تاريخ اليوم الاثنين 18 مايو 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة وطيبة للجميع. اليوم الشاطي حل ركبوا ويحل كل الملفات الخاصة بمنطقة الحاجب، خاصة ملفات البيئة ورهانات. في الحقيقة يستناو فيها سكان وأهالي المنطقة هذه. اليوم معكم فاطمة وكل الفريق اللي صاحبها. صباح الورد يا فاطمة، تحياتنا لي.
3: صباح الخير أكيد ليك سوار ولكل مستمعينا ومستمعاتنا في هذا الصباح. مرحبا بكل من يتابع موجاتنا في هذا التوقيت. وبش نبدأ معكم كما كنت تقدم أنت سوار، بش نبدأ في عمادة الحاجب من معتمدية تينا. موجودين هنا في متابعة لمجموعة من الملفات ذات البعد التنموي، تجمل ما بين البنية التحتية، البيئة، التطهير، المركب الشبابي، كذلك بش نحكيه على الطرقات وبشريع الطرقات. نحاول ناخذ ما أمكن من هذه الملفات، وخاصة شكرا لكل المواطنين هنا اللي خليوا ثقة في برنامج الشانتي يعني نوصلوا الصوت متاعهم. وإحنا بدينا من الساعة شوية يعني في مسألة التوثيق، خاصة على مستوى الطريق الرئيسية في طريق المطار. طبعا شوية أكيد ناخذ أكثر فكرة حول أولى هذه الملفات. باش نبدأ مشوارنا واليوم باش يكون المشوار متاعنا صحبة النائبة على عمادة الحاجب، وهي رئيسة المجلس الجهوي في هذه الفترة غادة بن بابيس. مرحبا بك غادة.
4: مرحبا، مرحبا بمستمعينا بإذاعة صفاقس. الحقيقة اليوم باش نبداو بعمادة الحاجب، باش نحكيو شوية على المشاغل التنموية وأهم المشاغل التنموية اللي موجودة في عمادة الحاجب. نقطة الانطلاق اليوم من أول نقطة تعتبر تابع عمادة الحاجب اللي هي طريق المطار كيلومتر 5، بعد نداء العديد من المواطنين حول القنطرة على مستوى القنطرة الموجودة في طريق المطار كيلومتر 5. برشة تشكيات من المواطنين بعد إغلاق طريق من قبل لجنة السلامة المرورية. اليوم هاكم تشوفوا على المباشر في الأحداث وتشوفوا في الوضعية متاع الطريق المواطنين الكل، لأنه طريق هذية لزنقة المصبودي هو طريق حيوي، والحقيقة هو أصبح طريق معناها يربط ثلاثة عمادات، يعني من طريق المطار نتعديه على السكر، نتعديه كيف كيف على طريق جيبس، كيف كيف راهو وليت حتى الكويب تهرب من الموفمون اللي موجودة على طريق المطار، تدخل من الطريق هذية اللي هو أصلا الوضع متاع الطريق اللي هو تحت الويد كامل الوضع كارثي جدا. هذاك علاش اليوم حابين نسلطوا الأضواء شوية على الطريق هذية ومسيرش اسمه شوية مواطنين ونداءات متاع المواطنين.
3: يلا نبدأ بالمواطنين. صباح الخير، أهلا وسهلا.
5: صباح الخير، شو أحوالكم؟
3: الحمد لله. عطينا فكرة حول هذه أولى الصور اللي باش ناخذوها معكم في برنامج الشانتي.
5: مرحبا بكم. والله عندنا مدة الحق مدام غادة معناها كلمناها، بعثنا مراسلات، حكينا مع البلدية، حكينا مع التجهيز شوية. مطالبنا حاجة بسيطة ياسر، من أول نهار هبطنا قلنا اللي زنقة متاعنا فيها 1500 متسكر، وهي ديجا ماهيش زنقة، هي قصاص كامل يعدي حتى يوصل طريق جابس. معناها ماهوش طبيعي أنك أنت تجي في وقت ذروة نلقاو روحنا ما نجموش ندخلوا لا لديارنا كي نخرجوا. أكريت الخطر اللي عرضنا، أنا واحدة من الناس نتعدى في سونس انتيردي على خاطر ما نجمش الموفمون اللي نلقاوها غاديكا كلها ما تنجمش تعدى. مع صراحة العظمة هذيك اللي غاديكا الرومبوا راهو مال ايتيدي تري مال ايتيدي. الحوادث اللي صارت راهي من غاديكا، ما صارتش في القصاصات هذوما، هذوما راهي صارت في الرومبوا بحد التحديث، معناها في حد ذاته هذيك هو خطر في حد ذاته. والزنقة نتاعنا راهي ضيقة وبالحق قصة ما هو ماهيش زنقة، قصص هذه اسمها قصص. أنا بالنسبة لي هذا معناها أهم نقطة. الخطر اللي تشوفوا فيه هذه زاد اللونجل اللي خارج ياسر،
3: خلينا نقلبوا شوية لهنا. دونك اللونجل هذه ديجا وقت اللي تتعدى عليها أي ديجا نحن نشوفوا في برشا كريب
5: على الموبيليتيت بسيكل برشا عبيد طاحت برشا عبيد تضرت نبداو واقفين راهي الكار ما تدخلش معناها هما حاطين على الكار راهي الكار ما تدخلش الكار توقف في الكياس وتزيد تسكر على اللومبوتياج كامل معناها هذه تو مبدئيا انا الكلمه نتاعي تعدي للجماعه الاخرين
3: خلينا ناخذ هو
0: عشوائيه كبيره حتى في تركيز الدوره هذه هكا والمدخل نتاع الكار لو كان تاخذ المدخل يعني الكار مستحيل باش تدخل على اليمين برشا الكار تمشي وين توصل هنا للستاسيون تهبط عباد وتطلع عباد هذاك دوره هكا ولا لا لكن هالخرجه هذه شنو هي هذه
3: خرجه هذه
0: نتاع حوادث والسبب نتاع معناها احنا نلوجوا على السلامه المروريه نتاع المواطن ونلوجوا على الراحه للمواطن مش نلوجوا باش نخنقوه ونضيقوه ونخليوه معناها ما يلقاش حتى كيفاش باش يدور ولا كيفاش باش يدخل لدارو انا باش نعمل 1400 متر مشي وجاي باش ندور للزنقه 1600 متر باش ندور للزنقه نتاعي علاش يحسبني وقت اللي نخرج انا ثلاثة ولا أربع مرات في النهار
3: نعود نذكر أني هي كانت محلولة ثم دوزاكسي كان محلولين
0: بل ما كانتش الحوادث هذه ما صارتش حوادث
3: 5 ديسمبر
0: توه الضيقة اللي خنقوها
3: بعد شوية باش الكراهة بتجم تتعدى على روحها بكرة صبحت حركية اليوم
0: المخنق هذي اللي صار توه المخنق اللي صار الكبير هو في الدورة هذي اللي هنا اشتلز المواطن اتلز باش يدخل في السانس انتردي على 100 متر ولا على 80 متر وهذوما باش يدخل للزنقة هوني تتسبب الحوادث هوني تولي الاكسيدونات هوني تولي معناها ما فماش سلامة مرورية خطر فما راجل كبير يخرج فما امرأة كبيرة تخرج حتى على ساقيها فما اللي تغزر امس موتور تغزرت بكربة طاحت هو السيد وقف معناها مرتين طاح ما يجيش احنا ما احنا طالبين حتى شيء احنا طالبين شوية لهوة بالزنقة احنا مقدرين ظروف البلديات مقدرين ظروف برشا حاجة لكن اعطيونا وسعوا لنا الزنقة الزنقة يزمى توسع راهو تقريبا 1600 ساكن راهو موجودين في وسط الزنقة هذه لهنا 5000 نسمة ايوة 5000 نسمة
3: في زنقة بركة
0: اللهم صل على النبي احنا وقت اللي عن الزنقة هذه نحبوها تتوسع ولو ناس علاش منسيين احنا دون عن الزنق الكل دون الكل الحاسب فيها لو ناس واحنا علاش مفهمش وناس علاش كل واحد باغ ثلاثة واربع بلعات قدام داره علاش هكي علاش او جاري ايجا ندخلك تو نوريك داري في المدخل جاري في المدخل متاع داره عامل بلعة حاشيكم طاح فيها كميون معنا جاب طرف سلعة كميون طاح فيها وليت مرمى كبيرة يعني شوية نظام وشوية معناتها معناها لهوة صحيح يعطيك الصحة وإن شاء الله بقدرة
3: إنسان إن شاء الله يا أخويا باش تكلم لحظة واحدة ما نسمع بعضنا
1: أنا كان عندنا منفذ
3: كل واحد يوصل وجهة نظره به
1: عشاني عندي شو 30 سنة عشاني أنا بغزة كان عندنا منفذ قصص نتاع المطار إحنا رسومنا كلها مقيد فيها قصص نتاع المطار أنا اللي شاري ودور رسومنا كلها قصص المطار تعمل لك أنت تمشي تحاشر لنا مدخلنا وتخرجنا إحنا من ما دخلني أنا وين نخرج معنا كلمة الرص باش نوصل أنا راس الزنقة أنا كشريد داري نتاعي ما بدنا نتاع المطار كان الرسم محجر مريقل احنا ما دخلنا وفي رسومنا مش رانا نكلمك انا عندنا رسوم عند عمل خير ب 50 سنه كانت عاد كيس هكا دور هنا قصص المطار تقوم انت تسكروا لي وتحجروا لي عليه ممكن كسكس كي سكرته عمل مدخل اخر جديد
3: واضح خلينا نكملوا المياه
1: في الزنقه
3: واضح فهمت باي اخوي تفضل
6: من هنا مرتين تضرب الكلب هنا مرتين جاي منطقه المطار تعرضني من طيح نزل مرتين وعندي سكون شكسيات مرتين والله الموتور
3: الموتور
6: بالموتور هاي موجود تو مكسر بلاك نجي كلمة تهزي يديها وتقول لي سامحني يا بابا ايش معقول
3: هذا كله من رسالة الديزوردر خلينا نقوله في مخصص الطريق الرئيسي
6: في الانتردي ونسكن هنا
3: واضح عسيمة
7: انا الكل مقاعدين يعيب ونسمع فيهم ونرى فيهم على الوضعية ذي انا اول حاجة قبل ما نعيب نحب نشكرهم على حاجة انهم خلوني نتفكر ربي في كل دخلة وخارجة يلزمني نقول بسم الله يا رب احفظني ويا رب يسترني وليت نقول 200 مره في النهار باش ندخل لداري هذه الحاجه الباهيه الحاجه الخايبه اللي يظهر لي مانيش باش نزيد نضيف على اللي ضافوه الجيران الكل
3: يعني انتم المطلب نتاعكم انه هل الدخلات اللي كانوا محلولين يعاودوا يتحلوا من جديد
7: احنا المطلب نتاعنا الزنقه نتاعنا هذه توصل لطريق جابس دونك احنا ما عادش نحكيوا على زنقه ولينا نحكيوا على قصاص حركيه ب 5000 نسمه بسم الله وما شاء الله قبل ما نوصلوا الكيس سكره ما تنسيش راهو من سكره ولا من المحارزه يجيونا لهنا.

0: تفتح له روبوان اخرى بين لي دو جينيرون
1: باش انا ندخل لداري ونخرج ما نخافش على روحي وعلى صغاري. زادة الناس كل تنقص والناس كل ما تجريش. حاجه اخرى للغاليه يوميا فما اكسيدون. توا معقول بربي اللي تصور تقولي الرومبو هذا هل يعقل قنطره وكيس يهز ويجيب تعمل لي قنطره انت الدوره نتاعها 30 متر ما تعدي كهربه فقط ما غادي يعني انت الكريهب اللي يجيو الكل يروحوا للصغار والعقارب والبيرالي تتعدى كهربه واحده فقط زوز باش بعضهم ما يجموش يتعداو. دونك انت تخيل القنطره في وقت الذروه القنطره تمشي بريمير دوزيام ما دخلوش دونك ما تمشيش تدخل
0: نورمال القنطره تكون اوسع
1: نورمالمون. لا مش القنطره سيبوها هذيك ان شاء الله 2600 يمكن يوسعوها توا ما عادش يوسعوها هذيك ملي تعملت زادوا فيها ثلاثه لمبوبات. نحكي لك على الرومبو هذا ياسر كبير صغر منه شويه خليه على الاقل زكريه بيطلعوا يهبطوا ينفس لي برشا بعد تخنقني انا كي ندخل وكي نخرج. دونك يحلوا لنا احلى لهنا مش ما سكروش غادي لا حتى احنا ما تسكروناش لا احنا معاك يا خويا ما تحبش تحلي انا لهنا حلي القدام شويه مع الكيوسك خاطر الكيوسك حلي من الكيوسك نطلع 50 متر وندور على ميزالش حلي مع الكيوسك ما تحبش انت لهنا عندك حسابات ميزالش حلي في الكيوسك وندور
0: على بيد زوز شي
1: حلي لهنا ما توصلنيش للكيوسك
0: عاطف لا لا قال لك ولادي
1: انا اي بروجي مش يصير نورمالمون ثم ايتود هذوما الناس تخدم غير ايتود معناتها وزاره التجهيز البلديه والكاتبه تبارك الله يجيو من دماغهم يسكروا مدخل كيما هكا. انا اللي نعرف انت في عوض مش تسكر لي مدخل من هنا تعمل لي او موا يا دو رالونتيسور دونك اوتوماتيكمون اي كهرباء مش تنقص اي دو دان ومش واللي مش يدخل زنقه يدخل مرتاح مش تحط لي عباره اوتو روت وتزيد تسكرها واللي مش يطلع كيلومتر الفوق باش يرجع الزنقه نتاعو وعندك الديفون تاع القنطره عندك ديسونت معناتها هذه بار انرسي برك حتى كان من ناحيه فيتيس يلقى روحه يجري. دونك انت تعمل ترونغلومون غادي تخلق اكسيدون بطبيعتك. دونك انا كي نشوف انسان مش يعمل ايتود راهو المرور يكون موجود التجهيز تكون موجوده البلديه وياخذوا راي مش على حسب مصلحتك الخاصه سمعت صارت اكسيدون تسكر. دونك انت تاخذ بالاسباب وتعمل ايتود على قاعده
0: واضح
1: دونك هذا هو اللي ما صارش
0: واضح يعني هذا باش نحاولوا نوصلوا ان شاء الله معاكم في برنامج الشانتي.
2: اولا مرحبا بكم اذاعه صفاقس ونحب نقول حاجه انه راي العمليه هذه صار فيها جلسات مع الجهات الرسمية وثم اتفاق حصل على أساس أن يقع عملية الغلق للزنقة من جهة متاع القنطرة والاقتراب وفتح حركة دائرية في الزنقة المسمودي باعتباره أن الحركة المرورية معناها فيها كثافة كبيرة. الحاجة الثانية الزنقة ما عادش زنقة أصبح الطريق الرئيسي يربط ما بين المطار والسكرة والمحارزة وقابس هذا الجانب الأولاني يعني فتحة ضرورية لهنيك بتحبش حل مشكلة التنقل. اثنين الزنقة في حد ذاتها قاع ترقيعها قالوا ترقيع وأكدوا على مصطلح الترقيع وعملوا ترقيع في ظرف 10 ايام ثبت المطر رجعت كلها تمشوا معاها شوفوا معناها مهزله نتاع الزنقه يعني مقاول يخدم طريق يخدم زنقه في ظرف 10 ايام 15 يوم تولي عباره على معناها كله حفر وكله كذا هذه راهي مش معقوله بكل معناها يعني احنا نشوف نحب نطالبوا ثم جهات رسميه نتاع متابعه نتاع مراقبه راك تمشي لقدام حتى طريق سكر القدام امكانيه التنقل باش تمر بالكهرباء نتاعك غير ممكن ما تنجمش بكل معناها هذاك علاش احنا رانا نقولوا الكلام هذا كما قالوا زملاء من قبلي مسألة هذه نتاع لوناس راهو احنا كثافة سكانية كبيرة تقتضي بالضرورة مش كان لوناس راهو تقتضي لوناس تقتضي نتاع الضوء الكهرباء بالنسبة للمنازل البنية
0: التحتية الكل
2: البنية التحتية كاملة منطقيا تكون عملية متابعة معناها وراهو السيد الوالي راهو كان في باله بالموضوع والحضر في الجلسة الأولانية ووقع الحديث في المواضيع هذه كل النقاط هذه راهو شوف المسألة خطيرة وخطيرة جدا راهو احنا مستعدين في أي وقت راهو نمشيو الى ما بعد هذا
0: ربي سهل ان شاء الله ويصل الصوت خويا تفضل
3: صاحب محطه بنزين شيل يعيشك
0: ما غير شهر
3: هاي.
0: عايش خويا
3: باه ما غير شهر باه الزنقه هذه مسكرين عليها الكيوسك مسكرين عليها مشيت للتجهيز قالوا لي مش سكروا على الكل مشيت للبلديه قالوا لي كيف مش سكروا على الكل لا سكروا لا عملوا حتى شيء معناتها اللي مش يجي يدور لهنا يعمل في الانتردي يعمل كارثه الزبله على عجله لوناس مثلا مش وين مش توصلوا وين مش توصلوا انا صاحب محط بنزين اجي وخلصوا لي خدامتي
0: واضح
3: اجي اخويا خلصوا لي خدامتي انتم ضريتوني معناتها انا ضريتوني تو زوز كيوسكات لوطانيين حالين عليهم اليوم بوتياج اكثر من هنا تو اللي يجي ماشي يدخل لهنا يعمل الدوره زوز كيلومتر يضربها نص ساعه باش يرجع والا يجي في الانتردي يعمل كارثه.
0: واضح سته واضح.

0: هذا فسلسي المجتمع المدني، هذه تقريبا اولى النقاط نتاعنا اليوم، يعني بنيه تحتيه بالنسبه لزنقه المصمود اللي هي اولى خلينا نقولوا نحن زنق اللي هي ذات بعد قصاص. فوالا قصاص، ما قدش الكلمه قصاص، ذات بعد حيوي على مستوى الحركه المروريه. شنو هي اهم النقاط وخاصه اليوم كيفيف حتى البعد البيئي؟ لو كان نقربوا شويه لغديكا، واكيد شكرا للفردوس اليوم معنا على مستوى التوثيق.
1: هو للمعلومه انه اليوم البلديه سمعت بكم جايين فهي جت نفقه الصباح للاسف، يعني احنا للاسف الدوله سلمت.
0: اما مازالت تبع
1: لا هكا ما يهزوش، هذاك ما يهزوش، هو
0: اذا ما يتهزش معناتها فقط يتم الكمين فرغوا اليوم
1: الكميون اسمع بالاذاعه جاي تصور، وانا نحب نقول لكم عاش تقولوا وين ماشيين.
0: والله ما قلنا، صدقني قلنا
1: سيد المقاول اسمع لي سيادتكم جايين، جاء نظف الكوبالات هذاك ديما طول العام. احنا شوف باش ما نشتتوش الافكار، احنا اليوم هذه بلاصه فيها 5000 ساكن، القصاص هذا مدخل رئيسي لازم يتحل. هاكم شفتوا الحوادث وسمعتوا الناس شنو تحكي،
0: هو يظهر لي الحل كانت هون يا غاديك المقابله.
1: كانت مقابله، نحب ننوه انه الرامبوان اللي موجوده هنا هذيك راهو ماهوش قيمه في الشكل الهندسي مش كيف كيف. اليوم احنا لا ضوء لا وناس، الدنيا ما فما حتى شيء. لكن اللي يؤسفني انه الساده المسؤولين الكل الادارات الكل في بالها، الادارات الكل في بالها والمعلومه واصله، علاش وعود وما فما حتى شيء؟ احنا في عده جلسات مع السيد الوالي وكانت معنا السيده غاده، ووعدنا انه في 1 جام في 26 باش يوصل لنا الضوء، باش يدخل لنا عدد من الحاويات. لكن احنا اليوم 6 شهور،
0: يعني ثم حاويات كلها هنا كان زيدهم في الزقه كامله،
1: واحده القدام وواحده الداخل،
0: والباقي الكثافه السكانيه نتاع 5000 ساكن.
1: 5000 ساكن، واحنا اذا كان باش ندخل الداخل تشوفوا، يعني الناس قاعدين يستناو فيكم باش تجيو تشوفوا راهو الوضع. انا فقط نحب نتساءل للساده المسؤولين اليوم كيف المقاول يخدم، هل كيف تخلصوا تحاسبوا على الخدمه اللي يخدمها ولا لا؟ كياس يتخدم ويتحفر بدون مواصفات، حشاكم الزبله والمقاول بال 15 20 يوم ما يجيش. اليوم هكا تشوف الناس كيفاش تغلي، علاش؟ احنا زادة انا مواطن ومن حقي نعيش، نخلص في اداءات نخلص في كل شيء، انا مواطن من حقي نعيش، اعطيني حقي فقط. سهله الحكايه ما نكثرهاش
0: برشا. غاده نمشيو يدولي لمكان اخر. خويا مرحبا بك، اخر كلمه على خاطر شي ملفات اخرى.
2: ريتهم هكا البطوات اللي طايحين هكما ديزاكسيدون في اوغ يصلحوا الديفو يجيبوا ركبوا بطوات جديده.
0: بطوات هذوكم اللي غادي
2: هكما هكما متسبين معناها ارواح بشريه وعباد وكرهب ودنيا، في اوغ يصلحوا الديفو يجيو يبدلوا بطوات اخر جديد وخليك العدم ويدخل فيه واحد اخر.
0: هيا السيده النائب المحلي نمشيو لانه الوقت قاعد يزرف فينا، دوري نمشيو نمشيو لاماكن اخرى. ما زلنا في متابعه لبعض الملفات التنمويه كما قلنا في عماده الحاجب من معتمديه تينا، وما زلنا معكم عبر موجودين على صفاقس ال 10 22 دقيقه سوار الصوت ان شاء الله واصل 5 على 5 معكم، وما زلنا نوصلوا في هذه الملفات معكم عبر موجودين على صفاقس. اكيد ملفات حرقه وخاصه عندما نتحدث على البنيه التحتيه، وكما قالوا معناتها منطقه حيويه جدا وحساسه، وهذا قصاص كامل يوصل حتى لطريق جابس، هذاك علاش المواطنين يحكيوا بكل حرقه. احنا باش نمشيو مع النايب المحلي غاده بنت بابيس. عسلامه، مرحبا بك. مرحبا بك.
3: انا ماذا بيا نوصل صوتك
0: بسرعه بركه.
3: فعلا لا مش مشكله، انا نحب نخرج من هنا باش نصب ليسونس، لازمني نمشي نعمل الدوره هذيك نصب ليسونس من غادي نمشي نعمل كيلومتر باش نرجع لداري. معقوله
0: اللي جات تخسر ثلاث نتاع ليسونس اللي جيت نصبهم؟
3: هذا معقوله؟ وهنا راهو مش كيام كيس كبير واسع، هذه حاجه الاولى. والثانيه يفرح قل لي شو هالكيس هذايا، ادخل لداخل شويه راهو وشوف الكارثه اللي فيها. مش معقوله يا اخي، تو احنا نحبوا السلامه ولا نحبوا؟ صدقني كنا مش كان انا راني بكل صراحه ناخذوا اون برو لو ريسك وناخذوا من غاديكا ونقعدوا نجي ونبداو نسمو بسم الله يا ربي تحفظنا وكاو
0: ان شاء الله ربي يحفظكم جميعا. نحاولوا نوصلوا صوت معاكم هكا وتشوفوا في الحركيه. خويا
4: حاجه اخرى البلديه، تو شوف هذه الارض هذه مازالوا دوما معمول تسيجوها، تو الكياس يا ربي هكا 3 متر مش موش ندخلوا نخرجوا الزكراب.
0: يا سراك دو ديجا شوفوا كيفاش شويه وحلت الدنيا تبارك الله بالحركه.
4: لا البلديه يلزمها حق قبل ما يعملوا الواحد ويعملوا الروتري.
0: واضح.
4: علاش هكايا؟
0: واضح وصلت ان شاء الله الافكار معاكم ان شاء الله.
4: لا انا راهو النهج هذايا ياسر عندنا تقريبا تقريبا 500 الف ساكن هنا.
0: 500 الف
4: ساكن جستما وقصاش يا عندي ما نبوش نتعداو الكراب
0: واضح جدا. غدا
5: راهو هاك تشوف فاطمه في الحركيه راهو 6000 ساكن من حقهم انه خاصه هذه القصاص معناه اللي ولا يخرج على طريق قيبس كما قلنا راهو الحركيه كبيره هذيك علاش راهو اعطاء الاولويه
0: الدنيا تبارك الله
5: الاولويه للقصاص هذه حتى على مستوى الطريق معناها يعني الطريق راهو حالته كارثيه من هنا من مني نخرجوا من هنا حتى كي نوصلوا
0: احنا مش نطلعوا معاك
5: خلينا نشوفوا
0: خويا راهو احنا كملنا لهنا لازم نمشيو لقدام يا خويا والله
6: حب نعرف انا الاكسيدون القدام وهنا ما هنا يصير وغادي ما يصيروش
0: حتى لا ما فهمتنيش احنا وصلنا الاصوات نتاعكم الكل لانه احنا اذاعه في الاخير اجتهاد راهو يعني وصلنا الاصوات مش لازم نكونوا على عين المكان خويا احنا باش نمشيو اي غدا فردوس معايا نمشيو مع بعضنا ونحكي واحنا ماشيين معاك في السياره والناس تتابع فينا اكيد صوت وصوره عبر موجات اذاعه صفاقس معنا السيد النائب كذلك ايمن مرحبا بك ايمن
7: مرحبا بإذاعة صفاقس مرحبا بك فاطمة وإن شاء الله جونا في حاجة باهية إن شاء الله ديما مرحبا بكم بحذانا وأنا توم شو دخلوا مع زنقة مصمودي باش نشوفوا بقية المشاكل اللي يعانيوا منها المتسكنين متاع الزنقة
0: فردوس تطلع بحدة أيمن وتخلي الكاميرا من قدام وإحنا باش نكملوا نحكي وفرد وقت لأنه كما قلنا الملفات كبيرة برشا وملفات مهمة شكرا على ثقة المواطنين إن شاء الله نوصلوا أصوات عبر موجات إذاعة صفاقس نمشي والقدام
5: شوف فاطمة معناها تشوف المواطنين كيفاش إحنا عنا بريسك دقائق شوف الطريق كيفاش تسكر شوف الحركية اللي موجودة معناها لهنا
0: راه توا باش نمشيو توا
5: باش نمشيو جوست نشوفوا حالة الطريق كيفاش والطريق هذا راهو كيما قلنا معناها طريق حيوي كان باش نواصلوا بالطريقة هذه معناها طريق كريمو ما عادش باش نلقاو طريق بين الحفرة والحفرة حفرة
0: هو توا فردوس توريكم هكا بالكاميرا من لوطي فردوس البنية التحتية ونوعية الطريق وادخلتون زاد كيف هاك البوتو من غاد نحكيها عليها قبيلة شوية السيد المواطن يقول كل مرة باكسيدون تضرب بوتو ويتيح نخليوه غاديكا ونجيبو غيره ونركبوه ديجا هذه استنزاف حتى للميزانية العمومية خاطر بوتو في الأخير هو فلوس
5: صحيح فاطمة الحقيقة اليوم معناها المشهد هذايا نتاع زنقة المصمودي والله هما وصلتنا العديد من النداءات وحاولنا حتى في اجتماع مع السيد الوالي معناها قابلوه مجموعة من المواطنين ورسلنا راهو حتى هما حتى على مستوى تطهير معناها عانيوا برشا لأنه البنية التحتية ما عادش تحمل اللي هما يحفروا أكثر بلوعات هذاك علاش اليوم الأولوية أنه زاد يدخل لهم التطهير وهذا يعتبر من أقدم الأحياء السكنية الموجودة وقت نقولوا طريق المطار كيلومتر 5 راهو تقريبا قريب للبلاد والبلاصة اللي قريبة أصلا للمطار معناها شوفوا الوضعية شوفوا الطريق كيفاش هنا مع بعضنا مواصلين
0: قاعدين نوصلوا في الأصوات وفي نفس الوقت أكيد احنا نحكيه مش فقط على الزنقة هدية راهو البنية التحتية بصفة عامة هناك عديد الملفات هناك عديد المشاريع الموجودة عندكم على مستوى مد قنوات التطهير لهنا وعندكم زاد عديد المشاريع حتى في مسألة المياه الصالحة للشرب
5: صحيح فاطمة لهنا ديجا هاك تشوف انت معناها برشا محطة التحلية معناها هي حالة مشكل متاع الماء لكن المشكل الكبير اللي موجود اليوم هو مشكل الفويتات الفويتات برشا في عمادة الحاجب تقريبا باتصال يومي بالسوناد معناتها الموضوع متاع الفويتات موضوع كبير برشا ولازم اعطاء اولوية للفويتات وتغيير القنوات على خاطر اليوم راهو القنوات هذه راهي مهترئة جدا هذاك علاش مع تدفق القوي للماء اللي خلى برشا الفويتات وشوف الطريق كيفاش معناه في بين الطريق والطريق تلقى حفرة جراء تدخل سونيد
0: وذكرونا قبل شوية وأنه الطريق هذا وتعبيد الطريق راه ما عندوش برشا معناتها قديش من شهر يدولي أصلا
5: لا هذايا راهو وقع اصلاح الطريق ولكن الطريق هذايا هو كان عن طريق المجلس الجهوي ب 2023 تو هنا باش نمشيو تشوفوا حاله الطريق معناها الحقيقه
0: 2023 يعني تقريبا عامين فقط
5: 3 سنين نجم نقولوا معناها
0: 3 سنين وشوف الوضعيه نتاع الطريق كانوا عمره 15 سنه
5: الطريق كما قالوا لك المواطنين راهو طريق حيوي تقريبا الناس الكل ولا العربيات تخرج منه خاطر شوف طريق المطار معروف الحركيه الكبيره اللي موجوده في طريق المطار ولا طريق هذية معناها اسهل طريق اللي يربط طريق المطار بطريق جيبس حتى الكويمن الكبار راهو في الصباح فاطمه كان 7 نتاع الصباح معناها الاكثريه كويمن وكيف كيف شفت المنطقه هذه كامله راهي ما فيهاش مدرسه ابتدائيه معناها السكان اللي يسكنوا لهنا كلهم راهم يشقوا الوادي اللي تو باش نتحركوا معناها ليلو هو يشقوا الوادي باش يتحركوا يمشيوا المدرسه الابتدائيه الموجوده في حي البحري زاد يتشكيوا برشا هاك تشوف
0: يشقوا هاتنية كامله قداش من كيلومتر تقريبا
5: بون هما يشقوا جوست الوقت معناها مش برشا كيلومترات لكن شفت انت الحي توسع الحي الكبير تقريبا 6500 ساكن موجودين في الحي هذايا
0: صحيح ايمن شو باش تحكي
7: انا مش نحكي على اهم حاجه حكايه السلام والمروريه والاكسي للزنقه هذه اللي بالرسمي يلزم برشا مراجعه ويلزم يكون في افي نتاع ناس مختصه ما فهمناش كيفاش صارت العمليه كيفاش تسكرت الكياس وانا ديجا قاعدين نشوفه
0: عطلك كسر عشويه زيد 10 في الفيتيس
7: احنا نحكيوا على السلامه المروريه زي ما نمشيو بشوي وعندنا زاد المشكله هذه اللي مش نوصلها طول اللي حكايه القصه نتاع الواد هذه اللي فما السكان اللي يسكنوا لهنا من الواد باش يقصوا ويقراوا في المدرسه نتاع في المدارس اللي في حي البحري عامله مشكله كبيره ياسر مع مشكله الرؤيه اللي منعدمه في برشا بلايص نشوفوهم في برشا قصات اللي على في الطريق المحاذي للواد
0: الاناره
7: اللي ناقصه زاده في الطريق المحاذي هذه الواد المعو اللي هي راهي طريقه تسهل ياسر لومبوتياج على الناس اللي من طريق المطار باش يوصل لطريق جابس يجي بثنيه هذه اللي هو بدات فيه اشغال قبل الكياس هذا بحكم ما كملتش بمرور الوقت كاننا ما عملنا شيء
0: احنا مش نقفوا لهنا مش نهبطوا للواد
5: المواطنين كيفاش
0: يشقوا باش يمشيوا صغيرات للمدرسه يشقوا الواد يوصلوا من الحي اللي كنا فيه قبيله شويه والقصاص ويمشيوا يشقوا باش يمشيوا للواد هذايا لهنا هاو الواد اللي جا نشوفوا فيه وهذايا زاد كيف حتى هو قطب سكاني وهذا الواد
1: على فكره هذه انا نسميها زنقة الموت عندنا قديش من حالة اكسيدون تبدا هابطة بالموتور جارتي تسكن قدامي هبطت بالموتور على البلاصة
0: كرقب من هنا تجي قد قديه
8: ثم باراسيت يا فاطمة غير المكان
0: هكا امريكا لا
8: ايوه
0: هكا امريكا لا
1: فحالات وفاة هوني الحقيقة هذا زاد ماهوش حل يا اما يزيدوا في الدودانات الانارة كيما تشوف 5 بوتوات قعدنا سنين باش دخلوهم الى اين وباش تشوفوا الكياس القدام كيفاش انت كان تطلع هنا الصغار كلهم ما فماش مكتب هوني معناها التلامذة اللي هوني كل باش يشقوا الواد ايجا شوف حشاك الحلوف حشاكم الكلاب شوف كيفاش يشقوا باش يمشيوا المكتب ابن رشد اللي كان تذكر عمناه وصورنا قدامه شنو الحل اليوم شنو الحل ها علاش هذا ما وليش مثل رئيسي
0: او تصير علاش لا قنطره ولا حاجه
1: ما نحبوش نكلفه فقط يتكيس
0: مسلك فلاحي ولي
1: مسلك ويكون فيه ضوء الواد هكا يتحل من شويه وهذا يساعد شويه ويولي كيس وامل للوليد ترى احنا اليوم نتكلم على سلامه اولادنا احنا ما نحبوش نحبوا سلامه اولادنا يقراوا المكتب خاصه انا السيده النايبه هوني السيده رئيس هوني ما عندناش مكتب هوني لا مكتب لا كوليج لا ليسي هكا السيده النايبه ولا
0: هل تم مقترح انه يكون تم مدرسه خاصه كثافه سكانيه
5: والله حطينا في المخطط انه يكون هنا معناها مدرسه الحقيقه محتاجين المدرسه على الاقل ينقصوا حتى هما في مدرسه حي البحري معناها ولا شارج عليهم أيوة. برشا على الاقل ينقصوا شويه
0: نعم واضح جدا به نبدا وشكون هي باش يتكلم اي خويا خليه يتكلم لحظه خاطر هو بدا قبل
2: احنا الواد هذا مشكلتنا مشكله من اللي خلقنا هاك تشوف الحاله دونك تدخل شويه تشوف الكلاب تشوف الهواء يقول من هنا شوف زنق من هنا حتى نص بحر المطار لا ضوء في الليل ما تخرجش لا كياس هاك تشوف وانت مشيت وجيت شوفوا لنا حل
0: بنية تحتية يلزمها تحسين
2: يرحم بوك
1: هذا امتداد سكرة
0: هذا امتداد سكرة واضح
2: هذه البلاصة هذه ريش الواد هذا هذا الواد سيدي طوع لما جيت هذا بروكاجات سروا لنا بروكاجات بتاع صغار الجماعة كل تسكر هناك تسكر وتزطلوا الواحد يمشي الله بسيك الطفل تعدى في الليل ولا صغير يمشي الله بكل
0: حطار كبير برشا
2: ياسر مش ياسر برشا ياسر برشا نعجيب لك أنا توش كنت جي ست ولا سبع بروكاجات برجيرانا في لوكاتش أنا جدوا سدوا لهم السوج نتاعهم
9: عندنا عون من التليفونات من عنوان فلشل يعني جينا هنا الكنار جو شوين كنار
10: واضح
9: هاو ماشي متعدي للواحد لا والكنار احنا بعيد علينا من هنا لغاديك
10: يعني ثماش هوني ما وصلش القنوات التطهير
9: ماشي هاو تطهير هاو بجنبنا
10: واضح
9: وعملنا 20 شكاية جات نتاع البلدية جات المهم نتاع البلدية جينا خذ شو مرنا عملت كياس هاو كنت نشوف كياس هذي كلهم حاضر ما يتعداش
10: واضح هاي لا تفضل
11: مدام تربيش هنا جوعنا نتكلم فيكم انا احنا عندنا مشكلتنا هذا الكياس اللي هكا صغارنا يقراوا كل في حي البعض ياو الكياس هذا مخطر قداش من اكسيدان صار هنا كياس الكراه بريش مجو منا ومنا وما سماش حد شيء ما سماش حاجه يوقف ولا حاجه ديرك يمشوا
10: ما سماش حاجه اللي تنبه اللي تم شكون هابط ولا طالع ولا حاجه
11: قداش من صغير
10: بلاكه نتاع مدرسه
11: لا ما فماش ما فماش قداش من صغير قداش من حد صار فيه هذايا واحنا عندنا السكومه هنا جيب 300 سكومه طيب مره احنا شقنا مدخلين للديار تدخل وهيك الكوري صارت فيه مصيبه واحد راجل ساكن غادي تلام زمان يخرج من الليسي يجوا يلعبوا ضربوا بال على راسه وجاء الحاكم وكل شيء وهيك الكوري ارى قداش في من المصايب صايره تو
10: واضح واضح يا
11: لاله مصايب عايشك والكوريات الكل اجي دور انت غادي قدام ديارها كيفاش هيك السكوم والواحد والحنوشه والكل
10: اه موتور جايه باش يتعدى من الكياس هذا جاركم مرحبا بك كيفاش كنت ها تتعدى من هنا في الواد
12: بالخوف وبالواحد الكراب هذوما تو كنت نوصل في بنتي
10: كنت وصل فيها للمدرسه وراجع للدار
12: تو راجع للدار
10: وتبدا تقول يا ربي تستر تعالي شي كرهبه تجري
12: ربي تستر وجارتي تو عندها عامين وثلاث سنين ما حيتمات زاد هنا جمع طمت شهر زاد والجارنا زاد كيف كيف كهرباء ضربته هنا
10: فما برشا حوادث
12: هنا فما برشا حوادث وطايرين هنا وك جماعه اللي هربوا ليسونس يهربوا من هنا وزيد سكرونا الكياس تاع طريق المطار الزنقه المصمودي هذيا
10: قلنا عليها ديجا
12: شني
10: وصلناها ديجا
12: كي ليسونس مش تدكش حتى واحد معناتها نقعد نصبوا في ليسونس احنا ما لقيناش باش ناكلوا
10: واضح واضح يا سيدي وصلت
12: نعملوا دورك كيلومتر باش
10: عندكم حق به غاده يا غادة علاش ما يكونش ثم من عشنا مدام يحكيوا على اكسيدونات ومدام صغيرات تتعدى من هوني في انتظار وانه علاش لا يكون عنده مدرسة بما انه ثم كثافة سكانية كبيرة برشا ما يكونش مخفض سرعة ولا حاجة
13: اقترحناه في المخطط ونأمل انه هما بالحق يعطيوا اولوية للحي هذي شوف يا فاطمة على مستوى طريق المطار الكل من كيلومتر خمسة حتيكش الكيلومتر الكيلومتر 11 من كيلومتر خمسة الكيلومتر 11 راهو تخيل اللي معناش مدرسة ابتدائية على مستوى طريق المطار كامل معناها هي موجوده في الاحياء السكنيه الداخل كيف كيف راهو حتى احنا لهنا طريق المطار كيقولوا طريق المطار راهو يجمع بين معتمديه تينا وبين معتمديه صفاقس الجنوبيه لميم شوز راهم حتى المواطنين اللي يسكنوا من اللي صار الكياس نفس المشكله راهو ما عندهمش مدرسه كيف كيف راهو ما عندناش مكتب بريد معناها احنا اقترحنا في المخطط اللي يكون موجود مدرسه ومكتب بريد على مستوى طريق المطار على المستوى جي بي 14 اولويه قصوى معناها على الاقل المواطنين هذوما ما يتعرضوا لريسك وكما تعرفوا راهو الطريق هذايا عمال ماشي ويولي اكثر في حركيه مع انه شفتوا انتم معناها القرار الجديد نتاع انه الكويمن يتعدي والكل راهو باش يولي اخطر واخطر خلينا نشوفوا حاله الطريق فاطمه لان مشوا نشوفوا حاله الطريق ودول احنا ماشيين توا للمرشي اذا كان مش غلطه المشروع نتاع جست نشوفوا شويه حاله الطريق معناها خلينا نراو حاله الطريق القدام شويه وبعد نمشيو للسوق السوق
10: وعلى الشجره هذه زاد كيف كيف كيفاش تحجب الرؤيه
13: الشجره هذه قاعده تحجب الرؤيه على معناها السيارات اللي قادمه من اللي يسيروا ومن اللي يمكن ما تشوف الزنقه هذه زاد ما فماش حتى فما بلاك ستوب لكن ما غير الدرنيير مو معناها بعد تدخل السيد الوالي باش ولات عندهم اناره بعد الحق هذه قعدت 3 سنين ودرنيير مو معناها باش ولات فما اناره بعد الحوادث اللي صارت الكل هذه الطريق اللي قلت لك عليه هذه الطريق اللي هو طريق جديد معناها وقع تعبيد جديد
10: شوفوا هاو مش
13: 2023
10: هاو مش نشوفوا الحاله نتاعو كيفاش يلا نطلعوا في السياره ونكملوا التوثيق اكيد معاكم فردوس نطلعوا في الكرهبه ونمشيوا مع بعضنا هيا غدا ما نضيعوش الوقت وينو ايمن هيا ايمن نمشيوا واش نراو الوضعيه نتاع الطريق بقيه الطريق كيما نعاودوا نقولوا انه الطريق اللي باش نوثقوه الان ما عندوش عامين تقريبا وعامين وشويه من اللي وقع تعبيده شوفوا الوضعيه واحنا في الطريق نتاعنا ماشيين المشروع نتاع سوق جديد نعاود نذكر انه السوق هذيا او المشروع هذيا جيناه قبل مع السيده الكاتبه العامه لبلديه الحاجب نمشيوا يعيشكم الوقت يعيشكم الوقت يعيشكم
14: يخ
0: خويا ما نجموش راهو الوقت يتعدى، الوقت ما عادش بكري، ما عادش بكري، ما عادش نجمو نرجعو لغاديكا يا خويا.
14: ما غطيتوش؟
0: نعم تو نرجعو به به نمشيو نرجعو للطريق. برك الله الملفات كبيره برشا، الناس كل تحب توصل صوتها. نعاودو نشوفو وضعيه الطريق شويه، نوثقوا الوضعيه، نرجعو شويه خلي المواطنين نشوفو الوضع البيئي خاصه على المستوى التراكم النفايات هكا غد.
13: على مستوى تراكم النفايات وفما معناها بنايات الحقيقه هي على ملك اشخاص، ما هي بنايات بائله للسقوط اللي تعرض للمواطنين للخطر، واللي الحقيقه تصير فيها برشا، خلينا نقولوا الكلمه معناها برشا حوادث خطيره خاصه لصغيراتنا، انهم غد المنطقه هذيك ما فيهاش اناره عموميه، وكيما تعرفوا معناها وقت ما فماش اناره عموميه راهو صغيراتنا كلك الصغار ولا الكبار معناها يتعرضوا برشا العمليات. شوف
0: الفيلمات المسكره خلينا نقولوا، ونربطوا الخيوط بمساله الازمه نتاع الانتاج الحليب ومساله الابقار، تربيه الابقار البلاصه هذه كانت من اهم المناطق. هاكا تشوفوا في الفيلمات كيفاش ماليها سيبوها وقعدت كيمن هكا.
13: شوف حاله الطريق من هنا تبدا حاله، شوف الوضعيه نتاع الطرقات معناها خليها تصور، شوف الطريق بين الحفره والحفره، حفره تقريبا معناها عباره وقت تبدا مع الحركيه الكبيره ويبداو الكراهب معناها بسرعه كيما قالوا لك راهو سرعه قصوى لهنا يتعداو عليها الكراهب. شوف الوضعيه نتاع الطريق
0: هي وضعيه ياسر صعيبه كما قلنا خاصه الكوت. هل في بعض وقت تسب الامطار هل ثم ريسك خاصه مع الواد ومع التغيرات المناخيه ثم خطر اكثر؟ نتخيل خاصه الناس يمشوا على سقيم خاصه الصغيرات، قلتوا انتم يشقوا الواد باش يمشوا للقرايه، لكن وقت الامطار غدا
13: والله يشقوا مالوريزمون.
15: اذا تعب الواد يعني عاد نرجعوا لعام 69 كي كان يهبط الواد ما عادش الناس تمشي تهبط
0: على طول كيما هكيك. اي شوفوا نهبطوا للطريق كما قلنا، الطريق هذا اللي عمره عامين، شوفوا الحفر اللي فيه هذيا حفر جديده، مازال تتعلم في المشي يا سيوار وكل مستمعينا. في الزنقه هذيا اللي موجوده او في القصاص خلينا نقولوا، نعاود نذكروا ان القصاص هذا يوصل حتى لطريق جابس. شوفوا الوضعيه نتاع الحفر اللي موجوده هوني مع النواب الاثنين. ايوه
13: تقريبا فاطمه الطريق على طوله يعني من كيما قلت لك من طريق المطار حتىش نوصل طريق جابس. هذه الحالة وضعية الطريق وضعية كارثية، تدخل العجل للطريق هذا صراحة، مع العلم أنه دخل الدرنيير مو معناها الدرنيير مو البلدية، وفي إطار الحملة اللي قام بها سيد الويلي في إطار معناها الطرقات تحسين الطرقات وكل إصلاح الطرقات، لكن كما تشوف الوضعية بقيت كما عليها. ولهنا لفتة للمواطنين هذوما، ولفتة راهي كي نقولوا لفتة للمواطنين راهو اليوم لفتة للصفاقس كامله معنا.
0: اكيد هذه الوضعيه حبينا نوصلوها لكم. سير كيفاش ايمن
15: عندنا مشكله الرؤيه زاد، خاطر هذه بحكم قصاص يربط معنا اثنين كل المطر سكر المحارزه جابس على كل قصه، فما مشكله نتاع رؤيه ومشكله نتاع حوادث في جره الحاشيه هذه نتاع الوادي اللي حاش بالرؤيه وتسببت في برشا كوارث.
0: مادام عملنا حملات نتاع تنظيف ونظافه والعنايه بالبيئه المفروض انه يقع تنظيفه، وخاصه اليوم زاد كفيف ريسك نتاع وشويشه اللي كان ما يقعش مداويتها الصفصف هذايا
15: هي هذا ريسك كبير بخلاف الوشواشة، الريسك اللي أعظم للمشاكل معناها البركاجات والمشاكل الإجرامية والظواهر السافابا الموجودة لهنا، وعندنا التلامذة وكشفت انتجال بلاصة برسك شبه نائية معناها باللي مش كيكسوا سرعة كراهب في الليل وبرشا ظواهر هنا إجرامية قاعدة تهدد في التلامذة.
0: واضح احنا توا نمشي ونرجع
13: شوية نقطة بيئية صغيرة معناها تشوف انت المواطنين وكمية المواطنين لحقق زنقة المصمود، يعني كيما نقول لك راهي من اقدم الاحياء السكنيه واللي موجوده فيها 6500 ساكن، لكن لحد الان البنيه التحتيه نتاعها ضعيفه، وانا نحاول وراهو شوف نقولوا نحاولوا نقترحوا ونحاولوا نضغطوا انه بالحق نعطيو اولويه للحي هذا اللي يعتبر كيما قلت لك معناها كي نقولوا 5 كيلومتر على البلاد راهو
0: وسط البلاد،
13: في وسط البلاد معناها او بجنب المطار، وراهو كي نقولوا مطار صفاقس ما يتحسن المطار زاد كان ما تحسين البنية التحتية الأرجاء المطار ولا
0: ثم مواطنين حاب يوصلوا للصوت. مرحبا بك.
16: عسلامة يا مدام، أنا شكيت 3 مرات وكلمت الإذاعة 3 مرات، هذا عنده عامين وأنا بشتي أنا ونغزر لهم عامين 3 مرات عاود 3 مرة في الشتاء جاءوا قدام قبل القنطرة مش لازم نجبدوا الاسم بعد الماكينة نتاع الزيتون
17: ايه
16: اربع ولا خمسة ديار عاملوا الكياس سميكة وكلمت معنا وقفت قلت هذا على طول قال لي على طول قعدوا ثلاثة ايام خلوا المعون سميكة وبعد هزوا ومشوا ما تصور الكاء هذه ما انت
8: يا فاطمة انقطع التواصل
16: كي ما انت كياس كارثي ما انت ولينا نتعدوا نوقفوا باش تعدى الكهرباء ما تعداش
8: خويا
18: بلدية الحجب بلدية الحجب مقصرة بلدية الحجب مقصرة برشا
17: هاني باش نحاول نبعدوا شوية من عشاك سوار
8: ولا من
17: سوار هكا مريقلة
8: لا مازال لا مازال اي مازال ثم
17: ما ثم حد شيء هكا مريقل باي هكا مريقلينا
8: لا مازال
17: تقنيا
8: مازال مازلنا شوية يا فاطمة
17: سوار
8: اي نسمع فيك يا فاطمة
17: تقنيا مازال
8: اي
17: باي احنا تون حا
8: اي هكا سبا
17: اي
8: هكا ممتاز
17: باي سيد مواطن يجيني لهنا اي هانا عندنا شوية كتافوني نستعملوهم على مستوى الريزو مرحبا بيك خويا ايوه
18: بالنسبة لبلدية الحجب مقصرة برشا هذه واحدة اثنين المنطقة لهنا الكياس هذا بالذات فيه إشكالية كبيرة اللي هي تكلم الشرطة تقول لك تابع الحرس تكلم الحرس يقول لك تابع الشرطة لهنا وكر هذي الكل وكر نتاع قاعدات خمرية صغار يجيوا يطيشوا الحجر يكسروا أي واحد ما أنت تظلم الدنيا شوية ما تعرفش منين المصيبة تجي
17: ماشي إضاءة
18: ماذا ماشي إضاءة وزيد هذي ولا مسلك نتاع كونترا خاطر الدورية غاد ودورية ما فهميش منها فهمني قبل الدورية يهربوا منها
17: يعني دعوة لأكثر رقابة دعوة لتوفير الإنارة العمومية ودعوة للعناية أكثر بواد المعو
18: صحيح الواد هذا يشكل برشا خطر فيه جلسات خمرية
17: وصلت الفكرة كاملة شكرا لك سوار كنت حب أخويا آخر كلمة أخويا خلنا نمشي
16: لنرى لنرى عندنا أربع كعبات لمبوبات أربع كعبات معناتها يكملون لنرى راهو كما قال السيد راهو وكر نتاع خمر راهو في الليل
17: شيء خوف قلنا فكرة كملناها نمشيو للي بعده سوار نعملوا نغمة خلينا نمشيو للحي اللي قبيلة شوية يحبونا نوصلوا أصوات شكرا لكم وشكرا لهم على الثقة في برنامج الشانتي ونرجو معكم احنا نواصل معكم المشوار في برنامج الشانتي لـ 18 مايو 2026 في عمادة الحاجب من معتمدية طينة
8: خير إن شاء الله عبد المجيد عبد الله ونرجو نواصل معكم العشرة و46 دقيقة

0: خير إن شاء الله يا فاطمة، ونرجع نوصل معاك 10:52 الشانتي من عمادة الحاج معتمدتينا. مرحبا بك يا فاطمة مباشرة.
1: نجم معك سوار، معك معك معك يا سوار، نسمع فيك وتبارك الله لهنا المواطنين كلهم يحبوا يوصلوا الصوت زادة كيف كيف. أنا تشوفوا في تصويرة كيشن هي ثم فويت من غادي قبل شوية يحكيوا عليها المواطنين لهنا، ثم تراكم من نفايات وذي من النقاط السوداء اللي موجودة هاوك اللي علاش من غادي كقاعدة تسرح ما نعش بقديش العلوش يا سوار تمسألكم بعض ليك حسيلو نعم نطلع شوفوا في البرعة اللي موجود اكبش اكترع وانت تتكلم يا فاطمة. غادة احنا وين موجودين تو؟
2: موجودين في زنقة المصمودي، شوف في البيريفيريك نتاع بجنب المطار بالضبط. شوف فاطمة غادي كي كان شوف هذيك السور نتاع المطار، معناه هذيك السور نتاع المطار بالضبط، وراو طرقنا له الموضوع انه العبيد اللي بينيا بجنب الحدود بالضبط مع المطار، ورسلنا المطار في انه يخلي معناها الحدود نتاعو على الاقل ويحمي الحدود نتاعو على الاقل بالقانون 10 متر، لكن للاسف هاك تشوف الوضعيه اليوم كما هي عليها. عملنا جلسات زوز ولا ثلاثه جلسات في الولايه، لكن الحقيقه هاك تشوف اليوم غضب كبير من المواطنين. وشوف هذيا زاد
1: الفويت هذيا قداش عمرها؟
2: الفويت هذيا قداش عمرها الفويت؟
1: قداش عندها الفويت؟
3: عمرها تعملوها يعرف الكوامن يخلوها بالقشر دجي يخلوها بالقشر شو يخلوها هكا يتعاد الكاميرا تعاود تكسر تكلم بالشر يقعد ساعات فهمت شو الاكلات قالوا شويشه يعني العباد ما تنساش حتى البيت تتعدى وقلت شوف يعني يلا ما يعملوا دوره كامله ما نعرفش علاش شنو السبب من غير تمشي تكلم البلديه تقول لك كاتون كلموا الصونات جيت تكلم الصونات زاد كيف تقول لك كاتون ونجيو تقعد بالشر باش تجيك المشكله الديفو هذه راهي كل الديفوات
2: كلها هكا فويت
3: كل هكا كلها نجي نوريك حتى بالوعي
2: لا اخي احنا كي توصلنا كا كلهم كيف كيف
3: صوروا يعني
2: صورنا يا خويا صورنا هذه مالها هذه مباشر راهو هاكي فور دوس قاعده تصور
3: جات البلديه مرتي وكلمناها قلنا يا بدي تامزي شوفوا لنا حل رحنا قاعدين في مازق توا 6 كيلومتر حي الخضراء والحاجه بالكنار وبالضو وبالكياس يعني المنطقه الوحيده اللي يخدم وحدها يخدم وحده الزنقه المصمود هذه ما صارش فيها شيء جيت كلمها كي نهار جيت نتكلم فيها قلت لها علاش الدم الزبله يروحوا فيها لهنا قد يا خويا احنا انا خاتيني انا رسم البر اللي انتخبكم اللي انتخبتوه هو يمشي يرك لكم اموركم انتخبتوه ايش اخويا كنا مره رجلوا لنا مره يا خويا ما دوما انتخبناكم يا خويا وتجيو قدر المره تو احنا هذا عندك 3 4 سنين
4: دراسه عندها
3: وعملوا دراسه تو نجيو في اليوم في يعني جاتش اليوم حب لك عام اخر 20 سنه باش نلقاو يعني الحلمور كي تشوف تلقى دار فيها 5 كنارات بجنب 5 كنارات حتى العباد ما تقدرش تتعدى.
1: خلينا نمشي لعاطف انت والمجتمع المدني الوضعيه نتاع البنيه التحتيه لهنا شنو هي بالضبط وخاصه مساله هل اللي فويت هذايا؟
5: ما عندناش بنيه تحتيه لا ما لا وناس الفويتات على طول العام اليوم احنا كي نجيو نشوفوا زاد موضوع البيئه موضوع بيئه كارثي جدا. المقاول يجي كل 15 20 يوم يجي ينظف شويه ويمشي البلديه تقول لك انا ما يهمنيش المقاول يقول لك انا خدمت خدمتي احنا لشكون نتوجه اليوم؟ احنا الحمد لله اليوم توجهنا لاذاعه صفاقس وانت تحيه ليك بارك الله فيك لكن اليوم شكون باش يلقى لنا الحل؟ احنا عندنا الحلول لكن اليوم حتى حد ما يسمعنا اليوم هاك تشوف الوشوش الناموس علوش 5 ملايين و4 ملايين هاكا حاجه كما ياكل بالزبله علاش الوضع؟ على فكره فما حديث يدور في الاداره انه هذه زنقه الاغنياء حتى ولو انه لبس عليهم لكن ما تخليناش هكا يعني اليوم مش عارف ان اذا كانت التصويره واضحه هكا تشوف بقايا الفضلات عندها بال 15 20 يوم تبقى كما هي
1: في وسط الماء راك ديجا وهذيك هو الوكري ولي نتاع وشويش
5: داخلين على صيف داخلين على بيئه سيئه داخلين على وباء داخلين على وشويش الى متى؟ وهذوما الناس كلنا احنا كجيران كنا نفس الوضعيه هذه معاناتنا في المصمود
1: واضح جدا تبارك الله الوقت في ساعه يتعدى به لله
6: اعملوا لنا الضوء
1: احنا باش نعملوا لكم احنا نوصلكم صوتكم راه وقهو صحيح
6: دوات ناقصين الماء ناقصين الكياس ناقصين الكنار ناقصين رانا في جحيم الحناش دخلت لنا لديارنا الهوايج دخلت لنا لديارنا العقارب دخلت لنا لديارنا رانا عايشين في جحيم اعملوا لنا حل معمولكم ربي وشدكم صحة بدنكم وان شاء الله عيدكم مبروك
1: يعيشك عطيني اخو صوتي
7: يا مدام الله يرحم والديكم ويبارك فيكم واحنا من عام 82 ساكنين في البقعة هذه من عام 82 جيت كمان تنوع كما ما فهم شيء، عايشين في الذل، عايشين في المقت.
1: عليكم
7: والله صغيرات
1: تتبدل، تو تتبدل الصوره.
7: انت صغيرات تتمرمدوا في القرايه، نهزوا فيهم على ظهورنا وقت المطر، ويقعدوا بثلاث ايام بلا اربع ايام ما يمشوش. معمولكم الربي، راه حي الخضره بعدنا، حي الوفاء بعدنا، وولوا بلاد. حي العقارب تقول له خذ حي العقارب، يقول لك لا تو برمش يا راه بلاد. على
1: تحكيوا على العنايه واعاده تهيئه البنيه التحتيه نتاعها.
7: صحيح، نحبوا الكياسات، نحبوا الناس، نحبوا الذو، رانا نحبوا نعيشوا كما العباد.
1: واضح جدا، واضح. سوار ليك الميكروفون، هذه هي الجزء الاول من البرنامج. تبارك الله، شوف في القضايا والملفات مازالت بعض الملفات اللي باش نتبعوهم في الجزء الثاني. غاده اخر كلمه على خاطر الجزء الاول. ملف مهم جدا انه المطار سكر عليهم، معناها الطريق شفت معناها العباد وهذيا بالوثائق نتاعهم وموجود وكل شيء، وعملنا جلسات راه كيما قلت لك، لكن ما فماش حلول. هاك تشوف انت في نداءات المواطنين، المواطنين ما عادش لاقين كيفاش يتعديوا لديارهم. شوف فاطمه جوست نقدموا له شويه القدام فيسا فيسا خاطر نسي الوقت الموجز. واضح يا خويا، اسمعني الوقت راهو صوتكم في الاذاعه يوصل، مش لازم هذا التصوير. انا وصلنا الصوت، عايشكم وصلنا صوت، وصلنا صوت. سوار عندك الميكروفون ونرجعوا في الجزء الثاني ان شاء الله من البرنامج.
0: نعم، وتعرف فاطمه انه الزنقه هذه زنقه المصمودي من اكثر الزنق اللي تجيها جينا في برنامج في خدمتكم، تشكيات وملاحظات على مستوى السلامه المروريه وايضا حتى على مستوى النظافه والتهيئه والصيانه. شكرا لكم، نرجع لكم في الجزء الثاني من شانتي بعد موجز الحداش العشرة وثمانية وخمسين دقيقة.

0: أهلا بكم. تزامنا مع انطلاق الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، تنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس بداية من بعد ظهر اليوم تظاهرة أهلا بكالوريا لتتواصل إلى غاية 22 من الشهر الجاري، وتتضمن تقديم مجموعة من الدروس تطوع لها عدد من الأساتذة بصفة مجانية وتستهدف مختلف الشعب. تمكنت وحدات الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس مدعومة بوحدات التدخلات السريعة أمس من إلقاء القبض على 3 أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات وحجز 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب قطع متفاوتة الأحجام من مخدر القنب الهندي وسيارة ومبلغ مالي يناهز 65,000 دينار يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي، وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة. أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء نداء إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل لصرف المستحقات المتأخرة المتعلقة بالعلاج الطبيعي من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، والتي أصبحت تمثل عبئا ماليا على أهل القطاع وفق ما أكده لنا هيثم بن رمضان رئيس الغرفة الجهوية لأخصائي العلاج الطبيعي في صفاقس. أفادت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بالنظر للوكالة سيكون مجانا اليوم الموافق لليوم العالمي للمتاحف. أعلنت إيران اليوم ردها على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم عن توجه طهران لإقرار آليات وترتيبات جديدة لضمان العبور الآمن من مضيق هرمز، وأكد أن العمل جارا حاليا بالتنسيق مع سلطنة عمان وجهات ذات صلة لإعداد هذه الإجراءات. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

البقاء لله. انتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله نزيهة بنت عمر الحشيشة، أرملة الحبيب الشريف، والدة محمد ورياض وصفيان ووسيم. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز بعصيدة. وانتقل إلى جوار ربه تعالى المغفور له بإذن الله نور الدين بن الحاج محمد الخرات، والد إبراهيم ومحمد علي وهادي. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع سيدي عباس طريق جرمدة. وانتقلت إلى جوار ربها تعالى المغفور لها بإذن الله حبيبة شتيوي، أرملة خالد العايدي، والدة لميا بشراوي وياسين. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع المنار طريق السلطنية كيلومتر 4. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: قلبي ومفتاحه لحداش وتسعة دقائق نرجع نوصل معاكم الشانتي اللي اليوم موجود في عمادة الحاجب معتمدي الطينة. الجزء الأول كان خاص بالنقاط السوداء الموجودة في زنقة المصمودي, وكان الميكروفون أيضا للسادة المواطنين عبروا عن استيائهم على برشا صور, خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والسلامة المرورية وأيضا حتى النظافة والبيئة. نرجع من جديد لفاطمة وكل الفريق اللي معاها, مرحبا بك مجددا.
1: مرحبا بك, اهلا وسهلا. نمشي نمشيو نلقاو تراكسا ونلقاو تراكتور, احنا اون بلان شانتي لهنا. هذا هو, احنا في الشانتي فعلا. الشانتي هو مشروع السوق الجديد ان صح التعبير كما مسمينه في الحاجب. هكا شوفوا في بعض هكا النقاط, خلينا نقولوا نحن في بيع الاضاحي, وتقريبا مازال اسبوع على عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله كل عام وانتم بألف خير, الاربعاء جلالي بعده, وان شاء الله الناس كلها تكون بخير. وباش نحكيوا على المشروع هذايا, واحنا ديجا في ثنية نسمع في غنيتكم ووصلنا بعض اكيد الملاحظات سواء كان على مستوى البنية التحتية المطر. عاود نذكروا النقاط الزوز اللي قالت عليهم السيدة نائب غادة بن بابيس, نائب على عمادة الحجب وكذلك رئيسة المجلس الجهوي في هذه الفترة. اولا انه طريق المطار كامل من كيلومتر 2 حتى الكيلومتر قديش غادة؟
2: حتى الكيلومتر 15 معناش مكتب بريد ومعناش مدرسة ابتدائية. هكا بتشوفوا انتم راو كي نقولوا طريق المطار ويجمع بين زوز معتمديات, معتمديتين ومعتمديه صفاقس الجنوبيه, والكثافه السكانيه اليوم كبيره بالحق. لازمنا نتعاونوا الناس الكل, احنا حطيناهم في المخططات كما قلت لك, معناها كلكو سوا المجلس المحلي صفاقس الجنوبيه والا احنا كمجلس محلي بتينا, انه تكون عندنا مدرسه ابتدائيه ويكون عندنا مكتب بريد اولويه قصوى. اليوم انا موجودين في سوق الحاجب اللي هذه احداث, معناها سوق جديد قيمته 950 الف دينار. السوق هذايا معناها هاكم تشوفوا باش ينقص برشا على الاسواق العشوائيه. كانت عندنا زوز اسواق عشوائيه في حي الخضرة وفي الحاجب, الحقيقه كانت الاسواق هذه معناها تسبب شويه مشاكل على مستوى البيئه على مستوى التلوث والكل. كيف كيف كانت في سوق الحاجب اخطر على تليم ذاتنا اللي موجودين خاطر كان مقابل المدرسه. هذه السوق نأمل انه الاسراع في احداثه معناها, وهاكم تشوفوا اليوم كيف كيف يستعملوه في بروفيزوار مو, معناها هو تقريبا
1: نقطة لبيع الأضحى,
2: نقطة اللي يتوافدوا عليها العديد. وهاكم تشوفوا اليوم موجودين برشا مواطنين وعلى عين المكان تلقاو بديو معناها الوفود انهم يجيو باش يبيعوا الأضحى نتاعهم.
1: نعملوا شانتي في شانتي, ما تشوفوا شوية الأسعار منعش. إذا كان سيد الكاتب مدام عفيف حاضرة باش نحكيوا معها على المرشي وين, لكن عسلامة.
3: عسلامة أختي, لاباس عليك, عايشك.
1: نحكيوا على السوق هذايا.
3: السوق هذايا والله عنده برشا يخضر ونشوفوها بدرة باهية للمنطقة الحاجب. والحاجب ناقصة برشا حوايج, عندنا مشاريع تنموية بتاع البنية التحتية ناقصة برشا من عام 2023 هكا.
1: شنو هو المشاريع
3: متعطلة رسك من 2023 لحد الآن؟ ما ثم حتى
2: هو فاطمة المشروع هذي راهو مشكل مع المقاول معناها, واحنا نورمال مو اهي مدام فيف باش تفيدنا في الاخر المستجدات, لانه برشا تعطيلات على المستوى المشروع هذي والمواطنين تعبوا الحقيقة. وحتى السيد الويلي معناها قام زيارتهم واستمع اليهم والكل, لكن لحد هذه اللحظة بالحق راهو اذا كان مش نتواصلوا هكيك استياء كبير نحاول انه بربي انا خليني نوجه له نداء ما يسالش المقاول معناها, يجي يشوف العبيد كيفاش تعيش والعبيد كيفاش تخرج في المطر. راهو استحاله معناها, استحاله كل يوم نسمع انه دي زاكسيدون تصير معناها, الكراهب غرقت في وسط الماء. الحقيقه اليوم لازمنا نلقاو حل. مدام عفيف موجوده معنا تنجم
3: نحكي. انا نكلم المقاول يقول لي راه مش مني انا, من البلديه.

0: ضوه لا حكايه ملفات خاصه ما نحكيوش عليها عيش اختي ملفات عامه نعم باهي خلينا نسال على العلوش سيد عفيف السلام عليكم
1: فلوس عليك السلام بلاش فلوس
0: بلاش فلوس
1: والله قديش الهول والهول يسالنا
0: قديش
1: اعطيه 15% ما عبش يبيع هاي كيلو ب 100,000 وما هوش بايع ايش تحب الحمد لله والله بلادنا موفرت لنا الخير والخمير
0: قديش منين انتم قبل كل شيء اقرب لي لهنا اقرب لي هنجيك من غادي ونحكيوا على العلوش السلام عليكم
2: السلام
0: كاين باش تشري وان شاء الله شريه
1: ان شاء الله والله ان شاء الله
0: شنو قولكم في الاسوام ونزل جمعه
1: بصراحه ما يسر مشطه لا والله تعرف احنا عملوا لنا كيفاش الزيتونه اول تعملوه ب 25000 عيطوا السناب 12000 الزيتونه ب 10000 وما تكلموا حتى شيء هذا عملوا لنا كناك ان شاء الله ربي اي تو امين ان شاء الله
0: اي سيدي اعطيني بقداش العلوش هذا يا خويا قداه هذا
3: مليون و800
0: يا بلاش بلاش قداش عليه رميس
3: فلاح
0: انت منين قلت لي
3: سيدي بوزي
0: يقرب لي باش نسمع
3: فلاح من سيدي بوزي
0: هذيك مليون و800 قداش الكيلو يعني
3: والله ما نعرفش كاك كيلوات ما هو حسب الحجم نتاع
4: أقل
3: علوش 13%
0: نعم نعم واضح
3: هذا كل سبب الأعلاف
0: نعم
3: الأعلاف غالية هذيك المشكلة فهمتني سبب لا لا نطبع هذا ما هوش بتاع حشيش
0: هذية كيفاش
3: ما يطلعش ماكل حشيش أو نحكو
0: كيفاش بيه أعطيونا الواحد كيفاش
3: يا ودي كيفاش
0: يقرب لي يقرب لي يا خويا
3: كيف هكا ولد عمي تو هذا كم هذا منطق يا ودي حشيش ما يسمنش
5: ايش يعملوا
3: ما عنده ما يعمل له
5: يحلوا له ستريس
3: يا ودي ستريس زين
0: هذية هو الوضعية هذا شانتي مشوانة اللي محلولة سوار الفترة هذية العلوش حكينا يا خويا وصلت صوتك
6: اي عملنا دورة بالحجب ولا
0: نعم لا عملنا دورة ووصلنا الأصوات ويعيشكم بي. سيد عفيف سيد الكاتب العام لبلدية طينا توحشت حجب توحشتك هنا
7: اي والله حتى هنا مدام فاطمة
0: ذكر الشانتي وقت جيناكم قلت عمني ولا قلت عمني شوف ليمات في ساعة طير وحكينا وقت على المرشي متاع السوق هذية او المشروع ما زال مشروع فكره فقط وحكينا وقتها على الابعاد نتاعو اعطينا علي اكثر فكره المشروع هذية وتقريبا ان شاء الله يولي على ارض الواقع ويكون على ذمه كل البيع والشراء وقتاش ان شاء الله
7: عسلامة السلام عليكم الكل كيلا ومرحبا بالمستمعين الكل وبكم انتم اذاعه صفاقس الاولانيين بالنسبه للمشروع نتاع السوق هذية احنا جاتنا فيه منحه من صندوق القروض 265 مليون حلينا الدراسه ورانا بدينا وعملنا الدراسه الاولانيه وصلنا حتى للمستوى نتاع لابي دي معناتها التقديرات الاوليه للمشروع طلعت التقديرات 750 مليون من 265 مليون اللي هي اعطتها لنا الدوله كمنحه معناتها فما 500 مليون اخرين زايدين على الحسبه هذه بون احنا بالنسبه للبلديه وفرت 245 اخرين وبالنسبه للدراسات باش نبداو معناتها ننفذوا القسط الاول هذا والثاني للمشروع بالفلوس نتاع صندوق القروض واللي وفرته البلدية ان شاء الله من هنا الشهر الجاي نخرجوا لابيل دوفر في السوق وان شاء الله الشهر يقعد يتعلق متى الديو باش يتعلق شهر كامل وبعد لي كنحلوا نبعثوا المراقبه الصيفيه يمكن حكايه 3 شهور القدام وان شاء الله نبداو في السياج باش زيجوه ونحفظوه ويتحفظش يولي مسيج ويولي محفوظ نوليو معناتها نوليو نستخلصوا احنا دويك السوق هذه شفت البطحه هذه الكل كيلا راهي على ذمه البائع الكل كيلا كل نهار احد ينصبوا وانا باش نطلب منهم على المنبر هذايا باش نطلب منهم الافضل باش نطلب منهم الافضل 10 مرات ما عادش ينصبوا على حافه الطريق ويدخلوا لداخل راهي السيركيلاسيون كل نهار احد كل نهار احد نكلم الامن باش ينجم يفرغ معناتها يفرغ شويه يولوا اولا ينصبوا لنا على الجهه اللي هي مقابله ماهيش تابعه للسوق هذيك والارض مصلي يعني بيه وكصوروها وما زلت بعد البارير راهي ما زلت
0: غادي
7: صحيح حد
0: هذه السوبرفيسي كامله نتاع السوق سوق الحجب وما زالت حتى القدام
7: ما زلنا حتى شفت نحط الكلوتير هذاك نورمالمون 8 متر بيننا احنا وياه والباقي كلي كان السوق ماذا بينا لو خيان يدخلوا لداخل اللي يحب يشري اللي يحب يشري راهو يشري كان حتى في اخر السوق اللي يحب باش يشري راهو يشري من عندنا خاطر باش نحافظ الطريق باش نجرو من عنده. لا لا بالعكس عطى لنا
0: قسم قسم الناس الكل
7: يعطيك الصحه، راه اللي عنده قسم ينصبوا للبلاصه. صدقني كيما قلت لك ماذا بينا الخيام ينصبوا لداخل في السوق، راهي الارض مصلي يعني بكبيره واحنا

0: استخلصوش عليكم غير نظموا وادخلوا اخدموا او كبليش.
1: انا وصلنا الاعلان الباع الكل السوق متاع نهار لحد بالنسبة للسوق الحاجب رجاء ما عادش تنصبوا على على الكياس على قريعة الطريق راهو المساحة كاملة متاع السوق لطن اللي يقع يعني تتم التهيئة امتاعه راهي على ذمتكم وبلاش اقعدوا منظمين الداخل الناس كل تبيع وتشري ونقعدوا منظمين كما قلنا بعيد حتى على اي ريسك متاع ديزاكسيدون ولا غيره إضافة الاكتظاظ المروري تبارك الله اللي موجودة على الكيسات الكل.
0: احنا السلامة المرورية دي ما نحكيو عليها هي شنية هو ابعد على الطريق احنا تويكا وكا كان شوفا كان شفتوش توكيلا الطابية اللي عملناها تو كان الطابية نحيناها قلنا تو العباد تدخل داخل ما اوكا رجعناها الطابية ذيك مع شوية البريارات هذوما هو تويكا خاطر احنا اليوم حلينا السوق نتاع العلالش اليوم باش نبدا في الحجب
1: ان شاء الله كل عام وانتم بخير
0: وانتم زاد ان شاء الله عيدكم مبروك لو للعباد الكل
1: ذاك يعني لانه لعلوش هذولي مش موجود بالحق على خاطر العاده تبارك الله بل بجمعه
0: الاخرانيين خمس ايام الاخرانيين
1: تنجيو بالكدا شانتي تاع نهار اثنين الجاي اللي نرجع
0: يجيو لعلوش
1: سيد عفيف احنا قبيله شويه كنا في زنقه المصمودي والناس كل تعرف الوضعيه نتاع زنقه المصمودي كي كسو على مستوى مساله المجلس السيان او كذلك على مستوى الحركه المروريه ليزاكسيدون موجوده بعد الاغلاق نتاع الممرات وكذلك حتى الوضعيه البيئيه الداخل و نعفز الدليفويت اللي موجودة ومسألة رفع النفايات متابعتكم الموضوع الهدية
0: بالنسبة لرفع النفايات احنا بالنسبة لزنقة المصمودي كان شفتو شيء في المدخل ثم زوز بوبيلات واحدة على اثنية البرة وعندنا حاوية في جاية في وسط الطريق وثلاثة حاويات في آخر زنقة المصمودي
1: بالنسبة لف ساكن راو نعود نذكر معناتها ممكن ثلاثة 6500 خلينا الميزة جور تويك 6500 يعني زوز بوبيلات غادي وكذا والكل شويه هذول
0: سته بوبيلات وعندهم غادي كلا سته بوبيلات بالنسبه شويه
1: لانه امتداد برك على سكاني كبير برشا
0: اما المشكله راهو مش في انه سته بوبيلات اللي شويه المشكله في المواطنين لانه احنا بلديه الحاجب ومتسكني الحاجب الكلهم اكثر اغلبيتهم فلاحه مشكلتنا في النفايات نتاع صحيت الفلاحيه هو الغبار وكل الفواضل نتاع
1: نجيب الاشجار وغيرها
0: صحيت ولا الفضلات نتاعين الخضراء اللي هي اصلا ما تقبلش حتى في الواحد انت كان بكري كان كجيت وما زالت الفضلات الخضراء موجوده علاش
1: موجوده موجوده
0: خاطر ما يجوش يهزها خاطر هذيك فيها بقعه اخرى نهزوها لان المصب ما يقبلهاش بعد او بعدكم انتم بعد ما خرجتوا مشى باش يعبيها وحدها خاطر هيك ما تمشيش في رفع الفضلات العادي بالنسبه لحاجه اخرى احنا تويك ان شاء الله في اخر احنا في ماي في اخر جوان عندنا استشاره حليناها في لدعم معناتها بالحاويات باش ندعموا مع المقاول شويه حاويات باش نزيدوا شويه صحيح ناقصه برشا لكن رغم ذاك راهو ديما انا نطلب من المواطنين يا ولدي حتى كيولي عندك غبار حطه في وسط البوبيل
1: نعم
0: خير ملي تحطه لوطه لانه يعمل الذبان وحتى يقلق المواطنين
1: نحكيو على مستوى رقابه البنيه التحتيه والطرقات مشينا للقصاص اللي باش يخرج على طريق جيبس طريق وين تحت الواد الطريق عمره عامين تغزل له تقش عليه عمره 15 سنه لحفر في كل بلاصه 2023 2023 2023 احنا اليوم 2026 قداش
0: 23 مثلا مش رؤساء بلديه خدموا وقت رؤساء البلديات
1: معناتها 2018
0: من 2021
1: خلينا
2: 2023
1: لا لحظه غاده مانيش توا مش نحن نقعدوا في ديسكسيون تاع وقتش المهم حتى كان عمره من 2021 راهو شويه يعني بالحفر اللي موجوده بالوضعيه نتاع الكياس انت بنفسك تعدى من غديكا والناس الكل تحكي يظهر لي اليوم اسمه اعاده تهيئه ما عادش حتى صيانه
0: بالنسبه لنا احنا الكياس هذيك الحقيقه دخلت فيه المجلس الجهوي دون لطون وقت لوقت رؤساء البلديات وخدموه تحفر في صافيصه ايه احنا برمجناه اسنا في الصيانه اللي تويك الاستشاره تحلت شارك فيها حتى حد عودناها المره الثانيه والمره الثالثه الجمعه الجايه الجمعه اللي بعدها تتحل للمره الثالثه معناتها باش نحلوا الاستشاره هذه حطينا فيها تحت الواد هذيك زنقه المصمودي وعندنا الاثنيه اللي تهز لل الركات اللي هي بجنب المستوصف وهذوكم فيهم الصيانة وعندك صيانة هذه جزئية تسمى معناتها دي بارسيل معناتها نقصوا الكياس وين ثم الصيانة البارسيل تسمى الجزئية عندنا صيانة كاملة اللي هي قدام البلدية وزنقة السيار هذوما باش ندخلوا فيهم احنا كبلديه كمرحله اولى وباش يكملوا لوناس بحكم انه لوناس تدخل فيها زاده. بالنسبه للاماكن اللي دخلت فيهم الصنات راهي يلزمها الصنات يجي ترجع ترجع وتصلح.
1: شفتي كي مشكلتنا انه كل اداره تستنى الاداره الاخرى وهيك نقولوا يلزمها وهيك هذه مشكله في قوانين للاسف اللي موجوده للاسف.
0: لا غالب معناتها خاطر بكبلديه راهي ما تنجمش تصلح الصيانه كامله راه كل عام باش تخدم. احنا واخذين هذوك احنا حتى كيف نتعداو بحذا بلاصه وهي دخلت فيها صنات راه نصلحوها
1: تشبيك مجهودات على الاقل.
0: لا نعم نصلحوها. اما كي تولي معناتها ضربات كبار للصنات وتولي فيها
1: التكاليف نتاعها
0: التكاليف تولي ما عادش تقدر عليها البلديه. احنا عندنا بقايع مثلا مدخل المدام تعرفوا مدخل مثلا المركب الشبابي الجديد راهي 300 متر راهي مش شوي. حتى عملنا لها صيانه وعملنا لها شويه تفنو وباقي برا امشي اوكي زادت تحلت مره اخرى.
1: بارك الله فيك مش نصوروها توا.
0: لا غالب يعني جاي وصلحوها واحنا عملنا لها شويه تفنو وركحناها هو عزاز باش تقعد تعاود معناتها تكسر.
1: مشكل فاطمه مازال تدخل الصنات بطيء جدا معناها الحقيقه راهو استي كبير من المواطنين راهو لازمنا نلقاو حل مع الصنات اليوم راهو الصنات لازمنا نلقى بالحق المقاول اليوم يصلح الفويت غدوه الحي يرجع الفويت نفسه من جديد. مانيش فاهم علاش ما فماش رقابه للمقاولين هذوما علاش ما تتمش السويفي. البلديه هاك سمعتها معناها تقول لك انا راهو فويت نتاع سونيد ودخل فيه السونيد انا ما نجمش ندخل فيه وعندهم حق راهو زيد راكم تشوفوا امكانيات بلديه الحاجب معناها بلديه محتفه وبلديه جديده وبامكانيات ما عندهاش مدام عفيف هاني نقول راهو ما عندهاش عمل زيد وحتى لي زونجان موجودين ما عند دنييرمون معناها تحل كونكور وهنا ننتظروا انه على الاقل تولي البلديه تدخل شويه مع المقاولين. هذايا بالحق لفته كبيره للحاجب خلينا نقولوا شانتي كبيره على عماده الحاجب ولفته كبيره راهو اليوم وقت نقولوا توسع عمراني وامتداد كبير على مستوى تمديد الحاجب راهو كيف كيف راهو احنا موجودين صحيح ورانا ندافعوا ورانا نسقوا مع الادارات الكل ومشكوره مادام في وقت نكلموها راهي تدخل كيف كيف راهو السيده المعتمده كيف كيف معناها الحقيقه قاعدين الكل مع بعضنا الادارات الكل ونحاولوا انه نلقاو تشابك بين بعض. اما مضى بينا حكيت انه سونيد ترمي الكره البلديه وبلديه ترمي الكره للسونيد خلينا نلقاو تشابك بين
2: المكان تم برازيت صغير
1: لحظه تسمع فيها هكا سوار مريقله
2: مازال
1: يا سوار
2: مازال
1: هيجا نقرب الغديكة شوية هيجا غدا لا اقرب على خاطر البارازيت موجودة درنيرمون معناها في معاينة ميدانية للطرقات على مستوى ولاية صفاقس السيد الوالي قال انه بوركوا علاش لا ما نعملوش اتفاقية بين البلديات والسونات وتكون الاتفاقية هذه على الاقل اللي البلدية تولي هي اللي تنجم تتدخل بعد ما تتدخل السونات لانها مرجع النظر متاحة على الاقل البلدية تعرف طرقاتها الكل والبلديه تكون اسرع معناها خاطر تدخل السنيد اليوم راهو بطيء جدا وهاك تشوف معناها طرقاتنا في صفاقس كيفاش احنا فرحنا بالماء راهو كيف كيف راهو استياء كبير في عماده الحاجب على مستوى الطرقات عندنا احنا بعد نحكيوا علي معاك يا غاده يا غاده باش نمشيو لحظه يا غاده تو نرجع انا وياك باش نطلعوا في الكهرباء ونحكيوا باش نكملوا النقطه الاخيره من دير مع مدام عفيف ونشدوا طريقنا باش نمشيوا لمكان اخر. برك الله يتحب لنا اكثر من ساعتين بالنسبه لعماده الحاجب. سيد عفيف شنو اللي قلت المقترح الاخر او
0: المقترح اللي قاله السيد الوالي هو بخصوص ان الصنات تصب لنا احنا الفلوس فاضي يصلحوا هما ولا نصلحوا احنا تولي تضاف للصيانه في عوض نحل انا ب 70 مليون تولي 70 و70 هذوك 140 ما تتمشي
1: العرق العاده هكا بالحق البرنامج تولي مع الادارات الكل
0: صح. ايه هو ديجا اقترحوا على البلديات كامله احنا موافقين بالعكس وماذا بينا نسرعوا في الاتفاقيات هذه خلينا نوليو احنا اللي نصلحوا نول وقتها مسؤوليتنا احنا
1: هذيك هي عم جيل ولي نرجع لك نقول لك المسؤوليه تولي عندك
0: اي ولا لا بالعكس
1: عايشك سيده كاتب العام شكون يحب يتدخل
3: مرحبا بك في عماده الحاجب انت اسمع على مسمى الشانتي واحنا شانتي في الحاجب والله شانتي والله للامانه 2026 لو الناس ما حبش يدخلونا في زنقه شوشان باش نبقاو تكستا بتعله انه زنقه امباس وعالي وواطي احنا في 2026 ومقاوله تبارك الله ما يلقاش حل يجي جينا نكلموا فيه قال لي لا ما زنقتكم عالية وزنقتكم هابطة وزنقتكم انباس بالله كلمة من مش وصلنا صوتنا
1: مدام صوتك مباشر خويا
3: ما اكثرش من هكا انت مسمع على مسمى شانتي بالرسمي شانتي في
1: زنقتكم ربي قدرنا خويا
3: وربي قدرنا مين احنا رانا نحبوا بالله حاجة باهية وكذا وناس في 2026 وما فماش وناس والله شيء حشم اقسم بالله العظيم احنا فرحنا كي شفنا البلدية واحدة وجهد الخدمة اللي تخدم فيها وفرحنا اما بصراحة يجيني مقاول كان مشينا حتى للبلدية قالت لي لا انت ما زنقتكم واطية وزنقتكم واطية من 2016
1: مدى ما عفيف معتينا زنقة يدي يا شيما سادة مع ديوان التطهير
0: بالنسبة للوناس ومشروع لوناس هي دراسات قامت بها الحقيقة ديوان الوطني التطهير معناتها مش احنا نعملوه كي يقول لك انت معناتها الزنقة هذه ما تعديش وما يخرجش منها راني انا ما نجيبش نقوله لا تعدي ويخرج منها هو الدراسات تحضر قبل ما نبدو ليكزيكسيون يصير ليكزيكسيون مادام هو وقف غادي كي رانا انا يجوني المواطنين ونبعث نبعث مراسله رسميه للديوان التطهير ونقول له بالله الزنقه هذه شبيك انت ما خدمتهاش يقول لك راهي كونتر بونت اش معناتها متى جايه اوطى من الريزو اللي عنده
1: شنو الحل في حالات كما
0: هكا مادام احنا رانا في الحاجب وهاو المستمعين الكل يسمعوا فيه راهو عندهم اشكاله كل امباس هذاك حتى واحد ما يحب يحل الطريق كي تجي تقول له حل الطريق يقول لك ما نحلش
1: رقم اللي هو في الواحد عندكم راهم بدل الامور راهي محلوله وتحل كياس ونورمالمون الكياسات الكل تحل على بعضها
0: صحيح يلزم الكياسات تحل على بعضها باش انت كي تدخل من الزنقه هذه تخرج الاخرى باش كي يولي ثما كونتر بونت شي يتخرجوا على الجهه هذه وشي يتخرجوا على الجهه هذه احنا نجي هو ديجا قال لك امباس اي من نجي نعديه لك انا
4: نسرعوا شويه في مثال التهيئه
1: العمريه لا سنة لحظه شو مش قصه ديار وكذا باش ندخلوا في حديث حاجه شي بحاجه اما كما قلت انت مثال التهيئه العمرانيه اللي باش يلقى حل بالحق انه فو بورتوت لعماده الحاجه هذا هو راهو الحل الاسرع والاجدر والعلمي زاد وقت اللي يكون عندنا مثال تهيئه العمرانيه تكون منظمه انت تعرف بعد 2011 معناها البناء كما قلت لك راهو توسع عمراني كبير ولا بناء عشوائي خلينا نسرعوا ما دام عفيف في مثال التهيئه العمرانيه وذاك هو الحل الاجدر ايمن عندك اضافه
5: يخص ربط المتساكنين ومشاكل لوناس وحكايه الكونتر بونت وانت في زون باس وانت احنا عندنا شطر الحاجب كامله جايه زون باس وانا واحد من الناس دورت فما ال 20 زنقه مع اسمه المسؤولين نتاع لوناس نفس الموضوع خلينا نسميو الاشياء بمسمياتها ما فماش حل بلاصه فيها كونتر بونت والا هي تسمى زون باس الا البومباج ايش مش يطلع كيما يقولوا بالدرج يطلع الميل الصعده ايش مش يعمل الدار الراجل مش يعمل كريك شيء على دار فوق ما ينجمش يلزم تكون فما ستاسيون تاع بومباج نحكيو على نصف الحاجب كامل بخلاف الزنقه كان يحكي عليها السيد من البحث
1: لا منخفضات
5: كلها مشكله نتاع اعتمادات وفر لي انت درا قداش من مليار باش تعمل ستاسيون تاع بومباج تو تو تربط شطر الحاجب كامل بالوناس ولا الا المشاكل نتاع الزنق الصغير
1: واضح جدا سيد عفيف شكرا ليك
4: مدام عفيف
1: كمل جست ما بينها هي موجوده بربي مواطنين زنقه العتيقه يحبوا يعرفوا الملف بالضبط وين وصل معناه خلينا نعطيهم القصه الثانيه معناها من المشروع هذي
4: مدام احنا في شوانه تنكملوا
1: مشروع معطل بالحق وراو العباد اليوم معطل
6: هذا يخدمنا به يخدمنا احنا بجهود الخاص يعني رجلنا اثنين مجهودنا الخاص وعليناها باش تولي تعدي من بعد جاء المقاول نحى اللي عملناه احنا مجهودنا الخاص نحاه المقاول اللي عملناه احنا مجهودنا الخاص نحاه المقاول على اساس باش يبدا يخدم بعد ما نحاه وقف المشروع قعدنا نغزروا له برا مع الزق مش عدي نشوفوا على الاقل وين وصل المقاول
1: اعطينا المشروع نتاع الزنق هذه مدام
0: بالنسبه للقصه الثانيه كامله نتاع المشروع الممول من بنك الاوروبي القصه الاول كمل عنده اكثر من عام وعملنا له حتى ريسبسيون ديفينيتيف بالنسبه للقصه الثانيه هو اللي خذاه مقاولات المقاولات البرني هذه المقاولات هذه دون لو طون وقتها البنك الايطالي هذا البنك الايطالي وقتها ما خلصهمش قعد يجي 6 شهور ولا 8 شهور ما خلصهمش كما خلصوهمش الفتره هذيك المقاولين الكليك ثم عزوف كامل على الرجوع جينا خلصناهم جات بعد ليك بعد 8 شهور خلصناهم بعد ما خلصناهم كل واحد 8 شهور خذا مشاريع اخرى بما فيهم البرني هذا خذا مشاريع في جابس وفي برشا بقايا اخرى
1: ما عادش ديسبونيبل
0: صحيح الديسبونيبيليتي نتاعو ولات ياسر ضعيفه ورجوعه لهنا صعيب عملنا خمسة جلسات هذوما اللي
4: حتى
1: على مستوى الولايه مع سيد الولايه اللي عملنا جلسات واستدعيناه المقاول والكل، لكن لحد اللحظه هذه الحقيقه
0: هو يقعد يقول باش نرجع، ولكن اليوم من هذا الجمعه اللي فاتت قعدنا مع السيد المعتمد الحقيقه قاعدين نحضروا في الريزيلياسيون، وخاطر الريزيلياسيون مش سهل.
1: شنو هو الحل؟
0: باش نعملوا ريزيلياسيون، والريزيلياسيون هذه مش معناتها بالسهوله انك تقول له سي انت خرجك، لا فيها اكسبير يعني يخرج ليزيتا معناتها وين وصلنا في المشروع هذاك باش يكمل الثاني وباش منين باش تبداله، واذا كان ثم حاجه معناتها حق البلديه زعما تاخذه
1: سينو تمشي للقضاء وحتى تاخذ المصاري نتاعها.
0: هذاك علاش احنا ماذا بينا هاو ندي له هو من هنا اذا كان يرجع راهو احسن احنا من المشاكل صحتي يكمل اللي مازال على الاقل اللي بداه
1: كما يدولي توليت في القانون. ثم صفه الزاميه وانه كل المقاولين الملفات اللي المشاريع اللي عند محلول لازم يكمل يسكرها
0: بالنسبه خصوصا الزنق اللي بداهم واللي كيما حكى عليها هذه زنقة العتاقه اللي عمل لها ديكاسمون وخليها غارقه كما كانت وهي معناتها بوان با ومشى وخليها ماذا بينا بكل لطف
1: واضح
0: كل لطف
7: حتى تعرف مش تعدوا ثمنها وتسكرها
1: جابت الفرن والتلفون والسرق وخليها هكاك معناها راهو مش معقول والله لا هو معقول معناتها انا بالحق نخاف اليوم كي تقول لي مدام عفيف رانا نخمموا انه باش نعملوا فسخ عقد وكل شيء راهو مش به الحقيقه. المواطن اليوم ما عادش باش يستنى استنى برشا والمشروع هذا يعتبر مشروع معطل معناها عنده سنين وزيدوا احنا نزيدوا نعملوا معناها فسخ عقد مقاول جديد وانتم تعرفوا شنو الحل قانونيا هذاك هو ما ثماش حل اخر الفلوس معناها بسم مدام حتى الفلوس ما عادش باش تكفي راهو هو ما ثماش حل اخر اللي يسمك تعمل ريزيلياسيون وتشوف الامور وين وهو وين وصل واذا كان عنده خطايا سينو يلزم حد اصلا تمشي للقضاء باش تجي تتحل.
0: لا قضايا هما المشكله هما الخطايا التاخير اللي كنا قبل نشدوا فيهم وكان الاداره الحقيقه مو معفيين هما تو حتى 2026 ما زالوا
1: معفيين باش على الاقل الحل حلو
0: صحيح مش باش نكملوا نعطلوا دونك احنا نطلبوا منه بكل لطف انه يرجع خاطر الأسوأ والاحسن هو اللي يرجع.
1: هذا واضح. شكرا لك مدام عفيف. يا مدام كلمه اشكو معاش بكري على خاطر نحكيوا على زنقه حي جريده اسكو معناتها فيها حل زنقه الشمتوري بالخصوص راهو الورلا كيف تصب المطر رانا نغرقوا بالطين احنا وصغارنا معناتها نحبسوا عرفت كان كرهبنا تولي حاله فهمت معناتها قالنا حل سيرتو حي جريده هيك الفيراج هذيك مش نورمال معناتها انا زنق الكل نحكي عليه مش زنقتنا احنا هيك زلم راهو جرينا مشينا جينا ما صار حتى شيء وزنق الكل كيس هذو كلها مكسره ما عندنا حتى شغال تصلحوني ما ثم حتى حاجه شيء ما ثم احنا شو نقعدوا في متابعه. شكرا لك مدام عفيف يعيشك.
8: سيدي الزنقه ما هيش بعيد احنا الزنقه هذه تو غاصين للعنكوش ما نجموش نخرجوا تو هذا تو ظهري تقسم بين
1: نخرج علاش
8: بالمطر الواحد والكنار كملوا علينا كي عملوا الكنار الدنيا قلبوها تقلبت نطالي فوقاني ما عادش النجم نخرج تو انا نمشي بين الخطوه والخطوه ظهري تقصب.
1: واضح وصلنا لصوت الكل
8: كلمنا 20000 مره
1: خويا وصلنا سي ما عادش بكري يعيشك. اي غدا نمشي مباشره كنا وصلنا كل الملفات وهاكم شفتوا الناس في وسط المرشي وحاولنا نوصلوا وجهه النظر ورسائل اللي موجودة في عديد الأحياء اللي موجودة في هذه العمادة اللي خلينا نقوله نحن كثافة سكانية كبيرة ياسر وحتى شساعة وخاصة وأني تجمع ما بين كثافة سكانية منطقة سكانية ومنطقة فلاحية وكذلك هاكم سمعتوا الناس يحكي لك على المنخفضات واليوم خاصة في علاقة بإعادة التهيئة والبنية التحتية سواء كان بالديوان الوطني للتطهير أو كذلك حتى المشاريع تعمد قنوات المياه وتتقصنا في الإشكاليات الموجودة مع المقاولين اليوم لازم مراجعة وحل كبير ربي قدر الخير. ما زلنا معاكم أكيد باش نحاولوا نطلعوا في السيارة معك سوار وما زالت الملفات باش نحاولوا نوصلوها لكل المستمعين. احنا ماشيين تويكا للمركب الشبابي اللي موجود في حي الوفاء. المركب هذا ما عندوش برشا اللي قاموا بتدشينه لكن كما قالوا يظهر لي ثم مشكلة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى الطريق المؤدية للبنية هذه وفي نفس التوقيت باش نوصلوا ملفات أخرى واحنا في ثنية لأنه تبارك الله الوقت قاعد يتعدى بسرعة. أي سيدي سوار غدا لا لا لا لا لا خلينا باش ناخذوا مباشره بيه. ايوه مع ايمن وغدا. غدا احنا ماشيين هذيك الراديو سكروا صحي تاني نمشي واي شدتني ايمن نمشي وغدا نحكي واحنا ماشيين مع تحيه سيد مندوب الفلاحه ان شاء الله باش يكون ثم متابعه ان شاء الله كان ربي خلينا بحي في الموسم القادم للمنطقة السقوية باستعمال المياه المعالجة ان شاء الله في الموسم القادم سبتمبر القادم شكون عندنا متابعة بالتعاون مع المندوبية وان ندخل التجربة هذه بالاساس هي كانت تجربة نموذجية اليوم ماشية وخاصة انه فيها اثاق كبيرة برشا لكن في الانتظار خلينا نحكيوا عليها معك انت سيدة غادة والسي ايمن كذلك نواب على عمادة الحاجب ونحكيوا على التجربة هذه الحلوة برشا وفيها افاق كبيره وخاصه نعود نقولوا ان منطقه الحاجب هي من اهم المناطق الفلاحيه على الصعيد الجهوي.
9: شوف المنطقه السقويه هذه المنطقه عموميه بالحاجب منطقه سقويه معناها تم الاحداث نتاعها سنه 84 وضمت ديوان الاراضي الدوليه وضيعه الحاجب من مساحه 240 هكتار ثم اتسعت بالاضافه سته مستغلين واصبحت مساحتها 444 هكتار سنه 1988. اهم المشاكل الموجوده فيها هي المجمع ديوان شراء الماء اللي بلغت سنه 21 حوالي 14000 دينار دون احتساب السنوات السابقه. تم الترفيع في سعر المتر المكعب ليصبح 50 ملم بدايه من شهر جون في 2024 تجاوز مشكل الديون. الحقيقه المنطقه السقويه هذه معناها هي تعتبر هي ومنطقه سقويه معتمديه الحنشه هما من المناطق السقويه اللي يعتمدوا معناها الميزه نتاعها اللي هي تعتمد على معناها السقي بالمياه المعالجه معناها
1: وقاعدين من بين التجارب النموذجيه اللي بدات في تونس هنا في الحاجب
9: اي من اول تجربه نموذجيه بدات في عباده الحاجب والحقيقه احنا نحبوا نمشيو في اطار توسيع المنطقه السقويه هذه ونوصلوا انه تصير معناتها تو فما بروجي مع ديوان التطهير ان هي باش تصير ما مش تصير فيها توسعه
1: نعم
9: من الدور هذه
1: دوره اللي مش اللي بعد
9: باش يصير فيها معناها بروجي كبير باش نوصلوا انه المنطقه هذه تولي بالمعالجه ثلاثيه والحقيقة هي تجربة معناها أنت تعرف اليوم أن الفلاح وحتى في عقليتنا احنا معناها يقول لك كيفاش باش نسقي بالماء متاع التطهير و لكن راهي تجربة معتمدة معناها عالميا وانتم تعرفوا معناها في نقص مش تخفف زيادة حتى على محطة الذخرة وقت اللي احنا
1: حتى على التكلفة في حدات
9: حتى على البيئة زيادة تأثيرها كبير برشا على البيئة هذا هو معناها اللي حابين نقولوا
1: هو دو فاسون الأكيد وانه باش نتواصلوا كما قلنا اكثر في المشروع في وقت اللي باش ننسق مع السيد المندوب الفلاحه لانه كما قلنا ثم انواع من النباتات اللي تسقى وذات جدوى انواع اخرى لا لكن كيما
2: باهي فاطمه ظلي ما تبعتش برشا ارجع وين كنت باه انقطع الصوت مازلنا نواصلوا مع فاطمه وهي في طريقها للمركب الشبابي بحي الوفاء في عمادة الحاجب معتمدية تينا منعرفش صوت به صوت ضع شوية خلينا نبقى معنا غما بعد نرجع نواصله

0: هو يما هذه نخوض بها لقانا ونرجع لك من جديد. اي
1: هو يما اكيد نعمه نحاولوا بحليلي يما هيك هي اليوم تبارك الله بعد درجه الحراره صدقني درجه الحراره كانوا تعمل علينا بالعاني السوار. اسمع تكون الدنيا اصحابك ومهويه قبل بنهارين تولي قايله نهار الاثنين. والله العظيم على كل احنا موجودين دوري في حي الوفاء حي الخضراء هنا تو
2: حي الخضراء لهنا هذه المشروع معناه احنا ادرجناه في المخطط واقترحناه انه يكون شوف فاطمه لحيه هذه اي ناخذ جزء
1: شويه البنيه التحتيه هذه حي الخضراء اللي قبل شويه المواطنين يقولوا راه الوضعيه وضعيه البنيه التحتيه والتهيئه على احسن ما يرام هي وحي الوفاء وغيره نعملوا بعض المعاينه وبعض المتابعه باه هاي غدا يجي من هنا
2: الحي هذه دخلت في دخلت فيه دنيال ما معناها وكيل تجديد وتهذيب العمراني الحقيقه دخلت في بارتي كبيره من حي الوفاء وحي الخضراء وكيف كيف معناها في اطار المشروع زاد معهم المركب الشبابي والرياضي لكن هكا تشوف انت اليوم معناها الاعتمادات ما كملتش الحي كامل الحي كيما قلت لك معناها توسع عمراني كبير تشوف انت في الاحياء السكنيه كيفاش معناها اليوم احنا ادرجنا الحي هذايا كاولويه في المخطط 2026-2030 مع وكيل تجديد العمراني وحطيناه اولويه باش نكملوا معناها المنطقه هذه الكل خاصه انه المنطقه هذه معناها هي اللي تربط الحاجب عماد معناها حي الخضراء اللي يربط حي الخضراء بالحاجب لهنا راهو الباساج كيف كيف راهو هذه نجموا نوصلوا به حتى كشي للسوق وكيف كيف تو انت تاره معناها
1: راهو الاكسي هذه كل معبد باش ينجم يسهل الحركيه
2: برشا راهو الحي هذه معناها شوف من الطريق هذه الكل معناها مش نلقاو برشا زنق نفس الحاله نتاع الحاله الوضعيه هذه كيف كيف معناها كيما نكملوا تو مش نمشيو مش نتعديو من قدام مدرسه ابتدائيه
1: هذا تبع المشروع نتاع تهذيب الاحياء او لا
2: هذه معناها كيما قلت لك معناها الفلوس راهي ما كفيتش باش يكملوا البارتي هذه احنا ادرجناه في اطار استكمال معناها المشروع هذه وان شاء الله نلقاو الحظوظ انه مكملوا معناها نعتبروه مشروع اولويه يعني
1: اولويه لانه كما قلنا من الحاجات اللي تنجم تولي تسهل الطريق وتسهل الحركيه وتنقص خاصه من الاكتظاظ هكا ولا لا
2: هذا هو فاطمه بالضبط كيف كيف تو باش نتعديه واحنا تو باش نتعديه على مستوى المدرسه المحسه الجديده يعني مدرسه حي الوفاء اللي نتمنيه وزيد انها تدخل معناها مش يربط الحي حي الخضراء بحي الوفاء لانه ما عادش نقولوا حي الخضراء وحي الوفاء لانهم ولاوا حي واحد ويجمع
1: السكان الكل واضح جدا هيا نطلعوا سيدي ونكملوا نحكيوا احنا في الثنيه ومازلنا نحكيوا على عماده الحجب شوفوا قداش شساعه اللي موجوده وهذه الاحياء اللي نعمل تحيه كبيره برشا لكل السكان عندهم برشا يتصلوا بينا كما تقول ديما سوات يحاولوا يوصلوا اصواتهم سواء كان عن طريق برنامج في الخدمه او اليوم احنا على عين المكان ونحاولوا ان نوصلوا كل الملفات حتى اللي ما نجبوش نعينوه نعاود نذكر انه هو اجتهاد من اذاعه فاقس وان يكون ثم لايف ستريمينج او متابعه توثيق لكن اصواتكم مضمونه انه توصلت معنا بكل الملفات بكل الهمسات بكل الرسائل عبر موجات اذاعه فاقس المباشر في برنامج في الشانتي احنا وين تو
2: شوف فاطمه احنا تو في الطريق هذا اللي قلت لك عليه مش نتعديو من قدام المدرسه راهو عندنا صغيرات يسكنوا في حي الخضراء يقراوا في مدرسه حي الوفاء كيما عندنا صغيرات يسكنوا في حي الوفاء يقراوا في مدرسه حي الخضراء شوف بين الزوز مدارس راهي هذايا الطريق بين الزوز مدارس حكايه فارغه تقريبا قداش اي من 500 متر هكاك ما معناها تربط الحي بالحي يعني
1: المرمره هو على الاقل تعبيد او
2: خاطر هاكي هذيك المدرسه الابتدائيه حي الخضراء ولهنا انا باش نوصلوا للمدرسه
1: تخيل وقت الامطار لهنا تتسكر
2: حقيقه وقت الامطار ما يلقاوش كيفاش يتعديوا الطريق هذايا نراوه احنا اللي هو طريق اولويه خاصه يربط زوز احياء ويربط زوز مدارس وطريق حيوي وانتم تعرفوا معناتها راهو دنيير ما وقت الامطار راهو ما يقراو في المدرسه نتاع حي الوفاء ما نجموش معناها معلمين وما نجموش يوصلوا كل تدخلت البلديه تدخل زاد السيد الويلي معناها لكن شوفوا انتم حاله الطريق تحكي وحدها تحكي وحدها الصوره تتكلم تغني عن الكلام
1: احنا تو باش نمشيو للمنطقه اخرى وقاعدين نوصلوا لكم خاصه البنيه التحتيه والطرقات خلينا نحكيوا على اهم المشاريع اللي وقع اعتمادها في اطار ميزانيه 2026 غدا
2: والله أهم المشاريع هي الطريق هذا، ديجا احنا قاعدين ندافعوا عليه ماشيين فيه، كيف كيف الطريق عن المدرسة الإعدادية بالحاجب، والطريق اللي يربط المدرسة الإعدادية بالحاجب بالمركب الرياضي اللي هو ديجا احنا نحبوا نوصلوه حتى شي لجي بي 14 اللي باش يتعدى من تحت سور المطار، نبعدوا على سور المطار 10 متر ويكون طريق راهو باش يربط بالحق كيما نقولوا، كيما شفنا الطريق نتاع اللي تحت الواد هذا زيد خط ثاني واستراتيجي وباش ينقص زيد الضغط انت من
1: مدرسه
2: هذه هي مدرسه حي الوفاء، هذه مدرسه محدثه مدرسه جديده هاكم تشوفوا معناها حاله الطريق قدامه ووضعيه الطريق. درنيير موره هو بتدخل معناها بتدخل من معناها بعد نداءاته والكل جينا وقت صبت المطر والكل هذه توفونون جديد
1: توفونون اللي قالت عليه السيد الكاتب
2: جديد. طريق هذايا راهو طريق كي نقولوا مدرسه راهي اولويه معناها ما عادش نحكيوا لهنا سلامه صغيراتنا هي الحاجه الاولى. لا احنا تو في اتجاه
1: مركب
2: في اتجاه المركب
1: اللي هو الجزء الاخير في برنامج اليوم
2: واللي هو مشروع الحلم بالنسبه للمنطقه هذه. معناها انت تعرف اللي كيما قلت لك راهو العماده هذه كانت تفتقر البرشة حاجات، احنا بالحق المركب هذه دعوه انه الاولياء الكل معناها صغيراتها اول حاجه نحافظوا عليه، وثاني حاجه زيدا راهو نحاولوا الاولياء الكل صغيراتنا نهزوهم المركب، خلينا نطلعوا جيل جديد، خلينا نبدلوا العقليه معناها دي الاحياء الشعبيه ننظروا لها انها لكن عندنا طاقات وعندنا شباب ما شاء الله وعندنا عبيد قاعده تبدع بالحق. الدنيا المو في التدشين لاحظنا انه الصغيرات هذوما عملوا حاجات اللي بالحق ما نتوقعوهمش. هذا هو معناها احنا ماشيين تو
1: نعاود نذكر وانه هالمركبات الشبابيه هذه من شأنها اليوم واني تخلي صغيراتنا يبعدوا اولا على مساله التوتر وعلى مساله الاستقطاب وعلى مساله وانه ما عنده حتى حل اخر انه يمشي للمقاهي بغيره ويشحن، وخاصه اليوم يلقى افاق اخرى باش يسقل المواهب اللي عنده
0: نسقلوا المواهب اما ما نضيعوش الخط. يا فاطمة في انتظار يرجع شوية، تعرفوا هي في وسط سيارة هذيك علاش تتنقل من مكان إلى مكان. واكيد تنجموا تابعوا الفيديو الموجود على صفحة الفيسبوك راديو سفاتس وتكونوا لحظة بلحظة في متابعة الأجواء هذه. نعم
1: نعم رجعنا معك سوار تسمعوا فينا كهو هيك الريزو يا خويا يعمل فينا بعميله يقول سفقسي بلايز فيها بش ريزو فينقطع الصوت. احنا ماشيين للمركب وفي اثنيتنا على مستوى عمادة الحاجب كما قلنا شوفوا شساعة العمادة هدية وتبارك الله الأحياء السكنية، ونعود نقول أنه هذه العمادة تجمع ما بين أحياء سكنية ذات كثافة سكانية كبيرة برشا جيناها ديجا قبل حتى على مستوى كما قلنا مسألة البنية التحتية على مستوى الكاناليزاسيون على مستوى تدخل الوكالة التهذيب الأحياء الشعبية، وكذلك اليوم هي منطقة من أهم المناطق على الصعيد الفلاحي خاصة على مستوى تربية الأبقار وجيناها تقريبا في بداية هذا الموسم، وحتى على مستوى المنطقة الصناعية فيها كيف عديد الآفاق هكا ولا غدا.
2: أكيد إذا كان نحن هنا نحكي وباش نطوروا عمادة الحاجب لازم تكون عندنا منطقة صناعية، هذا اللي أدرجناه أولى الأويات في المخطط التنموي باش تكون عندنا منطقه صناعيه خاصه انه الارض موجوده. ايمن يعرف قيمه الارض هذه موجوده برشا وديجا بجنب مكان العمل نتاعو. ايمن سير احكي شويه على المنطقه
1: كمل مش المركب شكد عليه.
2: بالنسبه للمركب هو المركب هذه كان بالمقاربه التشاركيه تقريبا قريب نوصلوا. شوف فاطمه ديما نرجعوا لحكايه الفويتات هاك تشوف معناها الفويت هذه يمكن للمره العاشره يتصلح وهاك تشوف معناها يعاود يرجع من جديد، وكيفاش راهو الطريق هذه جديد دوره معناها الطريق مركب الطريق تو احنا نأملوا اللي المركب هذية كيف راو نأملوا نولي المركب فيه مبيت نأملوا اللي المركب هذية يا اخو
1: خاطر الوقت قاعد ياخذنا راو نص نهار غير درجين 52 جوستمون وهاكم يعني قاعدين نمشيو للمسألة المركب. الشباب اللي كما قلنا وقع افتتاحه مؤخرا على الصعيد هذه العمادة.
2: شوف فاطمة قاعدنا الطريق هذية اللي تقعدين ما هوش معبد. ان شاء الله لاريو باش تدخل فيه باش تكمل البارتي حتى كشي نوصلوا للمركب. هذي فوالا هذي هو الحد مع المطار، وهذي الطريق اللي قلت لك احنا اقترحناه، وان شاء الله معناها يبرمجوه انه يخليه وديس متر من اللي كات كوتي نتاع المطار. شوف انت لو كان نحكيو من هنا معناها من جي بي 14، انت تعرف المطار يوصل حتى لجي بي 14، نحطوا 10 متر على قد ما نمشيو من هنا غادي كي المدرسة الإعدادية كنشوف هذا المركب، وهذيك المدرسة الإعدادية معناها باش يولي يربط مدرسة إعدادية كيف بالبطينة كاملة، راهو باش يربط ثلاثة عمادات ببعضها كيما قلت لك، باش ينقص الشارج على الطريق الآخر على طريق الويد، وباش يولي سهل الحركة المرورية. معناها واحد من طريق جابس يلقى روحه في طريق المطار دي مينوت معناها.
1: وهو كذلك احنا وصلنا للمركب، احنا جوستي راكي ايمن خلي يعطينا فكرة بعجالة على مسألة المنطقة الصناعية اللي كما قلنا من شأنها على شلات واللي على مستوى الصناعات التحويلية المنطقة هذه، لأنه نذكر وقت اللي بشينا للمنطقة الفلاحية وتربية الأبقار يقول على شلات تكون عنا معامل تحويلية للحليب وغيرها، وهكي كيولي قطب صناعي غذائي على شلات ويكون رائد جدا حتى على مستوى الصناعات التحويلية، ويولي على شلات مرشي من غديكة مرشي من المنتج المستهلك، وهكا يولي نلقى موازنات على مستوى الأسواق. ها ولينا احنا في حديثنا نحاول نطرح بعض الحلول. أيمن أعطيني فكرة بعجلة على مستوى فيق المنطقة الصناعية.
3: بالنسبة فيما يخص المنطقة الصناعية اللي برمجناها في المخطط التنموي 26-30 عملنا على الرصيد العقاري الكبير اللي عندنا في الحاجب الأراضي الدولية، وبحثنا في الموضوع وسعينا باش ناخذ معناها جرد في الأراضي الدولية اللي متوفرة، والإمكانية إذا فما إرادة باهية وتتوفر الاعتمادات قادرين أن نعملوا منطقة صناعية في الحاجب، بحكم عندنا نجم نطوروا شوية ما تبقى، نقول للأسف ما تبقى من فلاحة الحاجب كالسوا في تربية الأبقار ولا في تربية الأغنام ولا في الخضروات،
1: الصناعات التحويلية
3: اللي مرتبطة بالفلاحة. الإمكانية موجودة، البنية التحتية نجم نقولوا متوفرة لحد كبير فيما يخص المنطقة اللي اخترحنا فيها احنا المنطقة الصناعية، مربوطة معناها ببروكاد، مربوطة قادرين نعمل لها طريق، موجود متوفر، جيس تتوفر الإرادة والإمكانيات والاعتمادات اللي هي مشكلة
1: رأس المال الفلوس. أما كما قلنا هي تبدأ بحلمة تتحط يقع اعتمادها، وكما قلنا خاصة وأنه كل شيء موجود متوفر من أجل وأنه تخلق حركية جديدة وتولي بالحق قطب فلاحي تحويلي كبير برشا الحاج، وهذه حلمة عديد المتسكنين وعديد الفلاح ومربي الأبقار. هي المركب الشبابي الرياضي الحاج وقعة تشينو توتوة جديد،
3: وقعة تشينو ما عندوش برشا باللي وقعة تشينو نهار 10 مايي
1: يعني تقريبا سنة عنده.
3: لا
1: توتو
3: مازال كيداش انت توتو
1: انا عندي شهرين انا توتو 9 اوكي يوم 9 مايي 2026 تشينو من السيد الويلي السيد محمد الحجري. تشوف انت المشروع هذا راهو كيما قلت لك هو اول مشروع بالمقاربة التشاركية، معناها المواطنين طلبوا المشروع هذا، واليوم هو مشروع حلم، اليوم اصبح حقيقة، اليوم فتح ابواب لوليداتنا. نعاود نقولوا اليوم نهار اثنين هذاك علاش مسكر، هذا نهار اثنين المركبات مسكرة،
2: المركبات مسكرة للاسف، لكن هو راهو فيه برشا حاجات مميزة في المركب هذايا، فيه استاد معناها تنجم تشوف من هنا استاد معناها بمواصفات عالمية، فيه قاعة رياضة متعددة الاختصاصات، قاعة رياضة كبيرة، فيه مشربة وفيه معناها من مشربة فما منتزه صغير فضاء خارجي للصغيرات وين يلعبوا والكل، هاك تشوف معناها حتى في جمالية المركب والأشعاع اللي أعطاه للمنطقة. كيف كيما قلت لك راهو المركب هذايا من نجم ونعطيوه معناها أكثر فاعلية وقيمة والكل إلا ما نكملوا طرقات نتاعو معناها لاكسي للمركب هذايا والنداءات المتكررة من المواطنين اللي هي مشكلة التنقل للمركب هذايا.
1: على خاطر شوف ما نتخيلش أنا وثما شكون باش يخلي ولده من الأولياء يمشي هكا وحده في الثنية هذايا بصراحة.
2: ولا الثنية الحقيقة هو تو باش يكمل المشروع باش يكمل الطريق هذايا، ونأملوا أنه يكملوا طريق على مستوى يكملوا طريق على مستوى الإعدادية. كيف كيف الإنارة راهو مهم جدا، معناها توا في في مركب كيما هيك وجايين على صيف وجايين انه الصغيرات تعرف انت معنى الأنشطة الرياضية والثقافية والشبابية الكل الأكثرية في الـ في الـ في العشويات، معنى راهو توا الإنارة مع وجود المركب أوبليغاسيون. الحاجة الثانية اللي نحب نقول لها معناها نختموا بها والكل بربي حل الطريق هذية، انظروا له بعين الاعتبار انه يكون بالحق اكسي لطريق المطار من من من عمادة معناها من طينة حتيكشي من طريق جيبس حتيكشي طريق المطار باش يكون لنا ونرجع المسكل النقل. راهو شوف المواطنين الكل معناها وبالتنس نهار كامل وحنا نبعثوا في المطالب انه تدخل الكار الحي الوفاء وانه يكون معناها المركب هذية اكسيسيبل للناس الكل. راهو صعيب برشا باش انه صغير يجي من حي الخضرة ولا يجي من حتى من المناطق المجاورة لحي الوفاء ولا من الحاجب وإحنا ما عناش نقل.
1: واضح جدا. أيمن في كلمة اليوم عمادة الحاجب كيفاش راها القدام؟
3: احنا ديما نقولوا احنا ديما متفائلين باللي يصير باللي موجود بواقعنا بظروفنا بكل ديما متفائلين، وان شاء الله نقولوا ان شاء الله الحاجب غدوه خير وعماده الطينه معتبديه الطينه كلها خير ان شاء الله
1: باذن الله. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم سيدة النواب على حضوركم وعتقدكم، شكرا لكل المستمعين اللي كنتم معنا. جميل جدا في هذا المركب انه هو كان حلمه على مستوى الصعيد التشاركي بين كل متسكني حي الوفاء واليوم اصبحت حقيقه، وشويه يعني التفاصيل سواء كان الإنارة العمومية او كذلك الطريق يقع احيائه بالكذا باش ينجم يولي فعلا اليوم يشرق وخاصة انه يعطي اشراقة اخرى بالنسبة للأجيال القادمة. شكرا لكم جميعا، شاهي طيبة وان شاء الله تونس ديما خير. الى اللقاء.
4: شكرا لك فاطمة وشكرا للفريق اللي معك وايضا فريق الاستوديو. بعد شوية زميلتنا هند توصل معكم مشوار في المنتصف.

0: بكم. شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صياغ وإجراءات تسوية وضعية المعقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية للسنة الحالية. وتتمثل أبرز الإجراءات في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المعقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف، دعا وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال الاجتماع الوزاري الإفريقي رفيع المستوى الذي نظمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض، دعا إلى ضرورة إصلاح الحوكمة الصحية العالمية، مبرزا التجربة التونسية في الملف الطبي الإلكتروني والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في الصحة. أعلنت إيران اليوم ردها على مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء الحرب، قائلة أن التواصل مستمر مع الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع على اتفاق وسط توقعات أن يعقد غدا اجتماعا مع فريق الأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. أكدت حركة حماس أن إصدار الاحتلال أوامر ببدء تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين وتصعيد وانتهاك خطير وامتداد لسياسة الإجرام والإرهاب، وشددت على أن القرار الإجرامي لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعا عن أرضه ومقدساته. شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات ودهم واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها أغلاقات للطرق واعتقالات واعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: إشهار. القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
4: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والأحداث القانونية. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسي شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: المنتصف
6: المنتصف
5: المنتصف
6: المنتصف.
7: عسلامتكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم في المنتصف. هند الاسود تحييكم، تحيه ليكيب الموجود معايا، تحيه اليوم لوفاء بن عياد السلامي في التنسيق العام، وايضا فريد اليوم موجود معنا بالنسبه للاتصالات مع التليفون، وانور بوجلبين معنا، اهلا وسهلا بك يا انور، مرحبا ونورتنا. حمدي الاحول هو لونكادرور اليوم، مرحبا بك يا حمدي، وديما منورين الناس الكل. ليكم الكل نقول لكم نهدي لكم الاغنيه الاولى ونبداو في الموضوع الاول، مرحبا بكم.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا. أكيد الهاجس اليومي ليمات الكل هذوما بعد غسرة الباك بلون، التحذيرات للباك، وأكيد الباك يعني الكثير بالنسبة لنا احنا الناس الكل، لأنه سنة مفصلية هي اللي تحدد المصير الأول باش ندخلوا للجامعات. لكن نحب نأكد على الأولياء اللي يسمعوا فينا، ما انتهيتش حكايتنا مع الحياة طول ما فما نفس وطول ما عنا تفكير وعقل يفكر، رانا أمورنا دي ملابس، لأنه فما برشا طلبة وتلامذة اللي هما مش مؤهلين باش يدخلوا للجامعات. علاش؟ لأنه مستوى ذكائهم مش نقص، أما ذكائهم تابع لكل ما هو صنعاء، يعني التكوين المهني باش يكون هو المسار الأساسي اللي هما. وكي نحكيوا على التكوين المهني في تونس نقولوا الحمد لله قاعدة أبواب تتحل لكل تلامذة التكوين المهني ويجموا يكملوا حتى هما في مجالهم.

0: لأعلى المراتب. هنا اليوم باش تحثوا على أولاد البكالوريا واللي ولوا ثقل. خلينا نكون واضحين بالنسبة لعائلتهم، كل سنة إنسان عنده بكالوريا عائلة تقول لك راني قادمة على جبل، وجبل هذيك مش سهل، يلزمني نحضر له قبل سنوات مدخرات باش إني نجم نواجه ليتود اللي هي يومية. وللأسف ليتود هذية نعرفوا اللي يرتفع أسوامها من عام لعام لطريقة التعجيز اللي ولاو يعيشوها الناس الكل. لذلك نعرف شمعنيتها كتقول دروس مجانية حليت نافذة وطاقة أمل بالنسبة للعائلات هذوما. سي محمد العذار كيف العادة نقول ما هوش زميلنا في الإذاعة لأنه موجود معنا في الشؤون التربوية فقط، لكن سي محمد العذار هو إنسان مسؤول وفي نفس الوقت يقوم بعمل متواصل خاص بكل الأسر. اليوم يحكي على البكالوريا المجانية ونشوف معاه اليوم دروس البكالوريا المجانية اللي هي انطلقت من اليوم كيفاش باش تكون. سي محمد العذار أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا.
1: مرحبا بك، عايشك أخت هند وشكرا على المقدمة. ويعني فعلا هو للأمانة هذا عمل جماعي، عمل للمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للضرب الأسرة، عمل كذلك شبابي، عمل تطوعي، الغاية والهدف منه والمكتب الجهوي في الواقع حريص أنه يكون هذه الأنشطة متنوعة. والآن كما قلت أنت على الواقع اللي نعيشه فيه، وقع الامتحانات، أولا إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل أبنائنا اليوم كذلك الأسبوع المغلق ينطلق يعني بكل المستويات الإعدادي والثانوي، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. وكذلك تعرف أنت البكالوريا وخاصة اليوم العائلة التونسية وبين قوسين الهوس الكبير اللي ولى عنا خاصة في المجال الدراسي، وأنت بكري تذكر وممتاز جدا أنه عنا سياراتنا يتربوا على الثقافة بتاع الانتساب للحساب الخاص والمشاريع وهي ثقافة في الواقع. والأكيد أنه مكتب الجهوي يعمل في هذا من خلال النوادي اللي قاعدين إن شاء الله حارسين على أنه نبعث النوادي 619 في مختلف المؤسسات التربوية، ومن بين أهم أهداف هذه النوادي هو كذلك يعني غرس ثقافة يعني المبادرة والانتساب للحساب الخاص، وهذا كذلك عمل كبير. احنا اليوم ان شاء الله هو في مقر دار الاسره تريكا جرمدا كيلومتر واحد تنطلق تظاهره اهلا بكالوريا. هي محاوله يعني اول حاجه لي يعني مد يد المساعده للعائلاتنا وللاسر خاصه المحدوده الدخل، وكذلك هي فرصه نقدموها لابنائنا تلاميذ البكالوريا لدعم فرص نجاحهم ان شاء الله الكل.
0: أقبل هترحب بيك بالقديس سي محمد العذار وأنسنا برشا. اليوم كي نحكيو على أهلا بالبكالوريا وعلى المكتب الجهوي المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي تترأسو سيادتك وعلى مجانية التعليم، نعرفوا اللي عدد كبير بالنسبة لتلامة البكالوريا، كنقولوا محدود الدخل، شنو يلزم يجيب كل الأوراق والوثائق اللي هي تدل على أنه محدود الدخل، والدخل هذية بشنو احنا اعتمدناه؟ اعتمدناه على سميق، اعتمدني على عدد أفراد الأسرة، شنو اللي دخلت كمقاييس باش نحكمه على هذيك التلميذ يستحق أنه يكون موجود؟ أولا اثنين نعرف اللي فما تابلو كامل وخاص، أنا راني نسأل فيك توا لأنه باش ناخذ الإجابة إن شاء الله بعد الأذان مباشرة سي محمد، نستسمحك. السؤال الثاني واللي باش نحضروا روحنا فيه ونحكيه فيه، زعمة البرنامج والتابلو اللي بعثتوا لي أنت ما شاء الله، يعني فما تابلو كامل، برمجة كاملة، كل أسبوع شكون يقري من الأساتذة، وتحية كبيرة ليهم كل الأساتذة المتطوعين، يكفيوا هذوك باش يكملوا كل التلامذة ولا بعد الأذين مباشرة أكيد ناخذوا الإجابة من سيادتك ونورتنا برشا من إذاعة صفاقس. نرفع لحضراتكم أذين صلاة الظهر، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. نرجع لكم إن شاء الله بعد الأذين مباشرة ونبدأ في تلقي الإجابات من عند سي محمد العذار واللي عنده تلامذته في البكالوريا ويحب مجانية التعليم وخاصة مجانية الدروس الخصوصية يكون معنا.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: المنتصف
3: المنتصف
2: المنتصف
4: المنتصف
5: نرجع للمنتصف والمكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس. نعود نرجع أهلا بالبكالوريا، هي باب لبكالوريا الشباب اللي ما عندهمش شكون يخلص عليهم فلوس، مثلا نقولوا الأيتام، نقولوا الفقراء، الناس محدودي الدخل واللي هما تلامذة البكالوريا. ونعرفوا احنا الحصص تكثر خاصة في الثلاثة أسابيع الأخيرة شهر تيليني، ونعرفوا قيمة تكثر زادة الدروس هذه تكثر وتعلى الأسعار للأسف، وهذا لازم يخرج فيها قانون باش يحددها. لكن هي نرجعوا للتظاهرة هذه، وهي تظاهرة هي عرس لمجانية التعليم والاستفادة من دروس البكالوريا قدر الإمكان، هذا ما قامت به المنظمة. ونرجع لسي محمد العذار. سي محمد مرحبا بك مرة أخرى.
6: وبيك عايشك.
5: يا سي محمد، اش حذرنا توا لتلامذة البكالوريا وشكون هما محدودي الدخل اللي كنا توا نحكيو عليهم؟
6: هو بالنسبه لتظاهره اهل البكالوريا هي مفتوحه للجميع، شرط وحيد يكفي انه التلميذ يكون يعني هو تلميذ معني وسيجتاز يعني امتحان البكالوريا. هذا بالنسبه للمبدا، لانه الدروس باش تكون مجانيه دونك هي يعني، والمجهود لابد زاد كذلك من تقديم تحية شكري للمربين المساهمين في إنجاز هذه التظاهرة أهل البكالوريا، لأنه بصفة تطوعية والدروس ستقدم بصفة مجانية. والشرط الوحيد هو أنه كما قلت لك التلميذ يكون هو تلميذ بكالوريا فقط، هذا هو الشرط. الأكيد أنه إذا كان يعني خاصة كما قلت لك يمكن يعني الظروف معناها العائلية معناها ما ينجمش يتابع دروس أخرى، هي الفرصة ليه باش يكون موجود معنا بمقر دار الأسرة ويتابع هذه الدروس كما قلنا، إلا هي مختلف المواد ولمختلف الشعب.
5: انطلقت اليوم وتتواصل لغاية قديش؟
6: هو اليوم إن شاء الله تنطلق في الساعتين متاع العشية بمقر دار الأسرة وتتواصل إلى يوم 22، ثم باش يكون عندنا اليوم الختامي هو يوم 30 ماي، باش يكون يعني من 9 متاع الصباح حتى 3 متاع العشية في شكل ورشات في لكل المواد. هذا معناه الاختتام باش يكون، و 3 متاع العشية باش يكون عندنا 3 ورشات لتقديم حصص يعني للإعداد النفسي والذهني والصحي لأبنائنا التلاميذ. هو يوميا باش تكون من 9 إلى 6، من 6 إلى 7 عندنا ساعة، كما 3 ورشات كما قلنا وحصص للإعداد النفسي والذهني والصحي، هذا من 2 إلى 2. واليوم الختامي باش يكون إن شاء الله نهار 30 ماي، يعني هو كما قلنا من 9 إلى 5 متاع العشية نكونوا كملنا بحفل نكرموا فيه الأساتذة اللي مساهمين في هذه التظاهرة، ثم كذلك نخفوا على أبنائنا المقيمين على الباص يعني، وذاك حتى نقول أنا ديما حتى من العنوان ديجا يعني تعرف الجانب النفسي والذهني مهم ومهم جدا في امتحانات البكالوريا، وذاك علاش التظاهرة تحمل عنوان أهلا بكالوريا. يعني أهلا بكالوريا، يعني احنا تلميذ إن شاء الله بعد هذه الحصص يولي يعني بالنسبة له
5: بكل حب يستعد للقراية هذية ويستعد للتعدية هذية اللي ينتظروا فيها الأولياء.
6: بالضبط هذا كمان كما قلنا من العنوان أهلا بكالوريا. فنعتقد أنه 300 ساعة يعني في الدخل التظاهرة تتضمن 300 ساعة لمختلف المواد ولكل الشعب. إذن نعتقد أنه هي كما قلنا مساهمة من المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة، مساهمة من عدد من المربين يعني.
5: وتحية كبيرة لكم الكل، أنتم كإطار كامل في المكتب الجهوي لمنظمة التربية والأسرة وزيد المربين، لأنه نعرفوا التوقيت هذه توقيت ضاغط بالنسبة عليهم هم الكل، من المفروض أنه يتلهيوا حتى هم عارفين روحهم قادمين على العصا كما نقولوا احنا والمراقبه وقت الامتحانات، وهما ضاغطين على رويحهم وقت امتحانات وقت اسابيع مغلقه، وفي نفس الوقت موجودين باش يقدموا دروس مراجعه بمجانيه. مجانيه ترى كلمه المجاني جراتوي تعني الكثير، تعني قيمه العلم، تعني قيمه المعرفه، تعني المعرفه ما تتباعش وتتشرى بالفلوس، تعني معلمين هذوما نقولوا كاد المعلم ان يكون رسولا، ونرفع لهم القبعه ونقول لهم شكرا على لسان كل الأولياء على المجهود اللي تقدموا به بكل مجانية، لأنهم كانوا زادة يجموا يعملوا هما دروس تدارك على حسابهم الخاص وياخذوا عليهم فلوس. قد ما نقول عليهم كلام احنا فخورين بهم، انه فما أساتذة بالنوعية هذه من الطينة الراقية جدا وشوية. تحية لك سي محمد.
6: أكيد أخيرة تفضل. الواقع وقت اللي تتضافر كل الجهود يولي حمل الجماعة ريش، وهذا ثابت. أنا زاد كذلك بالمناسبة لابد أن نتوجه بكل عبارات الشكر لكل الإعلاميين والصحفيين على المتابعة وعلى التفاعل مع كل أنشطة المكتب الجهوي بصفة عامة. حب نشكر إذاعة صفاقس وأبناء إذاعة صفاقس ولكل الفريق العامل بإذاعة صفاقس على المساندة والتفاعل والدعم الدائم لكل أنشطة المكتب الجهوي. كما قلنا كي تضافر
5: لأنكم تستحقوا
6: العفو. احنا ديما في المكتب الجهوي نعتبر انه هذا واجب علينا، والواجب محمول علينا جميعا، وهذا ديما نكرسوه. شعارنا ديما يقعد متطوعون من اجل الصالح العام. سنواصل وسنستمر في هذا، وكما قلت لك لابد من خطر المكتب الجهوي ما كلوش باش يواصل هذا العمل لولا تضافر الجهود الكل كما قلت لك، وخاصه الاخوه والاصدقاء والاخوه الصحفيين والاعلاميين، وخاصة كما قلت لك إذاعة صفاقس اللي ديما تدعم وتساند وتتفاعل مع كل أنشطة المكتب الجهوي. مرة أخرى إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا. مرة أخرى تحية شكر لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز وإنجاح كل تظاهرات المكتب الجهوي وتظاهرتك أهل بكالوريا. وإن شاء الله يعني إحنا يوميا نجم يتابعوا لقيان اللي قاعدين يستمعوا فينا لأبنائنا التلاميذ، يتابعوا الجدول اليومي يعني كل نهار ثم جدول عام للتظاهر الكل، وسمى جدول يومي يهبط عبر معنا كل وسائل الإعلام، وكيد حتى في ذات الصفاقس يعني نجموا يتابعوا ونجموا يتصلوا بمقر دار الأسرة تريكي جرمدا كيلومتر واحد للتعرف على كل نهار شنو الحصص اللي موجودين. وكما قلنا تحية للجميع وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
5: سي محمد العذار باش نقول لي نزاهتك، لأنه المساج هذه وصلت لي، وأكيد المساج هذه وصلت لي متأخر، وحبيت أنا نوصلها للناس الكل. سي محمد العذار اليوم تعدى في برنامج مهدي قاسم الصباح، ولي نزاهته قال لي أنا تعديت في البرنامج في الماتينال، خذ سي منجد مزيد. تحية كبيرة سي منجد مزيد، ونعتذروا له لأنه المساج وصلت لنا مؤخر. تحية ليك أنت سي محمد العذار وسي منجد مزيد مرة أخرى، وإن شاء الله موافقين. وهذو من الناس اللي تخدم بجماعة، تخدم هكا جروب كامل، لواحد يحب يخطف الأضواء الروحه، لأنه في الأخير يعرف روحه يخدم لتونس. تحية كبيرة لك، شكرا وإلى اللقاء.
6: شكرا شكرا،
5: بسلامة. نص النهار 31 دقيقة، بعد شوية باش ندخلوا في أمور المالية، حضروا رواحكم.

0: نحكيه اليوم على منظومة السوق بين سندين الاستهلاك ومطرقة المضاربة. اللي يسمعوا فيها توا تعرفوا لينا منحبش نكبر عليكم المصطلحات ونخليها صعيبة، واللي يسمع من المستمعين مهما كان المستوى التعليمي يجم يفهمنا، ومهما كان زيد المستوى الثقافي يجم يفهم كل رسائلنا اللي نحبوا احنا نوصلوها لكم على كيفاش تعيش وتستهلك بطريقة فيها ترشيد استهلاك. الاستهلاك المفرط شنو معناتها؟ المضاربة شنية معناتها؟ أكيد هذوما مفاهيم صعيبة علينا باش نفهموهم. باش يكون معنا متفقد المالية كيف العادة سي عبد العزيز رقيعي، أهلا وسهلا بيك ونورتنا، وكخبير في الموضوع أكيد المصطلحات هذية أنت اللي قادر باش تفسرها للمستمعين وتعطينا الارتباط بين الظاهرتين اللي هو الاستهلاك المفرط والمضاربة. والمشكل في حياتنا وقت نشوفوا الناس وهي تتصرف في حياتها تقول لك أنا محدودية الدخل وأنا عندي ميزانية اللي هي مضبوطة، وقت تجي مناسبة من المناسبات إفراط الاستهلاك هذية نقعدوا داشين السولد والبروموسيون أو الناس يهبطوا هما توينسا. سي عبد العزيز رقيعي مرحبا بيك، أهلا وسهلا ونورتنا على أمواج إذاعة صفاقس، وأكيد رحبوا بيك توا على الخط الهاتفي. سي عبد العزيز مرحبا.
1: مرحبا بيك أختي هند، مرحبا مستمعي إذاعة صفاقس الكل، إن شاء الله كالعادة في الخدمة إن شاء الله نحاول نبسطوا الأمور نوصل المعلومة ونقوم بدور التوعوي كما قلت أنت، ولكن أقول جيدا بالمثال يتضح الحال. تو إن شاء الله نحاول نوصل المعلومة لشرائحنا كل اللي تسمع فينا الآن واللي هي شرائح مختلفة في ذات فاقس، وبالتالي هو موضوع الساعة ربما مش لأنه مرتبط بعيد الأضحى فقط، وإنما مرتبط بعديد المواسم وعديد الفترات اللي مر بها المستهلك التونسي، وهذا ما نحاول نوصله المعلومة هذه عسى أن نساهموا في هذا اقتصاد السوق اللي هو كما نقوله علاش استعملنا الكلمة هذه اقتصاد السوق والاقتصاد المفتوح على العرض والطلب. يعني نعرف أنه في السوق ثم عرض منتجات ولا عرض خدمات ولا عرض مهما كانت المنتجات هذه صناعية تجارية غيرها ولا خدمات فلاحية ولا خدمات طبية ولا خدمات تعليمية، وربما المداخلة اللي سبقتني مش نوصفها في الحلول إن شاء الله
0: البكالوريا.
1: أي نعم نعم، وبالتالي هذا ما نقصده باقتصاد السوق، ولكن المفهوم الثاني اللي قلته أنت هو الاستهلاك المفرط. نعرف وإحنا أنه عاداتنا اليومية هي عادات إنتاجية وقت نكون منتج، وعادات استهلاكية وقت نكون مستهلكين.
0: لكن كيفاش نعدلوا ما بين أن يكون مستهلك منظم وما بين أن يكون مستهلك مفرط وما نعرفش نتصرف حتى في شهريتي؟ احنا خنكونوا احنا اليوم نحكيوا على عينة من الواقع. انت كي تحكي مع موظف شي يقول لك شهريتي توفى من الثامن يوم سادس يوم من اني ناخذ الشهرية، ندخل في الروج. علاش ندخل في الروج ورغم اللي احنا نلقاوه يجم يعمل قرض استهلاكي ويلتلقاه في السولد وتلقاه زيدا في كل الأعياد موجود؟
1: هو فعلا هذا هو الهدف متاعنا. احنا في الاستهلاك عنا زوز انواع متاع استهلاك، عنا استهلاك موجه الإنسان، موجه للضروريات للأولويات للحاجيات متاع الإنسان بصفة عامة في كل المجالات كما قلنا، وهو عادي في الدورة الاقتصادية. ما احنا ما احناش ضد الاستهلاك، باش اللي ربما يفهم يسمعنا تو انا يقول احنا
0: لا احنا حددنا قلنا الاستهلاك المفرط
1: أيوة. يعني
0: ما غير ترشيد استهلاك
1: بالضبط، هدفنا الان هو الاستهلاك المفرط، يعني الاستهلاك المفرط اللي هو زائد عن الحاجة واللي هو ربما يمس في بعض الاحيان معناه مش الضروريات وانما الحاجيات و المحسنات كما نقولوا احنا، واللي ربما يستفيد منه هذا في اطار معنا موضوعنا الاصلي اللي يستفيد منه المضاربين اللي هما محتكرين بلغتنا احنا والسماسرة بلغتنا احنا. فهذا هو الاستهلاك اللي ربما اليوم مش نحاول نعطيه بعض الافكار وبعض الحلول حول الموضوع هذا باش يكون استهلاكنا موجه وموجه معنا لفائدة البشر بصفة عامة، لفائدة الانسان بصفة خاصة، ولفائدة الاقتصاد دون ضرر، دون أن الناس هذه تصطاد في الماء العكر. وهذه لاحظناه في عديد المواسم لهنا، مش باش نحكيوا على عيد الأضحى فقط، لما لاحظوها في المناسبات الدينية، في المناسبات معناها الوطنية، في المناسبات الاستهلاكية، وقت اللي ربما فما ندرة في بعض المنتوجات الغذائية كما مرينا في بعض الأحيان بالبطاطا مثال، بالحليب مثال، كذلك ندرى في ربما في بعض الخدمات اللي احنا مستحقينها في بعض الأحيان، سواء خدمات معناها صناعية ولا طبية كيف كيف ولا تعليمية زادة. وطبعا احنا المداخلة متاع سي محمد ما شاء الله عليه أعطانا وهذا اللي يخدم عليه هو في الحلول.
0: أيوة.
1: احنا عندنا زادة حتى طوى الموسم هذايا السادة المستمعين يسمعوا فينا، وخاصة اللي عندهم تلامذة في البكالوريا في السنوات الختامية، هم يتعرضوا للاستهلاك المفرط ويتعرضوا بين ظفرين إلى معناها ربما المتدخلين باش ما نقولش كلمة أخرى. وسي محمد ربما من خلال المنظمة نتاعه وفر بعض الحلول اللي هي حلول مجتمعية، لأن المجتمع التونسي قادر على أن يدافع على نفسه.
0: بس عبد العزيز ريت أنت كتقولي المجتمع التونسي قادر على أنه يدافع على نفسه، باهي أما ما ينساقش في منظومة التبذير، لأنه المواطن التونسي توا كيما توندونس كنت نشوف فيه أنا ولا أولاد الجلاس اللي خارج واللي ضارب. أنت أي صغير عندك حتى يكون مريض سكري باش يلقى توندونس كيف هذية باش يمشي وراها، وهذيك علاش احنا نقولوا قديش دور الانستغرامر ولا الانستغراموز كبير برشا باش يأثروا علينا، يأثروا في دورة استهلاكنا، يأثروا قديش نخرجوا احنا من فلوس يوميا اللي من المفروض انه تكون الدورة هذية منظمة تمشي لبلاصتها. وخليني نقف زاد على نقطة كبيرة برشا، احراج الوالدين اللي تكون عندهم ميزانية محدودة شنو يعملوا كيفاش باش يعيش؟ شوفوا احنا ولينا ديما عايشين في ساقية، الدور بينا الساقية هذية ما حناش احنا اللي نضبطوا في امورنا، وكأنه احنا مانيبيلي يحركوا فينا العديد من التجار اللي هما يحكموا مثلا في السوق واللي هما يحبوا يخرجوا السلع متاعهم ويختاروا مثلا المناسبات دينية وغيرها. وقتها نلقاو رواحنا احنا منساقين، الدافع كبير لكن التيار على قد ما يقدر يكون قوي، احنا يلزمنا نضبط رواحنا. باش نضبط رواحنا ونخرجوا من الدائره هذيا شنو نعملوا؟ احنا عاده نقولوا رانا نطرحوا المشاكل صحيح، نشخصوا الواقع اي، اما نبحثوا عن الحلول.
1: فعلا هو هذاك علاش جات المداخله نتاعنا الان من خلال
0: صوتك بعيد شويه سي عبد العزيز، لو كنت تقرب اكثر للسماع.
1: حاضر حاضر. قلت لك هيك علاش
0: هي المداخله
1: أيوة. من خلال معناها الوسيله الاعلاميه اللي اذاعه تصفاقس، هو الدور التعديلي كما قلت انت لربما للبعض اللي هو ساهم في الاستهلاك المفرط وفي ساهم فيه لربما الاستهلاك اللي مش موجه واللي هو استهلاك بين ظفرين. اصبحنا معناها ما نشريوش به السعاده نتاعنا، نشريو به التعاسه نتاعنا. يعني احنا نستهلكوا كما قلت انت بربما طواطا ولا بعمل اللي هو ربما في بعض الاحيان يعتبروها عملهم الاصلي والضروري، ولكن هذايا اصبح في مجتمعنا الان يشرينا التعاسه مش يشرينا السعاده، وبالتالي وفي بعض الاحيان راهو يشرينا حتى الافلاس والاضطراب والادمان. نعرف انه الاستهلاك المفرط راهو يؤدي في بعض الاحيان الى الافلاس، العائلة في ميزانيتها كما قلت انت، وربما زاد المجتمع
0: علاش قضايا الشيكات. احنا خلافا على انه يقولوا فمانيس ما دفعتش الشيكين نتاعها، هذه حاجه معروفه، لكن وليو يستسهلوا بحكايه الشيك، خرج الشيك هذيك واقضي حاجاتك. خلينا نمشيو من الاستهلاك المفرط للاستهلاك الموجه بين الضروريات والدوره الاقتصاديه.
1: نعم، بالنسبه للاستهلاك الموجه هو استهلاك يمشي اول حاجه للضروريات نتاعنا، ويمشي مش الضروريات فقط والأولويات، لأنه في بعض الأحيان صحة الإنسان أهم مثلا من أنه سياحته ولا مثلا من
0: عارف يستهلك
1: مواد مثلا مواد كما قلت أنت ترفيهية ولا مواد هي مثلا نقولوا احنا كما قلت أنت الطفل يرغبها، ولكن صحة الإنسان أقبل، تعليمه أقبل، زاد كيف كيف تعليم هو ضرورة من الضرورة وهو أولوية عن مصاريف أخرى نستهلكوها في عائلاتنا، نستهلكوها كأفراد كعائلات كمجتمع. إذن لابد أنه تكون في مفاهيم محاضرة أنه الضروريات ثم الأولويات ثم جي بعد المحسنات ربما اللي هو الإنسان كما المحسنات الفكرية، كما الإنسان مش يحضر فيه، يحضر فيه مسرحية ولا يحضر فيه قاعة عرض.
0: أنا شو نقول وقت غذاء الروح،
1: غذاء الروح وهو ضروري، ولكن يلزم لهنا من نجم نعمل غذاء الروح إلا من وجد توازن اقتصادي في الاستهلاك متاعنا اللي هو موجه للأولويات وضرورتنا، بعد نجمو نعمل الادخار، والادخار هذا به نجمو نعمل به ونلبيه به رغباتنا الفكرية وربما الترفيهية وغيرها وغيرها. ولكن للأسف حكم النمط الاستهلاكي العالمي العولمة والحداثة هذه اللي فرضت علينا استهلاك بعض المنتجات اللي هي في بعض الأحيان مس من بيئتنا، مس من طبيعتنا، مس من صحتنا، مس من راحتنا النفسية في الأخير. لأنه قدر ما جرينا وراء السعادة، قدر في بعض الأحيان شرينا بفلوسنا لا قدر الله التعاسة.
0: وهي المشكلة وين هنا؟ راه مفهوم السعادة راهو إذا باش نتوسعوا فيه خاصة بالنسبة للإنسان في الأخير هي راحة البال والأمان، لأنه تجم كل واحد ويعطيك وصفة خاصة بالسعادة، أما في الأخير هذيك وين نحب نوصله؟ وقتاش الإنسان يحس بالأمان؟ وقت يحس اللي هو قادر باش انه يسير عائلته. هيك ناخذ مثال انه يفيلها بكل متطلبات الحياه اللي نحطوها في البدايه، والاولويه كما قلت انت الاولويه الصحيه، ثم انك تعليمه يكون لباس وقت تحس روحك تستثمر في صحتك وتستثمر في عائلتك. كل شيء هون، كل شيء واللي ما عادش عنده القيمه اللي قاعدين نكبروا فيها، لانه اذا ندخلوا احنا مره اخرى العالم وسائل الاتصال أكيد الاجتماعي باش نشوفوا برشا ناس قاعدين يروجوا لبضاعات اللي هي تجم تخدم، حتى تقولك تخدم الصحة، لكن منظمة الصحة هي مصادقة عليها ولا مش مصادقة؟ كيف نشوفوا توا حاليا في الفترة هذه الناس الكل ترجع لها ما بين المواسم، ترجع مشكلة أوجاع المفاصل، نلقاو كل واحد اللي يهبط لك روابط، اللي يهبط لك شد مثلا على الأرجل ولا على اليدين، اللي يقول لك هذا مرهم مفيد جدا، لكن الناس تنساق وبكثرة نظرا لأنه فما لوبيات تخدم في مجال معين ما غير ما ترجع للمجال الصحي. منظمة الصحة قايل عليه أوكي ولا لا؟ وزارة الصحة مرخصته ولا لا باش يخرج؟ إذاك علاش يعيشكم اللي يدخل لوسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انترنت تيك توك غيره، ردوا بالكم مش كل حاجة يقول لك راهي في صالحك راهي في صالحك، ارجع لطبيبك.
1: وهذا هو العنصر اللي ربما اللي مش يمر بينا للناس هذوما المضاربين، اللي قلنا هم هالمطرقة هذه متاع الاحتكار والمضاربة، اللي هم يخدموا على حاجيات الإنسان الطبيعية ويقوموا بيا إما احتكار الأسعار هذيك أو الرفع في أسعارها أو تزيينها ببعض كما قلت أنت الإعلانات اللي هي مزيفة اللي هي غير صحية اللي هي غير طبيعية. فهذم هم المضاربين والمحتكرين اللي يستغلوا حاجية الإنسان كما قلنا تكون حاجية يومية غذائية صحية تعليمية فكرية غيرها غيرها. وبالتالي احنا مداخلتنا هذه في إيجاد هالمعادلة هذه بين أنه يكون استهلاكي موجه ومش مفرط، وبين أنه الناس هذوما يلزمنا نكونوا واعيين كيفاش نتعاملوا معهم، لأنهم يستغلوا في فترات الندرة في بعض الأحيان في فترات الحاجة للضرورة هذه
0: أو النقص في السوق
1: ويدخلوا هما باش يحققوا أرباح سريعة وغير عادية على حساب قدرتنا الشرائية وعلى حساب حاجياتنا الأساسية. ولهنا رو سمحني تو أنا مش نضرب مثال، تو زاد عنا الأقسام النهائية هي في حاجة الآن للدعم التربوي الدعم التعليمي، ولكن للأسف نلاحظوا أنه ثم البعض يستغل الحاجة هذه. وكعليش أنا نثمن دور المنظمة التونسية للتربية والأسرة اللي هي قائمة بدور تعديلي، وهذا هو المجتمع الفردي يزم يقوم بدوره التعديلي، المجتمع كيف كيف والدولة كيف كيف من خلال أطرها معناها الرقابية وأطرها التنظيمية باش تعدل هالمعادلة هذه بين الاستهلاك ربما اللي يكون مفرط في بعض الأحيان وهذا واجبنا اليوم، وبين هالمضاربين والمحتكرين اللي هم يتدخلوا في السوق واللي هم يحثوا الندرة واللي هم يوهموا الإنسان في بعض الأحيان بحاجيات اللي هي غير ضرورية كما قلت أنت في بعض المسائل اللي هي ربما ما تكونش أساسية وما تكونش ذات أولوية وما تكونش في صالح البشرية. وبالتالي الارتباط بين هذه الظاهرتين ظاهرة الاستهلاك المفرط والمضاربة هو استهلاك وهو ارتباط عضوي وهو مفرط بشكل غير طبيعي، وهذاك علاش يلزم نكون واعين في المسألة هذه في الفترات هذه. نعطيك مثال آخر زجوجو تتذكرش فيه
0: عسيدة زجوجو
1: يكون سعر الكيلو زجوجو بعشرين وخمسة وعشرين دينار
0: يوصل للأربعين الخمسين
1: يوصل الخمسين. إذن أنا كمستهلك لازم نكون واعي بالمسألة هذه. دونك انا نحبنا نتمتع بالعادة هذه الغذائية ونفرح صغيراتي، لما لا ما تكونش استهلاكي في الفترة هذه كنشريها من قبل مثلا، وهذا في إطار ترشيد الاستهلاك باش الناس هذوما المضاربين ما نخليهمش المجال والبيئة اللي هما يستغلوها. كيف كيف توا زيو زاد مثلا توا الظاهرة متاع العلوش مثلا زاد كيف كيف، لازمنا نكون واعيين.
0: احنا جايين على العيد الكبير والناس الكل هذا حديثها، وخاصة نشوفوا في الأسعار اللي هي فاتت زوز ملايين، وهذه مشكلة وليت كبيرة برشا بالنسبة للمواطن التونسي، خاصة العائلات اللي هي محدودة الدخل. مش ما ندخلوش في مجال ربما فتاوي ولا غيره، لأنه هنا توا يتحل باب الفتاوي بالنسبة للمستمعين. نمشيوا لي الموضوع هذي اللي أنا نعتبره ياسر ياسر مهم، وانت قلت كلمة السعادة. شنو الشيء اللي يشتريه الناس لكنه ما يعطيهمش السعادة فعلا بوصفك خبير ومتفقد مالية؟
1: هو في باش نحكي في الجانب المالي. أنا ما نوجدش التوازن المادي المالي، راي ما نوجدش توازني النفسي. مش نحكي ماليا انا طول الان، مش نحكي
0: بيعطيني توازني المادي، لانه بالفعل كل شيء مرتبط ببعضه. راهو انت اذا دماغك يحرق اذك علاش احنا نقوله يهبط الموظف، يوصل لمرحلة بيرن اوت يعني احتراق وظيفي، وهذه صحيح. علاش يوصل لها؟ لانه يوصل لمرحلة انه مش قادر، الفلوس شوية والمتطلبات برشا، وخاصة المتطلبات اللي هي كماليات، وندخلوها ونقننوها ونقولوا لا، خاصة بالنسبة لصغارنا راهي وليت ضرورية الحياة. وين نشوف في العائلة قديش وليت مخنوقة بصغارها، لأنه متطلباتها أكثر من هي تدخل فلوس كشهرية، وفي نفس الوقت يقارن بصحابه، شوف أصحابي عندهم كل شيء، وهنا الولي أو الولية متحبش صغيرها ديما يشعر بالنقص. هذه الإشكالية اللي يحبوا يتفاداوها، يدخلوا في دائرة الديون ويدخلوا في دائرة الروج. أنا اليوم باش نحب نخلي الأولياء يحلوا جنحانهم شوية ويقول لك أنا باش نبدأ ننظم بأولوياتي، أول حاجة قلنا نعطيه للصحة، ثاني حاجة نعطيه للتعليم، شو الحاجات الأخرى اللي أكثر أهمية وتعتبر من الأولويات؟ ديما نرجع بوصفك خبير ومتفقد في المالية سي عبد العزيز.
1: هو أولوياتي تضبطها أولا ميزانيتي. أنا شو ميزانيتي؟ خاطر ما نجموش نحكيه على إنسان شهريته 500 دينار ولا إنسان شهريته 2000 دينار
0: ويصرف في 3 ملايين.
1: يعني أول حاجة نحاول نوجد التوازن متاعي، ثاني حاجة نحاول نخدم على الوعي الاستهلاكي مع الأبناء متاعي مع أسرتي، وهذا يراه موضوع مهم جدا في الحلول، هو إيجاد هك النقاش وهك التداول مع أطفالنا مع أبنائنا مع معناها مع اللي بارتنر في العائلة، أنه نحكيه في مصاريفنا، نتشاوروا فيها، نحدوا شنو هي أولوياتنا باش ما نطيحوش ربما في المحظور في بعض الأحيان، وما نطيحوش في الاستهلاك المفرط وفي التدين وفي الاقتراض. راهو تلاحظ عديد الموظفين توا الآن تلقى راهو تقريبا اشترى شهرية أكثر، معناها ماشي للبنكة بعد تقعد اشترى شهرية.
0: شنو باش يعمل بها؟ لا بخلاف هذية أنا يعني ديما الرجاء نعاودوا زادة للإدارات المرافق الإدارية اللي هي تقدم في خدمات لينا احنا كمواطنين، يعيشكم زادة ديما نعاودها الملاحظة، بربي نظموا وقتاش تبعثونا لي فاكتور، لأنه مثلا ستيك بعثت لي فاكتور متاحة توا حاليا في الجمعة اللي فيها باش نشريو العلوش، وراهو قبل بجمعة توصلنا لزي سماس ويذكروا فيك راهو لازم تخلص مرة ثانية، وقتها تحس المواطن ما عاش يعرف يخلص. الإدارات هذوما اللي هما مرافق إدارية لازم تقدم في خدمات لنا احنا كما ستيج وسونيد، واللي الفاكتور متاعها ما تجيش في وقتها، تجي في وقت اللي هو ضاغط، اللي هو المواطن يفرفت بالحق مش عارف مخنوق يا نخلص هذية يا أنا عندي مستلزمات العيد مثلا، هاي المطرقة والسندين خليوها بين المطرقة والسندين مش عارف شنو يعمل.
1: وربما هنا في إطار تنظيم المؤسسات العمومية نجم نقولوا كل مثلا يعملوا تنظيم بينات كل شهر مثلا مؤسسة معينة، وبالتالي هكاك ما نرهقوش كاهل المستهلك المواطن، فهمتني؟ فالصحة النفسية يا أختي هند والسادة المستمعين
0: راي
1: أهم صحة، راي أهم صحة. السعادة متاعنا راه صحيح نجم نكتسبوها بالأموال، ولكن نجم نكتسبوها بالراحة النفسية، وهك علاش توا الاستهلاك المفرط ما خلناش مجال أنه نمشيه للمجالات الفكرية، نمشيه للمجالات الترفيهية، وهذا هو الضغط اللي أصبحنا نعيش فيه في الحضارة هذه الجديدة، اللي هي ربما في بعض الأحيان نتيجة عدم وعينا بالتصرفاتنا نتاعنا اليومية، ولكن بها الناس هذوما اللي داخلين في السوق واللي هم يستغلوا في احتياجات المواطن الطبيعية واللي هم ربما يمتصوا في دماء الناس هذوما، ولكن ضروري أنه نكون وعينا هو الطريق للحل. وكلاش في بعض الأحيان كانت فما المقاطعات في بعض الأحيان في العالم ومش حتى في تونس، فما مقاطعة لبعض المنتوجات
0: ولي تأتي أكلها. راني كان قاطع أنا داود الغلي بالترك، هذه من أهم الشعارات اللي كانت موجودة. وهنا نحب زيدة جملة أخيرة للناس اللي تسمع فيها، الاستهلاك راهو المفرط مش دليل على مكانتك الاجتماعية ولا لإثبات وجودك في الدنيا هذية. أنت تكون إنسان عندك مكانة أو راقي إذا كنت إنسان ناجح في حياتك، متعلم، واثق من روحك. الوثوق هذا ما يكون كان معرفيا وعلميا، تكون إنسان مليان. وأخلاقيا كل ما تعلمته من العائلة ولا ما تعلمته من العلم تكون صاحب أخلاق عالية. أنا ديما ما ننفيش الأموال لأنه المال قوام الأعمال، لكن نقول في حاجة معينة أن يكون عندي مبلغ معين ندخره للصحة، باش في يوم من الأيام ما نلقاش روحي صحيا قادر نعول نفسي، أما غيره نجم نعيش بقناعة كاملة والحمد لله لباس وبخير، ونعرف ناخذ ضروريات الحياة كماليات الحياة. راهي زيدة ماهي بتزيدنا حتى شيء إلا سجنا لكل الكماليات، والديرة تنساق من حاجة لحاجة وعمر الإنسان ما يشبع. شكرا لك سي عبد العزيز رقيع، خبير المالية والمتفقد المالي، اللي كل مرة ناخذ منك موضوع قريب من الناس وهذا هو اللي يهمنا وتوصل هنا بوضوح. شكرا وإلى اللقاء، نرجع لكم إن شاء الله بعد النشرة، بعد الأخبار وبعد الرياضة، ونكملوا مع بعضنا المشوار. عندنا خلاصات بالضمير الاجتماعي وغيرها، ابقوا معنا المدرسة ونص باش تسمعوا التفاصيل.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. بعد ظهر اليوم انطلاق تظاهرة أهلا بكالوريا في صفاقس. تدعم مركز الوسيط بطريق المطار بتجهيزات جديدة في مجال طب الأسنان. أخصائيو العلاج الطبيعي يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من قبل صندوق الكنام. طهران تسلم الوسيط الباكستاني مقترحا إيرانيا معدلا لوقف الحرب مع واشنطن. وترامب يبحث غدا مع فريقه للأمن القومي عملا عسكريا محتملا ضد إيران. نشير في البداية إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول ليلة أمس إلى منطقة دوار هيشر بولاية منوبة، حيث التقى عددا من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. تزامنا مع انطلاق الأسبوع المغلق للثلاثية الثالث للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، تنظم المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس بداية من بعد ظهر اليوم تظاهرة أهلا بكالوريا لتتواصل إلى غاية 22 من الشهر الحالي لتقديم مجموعة من الدروس تطوع لها عدد من الأساتذة بصفة مجانية، وتستهدف مختلف الشعب مع تخصيص أكثر من 20 ساعة للإعداد النفسي والذهني للتلاميذ، وهو ما يبرزه لنا رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس محمد العذار.
3: تنطلق اليوم الاثنين تظاهرة أهلا بكالوريا، وهي تظاهرة يحرص المكتب الجهوي في إطار تنويع أنشطته إلى تخصيص 300 ساعة تدريس لمختلف الشعب وفي كل المواد. الانطلاقة من زوج حصص يوميا من الساعتين للأربعة ومن الأربعة للستة، ثم تختتم هذه التظاهرة يوم 30 ماي بيوم من 9 متاع الصباح للثلاثة العشية، باش تكون في شكل ورشات لكل المواد، حصص للإعداد النفسي والذهني والصحي. بالمناسبة لابد من تقديم كل عبارات الشكر للسادة المربين، كذلك دعوة نجددها لكل أبنائنا التلاميذ أنهم يتابعوا هذه الحصص اللي هي باش تكون بصفة مجانية بمقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بدار الأسرة طريق جرمدة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ.
2: تعزز القطاع الصحي العمومي بصفاقس ولأول مرة بأجهزة وطاقم طبي وشبه طبي في مجال صنع بدء الأسنان، وهو نشاط طبي وتقني حيوي يهدف إلى تصميم وصناعة التركيبات التي تعوض الأسنان المفقودة أو التالفة. وقد تم تركيز أجهزة هذا النشاط بمركز الوسيط بطريق المطار ليكون دعامة هامة لمن ليس بمقدورهم التوجه إلى القطاع الصحي الخاص، حسب المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف.
4: بدل الأسنان والصنع بدل الأسنان نشاط ما يوجد بالصحة العمومية جهة صحية بصفاقس. بعد تدعينا من سلطة الإشراف بكل التجهيزات مكننا من القيام بهذا النشاط في الصحة العمومية. طلقنا اليوم في مركز الوسيط النشاط هذايا، طلقنا سيد يوم بالمرضى مش نبداو نعملوا لهم بدل الأسنان، فهنيئا بالحق أستنى المواطنين اللي بالحق ما عندنا بنقدوش باش يخدموا به معناتها على المستوى الخاص، وهذا يتنفس جديد بالحق. شكرا لسلطة الإشراف.
2: أطلقت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء نداء إلى الجهات المعنية للتدخل العاجل على خلفية التأخير المتواصل في صرف مستحقات المالية لمنظوريها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، ما مثل عبئا ماليا عليهم وما يهدد استمرارية القطاع، وفق ما أكده لنا هيثم بن رمضان رئيس الغرفة الجهوية لأخصائي العلاج الطبيعي بصفاقس.
5: تأمين على المرض العام ونصف التوالى قام تأخير في خلاص المستحقات متاعنا، وتأخير هذية كان بتدرج بحيث كنا من نوفمبر 24 نخف على 3 شهور تأخير، أصبحنا اليوم في ماي 2026 نخصوا على 7 شهور تأخير. أول حاجة راعينا مصلحة المواطن، راعينا مصلحة الوطن، أما في الوقت الحالي المناطق تاعنا ما عادش تجم تقوم دورها كما ينبغي. حابين نوصلوا لتعليق الاتفاقية خاطر هذا فيه ضرر كبير للمواطن، أما عندنا حلول وسطية نجم نطرحوها على الصندوق الوطني للتأمين على المرض. احنا طالبين المفاوضات مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأكيد طالبين خلاص مستعجل جدا لمستحقاتنا المتخلدة لدى الصندوق.
2: أمنيا تمكنت وحدات الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس مدعومة بوحدات التدخلات السريعة أمس من إلقاء القبض على 3 أشخاص ينشطون في ترويج المخدرات، وحجز 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين، إلى جانب قطع متفاوتة الأحجام من مخدر القنب الهندي وسيارة ومبلغ مالي ينهز 65,000 دينار يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهم من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدرة. الوشواشة معضلة تؤرق المستساكنين في صفاقس كلما ارتفعت درجات الحرارة وتزداد المخاوف من مزيد انتشارها مع حلول عيد الأضحى بسبب تكدس الفضلات ووجود برك المياه في غياب عملية المداوات أو التبخير من قبل المصالح المعنية. ريبورتاج زهر الحبيب.
0: مقر نتاعها تقدم وصول لسطنين
6: توا اخويا زاد لازم واحد يحترم شويه يعمل ساشي يلم الزبده في ساشي ويخرجها
7: المداوات والمياه الراكده والنظافه
8: حتى كعبه تعمل ما تعمل
9: وكثره تويك الحوانط اللي هذا يحل مزرعه ويحل تاع مشوي وكليك كذا يغسلوا المعونه نتاعهم البرة في الشارع وكل شيء هذاك بطبيعه مش يعمل الوشواش وزيد بالتلوث هذا اللي عندنا
7: لازمها تداوى ساعه يداويوها ونحيوا المياه الراكده
6: قالوا شوشه الوشواش منين تتكون؟ تتكون من الوسخ
9: وخادمين على عيد
10: هكا دور المواطن عادي ولا
11: لازم نستحفظ شويه
6: العيد يا أخويا الله غالب مش تكثر الفضلات هما ربي عينهم العوان عندهم حق البلدية عندهم حق ما كهو هو نارو يتعدى
12: بدأت الدنيا تسخن وبدأت الوشواشة تجي
7: عندي صغار يضربوا في الوشواشة في وجه من تويه
12: يزمي هيداو على بكري
7: حيو المياه الرقدة والنظافة زادة الكثيرية نظافة لو شيخ برشا
8: مش العيد اللقع في كل وقت مش مازلت عيد مازلت في كل وقت
9: وش تويك تجم تعديلك في الدم نتاعك برشا وإن شاء الله لفتة كمل من البلدي وصل صوتنا وبخ على الوشواش وعلى الذبان على كل شيء سرتو الجمعة هذه كي قبل ما يبدأ الموسم هذا نتاع العيد وكل هيك يجي ويبخونا تقعد صفاقس ديما مزيانة وديما فواحة
7: المواطن هي نظافة من المواطن وبعد يجي الدور البلدية أما المواطن يكون واعي ويكون
2: شرعت المصالح البلدية في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية للسنة الحالية وتتمثل أبرز الإجراءات في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. نيابيا تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب عشية اليوم جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات رئيس اللجنة فوزي الدعاسي وفكرة عن أبرز التنقيحات المقترحة.
13: تم آليات لتشديد العقوبات على المروجين خاصة يضع نص القانون آليات أخرى للمستهلكين للعلاج كيف يعني في علاقة بالمستهلكين هنا فما ما ورد على لجنة من خلال جهة المبادرة أنه مثلا التنقيح يخير ما بين العقوبة السجنية واللي حددها بحد أدنى وهو 6 أشهر أو العقوبة مالية كذلك آليات التتبع أو آليات النظر في الشبكات جرامية وضع مجموعة من الآليات اللي تخول لبحث البداية ويتمكن من رصد هذه المجموعات وتتبعها بشكل ميسر.
2: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. في اليوم 80 من اندلاع الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران سلمت طهران الوسيط الباكستاني مقترحا إيرانيا معدلا يتكون من 14 بندا يركز بشكل أساسي على مفاوضات إنهاء الحرب وبناء الثقة من جانب الولايات المتحدة قائلة إنها قدمت وجهة نظرها بشأن الملاحظات الأمريكية من المحادثات مع واشنطن مستمرة بوساطة باكستان التي مدد وزير داخليتها زيارته الحالية للعاصمة الإيرانية يوما ثالثا. وفيما تمسك الرئيس الإيراني بعدم استسلام بلاده أمام أي جهة مؤكدا أنها لن تخضع لأي قوة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يتوقون إلى التوقيع إلى اتفاق وسط توقعات أن يعقد غدا اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث عمل عسكري محتمل ضد إيران. في ذات الوقت كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء اليوم عن توجه طهران لإقرار آليات وترتيبات جديدة لضمان العبور الآمن في مضيق هرمز، وأكد أن العمل جارا حاليا بالتنسيق مع سلطنة عمان وجهات ذات صلة لإعداد هذه الإجراءات، وشدد على أن طهران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم مهما كانت الضغوط، وهما تعتبره طهران حقا سياديا غير قابل للتفاوض. في التطورات على الجبهة اللبنانية، ومع استمرار استهداف الاحتلال عددا من البلدات جنوب لبنان، أسفلت غارة صهيونية في قضاء بعلبك شرق لبنان عن سقوط شهيدين وعدد من المصابين. وفي قطاع غزة أكدت حركة حماس أن أصدار الاحتلال أوامر ببدء تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتصعيد وانتهاك خطير وامتداد لسياسة الإجرام والإرهاب، وشددت على أن القرار الإجرامي لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعا عن أرضه ومقدساته. وفي الضفة الغربية شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات ودهم واسعة في مناطق متفرقة تخللتها إغلاقات للطرق واعتقالات واعتداءات نفذها مستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. تذكير في الختام بأبرز العناوين بعد ظهر اليوم: انطلاق تظاهرة أهلا بكالوريا في صفاقس، تدعيم مركز الوسيط بطريق المطار بتجهيزات جديدة في مجال طب الأسنان، أخصائيو العلاج الطبيعي طالبون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة من قبل صندوق الكنام، طهران تسلم الوسيط الباكستاني مقترحا أي إيرانيا معدلا لوقف الحرب مع واشنطن.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: نهاية النشر، أجمل تحية مراد قطاطة وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
10: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز.

12 دقيقة بعد الواحدة. وسهلا ومرحبا بكم مع جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية، والبداية بكأس تونس وبلاغ يأتينا من الجامعة التونسية لكرة القدم، طبعا في خصوص مباراة النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي، موعدها نذكره يوم الأربعاء في ملعب الطيب المبيد انطلاقا من الثالثة والنصف الرابطة. طبعا تعلم أنه عملية بيع التذاكر مش تكون ابتداء من اليوم، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال إلى حدود السادسة مساء، وأيضا يوم الثلاثاء 19 ماي بداية من الساعة 10 صباحا بشبابيك ملعب الطيب المهيري، ويوم الأربعاء 20 ماي بداية من الساعة 10 صباحا بشبابيك قاعة الرايد البجاوي. الأسعار مش تكون مدارج 15 دينار، كراسي واحد واثنين ب 25 دينار، والمنصة الرئيسية 40 دينار، ويسمح لمن أعمارهم أقل من 18 سنة بالدخول شريطة استحاب الولي. نذكروا أنه ترجي أكمل يوم أمس عقد الفرق المترشحة للدورة الرابعة نهائي بعد فوزه على مضيف نجم المتلوي 3 أهداف لهدف. حسام تقى دقيقة الأولى، أشرف الجابري دقيقة 58، كوسيل أبو علي دقيقة 60، وهدف المتلوي سجل رائد الفادع في دقيقة 68. الترجي سيواجه في الدورة الرابعة نهائي بعث بوحجلة. إذا نذكروا بكل المواعيد، نهار الأربعاء نادي الصفاقسي من ملعب الجيبسي، ترجي جرجيس نادي البنزرتي، يوم الخميس تقدم ساقية دير شبيبة العمران وبعث بوحجلة مع الترجي الرياضي التونسي. وإحنا نحكيه على الملعب الجيبسي في مواجهته مع نادي الصفاقسي، اللاعب خليل سيسي تراجع على قرار مغادرة الملعب الجيبسي ويلتحق رسميا بتمرين الفريق في جمرت بعد سوء تفاهم يقول جرى بينه وبين إدارة النادي والأحباء الأسبوع الماضي. قدم اعتذاراته لعائلة الملعب الجيبسي الكل ولكل الجماهير، وكما قلنا يعود للتمرين استعدادا لمواجهة نادي الصفاقسي. في الرابطة الثانية اجتماع اليوم بين وزير الشباب والرياضة ورؤساء وممثلي رباعي البراج المتكون من نادي حمام الأنف، اتحاد تطاوين، الملعب الجيبسي ومستقبل القصرين، اجتماع في إطار الحرص على توفير كافة الظروف التنظيمية الملائمة لإنجاح دورة البراج من أجل الصعود. في الترجي الرياضي التونسي، الحارس الدولي السابق شكري الواعر أصبح الأقرب وبنسبة كبيرة لتعويض رياض بنور بعد حصول الاتفاق المبدئي مع الهيئة المدير على تولي منصب المشرف العام على الرياضات الجماعية خلال الفترة القادمة، واليوم مش كونه

0: في مباراة شكلية نجم نقولوا. خارج تونس التصفية التمهيدية لبطولة رولان جاروس عن زوز ملعبيات وين سيدخل السباق. لعبنا التونسي معز الشرقي المصنف 138 عالميا اليوم يبدأ مشواره بمواجهة الأسترالي برنارد توميتش المصنف 195 عالميا انطلاقا من 2:45. عزيز دوغاز أيضا المصنف 666 عالميا يبدأ غدوة مع مباراة الدور التمهيدي الأول أمام البريطاني فيليكس جيل المصنف 237 عالميا. في إسبانيا تابعنا البارح لقاء أتلتيكو مدريد وجيرونا 1-0 للأتلتيكو. المباراة كانت توديعية للاعب الفرنسي غريزمان 35 عام نجم أتلتيكو مدريد اللي يستعد للانتقال لنادي أورلاندو الأمريكي. عزيز غريزمان انتقل لأتلتيكو عام 2014 وخاض معه 500 مباراة أصبح الهداف التاريخي له برصيد 212 هدف. أيضا البارح كانت المباراة أخيرة لليفاندوفسكي مع البارسا لقرر المغادرة بعد 4 سنوات مع النادي. جواء مؤثر البارح في الحقيقة مع خروجه تحت تصفيق الجماهير. البارسا فاز أمام بيتيس 3-1. وفي إسبانيا أيضا اتفاق رسمي بين ريال مدريد والمدرب الحالي لنادي بنفيكا جوزي مورينيو لتدريب الفريق لمدة 2 سنوات. ذكروا مورينيو كان درب سابقا ريال مدريد في الفترة بين 2010 و2013 توجمعها بثلاثة ألقاب محلية دوري الكأس وكأس السوبر. وفي إنجلترا رسميا نادي تشيلسي تعاقد مع الإسباني تشابي ألونزو المدرب السابق لريال مدريد وقع عقد يمتد ل4 سنوات وسيباشر مهامه رسميا انطلاقا من غرة تجويلية القدم. واليوم للمتابعة أبرز المواعيد أرسنال مع بيرنلي 8 متاع الليل. أرسنال متصدر ب 79 نقطة بعيد نقطتين على مانشستر يونايتد 77 في المركز الثاني. المهم الانتصار اليوم لأرسنال وبيرنلي ننتظر ظهور حنبع المجبري في هذه المباراة الهامة لأرسنال ولبيرنلي أيضا. 17 دقيقة بعد الواحدة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحية ولتشاهد نقالوا معكم إن شاء الله في قدم موعدنا الرياضية.
1: Sport News. Sport News.

المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف. المنتصف.

0: نرجع لكم مرة أخرى في المنتصف هند الأسود معاكم. تحية ليكم الناس الكل، تحية لأنور بوجلبين، وتحية لحمدي لحول وليوفاء بن عيد السلامي في التنسيق العام. اليوم نحكيه على تأخر صرف مستحقات أخصائي العلاج الطبيعي من قبل الكنام. الموضوع هذية اللي قال حديث فيه صرف المستحقات هذه كيفاش باش تكون، خاصة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض، هذه اللي عبر عليه أخصائي العلاج الطبيعي في تونس، وقالوا هما منشغلين ومستائين في نفس الوقت من الوضعية هذه اللي أصبحت تمثل عبء مالي اختير على العيادات ومراكز العلاج الطبيعي. هذه البيان اللي خرج مؤخرا تحت تدوينة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وحبينا نحكيه في الموضوع هذا بأكثر تفاصيل، وأكيد باش نعطيه الحق لأصحاب الحق أنهم يتحدثوا في نفس الوقت شنو طلباتهم. معنا هيثم برمضان رئيس الغرفة الجهوية، أهلا وسهلا بكم، مرحبا ونورتنا.
1: مرحبا بك أختندا وكل مستمعي إذا استقصر.
0: مرحبا بك. اليوم كي نحكيو على تأخر صرف المستحقات أخصائي العلاج الطبيعي، هي تنفسرها للناس شنو هي المستحقات هذه بالضبط؟
1: المستحقات هذه مستحقات طويلة الأمد.
0: أيوة.
1: نحكيو على مستحقات متاع شهر وشهرين اللي استنسنا بها من قبل دبوي عام ونص التالي، معناها المستحقات هذه ولات تتأخر أكثر فأكثر، والتأخير هذا عمال يزيد، ماهوش تأخير نتاع معناها اليوم ما صبتش الكنام سي بون الشهر الجاي يرجع لثلاثة كتأخير نقدمه، لا، التأخير هذا كان يتمثل في شهرين ثلاثة أشهر حتى تكشي الأواخر سنة 2024.
0: فهمتك.
1: معناها دبوي أون أني دمي أكتويلمون، معناها ولا التأخير هذا وصل لسبعة إلى ثمانية أشهر، معناها معدل كل ثلاثة أربعة أشهر الكنام ما صبناش شهر من المستحقات نتاعنا.
0: هو من المفروض يتم يعني يصبوا لكم كل شهر ولا بتريميستا ولا في اخر العام؟
1: لا كل شهر، لا كل شهر،
0: شهر
1: يصبوا لنا كل شهر، وما عندهم هو معناه فينا نوع الاجل التعاقديه المنصوص عليها في الاتفاقيه نتاع 2007 هو شهر نورمالمون خاصونا في ظرف شهر في المستحقات نتاعنا، ولكن صار تاخير اوغرو ماكسيموم شهر ونص. في الوقت الحالي معناه ديبوي 2015 وقعت انستابيليتي صغيره ولينا معناها الديلي دو بايمون ولا من شهرين الى ثلاثه اشهر، وما نكذبش عليك الوضع ما قلقناش، اقلمنا مع الوضع هذاك ووصلنا العمل نتاعنا، وفي كل كنف احترام للصندوق وللمريض والاجزاء الخدمات اللازمه للمريض.
0: باش ما تعطلش الخدمات هذيا للمرضى، انتم وافقتوا انه ما يصيرش حتى كي نتوخرت، اما لاشهر معينه مش اكثر من 3 شهور.
1: سيتي معنا كما نقولوا كونفونسيونيل، يعني اعتبار اتفاق وهمي انه استنسنا بشهرين 3 شهور وتعديت الحكايه ومشات واستنسنا بها احنا، انا اموا عندي 3 شهور عند الكنام بيسالش، انا اموا كل شهر يوقع الصبان نتاع الفاتورات نتاعنا ونقعدوا احنا منظمين. المده الاخيره من اواخر 24 يعني عام ونص بالضبط ولينا واقل شويه، ولينا معناها كلاونا وخروا علينا الشهر الاول، بعد وخروا الشهر الثاني، بعد اصبحنا اليوم في سبعه اشهر وثمانيه اشهر تاخير. الاشكال شنو يا مدام هند؟ الاشكال انه الاخصائي العلاج الطبيعي قاعد يقوم بوظائفه كونفينابلمون، وانا ما حبيتش نكون معناها نتكلم على المشاكل، انا حبيت نجي نتكلم على على على تقدم علمي، حبيت نجي نتكلم على تطور في عدد اخصائي العلاج الطبيعي المتصبين. انا اليوم للاسف من بعد صبر نتاع اربع اشهر تاخير باش احنا تكلمنا، احنا غلبنا مصلحه المريض ما حبيناش ندخلوه كحلقه معانا في الكنام، ما حبيناش نستعملوا براكسير وانا نعمل سياسه لي الذراع مع الكنام اترافير المريض، لا، ليومنا هذا المريض قاعد يستنفع بالخدمات، ليومنا هذا قاعدين نقبله في الموافقه المسبقه على المريض وما قمناش حتى نهار لتعليق الاتفاقيه.
0: اي
1: كيما عملوا برشا مزدي خدمات وهذا من حقهم، اما احنا ارتئينا ان نخليه هذه اخر اجراء ونخليه بالعكس نخليه المريض ينتفع والمريض يدخل يقوم بالعلاج الطبيعي نتاعه ويرجع للدوره الاقتصاديه نتاعه ويرجع للانتاجيه نتاعه في ظروف طيبه في ظروف صحيه طيبه، وهذا كله باش ما نوصلوش نهار نقولوا لا لازم نوقف الاتفاقيه.
0: هما يعطيكم الصحه بالنسبه للعمل هذه بضمير، وفي نفس الوقت انتم خليتوا متسع من الوقت باش انه يقع الخدمات هذه، وفي نفس الوقت تسويه الوضعيه هذه وتسويه المستحقات المتخلده بالذمه، هذا ولا
1: أنا وقت اللي يولي أخصائي العلاج الطبيعي يخدم تحت ضغط كبير، تحت ضغط مالي باش يخلص لي شارج نتاعه، باش يخلص السكرتارية، خلص الأعوان أخصائي العلاج الطبيعي اللي يخدم معاه، يخلص
0: المينتونس زاده نتاع لي زاباري اللي عندكم انتوما،
1: الانفستيسمون في ماتيريال جديد. معناها هذا الكل ماهوش قاعد يصير في الوقت الحالي، معناها اي انكار احنا دوروا نحكيوا على جيبيه، نحكيوا على سي ان اس اس، نحكيوا هذا الكل راهم دي شارج ان با نيجليجي. هذا الكل خلينا نتكلموا، خلينا ما نجموش نقعدوا ساكتين. علاش خاطر كان مش نقعدوا ساكتين مش ما عادش تلقاو اخصائي علاج طبيعي يجي يقوم بالواجب نتاعو، ما عادش تنجم مش تلقى الهجره. احنا تو نحكيوا على مشكل نتاع هجره. انت على بالك يا مدام هند اللي طلبه من سنه اولى في العلاج الطبيعي يقراوا في الالمانيه، في معناها دوب لما يتخرج باش يخرج الالمانيه.
0: انا يعني نعرف حتى جينات. بالنسبه للغات يقولوا لي راهم قاعدين يجيو بالأربعين بالثلاثين شخص في النهار بين ممرض ولا مثلا في العلاج الطبيعي ولا غيره، يحبوا يتعلموا اللغات باش يسافروا البرا في ألمانيا.
1: نعطيك معلومة، أنا عندي زملاء يسافروا العيادات نتاعهم وهاجوا، سافروا مع يكون بالهيئة.
0: وإحنا بطبيعة هذه الحاجة، هذه الحاجة توجعنا مش تفرحنا. راهو إحنا قلنا ماذا بينا بلادنا الولادة لولادها هذوما اللي تبارك الله عندهم المادة الشخمة واللي ما شاء الله عليهم وصلوا يفيدوا تونس ويفيدوا توينسا، ما يسافروش البرا. إحنا اليوم سي هيثم على تأخر صرف المستحقات أخصائي العلاج الطبيعي من قبل الكنام، شنو الأولويات؟ شنو طلباتكم؟ ناخذوا بالأولويات قبل.
1: الأولويات هو خلاص عاجل لمستحقاتنا
0: اللي هي متأخرة من آخر 2024 قلت لي.
1: نعم. هذه
0: وقت طويل برشا.
1: هذه راهو معناها راهو نحكيو على إنبوفيه دير، ناخذوا إنبوفيه بأكسجين باش نجمو
0: نتنفسوا شوية.
1: على خاطر شوف معناها راهو حتى العمل تحت الضغط المالي، تخيل انت اخصائي علاج طبيعي وعندك 20 سنه ولا 15 سنه في الكابينه نتاعك ولا 10 سنوات، يكلمك البنكيجي يقول لك راهو الكونت نتاعك في الروج وعندك دي زونجاجمون ما تنجمش تخلصهم، ولا عندك تريت ما تنجمش تخلصها. إيش معقول هذايا من بعد انسان مشروع؟ لا ماهوش مشروع فاشل اخصائي علاج طبيعي، وعمره ما كان مشروع فاشل. اما بالطريقه هذه
0: لا بالعكس، هو بالعكس مش حتى مش ناجح هكاو فوق الناجح، لانه احنا نعرفوا التوينسا الكل محتاجين في فتره معينه تحتاج للعلاج الطبيعي، فما زاد تقويم الاعضاء، معناتها السيكتور هذا يخدم برشا، القطاع قاعد يخدم بالكدا. لكن في نفس الوقت يقول لك اعطيني يا خويا انا باش نستمر كمرفق صحي، اعطيني حقوقي باش نكمل نواصل معاك، لانه هنا الطلب وخاصه البيان اللي يرد توا منذ 3 ايام بتاريخ 15 مايو 2026، البيان هذي اللي هو انتم قلتوا عنه انتم بخصوص تأخر صرف مستحقات أخصائي العلاج الطبيعي من قبل الكنام. الكنام وبطبيعة الدولة النداء موجه انه المستحقات متاعهم اللي هي من 2024 حسب ما يقول توا هيثم ويصلنا اعطيهم دفعة على الأقل، يقول لك اعطيني حتى متاع سنة ونص وبعد كمل لي بشوية، اما زيد شوية وشوية ما تكونش بعد 6 شهور، بعد 7 شهور
1: بالضبط. وزيدا سمي خلو أخرى أنت تجم تو معناها الكنان تقوم بخلاصنا في شهر ولا شهرين، قوم سي كما قلت لك ناخذوا لبوفيت دوكسيجين. أما بعد أكد لك إذا كان احنا قلنا في عام ونص التأخير هذية ولا كان معناها 3 شهور ولا 7 شهور، معناها كيفاش مش يكون في أخر 26 يا مدام هندا، كيفاش مش يكون في سنة 27، مع نجم نحكيه على عام تأخير. احنا إذا كان احنا لبول دماج اللي هي قاعدة تمشي وتكبر معناها هنا لازمنا نخمو في استراتيجية كاملة، لازمنا نخمو احنا مدين يدنا حتى للحوار. اما خلصنا في مستحقاتنا وحاضرين الحوار وعندنا حلول، الحلول تجم تكون موجودة.
0: اعطيني الحلول اذا هي حاضرة عندك توا بين يديك، شنو الحلول اللي انت تجم تقدمها للكنام، تقدمها للدولة باش انك تاخذ مستحقاتك؟ لانه انا معاك توا في نقطة انه قلت ما تعطينيش شهر وشهرين وبعد تقص عليا، لانه هنا ما حنيش حتى باش ناخذ حقي نعطيه بالتقسيط ومن بعد لك اللي نخليك ترتاح عام وبعد لك نرجع لك. ديما رانا نفكروا في السيكتور هذي باش قاعد سيكتور نشيط يؤدي في خدماته على احسن وجه للمرضى، لازم كل واحد ياخذ حقه. انتم بالنسبه لكم انتم الحل البديل شنو؟
1: الحل البديل يجي يكون فيه البشر، انه الموافقه المسبقه اللي يعطيها لنا الكنان في عوض احنا نفكروها للصندوق باش هو يخلصنا، نفكروها للمريض والمريض هو اللي ياخذ مستحقاته من الكنان.
0: ما انت مش تخلي انت المريض في الدائره هذه في المواجهه هكا ولا
1: نعطيك المريض يا مدام يجي يصبر، خاطر علاش؟ خاطر هما فينالمون المريض يعمل 20 حصه 30 حصه بقيمه 400 500 دينار في العام او غرو ماكسيموم. فهمت، يجم يصبر هو تروا كتر مو على الكلام ساك مو على الكلام باش يخلص ويخلص بالتالي. اما اخصائي العلاج الطبيعي راه كي تتراكم عليه المريض الاول والثاني والعاشر والرقم 70 وما يخلصش راه هنا يولي يمس في الاستقلاليه نتاعو، يولي يمس في ديمومه المؤسسه نتاعو. وكما قلت لك هنا كما انا زميله مؤخرا عندها 25 سنه منتصفه الحساب الخاص، سكرت الكابينه نتاعها راهو راهي لوعه، خلصت لوعه كبيره ياسر عندي انا وعند برشا زملاء اللي هي ترتجي وتبيع في الماتيريال نتاعها. راهو ما هوش حاجه سهله انه تشوف انسان يخدم وبكومبيتونس معينه 25 سنه من بعد يجي يتخلى على مشروعه على خاطر ما عادش يجم يعيش، خاطر النيفو اللي نتاع الخلاص ما عادش يجم يخلص له المستلزمات نتاعه ونتاع مشروعه ويلقى روحه في حلقه مفرغه مش يدخل في ديزونجاجمون كبار يقول لك انا يا خويا ستوب نسكر المشروع نتاعي ونقعد في داري وجاي لبي. دونك هنا علاش نوصل شيء هذايا؟ المريض يجي يتحمل معانا ومفيد هو المريض راهو يقعد ديما معزز مبجل. فوالا اما معناها يجي يتحمل هو استرجاع المصاريف من عند الصندوق وفي نفس الوقت الاخصائي العلاج الطبيعي يقوم بالعمل نتاعه في كنفس الاستقلاليه ومرتاح واموره واضحه وما عنده حتى مشاكل.
0: احنا صوتكم وصلنيه اكيد سي هيثم بن رمضان رئيس الغرفه الجهويه اليوم لاخصائي العلاج الطبيعي وتقويم الاعضاء، وهذه الكل بتبيعها بخصوص تاخر صرف مستحقات اخصائي العلاج الطبيعي من قبل الكنام. ان شاء الله في الساعات القادمة تقول راهو الحل وصل لنا وبدأوا يخلصوا فينا ويخلصونا في مستحقاتنا المخلدة عندهم. ربي يوفقكم، تحية كبيرة ليك ونورتونا اليوم وإن شاء الله يا ربي كل الحق يرجع اللي طالبوا.
1: شكرا
0: إلى اللقاء. مرحبا بك في إذاعة صفاقس. شكرا إلى اللقاء. تحية لكم الناس الكل اللي بقيتوا معنا من نص النهار حتى للساعتين. تحية توصلكم من أكيد ليكيب كاملة وفي بن عيد السلامي في التنسيق العام. اليوم معنا فريد عبد الجويد بالنسبة لمكالمات مع ضيوفنا تأمينها، وأنور بوجلبين اللي هو منورنا. بصراحة فرحانة برشا أن نشوفك ما شاء الله شباب يأطر فيهم حمدي لحول، وتحية كبيرة ليه راهو عزيز وغالي حمدي لحول. وأكيد التأثير هذية محليك يبدأ ديجان مع بعضهم إن شاء الله موافقين. وهند الأسود تحييكم قلكم شيء طيب للجميع. بعد باش تكون معاكم ريم بوعصيده باش تكمل معاكم ان شاء الله المشوار وتقول لكم ابقوا معنا ابقوا معاها. هي مازال تتحضر راهي جيت على بكري باش تبقى معاكم انتما زيد تكونوا معاها اوفياء للعشره الدائمه. تحيه لكم الناس الكل وشيها طيبه.

0: المنتصف
1: المنتصف
2: المنتصف
0: المنتصف, المنتصف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مرحبا بكم. تعزز القطاع الصحي العمومي بصفاقس ولأول مرة بأجهزة وطاقم طبي وشبه طبي في مجال صنع بدائل الأسنان، وهو نشاط طبي وتقنية حيوي يهدف إلى تصميم وصناعة التركيبات التي تعوض الأسنان المفقودة أو التالفة. وتم تركيز أجهزة هذا النشاط بمركز الوسيط بطريق المطار ليكون دعامة هامة لمن ليس بمقدورهم التوجه إلى القطاع الصحي الخاص. أفادت وزارة العدل اليوم بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامها القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقاتهم بالحرفاء لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وأوضحت في بلاغ توجهت به إلى العموم أن سائر المحاكم بكامل الجمهورية تواصل الاضطلاع بواجباتها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للأضرار بمصالح المتقاضين. بلغ الانتاج الوطني للكهرباء في موفى شهر مارس 2026 حوالي 4493 جيجاوات ساعة، مسجلا بذلك ارتفاع بنسبة 7% مقارنة بمارس 2025. كما سجلت الطاقة الكهربائية الموجهة إلى الاستهلاك المحلي ارتفاعا خلال نفس الفترة وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وفي آخر المستجدات بالشرق الأوسط، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط مسيرة مفخخة في إحدى بلدات شمال فلسطين المحتلة دون تفعيل صافرات الإنذار. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب على بلاده مع مواصلة تل أبيب لضرباتها على لبنان، رغم وقف إطلاق النار المعلن مع حزب الله والمحادثات المباشرة مع الدولة العبرية. أخيرا، أكد التلفزيون الإيراني أن 1500 سفينة في مضيق هرمز تنتظر إذنا من بحرية الحرس الثوري للعبور. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام الثالثة، ريم في الموعد بعد قليل. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: إذاعة صفاقس
1: عشرة دايمة
0: عشرة دايمة والدنيا زينة زينة
1: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
1: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
0: والدنيا زينة

على موجاتنا. تحياتي لكم جميعا، مساء الخير مساء الأنوار، مرحبا بالجميع. الاثنين 18 مايو 2026، بداية أسبوع موافقة لكم جميعا. إن شاء الله دنيتكم زينة وين ما كنتم تتابعوا فينا، في سياراتكم، في مقرات العمل متاعكم، في الطريق توا في الساعتين ونص توا في الوقت هذايا، برشا راجعين للمقرات العمل متاعهم. ان شاء الله زينه الدنيا، زينه ما تكون كان بكم انتم. اي نعم، بكم انتم، بتصرفاتكم، بسلوكياتنا اللي نحاولوا احنا هكا مع بعضنا. كنا راهو كنا نخطئوا، كنا نقوم بحاجات ساعات عن واي ولا عن غير واي تضر البيئه متاعنا والمجال البيئي هذا. احنا كل أسبوع في مثل التوقيت هذا نحاولوا أنه نكثر ولا نرفع في منسوب الوعي المواطني لنا، عندنا احنا عند الناس الكل، باش تولي دنيتنا زينة. الدنيا زينة اليوم عندنا 3 استضافات من توا حتى للأربعة متاع العشية. في البداية باش تكون الوقفة الأولى مع المنتدى البيئي الخامس اللي قاعدين على قدم وساق، مجموعة من الباحثين وال الجمعيات والإطارات العليا هنا في صفاقس ليومين، نهار 18 و19 جوان 2026، الشهر الجاي إن شاء الله نهارين حافلين في ولاية صفاقس في هذا المنتدى البيئي الخامس اللي يتزامن مع المنتدى الإفريقي الأول في مجال البيئة. مبادرة مزيانة ومنتدى كما قلنا خامس، فما تجربة كبيرة. اليوم باش يحضر عن المنتدى هذايا من هيئة التنظيم الدكتور والباحث في المجال البيئي، بعد شوية يكون حاضر معنا بالتليفون الأستاذ منصف الخضراوي. في ساعتنا ما بين 3 و4 عنا زوز تغطيات ولا مبادرات، نقول المبادرة الأولى مبادرة بيا ريسيكلاج، نعرف آخر السنة والأوراق اللي تكون متاحة والكتب اللي ما عادش نستحقوها والكراسات، شكون الحملة هذه اللي بيش تقوم بها مبادرة بيا ريسيكلاج. معنا إن شاء الله فاطمة وهديل عن جمعية إفريقيا باش يكونوا حاضرين معنا في استديو. بعد هما بالضبط يجينا نادي الصحة والإسعاف أمل وأميمة اللي يمثلوا الهلال الأحمر التونسي، وعندهم زادة كيف كيف برنامج كبير في إعادة التدوير. هذا هو تقريبا هكا مجمل حصتنا اليوم، تابعونا وإن شاء الله الفايدة تحصل لكم لينا. نقدم تحيات الفريق العامل معاكم في هلا عشوية، نقدم تحيات فيصل المرزوقي على الكونسوليت اليوم، يأثر في أمير الجاموسي، أمير تحياتنا ليك على الكونسوليت. معاكم ريم باسي دويري في أعداد وتقديم اللقاء هذايا، وشكون في الستندار، ستندار في مكتب استقبال فريد عبد الجواد، تحيتنا ليك. النغمة هذه الأولى وهنا راجعين لأولى استضافتنا.

0: والدنيا زينة.
1: بالأخضر أولى استضافتنا كما أعلنت منذ البداية باش تهزنا للمنتدى الخامس للباحثين الشبان يومي 18 و19 جوان 2026 بالتزامن مع المنتدى الأفريقي اللي هو منتدى بيئي بحث في المنتدى الأول الأفريقي طبعا من هيئة التنظيم. يسعدني أنه يحضر معنا الدكتور والباحث في المجال البيئي سي منصف الخضراوي الحاضر معنا بالتليفون. سي منصف تحياتي ليك، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: شكرا سيدتي الفاضلة على هذه الاستضافة والشراكة، ومرحبا بالسادة المستمعين لإذاعة صفاقس.
1: شكرا لك دكتور. أنت تدرس المقررات النظرية وتطبيقية في الكيمياء التحليلية والتلوث البيئي، ومن مؤسسي المعهد العالي لتقنيات الحيوية بصفاقس في سنة 2003، وأيضا يظهر لي ممبر في جمعية صحة وبيئة، وإلا لا؟
2: لا. أما نشتغل مع الزملاء في جمعية هذه
1: جمعية صحة وبيئة اللي هي شريك أساسي في هذا المنتدى، وانت من هيئة التنظيم، على ذلك أنا سألت السؤال هذية. أكيد باش تعطينا آخر التحذيرات لهذا المنتدى المهم جدا، المنتدى خامس للباحثين الشبان ومنتدى أول على الصعيد الأفريقي.
2: شكرا كما قلت لك سيدة، كما قدمتني إذن أنا أستاذ منصف خضراوي، أستاذ تعليم عالي بجامعة صفاقس منذ 2003، وعضو كذلك بلجنة التنظيم للمنتدى الخامس للباحثين الشبان والمواطنة البيئية، والذي كما قلت أنت تزامن هذه السنة مع الملتقى الأفريقي الأول للصحة البيئية والعمومية. هو في الحقيقة أستاذة إذا كان ترى مع تنقدم لمحة أنا يقول قائل علاش عملنا الملتقى الإفريقي الأول هذا
1: ده.
2: هو في الحقيقة منذ سنة 2019 ونحن في جامعة صفاقس نشتغل على ثلاثة محاور. المحور الأول بعثنا ماجستير بحث تحت عنوان إفريقية الصحة البيئية والعمومية، وفيه العديد من الطلبة الأفارقة، وتوا نحن في الدفعة السادسة. المحور الثاني قمنا بمشروع تثمين البحوث ممول من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول صبات صفاقس من ناحية الهوية والشكل والراحة والاستدامة وتأثير فضلات هذا القطاع على الحرفيين والبيئة، وعلاش لا قلنا من تمنوهاش في عدة مجالات. والمحور الثالث والأخير بعث ماجستير تطبيقي حول إدارة النفايات الصلبة والاقتصاد الدائري بالمعهد العالي بتكنولوجيا في صفاقس. أثناء قلنا علاش نحن ما نتفتحش على المحيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وننقل هذه التجارب في شكل منتدى إفريقي أول حول البيئة والصحة العمومية، وبذلك نشرك الباحثين الشبان في مجال البحوث والتلوث والمجتمع المدني المهتم بالمواطنة البيئية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين وخبراء الصحة في هذا الموضوع للمناقشة وبلورة مخرجات تفيد المجتمع.
1: وتجارب هذه الكل باش معناها يتم تعميمها وتشارك معها في مجال القارة الأفريقية بحضور أخصائيين وضيوف من كافلة القارة، هكا ولا؟
2: هو باش ينظم، معناتها كان تسمح باش نذكر بالفعاليات. هذا المنتدى تصير يوم 18 و19 جوان بإحدى النزل بمدينة صفاقس، وتدور حول موضوع رئيسي وهو التلوث البيئي وما أدراك ما التلوث البيئي والتأثيرات على صحة الإنسان والبيئة. مثلا نحن نقول في صفاقس فيها برشا طود كونسير ولا في جهة جابس، هل هي فعليا ناتجة من التلوث البيئي ولا من حاجة أخرى؟
1: ولا فما حاجة أخرى؟
2: ونقول بالفرنسية يفوريلي لكوز أوديغا، بالحق ولا؟
1: أي.
2: وهذا الموضوع الرئيسي، معنى التلوث البيئي وتأثيراته على صحة الإنسان، وفيه بينسير عدة تفرعات كتلوث المياه، تلوث التربة، الهواء، تأثيرات على الصحة العمومية، التغيرات المناخية، التنوع البيولوجي وإدارة النفايات وتثمينها والبصمة الكربونية وهلم جر. ولكن نحن باش نضيف معلومة أستاذة، علاش فكرنا في دمج هذوما زوز ملتقيات
1: فنية بعضهم صحيت
2: ولا قلنا نحن يلزم ثم تآزر بين عديد المتدخلين، أولا الباحثين الشبان في مجال التلوث من جهة، والمجتمع المدني المهتم بالمواطنة البيئية، وعلاش لا ما نضيفوا لهمش الخبراء الصحة البيئية والصحة العمومية. وراو كان هذا التكامل ضروري، لماذا؟ ليتسنى فهم العلاقة الوطيدة بين التلوث البيئي وتأثيره على صحة الإنسان والحيوان. وذاك علاش جمعنا هذه الأنماط من المتدخلين، خاطر قلنا نحن ما ينجمش مثلا أستاذ صحة يحلها وحده، والأستاذ باحث في التلوث البيئي يحل المشكلة هذا وحده، ولا مجتمع المدني يحلها وحده. لذا
1: معناها فما حلقات نقاش دكتورة،
2: تم حلقات نقاش وكذلك تم
1: أخلاف البروجي اللي باش يقع تقديمها من قبل الباحثين الشبان اللي خاصة بالمجال هذية التلوث البيئي والتأثيرات على صحة الإنسان والبيئة. فما ديديغا معنا فما ملتقيات، فما ندوات، فما ناس تسأل ناس تجاوب، شنو فما بالضبط؟ بخلاف قلنا المشاريع اللي مازال نجمو نقدمو، مازال الوقت باش نزيدو نقدمو المشاريع متاعنا للمشاركة في هذا المنتدى.
2: صحيح أستاذة، المنتدى ولا المنتديات هذوما الاثنين يتقسموا النهارين. النهار الأول ثم نقولوا نحن ورشات باش يتعلموا فيها الحاضرين كيفاش يكتبوا الكتابة العلمية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي؟ خاطر أنت تعرف أستاذة توا الذكاء الاصطناعي مستعمل في جميع المجالات، ولكن كيفية الاستخدام نتاعو مش سهل. لذا نحن باش ندربوا الحاضرين كيفاش يتمكن من استخدام الذكاء الاصطناعي باش يكتب مقال علمي ولا كتيب ولا فني. هذه الورشة الأولى. الورشة الثانية باش نعلموهم كيفية إتقان مبرمج زوتورو لتجميع المراجع وصياغتها بصفة علمية عند نشر المقالات والكتب. خاطر أنت أستاذة تعرف وقت اللي يكتب واحد نشرية أو مقال أو كتاب يلزم مراجع، فهمني؟
1: ونحن طبعا قبل كل
2: نعمل المرجع باليد،
1: الورقي
2: وتشد برشا وقت. ولكن إذا كان إنسان يتقن مبرمج زوتورو في ظرف دقيقة ينجم.
1: مبرمج شنو؟ سمحني، مبرمج
2: زوتورو
1: هذا محرك بحث بالذكاء الاصطناعي. زوتورو
2: هو برنامج نقول نحن باللغة الفرنسية سوفتوير. اي دونك اذا كان الواحد ينجم يقدر باش يستعمل ويستغله في ظرف دقيقه 50 ولا 60 مرجع ينجم يجيبهم له من من من من, من الانترنت ويكتبهم بطريقه علميه صحيحه.
1: وهذا داخل زاده في الذكاء الاصطناعي ما شاء الله، معناها في قديش يربحنا من وقت في عمليه البحث نتاعنا على المراجع.
2: بالضبط. والورشه الثالثه ورشه حول كيفيه قيس الملوثات وعلاقتها بالصحة والأمراض البيئية. عنا إذن في اليوم الأول ثلاث ورشات مع الحاضرين، قلت ربي معناتها باش يتمتعوا أولا بالصيغة ولا بالكيفية متاع التدريس، ثانيا باش يطلقوا برشا دروس في المجال اللي قلت عليهم الذكاء الاصطناعي والإنفورميشن تكنولوجي والملوثات وعلاقتها بالصحة. هذا اليوم الأول. اليوم الثاني تم هنالك محاضرات، وكما قلت انت بعد المحاضرات تم نقاش اي واحد ينجم يطرح سؤال. وعندنا محاضر اول الاستاذ مرموق ومدير بحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واخيرا هو خذا جائزة تميز في البحث الاستاذ الشادي العبدل
1: ما شاء الله.
2: هذه المداخلة الاولى. المداخلة الثانية استاذ بجامعة قفصة بروفيسور يونس حامد، وهو يحمل اثنين دكتوراه. الدكتوراه الثانيه عملها ريسامون في جامعه صفاقس، هو الدكتوراه الاصليه نتاعو في الجيولوجيا، والدكتوراه الثانيه في الكيمياء والملوثات النوويه، هذوما الملوثات الغير مرئيه. اذا باش يعمل لنا محاضره وعلى ضوها بعدين باش يصير نقاش. والمداخله الثالثه استاذ عبد القادر حمدوني بجامعه تونس،
1: وكان ضيف معنا نهار 4 مايو. نعم،
2: ومختص في البرمجيات
1: بالضبط.
2: وهو باش يقدم محاضره حول الكوفيد وعلاقتها بالمناخ. تعرف سيدة نحن في افريقيا عندنا ثلاث مناخات، مناخ ممطر ومناخ جاف ومناخ شبه جاف. وشفنا وكون الكوفيد
1: مع التغيرات المناخيه وليت هذوما حتى المعطيات هذيه وليت معناها متغيره مع التغيرات المناخيه، معناها ما عادش عندنا ثلاثه مناخات هذوما تحديدا.
2: بالضبط اي، ولكن هو شاف كون الكوفيد ضرب المناطق هذه بصفه مختلفه، فهمني دونك حب يبين علاقه المناخ بالكوفيد والصحه. وتم مداخلة
1: ديما المناخ في علاقة بالصحة.
2: بالضبط، وتم مداخلة من فرنسا باش تقدمها دكتورة سماح حول من الصحة المدرسية إلى الصحة العمومية، خاطر نحن إذا كان ما نقريوش صغارنا وما نعلموهمش كيفاش يحافظوا على صحتهم وصحة البيئة في المدارس ما نتحصلوش نهار آخر على حصة عمومية صحة عمومية. هذاك علاش يجب نبداو بالأجيال الصغار، فهمني؟ وأنا نقولهم ديما أبداو من الصغار، فتاتر الجينيراسيون الكبيرة صعيب باش تغير فيها المونتاليتي، أما كيش نبداو بالباس متلامدة في الابتدائي وفي في الثانوي وفي الكليات، يجي نهار ونجمو معناتها نغيروا في المجال البيئة والمحافظة على البيئة.
1: تقولي انت عرض المشاريع وقتاش وين تو في جوز ايامات حكيت لي على الورشات وحكيت لي على المحاضرات في اليوم الثاني، وقتاش الباحثين الشبان باش يقدموا الابحاث نتاعهم التصورات نتاعهم والا باش يقدموا بعد اللجنه تنظر فيهم ولا كيفاش؟
2: لا هو المشاريع تو اللي قدموها الباحثين الشبان حول التلوث البيئي والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخيه كل تجمع في منصه عند جمعية صحة وبيئة، وبعدين نحن ننظر فيهم ونشوفوا أناهي المداخلة اللي تنجم تضيف حاجة للمجتمع المدني ولا الحاضرين والمستمعين. يعني
1: مش الكل مش يتقدموا.
2: لا مش الكل. وبعدها نبرجوا لهم نهار 19 العشية مداخلات كل فمني بحضور أخصائي ونقشوهم، وتقول لي انت شنو هو الرابح اللي قدم عن المداخله هذه.
1: انا كل اسبوع نسال السؤال هذا ونحب انا ماذا بيا الرابح يشوف المشروع نتاعو على عين الواقع. هذا هو هذه امنيتي.
2: نعم بقى انا نقول لك شنو الرابح. شو نقول لك شي يربح المتقدم معناتها واللي يقدم مداخله
1: الباحث الشاب للمشروع. نعم
2: اولا وقت اللي يقدم مداخله بتتحسب له في السيره الذاتيه في السي في نتاعو بخصوص للطلبة والباحثين،
1: باش ياخذ شهادة
2: شهادة مشاركة وتكوين، وباش يتكون كما قلت لك إذا كان هو شارك في الورشات في العالم الذكاء الاصطناعي وبرمجة زطورو وكيفية قياسات التلوثات وتأثير على البيئة باش يتعلم. والحدث هو في حد ذاته يوفر فضاء للنقاش وجس ردود الافعال حول البحوث المقدمه. تقولي انت كيفاش؟ انا كطالب ولا كدكتور وقت نقدم البحث العلمي امام لجنه علميه ومجتمع مدني وقتها نجم نشوف قبوليه مشروعي اذا كان مقبول ولا يلزم نصوبه واعاده طرحه من زوايا اخرى وهذا جر معناتها جس نبض، خاطر انت الهدف نتاع القيام ببحوث بعدين باش تخرج في نشريات عالميه، واذا كان المجتمع المصغر في منتدى رفضها ما تصعيب راهي باش توصل لل
1: طبعا
2: اي
1: معناها هو جس نبض
2: عمليه جس نبض
1: مش يلقى ارضيه ملائمه انه الناس تناقش الافكار نتاعو تناقش البروجي نتاعو اذا كانوا معناها قيمته عاليه وكله وفيزابل معناها ينجم يتطبق راهو باش يوصل حتى للمستوى العالمي وتنشر في نشريات عالميه، سينو يلزم مراجعه والبحث من جديد. هكا هذا اللي فهمته.
2: بالضبط وكذلك ثم فرصه اخرى يجنيها هو تتحل فرصه لتشبيك العلاقات وتكوين شركات علميه وبحثيه تنجم بعدين تؤدي الى مشاريع مشتركه ومموله كسوى من الاتحاد الاوروبي ولا من وزاره التعليم والبحث وزاره التعليم العالي والبحث العلمي في هيك البروجي
1: فيرال. احنا نقولوا اثراء الكرني دادريس يا دكتور نقولوا اثراء الكرني دادريس نتاعنا بالناس اللي باش نلقاهم في المنتديات هذوما ناس وخبراء ما هماش شويه معناها تبارك الله مختصين في برشا مجالات وعلى مستوى افريقي مش كان على مستوى تونس معناها مش كون منك ليهم الناس هذوما في تحاور في نقاش في تبادل خبرات افكار، هذه حاجه مهمه جدا.
2: اي بالضبط وتم زاد حاجة أخرى ينجم هو فهمني الباحث هذا اللي قدم مداخلة إمكانية بحث إمكانية نشر البحث متاعه إذا كان نحن رناها ذو جدوى فهمني ينجم ينشره في على الصعيد العالمي في مجلة روميديتينيس جورنال فور انفيرمنتال انتجريشن وهي مجلة محكمة ومفهرسة تابعة لجامعة شاقس يعني يكون عنده بعدين السيد هذا إشعاع عالمي بعد ما كان محلي معناتها في منتدى نجم يخوله هذاك المرور بالمنتدى إلى العالمية
1: فرق
2: لأن دوما معناتها ينجم يجني الواحد هذاك علاش أنا من خلال إذاعة شاقس نوجه كلامي للباحثين والدكاترة في مجال الماجستير في مجال البي في مجال التنوع البيولوجي باش يقدموا بحوثهم خاطر فرصة فني
1: مازال فما وقت باش يقدموا بحوثهم لحد شنو استاذ موسى
2: هو شوف الديدلاين معناتها اليوم الاخير نحن حددناها ل 17 اما قلنا نحن وكونا في امتحانات وذا شو نجموا معناتها نمدوا حتى نهارين اخرين نقولوا حتى نهار 20 وبعدها ما عادش عنده فرصة الواحد باش يشارك في المنتدى هذا
1: واضح يعطيك الصحة دكتور منصف الخضراوي الباحث في المجال البيئي على كل هذه المعطيات موافقين إن شاء الله في هذه هذا المنتدى الهام منتدى نذكر خامس للباحثين شبان المواطنة البيئية ومنتدى أول لأفريقيا في المجال البيئي كيف كيف إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذا المنتدى وإحنا شريك فاعل مع جمعية صحة وبيئة ومع كل الناس اللي قائمة على هذا المنتدى شكر لك مجددا دكتور منصف
2: شكرا جزيلا أنستي وربي حتى أنتم وفقكم خاطر أنتم شريك فاعل كما جامعة صفاقس ولا المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس اللي نحن ننتمي إليها اللابوراتوار ولا المعهد العالي بتكنولوجيا كنا فهمني نخدم اليد في الود لإنجاح إن شاء الله هذا هذه الفعالية وشكرا جزيلا على الاستضافة
1: إن شاء الله من الناجحين شكرا لك دكتور أنا اخترت النغمة هذه لأني البط البيئة والصحة ومع الصحة فما الجيش الأبيض والممرضة النغمة هذه اللي بشتوى وصلنا حتى لثلاثة متاع العشية بعد ثلاثة إن شاء الله نرجع لكم من جديد مع مجموعة الضيوف والاستضافات حتى للأربعة متاع العشية ما تبدلوش الموجة

0: فاقس فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تعزز القطاع الصحي العمومي بصفاقس لأول مرة بأجهزة وطاقم طبي وشبه طبي في مجال صنع بدائل الأسنان، وذلك بمركز الوسيط بطريق المطار، ليكون دعامة هامة لمن ليس بمقدورهم التوجه إلى القطاع الصحي الخاص. انتظمت اليوم بالمركب الشباب 17 ديسمبر بسيدي بوزيدة النسخة الأولى من المنتدى السنوي لتمويل المرأة رائدة الأعمال ببادرة من جمعية روافد للتنمية في إطار مشروع المرأة المؤثرة الممول من طرف المنظمة الدولية للفرنكفونية، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارات الجهوية وهيكل الدعم والتمويل. أفادت وزارة العدل اليوم بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات والامتناع عن تقديم خدمات في علاقتهم بحرفائهم لا علاقة له ولا تأثير له على سير مرفق العدالة، وأوضحت في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس النواب مساء اليوم جلسة استماع لخبراء في مجال القانون لتنقيح فصول قانونية تهم مكافحة جرائم المخدرات. في العالم استشهد شخص وصيب 8 آخرون بجروح جراء غارة صهيونية على بلدة معركة في جنوب لبنان. قالت الخارجية العراقية اليوم أن الدفاعات الجوية لم ترصد أي معلومات عن استهداف السعودية بثلاث طائرات مسيرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن الإيرانيين يتوقعون يتجنبون التوقيع على اتفاق، لكن يتوقع أن يعقد غدا اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث عمل عسكري ضد إيران. في الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف جماعات قال إنها تعمل لحساب الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في محافظة كردستان غربي إيران قرب الحدود مع العراق. نهاية الموجز، تلتقون الأخبار على رأس الساعة. أشكر لكم حسن المتابعة.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
3: عشرة ديمة. في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
2: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
0: والدنيا زينة
2: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: الدنيا زينة.
1: البيئة تحكي.
2: البيئة تحكي.
3: البيئة تحكي. ما زلنا في البرنامج البيئي اللي طلع عليكم كل نهار الاثنين في توقيت من ساعتين ونص حتى للأربعة متاع العشية، تو 3:11 على موجاتنا. قلت لكم مجموعة من الضيوف هم اللي أثثوا معايا هذا اللقاء وهذه البرنامج، نتعرفوا على مبادرات نوادي أنشطة كلهم الناس كل اللي عندهم علاقة بالمجال البيئي ومجال التدوير، مجال التثمين، الحفاظ على البيئة، الأفكار اللي يلزمنا نتسلحوا بها. اللي بديت منذ البداية قلت رانا الكلنا متسول لي دنيتنا زينة كان باش كيم بدلوا احنا تصرفاتنا ونبداو نوليو نصلحوا من رواحنا زيدا كيف كيف باش دنيتنا تولي خير هكا ولا امل اميمه على سلامتكم، مرحبا بكم امل رزقي واميمه عويدني يأنسوني بالدرسار نتاع الهلال الاحمر التونسي لابسين لي جاكيت نتاعهم. نحيي من خلالكم انتم هيئه الهلال الاحمر التونسي بصفاقس، وانتم نادي متفرع عن الهلال بكلية العلوم بصفاقس، نادي الصحة والإسعاف، وفيه ننشطوا في المجال البيئي. رئيسة النادي أمل رزقي، عسلامة.
4: عسلامة، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة.
3: مرحبا.
4: عسلامة مستمعين عن الكل، أنا أمل رزقي بريزيدونت كلوب سانتي سوكوليزم الصحة والإسعاف بكلية العلوم بصفاقس، اللي هو ينشط تحت إشراف الهيئة المحلية الهلال الأحمر التونسي بصفاقس الغربية. أنا على باز إتيديونت أون ليسانس شيمي في كلية العلوم.
3: وإلا نحب نحييك خاطر طلب الكل توا في فترة مراجعة، مش مراجعة، فترة امتحانات أصلا قاعدين يعدي، ومعناها جبنيها بعد ما عديت الصباح وغسرت الماء توا غسرت اللونتين. لبس لبس إن شاء الله بنجح. شو أنا قلو
4: ليسانس كيمي إجازة في الكيمياء.
3: إجازة إن شاء الله في الكيمياء، إن شاء الله بنجح والتوفيق ولا والتميز إن شاء الله. عدينا الماء أمريكا اليوم
4: الحمد لله إن شاء الله.
3: لبس غدا شنو أنا عدي فيزيك. فيزيك يظهر لي معظم برشا بنات ولا بنات وليد.
4: انا بالذات برشا زيدا وظلتي على الاخر.
3: لابس لابس
4: لابس
3: خليهم على ربي لابس. امي معودني تحياتي ليك، مرحبا بك.
5: عسلامة، شكرا على الاستضافة.
3: أول مرة يعطيك على الشديه هكا
5: والله
3: برشا ستريس. لابس لابس
5: مرحبا مرحبا بك، مرحبا بمستمعينا الكرام.
3: نرحب بك، محلى الروز عليك.
5: عايشك
3: ومحليك محذينا.
5: عايشك.
3: وشنو تقرا انت؟
5: انا تيدونت اون دوزيام اني ماستر دو ريشيرش سونتي انفيرونمون في كلية العلوم بصفاقس.
3: ايوه جيبتنا هذه طول مشيت بينا للصحة ولا والبيئة.
5: بيولوجي مصعفة ومتطوعة في الأحمر التونسي بصفاقس الغربية، وممتون ريسبونسابل ماركتينغ وميديا في الكلوب سونتي
3: صحة وإسعاف. قولي أختيش دخلت للنادي هذا؟
5: عام نول.
3: عندك 3 سنة. وأمل رئيسة النادي قداش عام؟
4: عندي 3 سنين في النادي، هذا عامي الثالث، وعامي الثاني كرئيسة، وفي الهيئة عندي 4 سنين.
3: هيئة الهلال الأحمر التونسي.
4: ومصعفة عندي 4 سنين.
3: ما شاء الله. وأميمة قداش عندك في الهيئة؟
5: عندي 3 سنين، بديت في 2024 هكاك.
3: 2024 تحبوا السكوريزم معناها عالم الاسعافات الاوليه
5: بطبيعة.
3: ما شاء الله عليكم.
5: دنيير ما اصلا خديت سيرتيفيكا في الفورماسيون. ما عنديش برشا.
3: برافو، يعطيك الصحة وموفقة ان شاء الله.
5: عشك.
3: وموفقة في دراستك. كيف كيف عديت اليوم؟
5: احنا كملنا تعدي سيف وماستر ما نعديوش.
3: الماستر تحضر تو في
5: حضر في الميموار.
3: في الميموار وقتاش الديبو ان شاء الله؟
5: نزل بيت شوي.
3: نزل شوي. أما
5: إن شاء الله وآخر نورمالمون إن شاء الله ديسمبر إن شاء الله.
3: ديسمبر إن شاء الله. ربي معاك.
5: عايشك.
3: برشا خدمة وبرشا بحث و.
5: تبيع رشاش.
3: صحيح. ربي معاك أمي معودني وأمل رزقي. نرجع للنادي والنشاط في المجال البيئي سيختو، وهذا اللي يهمنا برشا إحنا في برنامجنا، والسلوكيات اللي قبيلة نحكي عليها. منكم انتوما الشباب، انتوما توا اليوم تعطينا برشا نصايح للمستمعين والشباب اللي كيفكم واللي ربما ما يفكروش بالعقليه نتاع نظافه البيئه ويطيش وين ما يجي، وهذا هو الغالبيه معناها الغالبيه الساحقه للاسف، بالحق للاسف. مونتاليتي عقليه المواطن اللي يلزمنا احنا شباب ميديا الناس الكل مع بعضنا نحسسوا بشويه بشويه فماشي ما للجيل القادم. أما الناس فات فيها الفوت أما مثلش احنا نحاولوا
4: ديما نحاولوا
5: ديما احنا نصنع واحنا الكرياتيفيتي
3: صحيح ناخذ أهم الأنشطة أمل بالنادي هذه الخاصة بالبيئة
4: باهي النادي متاعنا هو الصحة والإسعاف بيان سور فما جانب متاع الإسعافات كيما حكينا وفما جانب الصحي الجانب الصحي فيه برشا حاجات متنوعة من أهمها بيان سور البيئة خاطر كل ما هو مربوط بالبيئة مربوط بالصحة متاعنا
3: بالضبط

0: يكون لبس عليها. دونك لازم نحاولوا بالطرق الكل ان نحافظوا على البيئه ونحميوها وننظفوها باش كيف كيف تكون صحتنا في سلام ان شاء الله. نادي نتاعنا يعمل برشا حاجات تابعه للبيئه كما حملات النظافه كما كيف كيف مع الهيئه نتاعنا عملنا قديش من مره حملات نتاع تشجير الفضاءات عموميه وكل. دونك نحاولوا ان ديما
1: شنو وين التدخل في التشجير في عيد الشجرة.
0: اي في عيد الشجرة
1: فما غرستو
0: والله انا ما حضرتش معاهم اما فما زيدة في سبيطارات عمومية عنده معناها حاجات كيف من هكا. في الكلية متاعنا سنة ما عملناش ان شاء الله على قريب معناها العام الجاي بداية من العام الجاي ان شاء الله نعملوا اكسيون كيف من هكا. هو يا ما شاء الله كليتنا معبية بالأشجار كلية العلوم
1: ديما راهو في حاجة للمساحات الخضراء.
0: صحيح
1: قديش تنتج أكسجين وقديش تبهج النظر
0: ترتاح النفسية أصلا
1: نفسية يلزم خلق المناطق الخضراء. أيوة
0: صحيح. كيف كيف شنو آخر بالنسبة لحملات النظافة هيك ديما كسوة في الكلية وإلا في
1: بصفة دورية كل شهر كل وقتش
0: ما فماش معناتها وقت محدد كل من نحاولوا ديما على أكثر من نجمه معناتها خاطر بحكم كمان معناها فما دوارات وفما كل دونك كل مرة كيفاش مثلا دياسات مهمش في وقت محدد ساعات هذيك علاش ما نجموش نعملوها في دات فيكس وكل. أما نحاولوا ديما يكون فما معناتها أنه نخليه الكلية متاعنا نظيفة كهيئة كيف كيف نخليه معناتها المساحات الأخرى نظيفة نحاولوا
1: نادي ذي في الفاكولتي معناها في كلية العلوم بسفيق شنو هو النشاط اللي عملته في الكلية؟
0: في الكلية عملنا حملات نظافة من عام ناول ولت عام ناول معناها كل عام نحاولوا أنه يكون فما معناتها حملات نظافة
1: فما برشا في النادي
0: ايه بيان سور
1: وتشوفوا في الطلبة يقوموا بسلوكيات مهيرش بيها
0: والله في كلية العلوم اي
1: ولا تحسوهم ولا كيفير
0: هو احنا نحسوهم هيك حاجة سور وككلية كيف كيف زادا أبرنا احنا ككلوم انت فما بالكلية كلها تحرص على الحاجات هذه حاولوا ديما نكون فما دي بوبيل وكل في كل بلاصة في الكلية كيف كيف
1: توفر لكم الكلية ولا
0: اي الكلية هي اللي
1: محاولة مع الحاويات
0: توفر لنا الحاويات
1: فما تري ولا مفهميش
0: لا
2: كانت فما مع كلوب انوفاسيون كان موجود في ديبارتمون بيولوجي وسكر ما عندوش برشا بحكم ما قعدوش لي مامبر معناها صارت فما تري عملوا بوبيلات معناها بالإعادة التدوير معناها نتاع لوح وقسموهم اي فارز معناها والحكايه ما طولتش الحقيقه.
1: أميمة ونادي الصحة والإسعاف شنو أضاف للنادي هذا وأنت ما شاء الله معناها ماجستير في الصحة والبيئة
2: والله أضفت عن طريق البروجي هذا متاع رياكت عطينا فكرة بروجي بطبيعة بالشراكة مع جميع الممبر في الكلوب هو عبارة على إعادة تدوير معناها المواد الغذائية متاع الفضلات البقايا الفضلات الغذائية متاع مطعم الجامعي الزيتين وبش نحاولوه مش نعدوه على زوز مراحل المرحلة الأولى بش نخرجوا منه غاز طبيعي عبارة على بيوغاز عن طريق كومبوستر باش نخلقوا مليو رطب يميت باش يحول الفضلات هذيك للغاز بطبيعه اممتهم باش نحاملوا باش نستحقوا دي زيكسبيرت اللي هما باش يعملوا كاناليزاسيون بالكومبوستر هذاك للكويزين انترم تاع الريستو
1: معناها فما الكومبوستر اللي هو اللي يبدل
0: الماشين والا
2: اي ماشين باش يخزنوا فيها احنا
1: اللي يخزنوا فيها الفضلات
2: اي
1: ومنها يخرج أنبوبة
2: كاناليزاسيون صغيرة
1: أي كاناليزاسيون فما أسيد باش يخرج مش أسيد غاز اللي هو
2: نجم يخدم يطيبوا به في الريستو معناه يخدم معناه نجم نستغنوا وقتا نقصوا من استعمال قواري الغاز
1: يخرج طول
2: هو نورمالمون كما تعرف معناه الغاز بطبيعة دونجور هكاليش احنا لازم ندي زيكسبير باش يعرفوا معناها يوفروا سيكوريتي متاع الكاناليزاسيون هذه ان كاد فويت ولا حاجة
1: اما شوفوا احنا النفايات اللي هي النفايات العضوية انتم
2: تقصد نحكي عضوية
1: رانا نخرجوا منها الغاز اللي هو متكلف علينا وقاعدين نجيبوا فيه
0: في الدراسة متاعنا وكل في تحضيراتنا وصلنا انه نجموا نقصوا استعمال بيبز الغاز في الريستو 70%
1: اذا كان نستعملوا معناها الفضلات متاعنا
2: اعادة تدوير
1: إعادة تدويرها ندوروها نخرجوا منها الغاز نتاعنا نطيبوا به ما عادش نشوت بيبس غاز ما عادش فما أزمة متاع

0: واو واو المالي هذا موجود
1: ايه.
0: وعنا احنا ما شاء الله ما انا اللهم لا حسد في النفايات اللي عندنا
1: هو مشكلة.
0: واللي مطيش على قارعة الطريق واللي تعمل في الحشرة السامة واللي الناس تطيش فيها وهذه تخرجنا في الغاز إذا كان نعرف كيفاش نستغلوها النفايات هذوما راهو يعملونا غاز طيبوا به غاز شنو نعملوا به الغاز ياخي نمشيو بها للسيارات ولا
1: لا نجمو نعمل حتى معناها نوفر الكتريسيتي في الفاك والحاجة هو راه وريت المقترح هذايا مازلنا قاعدين ندرسوا فيه بخاطر طفيل برشا ولازمو برشا
0: اما يصير
1: اي ان شاء الله بي... ان شاء الله
0: علميا
1: اي لا
0: هو مثبت علميا
1: هو اصلا صار في برشا كليات البرا في فرنسا وحتى في امريكا معناها
0: في تونس مازال ما صار اما يصير
1: ان شاء الله
0: هو كبروجي موجود توا تخدم عليه هذايا توا
1: لا انا راني بعيده شويه انا دمين نورو فيزيولوجي
2: احنا ككلوب
0: هو نادي تخدم على المشروع هذا
2: هو الفكره الكل
0: المفهمه هذه اشاركوا به في المنتدى شاركتوا به ولا
2: لا والله مازلنا علاش خاطر هو تبع
0: اخر اجل مازالوا نهارين
2: لا هو علاش نقول لك علاش ما شاركنيش به خاطر هو اصلا تبع بروجي كبير خارج من الفاكولتي نتاعنا اللي هو رياكت ديجا جينا اللي فات حكينا عليه دونك البروجي هذا انطلق من جانفي 2026 حتى كشل ديسمبر 2026 البروجي توا في الفاز الاولانية قدمنا احنا لي دي دو بروجي وراه البروجي مزال معنا في الفاز الثانية تكملولك بعديك باش تصير لنا دي فورماسيون في برشا حاجات تابعين لانفيرومون تابعين الفيديوغرافي الفوتوغرافي باش احنا نعرف كيفاش نسوقوا البروجي نتاعنا وكل باش ننطلقوا به من الفاكولتي ونحاولوا ان نتعاملوا معناتها دونك هذاك علاش هو تم مزال
0: وان شاء الله تكون عندكم الريادة النادي هذايا عندكم الريادة في تنفيذ المشروع هذايا خاص بكلية العلوم بصفاقس وتتوجوا إن شاء الله عن طريق البروجي هذايا نكملوا النصف الثاني من البروجي
1: الثاني. النصف الثاني بيه. هو الحاجة الخايبة في السجي هذايا أنه الغاز هذايا هو حاجة باهية أنه الغاز ما يتخزنش البيوغاز هذايا ما يتخزنش يسو في تخزن معش يولي فيها بالمعنى معش يخدم حتى شيء
0: معناه يلزم وقت يخرج من الكمبوستور يمشي تونس تعملوه
1: ما يتخزنش ما نجوش معناها نبدلوه بالعبوه في غاز معناها في قاروره كامل بس صحيت المرحله الثانيه احنا البروجي نتاعنا بطبيعه فيه حتى نحاولوا انه نستغلوا في كل شيء بعد ما خرجنا الغاز هذايا باش يقعد ديشي سو فورم ليكيد معناها سائل باش نزيدوا عليه الفضلات نتاع الزبيره كما تعرف ما شاء الله الفاكولتي دو سيونس تمتاز بمسلك صحي مش نورمال في برشا جار وغازون ما شاء الله نجمو نزيدوه على الفضلات هذه السائله ونحولوه الكومبوست اللي هو السماد العضوي نجمو معناه السماد العضوي ديجا هذا مش يرجع للاشجار نتاع الفاك الكليه مش تتحسن
0: وانا انا يولي اعاده تدوير الفضلات الكل منها نربحوا الغاز اللي هو واذا كان ما استغليناهش يمشي معناها
2: إذا كان ما استعملناش كغاز ديريكت ما يولي كله كومبوست ما فما حتى شيء
1: أما في الحالة إذا نستغنوا على الكومبوستر خاطر كما تعرف الكومبوست لازم معناها شمس لازم يكون في معناها مليو أري برشا معناها أرياسيون ما يقعدش في بس مسكرة معناها فما هو
0: وألا هذا السماد عضوي اللي هو مفيد للتربة
2: هو في الحالتين فما السماد أما البيوغاز هو يا يكون موجود يا ما يكونش احنا مش نشوفهم بعديك اسكن فما سيكوريتي نجمو نخلقو سيكوريتي معناها باهية وألا لا
0: أنا متحمسة لتكلة البيوغاز
2: والله حتى
1: والله إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله توفقوا في البروجي هذي وبرنامج إعادة تدوير مهم جدا بديتوا معناها بدأ فما توا السميد العضوي بديتوا فيه
2: توا احنا قدمنا ليدي تم اختيارنا احنا وكلوبات اخرين باش يكملوا معانا معناتها البروسيس معناها القدام اول حاجه توا باش نقوموا بها هي لي فورماسيون باش تبدا في جوان تنطلق اعلمونا معناها ديرنييرمون ومن بعديك اون فوا كملنا لي فورماسيون احنا حاضرين وشراو لنا معناتها لي ماتريال نستحقوا لهم باش نبداو معناها اون برانسيب نبداو ديبي دو لاني جاي
0: معناها بدايه السنه الدراسيه الجديده
1: ان شاء الله
0: نوليو عندنا اكتفاء ذاتي في الريستورون تاعنا
1: ان شاء الله
0: من الفضلات الغاز نطيبوا به، معناها يخرج لنا الغاز طول نطيبوا به، واللي يفضل لنا نعملوا سميد عضوي للاشجار اللي عندنا في الشفاكيه اللي عندنا اكتفاء ذاتي.
2: ديجا البروجي تسمينه ايكولوب، معناتها دوره، خاطر هو مش عامل دوره كامله، معناتها من الفضلات هيك العضويه باش يتحول السميد البيوغاز، السميد هيك باش يرجع للنباتات، والغاز باش يرجع للريستور باش طيبوا به الماكله منه هكا. دونك
0: ودائره
1: كامله ما نخرجوش منها.
0: ما شاء الله عليكم، يعطيكم الصحه،
1: نتمنى
0: لكم كل التوفيق.
1: شكرا.
0: فما حمله نظافه قريبه ولا ما فماش؟
2: هو توا صيف
0: صيف
2: اما
0: صيف الدنيا نظيفه.
2: لا هي الفاك نتاعنا ما شاء الله
1: مش بالوجه اللي صبره
0: والبره من الفاك.
2: والله فما ما زالت العقليه ان شاء الله، والله نطمحوا انه هو
0: انا اعطيني مساج شنو باش تنهي به اللقاء هذايا، مساج للناس اللي تسمع فينا باش يبدلوا باش سلوكيات خاطئة نقوموا بها.
2: أول حاجة راهو البيئة متاعنا كما حكيت هي صحتنا، راهي حاجة متساوية على الأخر، معناه إن فوا بيئتنا
0: ما في شك، ما في شك
2: بيئتنا ما هيش نظيفة، راهو إحنا ما نيش في صحة جيدة. اللي نصح
0: وإحنا اللي خليني هكذا من
2: بيان سور قدر البيئة كنت لمست عليها إحنا ربي يهدينا. اللي نصح به إنه ما نقولش ديجا هي مسخة باش نسيت انا حاجه ولا نسيت
0: كل شيء فارغه، معناها نمشي نطيش ورقه ولا دبوزه ولا جيت كان علي انا جيت كان
2: علي نبدل انا
0: هو اللي نسمع.
2: راهو اقل حاجه صغيره بالكل راهي تبدل، دونك نبداو بنا احنا، خاطر انا الجيل نتاعنا نحسوا هكا قاعد معناتها يبدل وكل شيء. ان شاء الله نكمل على النحو هذا، وان شاء الله حتى اللي قبلنا واللي بعدنا يكونوا هكا وخير منا زيد
0: ان شاء الله. نصايح حميمه.
1: والله نصائح طبيعة كما حكيت انت، معناها البيئة مهمة على الاخر، وراهو كما تعرفوا احنا تو بريد صيف وتكثر الزبلة، تكثر الزبلة شو معناها؟ يكثر الناموس، يكثر الوشواشة، صحي تريد اي معناها بعد تجي دقة الوشواشة
0: تتعارك انت وياها،
1: والله دقة الوشواشة عندها بعد خلف لك امراض معناها اختراع على الاخر، معناها
0: نجم تكون في محيط صحي ملوث برشا وتجيب حاجة من هيك المحيط وتحقنك بها هي وشويش، الله أعلم شو المرض اللي بيش يجيبولك، وربي يستركم من يسر كل راو عاملينه بيدينا
1: صحيح
0: للأسف.
1: أما احنا نحاول نقصه شوية، أنا راح حتى فريد في ديال العبيد مثلا، احنا في دارنا عندنا سشي كبير لمو في البوبي العبيد تقى سشي عطيها قرطس وطيش وينقو بالقطاطس، حتى عرفت بريد البلديات ما هوش حتى وقت الشي خرجوا البوبي، يخرجوا في وقت اللي تجيك القطاطس يفرتوها يجي البلدي وقال لك أنا مش
0: المجهود
1: بيدي.
0: المجهود كان مش ما عقلية المواطن فقط، كيف فما الجهات المسؤولة إذا ما تقوم بواجبها كما يجب، البلديات والناس اللي مسؤولة على نظافة بلادنا وعقلية المواطن، هذو مازالوا نكملوا بعضنا. إذا كان أنا ننظف اليوم وغدوة ترجع صحيح، هذيك مهمته هي كبلدية تجي تنظف، أما أنت مهمتك زادة كيف كيف، خلي البلاصة نظيفة
2: وطيشوا في البوبالات مش بسببها وتحتها
1: وحتى كل واحد عرف تنظف قدام دار وتتولي الدنيا لبس علينا.
0: والله هذا نسمع فيه اللي أنا سنة أولى
1: والله بالحق معنى ريت حتى الحشيش راكي طويل فيرين وبقشاش وبعد يقول لك
0: موجود موجود الحمد لله. تعرف أنا مش نخلي لكم أغنية صابر، تعرف صابر شو يقول؟ يقول لك أنا شيخ عليش أنا خاطر فما شباب كين هكا يفكروا على في البيئة ويفكروا في صحة الإنسان ويفكروا بعقليتكم أنتم، إن شاء الله تكونوا غدوة خير
2: إن شاء الله،
0: جنيتنا تولي زينة خير
1: إن شاء الله.
0: صابر وهنا رجعين.

0: والدنيا زينة.
1: متابعات بيئية.
2: متابعات بيئية.
3: في متابعاتنا البيئية باش نتابعوا نشاط جمعية أفريقية اللي عندهم مبادرة اسمها مبادرة بيا روسيكلاج مع نهاية السنة. ديما كل عام شوفوا برشا مبادرات، برشا حملات، برشا جمعيات من المجتمع المدني، فما برشا نشطاء في المجتمع المدني يحكيوا على حملات التحسيسية باش نلبدوا الكرارس، الكتب اللي ما عادش نستعملوهم، ما نطيشوش الأوراق، ما نمسقوش الكتب والكراسات ذاك كيف، الناس اللي ماهيش مستحقة كتبها وكراسيتها شنو يعملوهم في نهاية السنة. وقبل هذي نحب نتمنى النجاح والتوفيق لكل التلامذة والطلبة اللي قاعدين في فترة امتحانات. قالت الطفلة، قالت كيفاش حالة استنفار قصفة في صفاقس على خاطر الامتحانات، بنجاح إن شاء الله للجميع. خليني نرحب بزوز ضيفات بعد أمل وأميمة، توا بحذية فاطمة وهديل، فاطمة عليلة وهديل بن هنية، هكا ولا مرحبا بكم. فاطوم عسلامة.
4: عسلامة، شنو
3: أحوالك؟ لاباس
4: عليك؟
3: أموركم لاباس في الجمعية؟
4: الحمد لله يا ربي.
3: أمور الدراسة لاباس؟
4: الحمد لله.
3: شنو تعمل أنت توا فاطمة؟
4: أنا تخرجت إنجينيور إنجينيور إنفورماتيك إندستريال.
3: ما شاء الله.
4: بور لو مومون مازلت نلوش في خدمة.
3: إن شاء الله ربي معاك. لاباس، واحدة واحدة، وهنا ناشطين في جمعية أفريقية.
4: في جمعية أفريقية، إي نعم.
3: مرحبا بك. هديل بن هنية، أنا نتعرف عليك أول مرة هديل.
4: أيوا أول مرة.
3: إيوا خاطر فاطمة نعرفها. فاطمة جيت بحذية قبل ما هديل، أول مرة نتعرف عليك هديل.
4: دونك هديل شارجي كومينيكاسيون في بروجي بايا روسيكلاج. نقرا بخوميييغ أني ماستر روشيرش في تونس. وجينا اليوم باش نحكيو أكثر على البروجي وسيرتو على الإنيسياتيف الجديدة نتاعنا.
3: نتاع بايا روسيكلاج، شنو هي الإنيسياتيف وشنو هي قاعدين نعملوا تقوموا به؟ لشكون الكلمة؟ الفاطمة. هاي فاطمة تفضل.
4: بايا روسيكلاج للي يعرفها قبل وللي ما يعرفهاش وباش تحصل له الشرف أنه يسمع بينا. بايا روسيكلاج هي إنيسياتيف سيتويان. عنا 5 سنين توا نخدمو على البروجي، نقومو بالكوليكت متاع الماتير روسيكلابل، بلاستيك وبابيي وكارتون، ونعملوا لوتري وبالمداخيل نتاعو نعملوا مشاريع تنمويه.
3: نعاود انا باش واحده واحده نلمدوا البلاستيك والكردونه والاوراق هذوما، نعاودوا نرسكلوهم احنا في بيا ريسيكلاج من خلالهم هما. من بعد شنو نعمل
4: بالمداخيل نتاعهم؟ نعملوا مشاريع تنمويه. على مدار 5 سنين عملنا برشا حاجات، مثلا حفرنا بير في منطقة ريفية للصغيرات، أسسنا قسم بالمستشفى الهادي شاكر للصغيرات المرضى بالسرطان نتمنوا لهم الشفاء العاجل.
3: وكل مرة معناها من مرة جهة من جديدة. جهة نصفوا بأمتعنا، نحاولوا معناها لماكس أنه نحافظوا على نظافة البيئة باش والحوايج اللي ناخذوهم ونرسكلوهم بالمداخيل هذوكا نعملوا دي زاكسيون، حاجات اللي تفيد الناس اللي مستحقه. كيما هكا كيما اللي ذكرت منتي فاطمه
4: بالضبط.
3: بيا روسيكلاج كيما قلت انت عمرها 5 سنوات تقريبا، كل سنه يتم اطلاق حملات. الحمله توا مع نهايه السنه الدراسيه، وين ربما بخلاف الميديا فما اتصال مباشر بأماكن، فما كيفاش قاعدين تخدموا؟
4: احنا في بيا الحمد لله اليوم كل عام البروجي يمشي ويكبر. اليوم وصلنا اكثر من 25 بارتنير معنا، منهم جامعه صفاقس.
3: نعم.
4: صححنا ديرنيير معاهم مع عماده المهندسين.
3: اي ممتاز.
4: واللي بدورها معناتها المهندسين اللي منضمين في العماده يصححوا معنا ويجيبوا لنا لي ماتير ريسيكلابل نتاعهم.
3: معناها جامعه صفاقس هيك البقايا نتاع الاوراق والاداره وكل يعطيهم لكم باش تعملوا الريسيكلاج نتاعهم.
4: اي
3: فما اتفاقيه بين بيا روسيكلاج وجامعه صفاقس وتوا مع عماده المهندسين، هذه جديده.
4: اي وبخلاف بيان سور لي سوسيتي بريفي اللي ولي زيكول
3: بريفي
4: اللي من قبل نخدموا مع بعضنا ومشكورين، يقوموا بالفرز عندهم بالبلاستيك والبابي والكرتون. وكل مره يكلمونا نمشيو نهزو من عندهم. وبيان سور ما نقفوش على هكا، المواطنين في ديارهم يعملوا التري ويجيبوا لنا البلاستيك للمقر الجمعيه والادوات.
3: به خرق العاده. طول يسمع فينا وعنده ادوات، عنده بلاستيك. حكيت البلاستيك تو نرجعوا لها. قل لي شنو البلاستيك بالضبط، لانه البلاستيك يختلف الكل، البلاستيك الكل يتلمد ولا فما بلاستيك من بلاستيك؟
4: البلاستيك الأكثرية احنا شنو اللي نستعمله معناتها في ديارنا الدبابس بدن بدون جافيل بدون
3: الدينار
4: هذوكم
3: خاطركم مصنفين بلاستيك المواد الخطيره حتى يكم يترسكلو
4: يترسكلو الكرسي مثلا اللي يتكسر
3: اي حاجه بلاستيك
4: اي حاجه بلاستيك
3: ديفيز جونبوان كل كل كل
4: كل شيء
3: تاع الصابون ليكيد أنا كلهم يترسكلو
0: هي أكثر حاجة شائعة توا اللي هي
3: أقرب للميكرو أميمة
0: هي أكثر حاجة شائعة توا هي اللي بوتي دور يستعملوهم كلهم
3: سواء
0: 5 لتر
3: ولا
0: يستيك الماء ديجا أكثر حاجة يستعملوها
3: أكثر حاجة يستعملوها
0: أكثر حاجة تقام لوحة أنت ديجا بارتو ما غير ما
4: هي اللي عاملة مشكلة بيئية كبيرة معناتها
3: باهي ياسر بدينا في الحملة هذه الأيامات هذه فاطمة
4: أكيد احنا خدمة احنا الخدمة في بير ريسيكلاج متواصلة الحمد لله يا ربي ما نقصيوش كل سوا مع لي فاكولتي كيف ما قلت لك نمشي ونعملوا الطريق وناخذوا الأرشيف وإلا على مدار العام العباد تجيب لنا للمقر الجمعية
3: وين مقر الجمعية إذا كان نستحقوا احنا تليفون وإلا عنوان المقر نوصلوا لكم ولا كيفاش ولا أنتم فماشي إمكانية أنكم تتنقلوا الناس عندهم كمية من البلاستيك كمية من الكردونة أوراق كيفاش
4: بالنسبة للعبيد اللي تعمل تري في ديارها تجيب معناتها نقولوا احنا كونتيتي صغيرة تجيب لنا المقر الجمعية اللي هو في قصاص نمرو 4 بين طريق بلعين وطريق منزل شاكر وبالنسبة مثلا إذا كان فما سوسيتي عندها أرشيف كبير نقولوا احنا كونتيتي كبيرة نتنقلوا احنا نمشي ونهزو من عندهم
3: فما رقم هاتف يتصلوا بيه
4: رقم الهاتف 50 27 84 53
3: والعنوان نعود نذكره في طريق ما بين طريق منزل شكر وطريق العين
4: أي وديجا
3: عنا القصة مش حزامية قصة رقم 4 هكا
4: قصة رقم 4 اي وفي الباج فيسبوك نتاعنا بي ريسيكلاج تلقاو فيديو يوضح كيفاش بالضبط كي تتبعوه تلقى روحك توصل
3: تلقى روحك في المقر هذايا يجيب لكم الكمية اللي موجودة عنده
4: اللي لمدوها
3: نذكروا اوراق اوراق كردونة وبلاستيك فقط فما ناس تلمت حتى زيت المخلط فما البلار فما برشا حاجات راهو يقع التدوير نتاعهم
4: صحيح اي هما ريسيكلاب الوي اما احنا بور لو مومون نخدموا كان على الاوراق والبلاستيك والبابي
3: والبابي
4: والبلاستيك والكرتون
3: شو تحبوا تقولوا للناس اللي يسمعوا فينا من عرشنا أميمة قداش هدير أميمة كنت أنا بحذي في البلاصة هذه هدير جديدة معاهم أنت في الجمعية
0: لا هوني تو سافي كاترون موجودة في الأسوسيسيون أما تو قاعدة نخدم أونليني أكثر الحقيقة معاهم وهكا كنا نلقى فرصة نهبط لسفاق
3: الحملات شنو هما اللي شاركت فيهم
0: ديزاكسيون الأغلبية بون هي أني اللي قاعدة نكتب في لي بوست في الفاك في الباج سامحني وديجا عندي شكون قاعدة تصلح وراي اللي هي سمر مشكورة سمر وبرسك حاضرة في الانيشيتيف الكل الحقيقة ديجا اليوم احنا جينا باش نحكيو على الفان داني توا نصور تلم ذا كل تقع عندك الفازة متاع هي الطيش لي بابي بارتو وكا فان داني وارتحنا من القراية وكل دونك نداء للي بارون سورتو انك توعي صغيرك كلي بابي والكتب والكراسات اللي ديجا يتلوحوا بارتو وكيكا ما غير ما نستفادوا منهم تنجم انت تجيبهم للاسوسياسيون عن طريقهم هما تنجم تعاون برشا عباد بالحق راهي البابي هذيك الصغيرة راهي عندها افادة كبيرة بالنسبة لعباد اخرى
3: حتى مش كراسة حتى راهو اوراق مسودة
4: بالضبط
3: مش طيش معي الورقة هكا تعملها تعنكشها تقرطسها وطيشها في البوبيلة لا ما تقرطسهاش خليها بيها الشيء
4: خبيها
3: راهي تصنع الفرق
4: بالضبط
3: حاجة صغيرة تصنع الفرق
4: مشكلة معناتها علاش كي تلوحها راهي بالحق مشكلة أول حاجة ما نحبوش نراو كياساتنا كيف ما كل عام يبدأوا بيض تقول صب الثلج عنا في صفاقس بالأوراق فما معناتها
3: عجبتني صب الثلج في صفاقس
4: أعوان البلدية مساكن معناتها هذوك راهو باش يلموهم باش يتعبوا فيهم باش يلموهم علاش احنا نستغلوهم
3: بفضل المجهودات نتاع الجمعيات والمجتمع المدني والحمد لله قاعدة تنقص بالتحسيس والتوعية
4: الحمد لله
3: احنا كل عام نحكيوا عليها كل عام نجيبوا الجمعية القائمة من جمعية أحباء البيئة بصفاقس زي كيف يعملوا برشا حملات ويوعيوا حتى قدام المعاهد قدام المدارس راهم ما يسيرش علاش ويقطعوا خلاف الكراسات راه تلقاهم مقطعين هكا طروف طروف كما قلت انت عبارة الثلج هبطلنا وما فهم شيء.
4: وإحنا نحسوا بالفرحة إن هما كملوا العام.
3: أي ما هو تعبير الفرحة على غالب ما هوش مش حكاية ببي.
4: صحيح تخليهم الأوراق على جنب جيبوهم من المقر الجامعية وإن شاء الله رهم يعملوا فارق وفهم عباد أخرين مستحقين بالحق تكون لهم
3: سند
4: سند
3: سند وتعاونا في برشا حاجات بالحق. راكم تعملوا في الخير من جهة تحافظ على بلادك وعلى نظافتها، من جهة أخرى راك مش تعاون فئة معينة اللي هو الجمعية جمعية إفريقية ومبادرة تبير السيكلاج، هي اللي باش فما بروجي مش يتقام وباش تجي توصلك دعوة الخير.
4: بالضبط.
3: كلك سوا باش تعمل راهي باش توصلك دعوة الخير.
4: بالضبط. ومن لي بروجي إن شاء الله اللي قاعدين نخدموا عليهم ويا ربي إن نوصلوا لنتيجة باهية، أنه قاعدين نعملوا في دراسة باش نحفروا بير واحد آخر في مدرسة في إحدى المدارس. ان شاء الله تريبيانتو باش نعلنوا عليها الحكايه
3: ان شاء الله.
4: فربي
3: وين سهل. المدرسه في الريف في الارياف
4: نورمالمون خاطر البلايص هذوكم في الارياف في الحويز نقولوا احنا هما اللي ديما يقص عليهم الماء معناتها يوصلوا مدارس راهو
3: مدارس ما عندهم مش ماء
4: بالضبط فما اللي ما عندهمش فما اللي يوصل يقص عليهم نص شهر وثلاثه جمعات تخيل من غير ماء
3: ما يصير. احنا فما مدرسه عملت لها بير اللي هي مدرسه
4: الشوشه مدرسه الشوشه
3: الشوشوين معتمدين
0: نورمالمون في
4: نيتانيور الفوق
3: معتمدية غادي في كيلومتر قدير ما علينا. المدرسة الثانية وين؟ أنا ثنية على قليلة.
0: لا احنا مازلنا نعملوا في أناليز دونك ما فما شيء فيكس ما قاعدين نخدموا عليها يعني الحكاية إن شاء الله تريبيانتو بش يصير
3: إن شاء الله إن شاء الله. نداءاتكم للناس اللي يسمعوا فينا شو تقولوا لهم شو أنا قلت قبيلة الأمل وميمة قلت لهم أعطيونا مساجات للعبيد التصرفات والمساجات التوعوية للناس اللي تلقي في الشارع معناها تقول لك علاش كان أنا وعلاش وبرا كان رميت دبوسة شنو فيها جيتها كان علي أنا هذا هو اللي يسقال أي أحنا شنو نقول لهم الناس هذوما نبدأ برواحنا نصلح رواحنا صحيح ونصلحوا صغارنا نربيوا صغارنا خواتنا بالانتوراج اللي بحذينا شو تقول للناس هذوما؟
0: نتصور وقيد ديجا بما انه ولاد فما انيسياتيف كيما هكا ونسمعوا بجمعيات قاعده تخدم وفما كوليكت نتاع بلاستيك سورتو يعني الريفوني نتاعو قاعد يمشي لصالح العام فنتصور ما عادش عندنا حتى عذر انه احنا مش نلوحوا بلاستيك ولا بابي دونك نوعي رواحنا دو وصغيراتنا كيف كيف الاطار التربوي في لي فاكولتي في لي زيكول كو سوا بيبليك ولا بريفي ديجا احنا قاعدين نخدموا
3: انا قاعده نشوف في نوادي بيئه في المدارس نوادي بيئه في المعاهد نوادي بيئة في اللي فاكولتي
0: دونك المعلومة موجودة
3: وديما نحكيو على نفايات وفضلات ونهوجة ما همش نظاف وثنية ما همش نظيفة ديما موجود معناها شنو الحل بالنسبة لكم انتم كشباب شنو نجمو نعملو أكثر؟
0: شوفوا روش يصير هكا تحول تودانكو جدري باش يقطع العادات السيئة راه مستحيل أما نتصور احنا نجم نساهموا كيما في لي جورني دو سنسيبيليزاسيون اللي خدموا فيهم احنا في لي فاكولتي ولا في لي زيكول بريفي وسورتو صغيرات راه انت كي تبدا بطفل صغير وتوعيه من الصغر راهي الحاجة هذيك ما تجيش وراه انت من البلاستيك تنجم تعاون طفل صغير كيفك فهو باش يكبر بها في الفات باش تلقاه هو مسؤول على الحاجة هذيك فهمت فنصور التوعية واكيد الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها احنا في لي فاكولتي والا في بلايص اخرين عندها افاده جوست المستمعين يسمعونا
3: هذه الميساج نخرجك بسؤاله
0: اي بيان سور
3: تربيت في عائله تؤمن بالتري بالفرز الانتقائي من منزله
0: الحقيقة مش 100%
3: صحيح اي
0: مي بالوقت انت ديجا تنجم حتى توعي عائلتك راهو فورسيمون لونتوراج نتاعك انت يكون عنده ليدي هذيك مي انت كي تخرج وتشوف وتتعلم حاجه سورتو كي تدخل للسوسيتي سيفيل راهي عندها دور كبير ما يسالش انت ترجع وتبارتاجي مع الفامي نتاعك راهي الحاجه هذه تجي حاجه هذه ما تجيش وبشوي بشوي
3: نمشيو معاك في الخطة
0: والله اي خاطر ديجا مانيش كل فامي طيش بارتو مي كل فكره نتاع انه من البلاستيك نجم نعاونوا عباد ما كانتش مطروحه يعني
3: اذا كان نفس السؤال فاطمه العائله نتاعكم كيفاش فما فرز من المصدر من الكوجينه
4: اي انا امي تو ديجا تعاون فيا معناتها كي نمشي البيا تمشي معايا وتقولي هاي
3: حتى ربي في الخدمه في عمرها ان شاء الله
4: عايشك حتى في الخدمه نتاعها معناتها تمشي وتقول لهم اي الدبابس هذوما ما عادش لوحوهم خليهم لي انا تنهزهم لفاطمه فاطمه تهزهم البيا معناتها واللي يعرفني الكل سي بون معناتها بالنسبه
3: هذه بالنسبه للبلاستيك مثلا مواد عضويه تطيش مع الفضلات هنا راهو علاش حبيت نثير النقطه هذه نحب زيدا نوجه النداء للسلطات للبلديات حفزوا للناس. مثلا بلدية العين قاعدة تعمل في حاجة مزينة برشا، التطبيق اللي تحث العائلات على الفرز الانتقائي من المصدر من الدار، تحثهم يخرجوا المواد العضوية وحدهم، الفضلات متاع الزبيرة وحدهم، البلاستيك وحده، الكردونة وحدها. هذي إذا كان عقلية ونظام كامل مع بعضنا رانا نمشيو بأشواط كما قالت هديل، رانا ماهوش تودانكوما يعني مش عصا سحرية تبدل العقلية في ليلة ونها، ما بشوية بشوية رانا نجم نوصلوا هكا ولا
0: صحيح.
3: شنو تقترحوا ربما الجهات المسؤولة للناس اللي تسمع فينا، جهات مسؤولة يحطونا بوبيلات لتري ولا كيفاش؟
4: واش خاص
3: كان ماذا بينا تشاركوني بالافكار
4: ايه؟ واش خاص كان في كل ثنيه نمشيو نلقاو ديجا لي بوبيل اللي بالالوان متعهدين عليهم معناتها الالوان، وهذا بلاستيك هذا بابي، وبالوعي من المواطن معناتها زاد موش كان يحطوهم البلديات ومن بعد نمشيو نلقاوهم مخلطين. المواطن زاد كيف انت الدوله توفر لك التزم واعمل التري
3: صحيت. هذا هو يلزم راهو المجهود المشترك ما بين المواطن وما بين الجهات المسؤوله على نظافة بلادنا ونظافة محيطنا، لأنه في النظافة هذه راهو حماية صحتنا وصحة صغارنا، والبيئة والصحة حاجتين متلازمين معناها كل وجه والمراية. قد ما أنت تنظف المراية تشوف وجهك صافي، قد ما تنظف البلاد قد ما صحتك تبدأ لباس. إن شاء الله ربي قدر الخير
0: إن شاء الله
3: يعطيكم الصحة. نرجع نذكروا فقط بالرقم وبالمقر وبالصفحة باش الناس اللي تسمع فينا تجم تتفاعل معاكم وتوصل إذا كان عندهم كمية من الأوراق، كمية من الكردونة، كمية من البلاستيك، نجموا كيفاش يتواصلوا معاكم.
4: قبل ما نكملوا سامحني زاد دعوة أخرى للمؤسسات، أي مؤسسة تحب تعمل معنا بارتنارية مرحبا بهم
3: شارك إذا كان فما يكلمكم على الرقم متاعكم مذكر به يا فاطمة
0: 50 27 84 53.
3: هذا هو رقم مبادرة بيع الريسيكلاج لضمن جمعية أفريقية.
4: وعلى تلقاونا زاد على باش فيسبوك وباش انستغرام بيع الريسيكلاج.
3: بيع الريسيكلاج والعنوين عودوا
4: المقر مرة أخرى قصص نمرو 4 بين طريق العين ومنزل شاكر، وتلقاو الفيديو اللي توضح بالباهي كيفاش توصل للوكال.
3: يعطيكم الصحة، أنستوني برشا.
0: عايشك
3: الله يخليك. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم أنتم.
4: شكرا بارك الله فيك.
3: وإن شاء الله العقلية تتبدل.
4: إن شاء الله.
3: وإن شاء الله بلادنا ديما خير وإن شاء الله زينة للناس الكل.
4: إن شاء الله.
3: شكرا لكم. إحنا النغمة هذه محلى ربيع شبيبنا نسمعوها، توصل ما توصلش به. نسمع النغمة هذه وهنا راجعين. قول باي باي بسليمة، قال يقول فيصل ملا بسليمة الناس الكل مع أجمل تحية ريم فيصل أمير. بعد شوية إيكو سبور مع فتحي والفريق الرياضي، تحياتي لكم. أنس ربيع اليوم أنس في تعويض ملا الفتحي. متابعة طيبة المختلف، برمجنا إلى لقاء الناس الكل.

0: والدنيا زينة
1: والدنيا زينة زينة
0: بيئتنا وكيفاش نحافظ عليها
2: والدنيا زينة
0: متابعات وأخبار ولقاءات مع المختصين
1: والدنيا زينة.

0: إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السلام عليكم ورحمة الله. انتظمت اليوم بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيدة النسخة الأولى من المنتدى السنوي لتمويل المرأة رائدة الأعمال ببادرة من جمعية روافد للتنمية في إطار مشروع المرأة المؤثرة الممول من طرف المنظمة الدولية للفرنكفونية. أفادت وزارة العدل اليوم بأن التحركات الاحتجاجية المتوقعة من هيئة المحامين لن تؤثر على سير مرفق العدالة، وأن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل العمل في ظروف عادية. في ردها على تساؤلات النواب، أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على مستويين اثنين، الأول عن طريق متابعة الوعاظ المحلي للمسألة، والثاني عن طريق العرائض التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا. في العالم، استشهد شخص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في غارة صهيونية على بلدة معركة جنوبي لبنان، فيما هاجم حزب الله اللبناني بالمسيرات مواقع استيطانية وتجمعات لجيش الاحتلال على الحدود وشمال الأراضي المحتلة. أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم في بيان أن توسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسر الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام المحاكم العسكرية الصهيونية يشكل تصعيدا خطيرا جديدا أمام صمت من المجتمع الدولي. سلم الطهران اليوم للوسيط الباكستاني مقترحا جديدا من 14 بندا لتوقيع اتفاق مع الأمريكيين يتضمن الإفراج على الأموال الإيرانية المجمدة، وذلك قبل يوم من اجتماع الرئيس الأمريكي مع فريقه للأمن القومي لبحث عمل عسكري متوقع ضد إيران. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: شنو معناها سحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطيها له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين، وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفيش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل، وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية، مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيقة الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيق ماي إيزي، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من عشر الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: إيكوسبور إيكوسبور إيكوسبور. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج جيكو سبور يبدأ معكم توا، يتواصل حتى للخمسة. نتقابلوا معكم في حصة اليوم الاثنين 18 مايو 2026. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، بداية أسبوع زادة كيف كيف إن شاء الله تكون رايقة لكم الكل، مستمعاتنا مستمعين على موجات إذاعة صفاقس. حصة جديدة إذن من إيكو سبور تبدأ معكم توا اليوم، معكم أنصر باي بصفة استثنائية في تعويض للزميل فتح الصامت. تحية لفتحي في فترة راحة وعطلة وإجازة، إن شاء الله إجازة طيبة، وبش يرافقني في البث المباشر وفي التحليل وفي القراءات اليوم كيف العادة سي صلاح الدين غربال. مساء الخير، أهلا وسهلا بك سي صلاح.
1: مساء الخير أنس، ومساء الخير لكل متتبعي إذاعة صفاقس وكيف كيف الفنيين اللي ربعينهم زادة على القيام بالبرنامج متاعنا لك من وجه.
0: شكرا لك سي صلاح. إذن ساعة سبور من تو حتى للخمسة، وبداية من نهار اليوم إذاعة صفاقس قسم الرياضة تحديدا نشرع في التعريف بمنتخبات مونديال 2026. كما تعرف المونديال على الأبواب، 24 يوم مازالوا يفصلون على انطلاقة الحدث هذايا، هذاك علاش الجزء الثاني اليوم باش يتم تخصيصه للمجموعة الأولى في المونديال هذية. باش نحكيه على منتخبات المجموعة هذية، باش نحكيه على ملاعب المجموعة هذية. تنجموا زادة كيف كيف تلقاو تفاصيل أوفر على صفحتنا على الفيسبوك راديو صفاقس. الجزء الأول سي صلاح الحقيقة اخترنا أنه نحكيه فيه على كرة القدم على الصعيد الوطني، وانتم تعودتوا واستنستوا في الفضاء هذية أنه يتم تخصيصه لكرة القدم في تونس. احنا ما زلنا كيف كملنا موسم البطولة، البطولة متاع السنة اللي باحت بكل أسرارها، النادي الأفريقي حسم لقب البطولة بعد غياب 11 عام بقيادة المدرب فوز البنزرتي، الترجي مرتبة ثانية برصيد 63 نقطة باش يلعب الموسم القادم دوري أبطال أفريقيا، سيساس مرتبة ثالثة برصيد 62 نقطة يلعب كأس الكاف. ملاحظة أكيد ما نجموش ما نحكيوش عليها وما نجموش ما نسوقوهاش، التراجع الملحوظ لأداء فريق النجم الرياضي الساحلي اللي اكتفى بإنهاء الموسم في منتصف الترتيب وفي صراع البقاء، انتهى الموسم بنزول كل من مستقبل سليمان، مستقبل جابس، والشبيبة القيروانية. عموما سي صلاح الموسم كيفاش كان، كيفاش نجم نقيموه، شنو نجم نقولوا عليه؟
1: بل كل شيء تقريبا من المواسم القليلة اللي تقريبا معنا سباق البطولة وسباق النزول يبقى لآخر جولة بشقة على معنا البت أو الجزم في من سوف يتحصل على البطولة ومن سوف يغادر القسم الوطني، وهذا ديجا مكسب بالنسبة للكرة فوتبول تونسيان، كرة القدم التونسية اللي قبل كنا ممكن قبل 5 أو 6 جولات نكون تقريبا جازمين في من سوف ينتصر. واللي الحاجة المميزة الميزة الثانية اللي كونوا اللي حكم في المباراة في البطولة هي مباراة الديربي اللي حكمت بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الأفريقي، اللي كان كل واحد تقريبا يملك المسيرة متاعه في أيده، وكل معنى الانتصار كان يخلي كل واحد معنى تقريبا في إمكانية كبيرة لبلوغ النهائي، والانتصار متاع النادي الأفريقي خلاه معنى خلاه يتعدى المرحلة الأخيرة معنى وكان هو المتحصل على الدوري. كيف كيف فوزي بنزرتي اللي يثبت ديما الكفاءة متاعه وقدرته على معنى لعب الأدوار الأولى في البطولة التونسية، والسنة هذه رغم يكون النادي الأفريقي معناها جاي من بعيد معناها في ظروف مادية تعتبر صعبة، صحيح ثم لفة كبيرة من الجمهور متاعه على النادي الأفريقي لأنه معناها باختياراته متاعه بالشوى متاعه متاع الجوار بطريقة العمل متاعه خلاه النادي الافريقي يصل الى البطوله الوطنيه في معناها بمستوى طيب. الناس كل خلت الناس كل ترجع تتلفت للنادي الافريقي اللي في فتره قريبه جدا كان معناها بعيد على المستوى نتاعو، كان في بعض الاوقات يمكن حتى معناها عنده اشكاليه نتاع نزول معناها لو ما ينتصرش في مباراه ولا اثنين كان يمكن عنده اشكاليه معناها رغم الظروف الماديه الصعبه للنادي الافريقي في البدايات، الا انه قدر اللي يكونوا يجتاز المرحله هذه وقدر باش يفتك البطوله التونسيه على عكس النجم الرياضي الساحلي اللي الامور الماديه حسمت فيه وخلته في وضعيه تعتبر صعبه وصعبه جدا، خاصه مع تغيير المدربين، عدم تغيير المدربين، عدم استقرار الاطار الفني، عدم استقرار اللاعبين، خليه تقريبا يكون في وسط الترتيب. نعم. اللي حفظ الدرس نتاعو مليح هو النادي الرياضي الصفاقسي اللي السنه هذه على عكس السنوات الفارطه معنا كان ثم استابيليتي على مستوى ديريكسيون تكنيك، ثم على مستوى المدير الرياضي انسان كف عرف فاش يختار اللاعبين، ورغم يكون هو عارف اللي يكونوا اللاعبين هذو مش يعطيه في الفتره الاولى مش يعطيه في الفتره فيما بعد. كما نعطيو اكزومبل نتاع مونديكو، معنا لاعبين تقريبا يا اما ما نجحش في الفتره نتاعو نتاع الاحتراف، يا اما راجع من ضربه، يا اما عمل مجموعه طيبه من اللاعبين خلى يديه على كتاف المدرب نتاعو والاطار الفني، خليته تقريبا المسيره الاخيره تقريبا 10 ولا 11 مباراه الاخيره تكون في مستوى طيب، وخلى الجمهور يرجع الجو نتاع المباريات. والمباراه الاخيره كانت خير دليل اللي يكونوا معناها تقريبا نادي الصفاقسي جمهور كبير ملتف عليه وخلاه حتى يحاول باش يدفع باش يفتح الجهه معناها الشرقيه نتاع المدارج في مطلب معناها جماهيري كبير، لانه بالحق معناها الملعب لا يفي ولا يفي بالحاجه بالنسبه للنادي الصفاقسي اللي ولا رجع يستقطب في الجماهير نتاعو الكل. الترجي الرياضي التونسي اللي نعتبره صنع عمل خطا كبير باقاله ماهر الكنزاري، انه المجموعه اللي عنده مش ممتازه برشا، ما وصلش للمستوى نتاعو الطيب، لكنه ماهر الكنزاري كانت المجموعه عنده طيبه، كانت تجتاز في تقريبا كل العقبات صحيح بصعوبه لكن كانت تجتاز في العقبات هذه. تغيير نتاع بومال خلى الفريق يرجع بالتوالي. الفتره الاولى نتاع الشامبيونز ليج كانت عند ماهر، وكان معناها في معناها حكمت في المباريات نتاعو اخطاء فرديه من بعض اللاعبين كما جلاصي في ضرب الجزاء، ولا كما اللاعب الاكسيال في غلطه خطا معناها في خطا الكره في امتلاك كره خلاه يمكن يحكم على ماهر الكنزاري بالخروج، لكن كانت غلطه كبيره لانه الترجي مش اول حاجه مش متعود بتغيير الاطار نتاعو في فتره كما هكا. منطقيا اكثر ايكيب ستابل، اكثر ايكيب ستابل سير البلون فينونسي، معناها منطقيا ما عندناش اشكاليه على مستوى التعامل مع اللاعبين مع مستوى الماديه. دونك منطقيا لازم تكون ايفيدونس الريزلتات تكون ايفيدونس، لكن الترجي ما قيناش كما كان، ووصلنا على عكس السنوات الفارطه تقريبا ثلاثه مدربين تو المدرب ممكن الثالث الرابع ماهر الكنزاري، وبعد جا فتره انتقاليه معناها مدرب نتاعو، وبعد كذا جا بومال، وبعد تو جا المدير الفني، خليت الترجي التونسي ما يوصلش للمستوى نتاعو المعهود. نعم. وما يكونش في مستوى تطلعات الجماهير نتاعو اللي كانت تستنى في مستوى احسن. قلنا الكومبيتيسيون كانت احسن سنه، لكن ثم كما نقول شبيبه القيروان رغم الصعود نتاعها نزول سريع. نعم. سليمان اللي السنه الفارطه ما قدرش مستوى طيب لكن كمل تقريبا ما استرجعش القدرات نتاعو، كانت المآل نتاعو النزول. دونك عليه كان يرجع روحه ويرجع للبطاف الكبار.
0: الفريق اللي تراه سنه عمل مفاجأة، معناها فريق ربما قدم موسم طيب مقارنه بالموسم الماضيه.
1: شوف ان المتلوي الفاز نتاعو كروسونت، معناها المتلوي بالحق معناها ايكيب ولات ايكيب موجوده، ايكيب رغم امكانيات المتوسطه نتاعها، رغم يكون معناها تقريبا ثم اشكاليات كبيره على المستوى المادي، لكن بقات تريستابل ايكيب قدمت مستوى طيب. كيف كيف جرجيس الى ريغريسي مارغلي يكونها سيبت عدد كبير
0: موسم طيبة.
1: بدايه موسم طيبه، لكن خروج انيس بوجلبان وكيف كيف خروج عديد اللاعبين من الفريق خلى النتيجه نتاع الفريق تتراجع كيف وكيف زاد كيف كيف اتحاد مستيريلي ثبتنا بعض الثوابت اللي سيبها كان في مستوى الفريق ولا في مستوى اخر. دونك هذوما ثلاث فرق اللي معناها المستوى نتاعهم كان طيب لكن ما ثمش مواصله، وهذا يرجع كيف كيف الامور الماديه. السنة الحاجه الباقيه هو العوده المطاف الكبار بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي اللي رجع ايكيب تري كومبيتيتيف تلعب كره سمحه تلعب كره حلوه، والدليل الماتشات الاخيره. و لو بوان عند نوار هو النجم الرياضي الساحلي اللي ضيع الكليب نتاعو السنه الفارطه، معناها في اخر السنه كانت مستوى نتاعو طيب بوجود عديد اللاعبين كما شواط كما لكن كيسيف الثوب

0: كأس تونس، والموعد وسط هذا الأسبوع باش يكون مع ربع نهائي الكأس، زوز أيامات باش تلعب فيهم المقابلات، مقابلات نهار الأربعاء ومقابلات نهار الخميس. نذكر ببرنامج مقابلات الربع نهائي نهار الأربعاء الماضي 3:30 نادي صفاقسي الملعب الجيبسي، ترجي جوجيس يستضيف النادي البنزرتي. نهار الخميس في بوحجلة لقاء بعث بوحجلة مع الترجي الرياضي، تقدم سقيت الدير يستضيف شبيبة العمران. كيفاش تشوف المواجهة هذه السلاح؟
1: قبل كل شيء نزمنا نشوفوا اللي يكونوا عنا ثلاثة فرق من القسم الثاني، وهذا دليل اللي يكون القسم الثاني فيه عمل جبار قاعدين يقوموا فيه ثلة من اللاعب من المدربين اللي قاعدين يقدموا في مستوى طيب. الدليل اللي يكونوا نلقاو ثلاثة فرق، الملعب الجيبسي اللي كان ترتيب متاعه الثاني في القسم الثاني المجموعة الثانية، تقدم ساق الدير اللي معناها توج بالصعود السنة هذه، ومنهنية من المنبر هذايا لأنه بالحق معناها مجموعة طيبة من الناس اللي قاعدة تخدم في التقدم الذي بساق الدير، من رئيس نائب رئيس، مجموعة طيبة من الناس المحيطة به، كيف ثم تمويل معناها ممتاز قاعد من بعض الإطارات اللي موجودة في صفاقس، ونلقاو كيف بعث بحجلة اللي كيف فريق معناها في المجموعة من جهة ثانية فريق في وسط التابلو. دونك وجود ثلاث فرق من الدوري الثاني دليل اللي يكون الدوري الثاني فيه حمل كبير، خمسة فرق من الدوري الأول، لكن نلقاو اللي يكونوا عدد في فرق اللي مش موجودة، كما نلقاو معناها المتوج بالبطولة غير موجود.
0: نعم.
1: ونلقاو ثم شكون معناها المستوى نتاعو كما النادي البنزرتي ماهوش في المستوى المأمول، لأنه نلقاوه ترجي جرجيس اللي فريق فقدت شويه الثواب نتاعها، نلقاوه موجود. براتيكمون من الفرق اللي تعتبر عندها التجربة نتاع الكوب هي نادي صفاقسي والترجي الرياضي التونسي، هذو الفرق اللي يبقاو ردوتابل، لكن راك تلعب مع فريق من ليغ 2 ويكون معناها تري كومبيتيتيف كيما ملعب الجيبسي اللي شفتوها مدة ايام معناها في الثمن النهائي احرجت النجم الرياضي الساحلي وانتصرت عليه 4-2 على الملعب نتاعها، خاصة اللي يكون الفرق معناها تخوض المباريات هذه فرق القسم الوطني بدون محترفيها. دونك المستوى مش يكون متقارب مع الروح الكبيرة متاع المجموعة اللي تحب تنتصر وتحب تثبت ذاتها وتحب تثبت جدارتها باللعب في الأدوار المتقدمة، تخلي المباراة تكون صعيبة، خاصة إذا كان نشوفه نقارنه اللاعبين نوعية اللاعبين المحترفين مثل ترجي التونسي مع اللاعبين المحترفين يأثروا بشكل كبير على مستوى الفريق. كيف بالنسبة لنادر الصفاقسي نوعية المحترفين يأثروا على مستوى الفريق، والدليل اللي يكونوا معنا مباراة جندوبة نعتبره اللي يكونوا تدخل دحمان في أن كونتر أن مع جندوبة خلت الفريق تقريبا موجود وخلتهم يقبلش هدف وانتصرنا نادي صفاقسي بنتيجة 2-1. الملعب الجيبسي كيف فريق طيب منطقيا، الجاهزية متاعه طيبة في أوج العطاء متاعه، صحيح تعادل في المباراة الأخيرة مع في المباراة متاع الأخيرة مع جلمة، لكنه قدم مستوى طيب وكان قريب برشا من التسجيل.
0: نعم.
1: والمباراة متاعه مع زاد تقدم الرياضي بسق الدائر على الملعب متاعه كانت بنتيجة 0-0، كانت مباراة طيبة وكان قريب من التهديف وتحصل على ضربة جزاء تقريبا في دقيقة 84 و85 كان يمكن تجزم الصعود نتاعو للوطني، لكن تلك احكام الكرة، تصدي الحارس نتاع تقدم الرياضي بسق الدير الكرة ضربة جزاء وخلاته في التعادل هذا يخلي الاسبقية للتقدم الرياضي بسق الدير اللي يقدم كما قلت في مستوى طيب. دونك مش نلقاو خمسة من ناسيونال A ثلاثة من ناسيونال B، لكن الامكانية نتاع مرور فريق على الاقل من ناسيونال B واردة جدا
0: موجودة.
1: والفريق نتاع ناسيونال A اذا ما تاخذ احتياطاتها كاملة لانه معناها بالحق مش يكونوا في مواجهة صعبة مع فرق متمرسة، فرق عندها التجربة، فرق اللي قاعدة تقدم في مستوى طيب، وما أنا ما يلزمش الاستهانة بمباريات هذوما واللي مش يحكم فيها سيرتو اللي عند الحقية متاع كل الفريق باش يمر للدورة اللي بعده، معناها مش تكون على الملعب مش بالكلام ومش معناها بالكاليتي جور.
0: واضح. نذكر انه نادي الرياضي الصفاقسي اعلن عن انطلاق بيع تذاكر المواجهة المرتقبة امام الملعب الجيبسي، العملية بيع التذاكر بدأت اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الزوال وتتواصل اليوم حتى للستة في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس، كذلك غدوة الثلاث بداية من الساعة 10 صباحا بشبابيك ملعب الطيب المهيري، نهار الأربعاء بداية من الساعة 10 صباحا بشبابيك قاعة رايد البجاوي، مع العلم أن الأسعار بتاع التذاكر تتراوح بين 15 دينار مدارج، 25 دينار كراسي واحد واثنين، 40 دينار منصة رئيسية، ويسمح لمن أعمارهم أقل من 18 سنة بالدخول، شريطة استحاب الولي. هذا إذن بالنسبة لكرة القدم في تونس، خصصنا إذن الجزء الأول الحديث عن البطولة وعلى مسابقة كأس تونس لكرة القدم. بعد شوية باش نفتحوا مع بعضنا صفحة المونديال وباش نعرفوا اليوم بالمجموعة.

0: Écosport.
1: Écosport. مرحبا بكم معنا من جديد. هذا هو إيكو سبور متواصلين معكم حتى للخمسة. تحية متجددة لكل مستمعاتنا مستمعينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا في هذا اللقاء المباشر اللي كما قلت خصصنا الجزء الأول للحديث عن بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم موسم 2025-2026. عملنا تقييم للموسم بصفة عامة وحكينا شوية زادة كيف على مقابلات الكأس المنتظرة وسط هذا الأسبوع. الجزء الثاني كما كنت قدمت في بداية الحصة والحقيقة منذ اليوم وحتى شهر جوان القادم باش نخصصوا جزء من برنامج إيكو سبور للحديث عن المونديال من خلال فقرة سميناها إيكو مونديال. إيكو مونديال.

0: مونديال 2026 دانسي صلاح 24 يوم مازالت تفصلنا على انطلاقة الحدث هذا في نسخة استثنائية بمشاركة 48 فريق أو منتخب، فيهم منتخبات عمالقة، فيهم منتخبات مغمورة بين ظفرين. نعش في البداية كيفاش تشوف النظام الجديد هذا الكأس العالم صلاح بمشاركة موسعة، يعني 48 منتخب، مع العلم أن نسخة سنة 1930 وقت بديت ب 13 منتخب كهو صلاح.
1: صحيح، قبل كل شيء فيها بعدين. أول حاجة البعد التجاري، عارف اللي يكونوا أنت قد ما نلقاو فرق موجودة، قد ما نلقاو قاعدة جماهيرية أكبر، قد ما نكونوا معناها المباريات مطلوبة في العالم كامل، مش تكون معناها مشاهدة من أكبر عدد ممكن من الـ من الـ الجماهير هذه مشيرة. ومن جهة التمثيلية، تعرف اللي يكونوا كيبدا عدد الفرق أكثر تكون لشانس أكثر باش نشوفوا فرق ساعات كما تحكي أنت فرق معمورة، ما تنحصرش معناها الكوب دي موند على الفرق اللي متعودة بالكوب دي موند، اللي الفرق اللي منطقيا عندها باع وذراع في كرة القدم. دونك نلقاو فرق جديدة وفرق عن سبب إمكانية، الفرق نشوفوها أول مرة في الكوب دي موند، واللي تعطي رونق وتعطي روح بما أنه الواحد يكتشف ثقافات، يكتشف عباد، يكتشف بلدان، يكتشف مناطق. دونك يوصل للفيناليتي متاعه الكوب دي موند، ديما الفيناليتي متاعه مش كان كورة، ما بالحق نعتبره نوفر دار، معنا عملية متاع فن مش استعرضوا وقدرات فنية متاع كل البلدان في العالم، وكيف كيف نكتشف ثقافات، نكتشف طريقة تعبير، طريقة متاع جمهور كيفاش يوصل يبلغ المساج اللي عنده، نكتشف وجه اخر للعالم اللي خلينا معناها كل واحد يعبر بطريقته، ونشوفوا اشياء معناها فريمون تكون عندها امباكت سنوات، معناها تقعد مؤثره لمده سنوات.
0: صحيح. المزيد من المنتخبات سيصلح يعني المزيد من المباريات، اجمالا باش نشوفوا 104 مباراه مقارنه ب 64 مباراه شفناها في كاس العالم الماضيه في قطر، معناتها برسك دوبل، معناتها بون اقل شويه
1: مباراة تقريبا.
0: اما بالحق معناتها باش تصير تخمه نتاع مقابلات.
1: صحيح، عدد مقابلات كما قلت لك مش يكبر، عدد الوقت اللي مش يقضيه المشاهد امام التلفاز مش يكون اكبر، عمليه الاشهار مش تكون اكبر، عمليه معناها بيع التذاكر مش يكون اكثر، وانت تشوف اللي يكونوا معناها ثم دي كونترانت كبار، ونحكيوا على جمهور يدفع 15000 دولار باش يتنقل باش يتفرج على المباراه، ممكن ما يسترجعهاش، معناها صعبه الامور شويه. اللي منطقيا كيف كيف الثمن نتاع التذاكر
0: باهظ جدا
1: خاصه في امريكا باش يكونوا واضحين، معناها ثمن تذكره معناها ماشي
0: على بورتي مره حصه على
1: بورتي نتاع الناس الكل، معناها فريمون والتري سيليكتيف العمليه هذه، على الاقل على مستوى المشاهده تكون ديسبونيبل لاغلب الناس اللي يحبوا يواكبوا الفرق نتاعهم القوميه، ولا يشوفوا لي ليدر اللي كانوا يشوفوهم. انت تعرف يكونوا ثم فرق سيحبوا يشوفوا معناها فرقها، لكن ثم عديد اللاعبين اللي المتابعه نتاعها تعطي رونق للكوب دي موند وتعطي روح اخرى للكوب دي موند. اللاعبين متالقين، كي نحكيوا على لامين يامال، نحكيوا على نيمار وكاس قاعد يحاول باش يرجع للواحد، نحكيوا على معناها عديد اللاعبين اللي مشاهدتهم ديجا فيها تعطي روح اخرى
0: ونكهه. صحيح، جبت قبيلك شويه انت على المنتخبات اللي تشارك للي اول مره في المونديال. سنه مثلا نلقاو الكاب فير اول مره، نلقاو الاردن، نلقاو اوزبكستان، يعني سنه نجم نقولوا فرصه تاريخيه بالنسبه للمنتخبات هذيا باش تكون موجوده في المونديال. بتقدر ما تعملش باركور خارق للعاده، ما في حد ذاته وصولها للمونديال انجاز.
1: قبل كل شيء راك تحكي على الفرق اللي فريموسنا كانت استقبلت اهتمام نتاع عديد المتابعين، نحكي على الاردن معناها مش بلاش المرور نتاعها للدوري هذايا، كان المدرب نتاعها معناها ممتاز، مدرب مغربي وصلها لمستوى طيب، الباركور نتاعها مش على سنه، تقريبا 6 7 سنوات العمل نتاعها متواصل، تلعب في فوتبول مودرن يعتبر معناها كره قدم عصريه. تعرفوا حتى المباراه نتاعها مع تونس كانت هنا خلقت لنا عديد المشاكل، كنا ما نتجاوزيش العقبه نتاع الاردن. دونك فريق ممتاز، كيف اللاعب الفريق الافريقي اللي قاعد بالحق يتطور بشكل كبير، المستوى نتاعو اعطى حتى في الكوب دافريك اللي فات اعطى مستوى طيب وطيب جدا، كان ند اغلب الفرق اللي عندها باع وذراع على المستوى الافريقي. دونك الحركيه هذه اللي نتاع الفوتبوليستي قاعدين نشوفوا في عدد المنال الفرق الوطنيه اللي قاعده تبرز، لكن زادا كيف كيف نتأسفوا لعدم مرور فريق كما إيطاليا للدوري هذا اللي منطقيا كنا نستنوا فيه, لأنه غيابه مرتين ثلاث مرة متتالية تقريبا, وفريق الإيطالي اللي من المتوجين بالكوب دي موند من
0: عنده تاريخ
1: في الكوب دي موند, ومنطقيا كنا نتشوق لرؤية فريق كما الإيطالي في الكوب دي موند.
0: صحيح. دونك كما قلت اليوم باش نخصصوا الحديث متاعنا على المجموعة الأولى اللي نلقاو فيها المكسيك, جنوب أفريقيا, جمهورية كوريا الجنوبية وتشيكيا. قبل ما نعلقوا على المجموعة هذه, ورقة لتقديمها لأعطاء فكرة على تركيبتها, نسمو مع بعضنا.
2: تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة القادمة إلى مونديال 2026, نسخة ستقام من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026. هذا الحدث العالمي ستستضيفه ثلاث دول, هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك, في نسخة تاريخية تقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخب. في المجموعة الأولى تتجه الأنظار نحو منتخب البلد المستضيف, منتخب المكسيك, الذي يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق انطلاقة قوية. المنتخب المكسيكي المعروف بأسلوبه السريع وحماسه الكبير يدخل المنافسة بطموحات كبيرة لتجاوز دور المجموعات والذهاب بعيدا في المونديال. إلى جانبه منتخب جنوب أفريقيا, يأتي منتخب جنوب أفريقيا بطموح كبير لإثبات الذات في المونديال, قوة بدنية عالية, سرعة في الأطراف, لعب مباشر يعتمد على الهجمات المرتدة, وروح قتالية عالية خصوصا أمام المنتخبات الكبيرة, لكن قد يعاني من نقص الخبرة في المباريات الحاسمة. ثالثا منتخب كوريا الجنوبية, يمثل هذا المنتخب أحد أكثر المنتخبات الآسيوية تطورا في السنوات الأخيرة, انضباط تكتيكي عال, لياقة بدنية ممتازة, وسرعة كبيرة في التحولات الهجومية. هذا المنتخب قادر على مفاجأة الجميع خاصة إذا دخل المباراة بتركيز عال. رابعا منتخب التشيك, يعد هذا المنتخب مدرسة أوروبية كلاسيكية من خلال تنظيمه الدفاعي الجيد, القوة في الكرات الثابتة, والخبرة التكتيكية العالية. ورغم أنه ليس من المنتخبات المرشحة بقوة, إلا أنه حصان أسود يمكنه قلب الترتيب.
0: هذا إذن سيصلح تقديم للمجموعة الأولى, المكسيك, جنوب أفريقيا, جمهورية كوريا الجنوبية وتشيكيا. كيفاش تشوف المجموعة هذية؟ متوازنة؟ فما تبين في المستوى متاع الفرق هذية؟
1: بل كل شيء في ترتيب القوة متاع المجموعة تقريبا تكتب من نصف من المستوى الثاني, معناها المجموعة هذه من المستوى الأول. لكن ثم عوامل تقريبا معناها سيميليتيود كبيرة في الفرق هذه, اللي هو القوة البدنية.
0: نعم.
1: معناها الفور فيزيك كل واحد بطريقته. المكسيك في الديال ان كونتر ان, معناها فريق صعيب هو وتشيك. في السرعة وسرعة الدفاع الكوريا والحركية الديناميك متاع الجروب, معناها نحكيه على كوريا, الور اللي تجمع بين القوة البدنية والتحرك خاصة الدفاعي الجيد هي جنوب افريقيا. اللي تشوفوا انت الاكزامبل متاع سان داونز اللي توقدش من سنة توصل للنهائي الافريقي, دليل اللي يكونوا كرة القدم في جنوب افريقيا قاعدة تطور بشكل كبير, قاعدة تقدم في نوعية متاع اللاعبين قادرين يقارعوا اللاعبين الكبار. دونك الافريق سيد منها من الفرق اللي قاعده ولت عندها تمرست ولت عندها الخبره الكافيه اللي كانت تخوض نوعيه تاع المباريات. حتى ما يجي يتكاهن باش يكون مش يمر في لتقارب المستوى, ويمكن المباراه الاولى والثانيه هي مش تحكم في المباراه. معناها الستيل تشيك, معناها الستيل نتاع اللعب كتكنيك, ولكنه فيه برشا فطنه, فيه برشا ذكاء, فيه برشا تعامل مع الكره. أنا كل فريق عنده خاصيات, لكن كما قلت لك العوامل البدنية هي اللي تقترب بشكل كبير بين الفرق, واللي مش يعمل الفرق يمكن هو اللي مش يتحكم في روحه على آخر وقت, هو اللي يبتدي تاي اللي ممكن تكون الفرق في المباريات. المكسيك صحيح هي على الأرض متاعها, لكن المباراة متاعها الكل مش تكون صعبة ومش سهل معنا باش تنتصر فيهم, خاصة اللي يكونوا تعرف اللي يكونوا الفرق اللي معناها تنظم بتلقاها ما عندش باركو باركور كبير نتاع ماتشوات على عكس الفرق اللي جايه اللي عندها باركور كبير نتاع ماتشوات. يمكن هيك اللي يعمل الفرق في الـ في الـ في معناها في الجاهزيه نتاع الوضعيات. معناها تعرف اللي يكونوا اللاعب كي يبدا عمل 10 مباريات جات قدامه 100 وضعيه نتاع يتصرف فيها مش كيما اللاعب ما خاضش الدوري. دونك معناها الفرق مش تكون متوازنه, ما ثمش حتى اسبقيه لحتى فريق على اي فريق. المباريات الاولى يمكن مش تكون ديسيزيف على مستوى المرور للدوري الثاني, ومعناها حتى حد ما يجي يتكهن بالنتائج نتاع الدوري هذا.
0: المباراه الاولى مش تجمع بين المكسيك وجنوب افريقيا في ملعب مكسيكو سيتي, المباراه الثانيه جمهوريه كوريا تشيكيا في ملعب غوادالاخارا, مباراه افتتاحيه نجم نقولوا مكسيك جنوب افريقيا. زوز فرق عندهم تقاليد في كأس العالم, يعني مكسيك زي كيف جنوب افريقيا, زوز فرق زي عندهم نجوم وكل فريق باش يسعى الى كسب المباراة هذه الاولى الافتتاحيه. نعرفوها مباراه اولى ديما تبدا مباراه مفتاح تسهل الطريق يعني والمرحله,
1: لكن التجربه عطات اللي يكونوا تقريبا المباراه الافتتاحيه صعيب تلقى فيها فائز تقريبا ديما النتيجه تاعها التعادل. وهذا مش يخدم برشا جنوب افريقيا اللي بينما مش يفرض نوع من الضغط على المكسيك اذا كان النتيجه كانت التعادل, خاصه يكون المباراه الاولى تكون الاغلبيه الباز نتاعها اتليتيك, الباز نتاعها معناها الجانب البدني الجاهزية البدنية اللي مش تكون ما هو المحدد الكبير للمباراة هذوما. دونك من مباراة مش كما قلت انت معناها مش تكون صحيح في مباراة افتتاح لكن مش تكون صعبة على الفريقين. معناها جنوب افريقيا ما يزموش يقبل اهداف, يحاول باش يختطف هيك الهدف والاثنين. المكسيك وراها جمهور كامل يحب يشوف مستوى طيب, دونك مش تكون مباراة صعبة على الفريقين, ونتخيل اللي يكونوا حتى على مستوى النتيجة الاقرب هي مش تكون تعادل.
0: العامل نتاع الارض والجمهور ما ينجمش يخدم شويه مصلحه المكسيك؟
1: والله بالعكس انا نحس به عمل ضغط يمكن خاصه اذا كان مسجلش المكسيك في الدقائق الاولى وقعدت لافريك دو سيد قعدت لاخر وقت. تعرف اللي يكون الفريق اللي يحب يسجل مش يحط فضاءات في الظهر نتاعو, معناها مش اذا كانت ايمتر اون بريسيون على ليكيب اللي قدامك. دونك اذا كان فريق يمتلك ترانزيسيون رابيد دو كاليتي تولي عرضه باش تقبل اهداف, واذا كان قبل اهداف مش الضغط مش يزيد يرتفع ممكن يخلق اشكاليات بالنسبه للمكسيك. جن لافريك دو سيد اللي منعود نقول لك بارمي ليكيب لي بلي ستكتوري واللاعبين خاضوا شامبيونز ليغ الاخر فتره, انت تشوفها بعض اللاعبين موجودين التو معناها ماشي مع ومنتصرين على الجيش الملكي في الـ في الـ في, الـ في الذهاب 1-0. دونك اللاعبين متمرسين وعندهم التجربه نتاع المباريات الكبيره.
0: كوريا الجنوبيه تشيكيا هي المباراه الثانيه, منتخب اوروبي ضد منتخب اسيوي. كوريا الجنوبيه معناها منتخب تطور في السنوات الاخيره السلسله.
1: صحيح الكوريا الجنوبيه معناها فريق يشونج دو بروفيل, تعرف اللي كنا احنا مشينا لعبنا مع تونس لكن وقتها كانت السفره فيها برشا ثقل برشا تعب, اللاعبين ما بقوش حتى بوقت باش يتنفسوا باش يلعبوا المباراه هذيك. لكن معناها هيك هي كوريا معناها فريق قاعد يتطور كرويا, قاعد يستقطب في اللاعبين يستقطب في المدربين الاكفاء. اش خلى الفوتبول في كوريا قاعد معناها ماشي في خطه ثابته نحو تغيير الوجه نتاعو اللي كان تقبل من الفرق السهل الانتصار عليها. دونك مش تكون نعاود نقول لك فريق كيف كل الحركيه نتاعو لا ديناميك لا فيفاسيتي نتاعو اللي في وسط الملعب تخلق برشا اشكاليات للفرق اللي تلعب ان جو بوزي كيما تشيك. تشيك يحبوا يلعبوا الجو بلاسي يلعبوا يلعبوا مدرسه كلاسيكيه, وفيها على فكره قريبه لالمانيا في الستيل نتاعها قريبه لالمانيا. لا بيرفورمانس تكنيك العاليه مع الدومينونت نتاع الكوتي تكتيك بلوك افونسي من الناس تتحرك برشا ناس في الدفاعات ان كونترونات تلقى مقواو اللي تاي زاد كيف نتاع لي تشيك تلقاهم الاغلبيه دو بون تاي على عكس جماعه كوريا الجنوبيه تلقاهم الاغلبيه دو بتي تاي وتكونوا حركيين. دونك دو ستيل ديفيرون لكن ما ثمش حتى دومينر ما تنجمش تجزم حتى نتيجه زاد كيف بالنسبه لي هما لانه تقريبا المستوى متقارب رغم يكون الباركور نتاع تشيك على المستوى في التصفيات كان باركور ممتاز وممكن اقصات في بعض الفرق اللي ممكن ما يتخيلش واحد يكونوا تقصيها, وكانت معناها فريق يلعب من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره نفس الكاركتير نتاع الكل الكوريين اللي ما يستسلموش, معناها فريق يقاتل لاخر لحظه في المباراه.
0: واضح جدا هذه اذا كانت المجموعه الاولى سلطنا عليها الاضواء, خذينا فكره على التركيبه نتاعها, خذينا فكره زاد كيف على المباريات الاولى بالنسبه للجروب هذه جروب ا المجموعه الاولى في المونديال. بعد شويه سي سلاح باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم, نحكيوا اكيد على الحدث الأبرز الأسبوع الماضي، الليستة والقائمة اللي كان أعلن عليها المدرب صبري اللموشي. نرجع أكثر تفاصيل على الحدث ذي بعد قليل بعد ما نعمل ترتيحة مع الموسيقى. مرحبا بالناس الكل.

0: مونديال. طبعا ما زلنا في فقرة كوم مونديال ضمن برنامج إيكو سبور، وكما قلنا بداية من اليوم وحتى انطلاقة المونديال باش نخصصوا برنامج إيكو سبور، باش نخصصوا حيز من برنامج إيكو سبور للحديث عن المونديال، تعريف بمختلف المجموعات والفرق وكذلك الكواليس اللي عندها علاقة بالحدث هذا. احنا اليوم سي سلاح باش نرجع اكيد لحدث الاسبوع الماضي، الاعلان عن القائمة اللي باش تكون موجودة ومشاركة في المونديال، ونحكي على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بتبيع لموشي كان اعلن على القائمة هذية، فيها 26 لاعب، شهدت غياب بعض الاسماء اللي اعتادت الظهور ربما بزي المنتخب في مختلف المحافل الدولية في السنوات الماضية، على غرار محمد علي بن رمضان، علي معلول، سيف الدين الجزيري، بشير بن سعيد، حارس الترجي. نلقاو إذن ليستة جديدة، قائمة جديدة. بصراحة ما نجموش نخبيو أنه صارت بوليميكا كبيرة على حضور بعض الأسماء، على غياب بعض الأسماء. أنت كيفاش تراها القائمة هذه السلاح؟ طبعا وجهة نظر مدرب كونيسور كيفك أنت، تهمنا برشا السلاح.
1: بكل شيء كل ناخب وطني عنده وجهة نظر، لكن إذا كان يقدم المحكات اللي اختار عليها اللاعبين، المحكات إذا كان طبقها ما ينجم نقوله حتى شيء، لكن إذا كان ما طبقهاش وقتها يولي يكون عرضة للنقد والكلام. احنا نقول الانطلاق اللي يكونوا يقول الناخب الوطني اللي يكونوا مش يستدعي لكل الناس اللي يكونوا في الأحسن مستوى متاحهم في الفترة هذه.
0: أيوة.
1: لكنه تضارب مع نفسه في استدعاء ديلان براون اللي تقريبا من 6 جانفي ما خاض حتى مباراة رسمية، والتو مازال حتى على دكة الاحتياط في الفريق نتاعو، دونك هنا نقطة استفهام كبيرة، خاصة اللي يكون المكان نتاعو لاعبين كما غرام اللي قاعد يقدم في مستوى طيب، وانتصر في الدوري نتاعو بالبطولة نتاع
0: سكوتلاند
1: نتاع الفريق نتاعو، وكان معناها المستوى نتاعو ممتاز اكثر من هكا. الفريق نتاعو اعتمد عليه في خطة طيب، في خطة دفاع معناها وسط الدفاع وظهير يمين، وهذا دليل اللي يكون نحكيه على البوليفالونس. الاختيار الثاني اللي كان بالنسبة لي انا على بن حميدة اللي
0: أوكرانيا.
1: بن حميدة
0: أوكرانيا
1: صحيح. بالنسبة لبن حميدة الاختيار معناها بن حميدة ديجا مش راضين عليه الفريق متاعه.
0: نعم.
1: خلينا نكون واضحين، الترجي الرياضي التونسي والدليل اللي يكون موجود رومبلاسون في الجمعة الأسبوع هذايا في المتلوي كان معناها من اللاعبين اللي ما لعب ما خضش المباراة. دونك إذا كان اللاعب على مستوى الفريق متاعه ما فهمش معناها المام ولا إجماع على المستوى متاعه، عكسوا من الجمهور ولا من الإطار الفني، دونك دليل اللي يكونوا أنت زادا كيف هنا للمراجعة. وكي نقارنوا بين اللاعبين، كي نقارنوا بين علي معلول وبن حميد، نلقاو اللي يكونوا علي معلول عدد الأهداف سجل أكثر، عدد الأسيس سجل أكثر، الحضور البدني وعدد المباريات المجتازة أكثر، دونك هنا يتسأل قداش من سؤال. علي معلول الفترة الأخيرة راهو كانوا يهاجموا فيه الناس كل تو الناس كل ثم إجماع كبير على روندمون تاع علي معلول، واللي باش نكون صريح من أحد اللاعبين اللي غير وجه النادي الرياضي الصفاقسي في الفترة الأخيرة، وعطى ثقة كبيرة لبقية اللاعبين وخلاهم يختموا بأريحية، معناها كل كرة يعطيها لعلي معلول تكون الحلول سهلة، تكون معناها بطبيعته الواحد يلقى روحه في أريحية في التعامل مع الكرة. دونك علي معلول لابور اللي قدموه للفريق أبور كبير برشا، عكس بعض عدد اللاعبين اللي ما قدموا شيء في الـ في الـ في الكره. كيف معناها المجموعه الارجي اللي مسها في الدوره اللي فاتت اللي قام بها واللي خاض فيها زوج مباريات، وبرشا ناس تحكي برشا على المباريات هذو، انا قلت لك راه وقتها اللي يكونوا نوعيه مستوى المباريات اللي خذناها معناها مع اي تي ومع كندا كانت مستوى دون المطلوب، لانه الفرق ماهيش فرق اللي في مستوى كومبيتيسيون عالي، دونك هو الى شيرشي لاسيرونس شيرشي يثبت روحه باش يلعب ايام المباريات، معناها مباريات سهله لتطبيق جانب تكتيكي معين، الا انه عديد اللاعبين اللي استدعاهم في الفتره هذيك نلقاو مش موجودين تو، دونك مش معقول باش نسكتوا مجموعه نتاع عبادنا نجيبوا مجموعه وبعد ما نلقاوهاش. دونك البوليميك هذه تقريبا كيف الظهير يمين نتاع النادي الافريقي اللي منطقيا يستاهل باش يكون زعلوني معناها من اللاعبين اللي كي تشوف الباركور نتاعو السنه هذه كامله كان ديسيزيف، اخر مباريات مع الترجي الرياضي التونسي كان هو الجوار ديسيدور، ومن الخطه نتاعو كظهير يمين يطلع ويسجل هو الهدف، وهدف ممتاز في وضعيه نتاع في كونتر اتاك في دقيقه 90 في معنى دليل اللي كونوا على المستوى البدني قدم معنى مستوى ممتاز وكان منضبط على طول المسيره نتاعو السنه هذه. ما نجمش نقارنه مثلا ببعض اللاعبين كما اللي ينشط في تركيا اللي بالنسبه لي انا راهو اقل شويه من المستوى نتاعو المستوى نتاع اللاعب النادي الافريقي. دونك ان شاء الله ما نكونوش احنا الاختيار نتاعنا كان باش نرضي بعض الفرق باش خاطر تعرف اللي يكونوا كل لاعب مستضعف على المستوى الانترناسيونال مش يكون عنده نصيب من المنحه اللي تخص الفيفا للفرق هذه. ان شاء الله نلقاو يكون بالحق المحق الصحيح هو حسن تمثيل من الفريق القومي التونسي. ما شفتش حاجه كبيره انا بالنسبه حتى لتو انا مقارنه باللي كنا شفناه مع الناخب الوطني اللي قبل مع سامي طرابلسي. ما ثماش فرق بعيد تقريبا اختيارات ماشيه في نفس التوجه. ما ثمش حاجه جديده لكن ان شاء الله على مستوى روندمون تاع المجموعه في المباريات نلقاو دي نوفوتي نلقاو فريق على الاقل يصعد بالكره باريحيه اكبر يخلق اكثر عدد من الفرص. الاشياء اللي كنا ما حناش لاقينها في قبل مع المجموعه نلقاوها تو لانه مش الفايده باش نحكيه الفايده باش نجسمه. الناخب الوطني لازم يكون يحط على الميدان الافكار نتاعو على مستوى نسبه امتلاك الكره على مستوى من الصلابة الدفاعية الإمكانيات الهجومية الفرص الهجومية هذه اللي لازمنا نشوفوه ونشوفوه ريال مو. نعود نقول لك راهو لونترينمون ستان دومين موش متاع كلام بقدر ما هو كلام دومين متاع تطبيق يزمك تشوف النتيجة على الميدان.
0: هنذكر هنا بسرعة بالقائمة اللي توجدت لها دعوة من دحمان صبري بن حسن عبد المهيب الشابخ في حراسة المرمى في الدفاع منتصر الطالبي ديلان برون عمر الرقيق ادم عروس رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي محمد امين بن حميدة في وسط الميدان الياس الصخيري محمد الحاج محمود راني خديرة حنبال مجبري أنيس بن سليمان مرتضى بن ونيس اسماعيل الغربي في الهجوم خليل العياري سيباستيان تونيكتي الياس العاشوري فراس شوات حازم المستوري الياس سعد وريان اللومي. هذه ذن تذكير سريع بالقائمة اللي وجلها صبري اللموشي الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 واللي بشدور في الولايات المتحدة الأمريكية في المكسيك وفي كندا. نتمنى على كل ان شاء الله النجاح والتوفيق لعناصرنا الوطنيه.
1: هذا ما نخشوش فيه مع الطرف اللي يكونوا دائما احنا نصطف وراء الفريق القومي التونسي اللي يمثل الدراب نتاع البلاد ان شاء الله يكونوا التمثيل في مستوى تطلعات الجماهير التونسيه. صحيح احنا عندنا افكار يمكن ما تكونش معناها منسجمه مع الناخب الوطني لكن في التالي هو عمل الاختيار نتاعو. احنا ما نجمو نحكيو على التقييم كان بعد المباريات لانه توا نحكيو ديما نحكيو تيوريك مو لكن وعندنا كل واحد التوجهات نتاعو لكن في التالي لازم يكونوا كل واحد مش هز الدراب نتاع الفريق القومي التونسي يعرف يكون وراه جمهور كامل يستنى في روندمو يستنى في امبيونس الناس كل مستعد النهار تاع الناس كل تقام قدام التلفاز ان شاء الله يدخلوا الفرحه على كل اسره تونسيه اللي محتاجه باش على الاقل نعيشوا معاهم التجربه ونعيشوا معاهم المومو. وشفتوا انتم في قطر المباراه نتاع الفريق القومي التونسي ضد فرنسا عطتنا روح اخر عطتنا امبيونس اخر خلتنا عايشين في جو ممتاز. صحيح ما ترشحناش لكن في التالي قدمنا مستوى طيب في مباراة هذيك وكنا نطلعوا اللي كنا نلقاو الفريق القومي التونسي في مستوى التطلعات نتاع الجماهير الكل ونستناو ان شاء الله روندمون يكون في معناها يدخلنا على الاقل هكا روح اخرى ويخلينا على الاقل نحلموا مع الفريق القومي التونسي.
0: يعطيك صحه سي سلاح شكرا لك على كل الاضافات والقراءات اللي قدمتمنا اليوم في ايكو سبور وايكو مونديال كما قلت بدايه من اليوم وحتى لين نبداو المونديال فما حيز من حصه ايكو سبور باش نخصوها للمونديال وللتعريف بمختلف المنتخبات اللي باش تشارك في الحدث العالمي هذا. شكرا لك سلاح. شكرا فيصل مرزوقي أمير الجاموسي كانوا معنا في الإخراج وأنس ربعي في الأعداد والتقديم. شكرا لكم جميعا نتقابل معكم بعد شوية في سبور نيوز. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. تواصل بلدية العين تدخلاتها الميدانية عبر صيانة مخفضات السرعة وإصلاح معبدات الطرقات بعدة نقاط، مع إكمال تسطير مسار الدراجات انطلاقا من المسلك الصحي بالبلدية. مثل سفير الجمهورية التونسية لدى الاتحاد الأوروبي صاحب خلفلة تونس في الاجتماع الأول للمجموعة المشتركة لكبار المسؤولين بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار بالضفة الجنوبية المتوسط حول الميثاق من أجل المتوسط، وشكل الاجتماع فرصة للتأكيد على تأسيس شراكة إقليمية متوازنة تقوم على مبدأ الندية واحترام الخيارات السيادية للشعوب. في ردها على تساؤلات النواب، أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن معالجة الإخلالات المسجلة بالمساجد تتم على مستويين اثنين، الأول عن طريق الوعظ المحلي والثاني عن طريق العراذ التي تقع متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة على الصعيدين الجهوي والمركزي. قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال سليم شبوبة المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري إلى جلسة 2 جويلية المقبل. في العالم، استشهد شخص وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة صهيونية على قرية من قرى جنوبي لبنان، فيما هاجم حزب الله اللبناني بالمسيرات مواقع استيطانية وتجمعات لجيش الاحتلال على الحدود وشمال الأراضي المحتلة. أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم أن توسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسر الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام المحاكم العسكرية الصهيونية يشكل تصعيدا خطيرا جديدا في الأراضي المحتلة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت 4 سفن منذ بدء الحصار البحري على إيران. دوت انفجارات اليوم في منطقة الجليل الأعلى بسبب سقوط مسيرات مفخخة هناك دون تفعيل صفارة للإنذار. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة دايمة.
3: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: راح تقول انس جابر في زمان والماء والمنشفة على الكتف والدنيا
1: الحمد لله.
0: وين داخل؟ السلام عليكم.
1: احنا نجري ورا الخبزة شبيه انس جابر تجري على خاطر
0: التاتويجات
1: والميداليات،
0: وانت تجري على الخبزة بالطريقة هذه.
1: احلى ميدالية فهمت الواحد يلوج على السترة.
0: صحيح
1: هكا ولا
0: يلوج على برشا حاجات اكيد. السترة
1: على القضية، تجري على اللوش، تجري على برشا حاجات، تجري على الصلاح، تجري على
0: تجري على الخراب، تجري على
1: ربي جيرنا منهم. لا ربي جيرنا منهم،
0: ربي جيرنا منهم. فعليه فعليه كهوة، الدنيا فيها كل شيء راهو.
1: صحيح
0: الدنيا فيها كل شيء،
1: تحط نفسك
0: كهوة فيها كل شيء. هاي سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في عدد جديد. ما تسميليش عدد قديش من ماسيكم بالخير، خاطر فيهم اللي حضرنا فيهم الاثنين، فما لي كل واحد وحده، فما لي
1: الحصة الوحيدة اللي شدت حساب بتاعها الكلمة الطيب، خاطر هيك عامل منها رسمات.
0: هذا هذا الكل ولا معناها باه تعمل راسك حاول مسؤوليتك. هاي سيدي سافا لاباس عليك، كيفاش عديت الجمعة؟
1: لا تعديت الحمد لله.
0: الحمد لله. سميلي ثلاث حاجات باهية تعديت في الجمعة. ثلاث حاجات
1: عندك؟ مقرونة بالصلصة.
0: باهي
1: باهي سمحة. تحضيرات الستونوس نتاع فارس ولدي، ان شاء الله
0: ربي ينجحوا،
1: ان شاء الله يا ربي ينجحهم الكل.
0: والثالثه
1: الوالده لاباس الحمد لله، كاو معناتها الحمد لله.
0: الحمد لله. الحمد لله. ما تحبش تسالني انا ثلاثه حاجات؟
1: لا خاطر ما يهمنيش معناتها امور ما تعنينيش في حد شيء معناتها. او كنت لاباس تجي لاباس، طونك خدمت ما خديتش كونجي معناتها لاباس، فهمتي؟
0: هو هيك هو هم الوحيد. وي ما نكلمه قول لي المهم ما تاخذش كونجي. ابار سا احكي لي اللي تحب. نحب نسمي ثلاثه حاجات سمحه مزيانه رغم اللي انت ما
1: تخليني نفرح معك.
0: والله ما بحاجه الاولانيه ساعه فيصل وامير مرحبا بكم.
1: زيادة
0: ما
1: صبت بالزيادة.
0: اي صحيح اكيد الحمد لله يا ربي مشيت. مش حدث خاطر
1: ما حدث برشا ناس حدث. اي صحيح. وربي يزيد ويبارك ان شاء الله.
0: ربي يزيد ويبارك. لا لا شوف هذاك ما نختلفوش معناتها في الرضاعة والقناعة وهيك الكل، ما مش محل جدال معناتها، اما مش مركز عليها ما نعرفش خاطر.
1: الحمد لله
0: الحمد لله يا ربي ولا الحمد لله بيان سور.
1: ايوه
0: الحمد لله. هيك هو اختيارات من الاول، كي تاخذ راجل ثري ما كتولي مع شلوش
1: ما عادش لهوش تقعد بسته في الدار ولا بالحق معناتها تجي هوني عباره معناتها.
0: ريت كان نقول لكم هذا موسم اعراس وزيجات وكل، دونك واحد يركز بالبيع على شريك الحياه، ما ينسيقش برشا وراء العاطفه، يخدم برشا يخدم برشا العقل ووكا ويلقى روحه كيفي انا، دونك يزيدوا شهريه ما تنقص
1: حاجه ثانويه لا تقدم لا تؤخر.
0: الحاجه الاولانيه اللي عملتها به هي باش نخليها هي الاولانيه، اللي انا جيت على الكار
1: اول ما اصلك برشا ما ركبتش في الكار.
0: صار لي برشا ما ركبتش في الكار نحس فما طاقه مزيانه. ونقول لك شنو هي الحكايه نتاع الكار
1: الجدد اللي جابوهم؟
0: لا للاسف لا حظي مش من حظهم. لا اما هيك
1: زينه بالك
0: زينه وكا ومغير عزيزه. دونك انا معناها واقفه في المحطه معناها الدوبل حتى يتساقي وانا مش ناخذ تاكسي.
1: الاثرياء الكل كيف
0: كيفك هيك علاش قلت لك يوم غير ما سبق الحادثه هذه. نلقى عندي ثلاث سنين ما طلعتش مع السيد هذايا، والله خانتني الذاكر حتى في اسمه. المهم هو تذكرني قال لي مش انت، اي قال لي مش انت اللي تخدم في الاذاعه واللي الكاركول بيان سور تسمع اللي انت مده ثلاث سنين
1: التالي تسمع يتكلم في الميكرو.
0: لا لا هو خاطر كار صغيره
1: كار صغيره سفيقس كامله صغيره تتكلم كلمه توا تسمع
0: حاسيلو. قلت له شوف انا باش نعمل ديفي معك تحدي، اما اكثر وسيله نقل سريعه انت ولا التاكسي باش نجربك اليوم. وين انت استفي بالعالي باش يسمع؟
1: انا مترق العين
0: مترق العين. دونك هذيا الخمسه نتاع العشاء وصلت الخمسه واربع دراج تسمى به
1: الحمد لله.
0: الحمد لله سبع اربع دراج
1: كيف خدام بذاعة ولا
0: لا لا لا مش اسفوا اما والله نحب نحييه.
1: هذا كل يوم تركب في كار انت؟
0: لا مش كل يوم، اما من وسائل النقل اللي نرتاح فيها.
1: لقيت وقفه ولا
0: لا قاعده محليها خاطر ما فماش لام ذا تعرف سمين بلوكيد ان شاء الله ربي ينجحها. والله محليها ومحليها اللي تفكرني وقال لي مش انت الوالد زاد ريتريتي مسوريت راس. دونك محليه اولا هيك الاعتبار انه زميله متقاعد، واثنين
1: معناها في سوريت راس ولا في القباضه
0: في السوريت راس لا يتذكر بالبيت معناها خاطر انا كنت ديما في كل سفره نحكي له قصه قصص الدنيا الكل.
1: ما تمشي انت تمشي ولسانك
0: يعطيك
1: الصحة بالضبط.
0: الحاجة الثانية اللي أنا ضحكت على نكتة مناش يضحك ولا مين ضحكت عليها حتى اللي نشبعت، قال لك يا سيدي واحد مشاو شراو علوش بزوز ملايين
1: زوز ملايين
0: ايه؟ ركبوه هو القديم في الكاميون وما قعدوا من تالي تلما خايفين عليهم. هو قعد في الكرسي
1: الأمامي
0: اي وهم ركبوا.
1: هذه مش نكتة هذا واقع. هذا شو اسمه يصير ما تعرفته اصلا وكان واحد خذا على شوف الزملاين ما يجمش يبيتوا لبرا معناتها يبيتوا يخرج ولده مثلا ولا بنته من البيت ويقعد العلوش.
0: والحاجه الثالثه أغنية تبرنشيت عليها برشا اليوم نسمع فيها على خطرين نحب برشا وردة الجزائرية دليلي على فيصل بعد شوية هيك الرفران اللي قلت لك عليه
1: كده ونجم
0: هكا كده حاجات بيها
1: كما هي مستوفيت وردة
0: كما من 2012
1: عليها رحمة الله
0: خلت لنا ذكرى طيبة
1: نعملوا تحية صغيرة نقدم فيها تحيتنا للفريق اللي
0: في معنا السمح
1: انت كملت النكت بتاعك وعلوش وفزيت كل شيء. فيصل المرزوقي في العاصفة التقنية على الكونسول صحبة صديقنا الجديد العزيز أمير الجموسي مرحبا بكم في يمسيكم بالخير اليوم الاثنين 18/20/26 ميلادية واحد ذو الحجة الفاتح من شهر ذو الحجة مازالوا 10 أيام على العيد الكبير إن شاء الله ربي يحييكم بخير أنتم وأهلكم وصحابكم وناسكم
0: قل يا قيس اليوم 8 أيام سي اليوم وفا النهار
1: هو 10 ذو الحجة
0: 8 أيام أخرين ونستقبلوا إن شاء الله بإذن الله يوم عرفة
1: 80 يوم في الربيع قيس وسرور معاكم بعدك يلتحق بنا فيصل الجيبسي وزاهر كمون هذم الفقرات الرئيسيه في المسك بالخير اضافه لضيوف الحصه
0: اليوم باش يكونوا في ضيافتنا المدرسه الابتدائيه بوزيان عقب تتويجات كبيره برشا تلت السنه معكم. فاليوم باش يكونوا بحذانا ان شاء الله
1: عشويه طيبه تقضيوها معنا
0: ونحب نسلم على سفيان قال لي فما عبد الحليم ولا دوبلا قلت عاد كي تقول قيس تقول عبد الحليم
1: ماشي نورمال
0: ماشي نورمال بيان سور شركات
1: ولا الكل اللي كيف يسمح لي يموت ولا

0: باغي ترجين في استوديوهاتنا. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في التعليق والمتابعة لمختلف أجواءنا وفقراتنا. شكرا ندو، شكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك، وين تلقاو أكثر أخبار ونلقاو كيف كيف تعليقكم الحلوة اللي باش نقرأ شوية آخر البعض منها. كما تعرفوا اليوم مفتتح أعظم أيام السنة، أيام ذي الحجة. اليوم واحد ذي الحجة، اليوم تنطلق الاستعدادات لاستقبال يوم عرفة، لاستقبال عيد الأضحى. إن شاء الله يكون مبارك عليكم الناس الكل. في حديث للعائلة التونسية على شراء الأضحية من عدمها، الحقيقة موضوع نتصور تجاوزته برشا عائلات، على خاطر فوق المليون شكون باش يقدر عليه؟ ما يقدر عليه حتى حد، معناتها ماهوش للناس الكل متاح المبلغ هذايا. فعادي جدا أنه أولياء الأمور العائلة تتفق فيما بين بعضها، تقولك سنة ميسالش موش كاتب ربي، خاصة يتزامن مع اللي عندهم تليم ذات مثلا في القراية، دروس تدارك، تليم ذات البكالوريا اللي إن شاء الله موافقين وربي ينجحهم الكل. فتعرفوا الفترة هذيك يلزمها برشا ديجا مصروف وبرشا تحضير. تصور برشا العائلة التونسية وليت متفهمة، ولو وصلت من درجة الوعي إنها تحكي حتى في موضوع انه نهار العيد ما احناش باش تكون عندنا اضحيه. ففرصه هكا مثلا يبدا الخو عنده اضحيه يصدع اخته، ولا العكس، ولا هكا فرصه للتوادد، فرصه للتراحم، فرصه انه مش كل واحد مسكر على روحه بالاضحيه متاعه ومحد ما سمع به ولا يعرف فلان عنده اضحيه ولا ما عندوش. هاي فرصه باش اللي عنده اضحيه يقسمها على اللي عنده اضحيه، يتشاركوا عليها الكل. إجا بحذايا قيس كان يحكي مع سي أحمد بوشحيمة، ماذا بيا في الموضوع هذي، ولا نخلي نهار الجمعة نسأله لك؟ يجوز هك اللي هو مش يجوز أنه واحد يشترك في الأضحية؟ لا، أما
1: الأضحية حسب المذهب المالكي غير جائز، ولو ولو ولو أنه فما برشا دعوات توا للناس
0: للمقاطعة.
1: لا لا لا لا، بالعكس، في ظل انه
0: هذيك ضد مقاطعة، لا ما نحكيوش عليها،
1: انت ما تقاطعليش تو نقول لك ايش. في ظل الغلاء الكبير للاضاحي تو فما دعوات لي فتوى جديدة انه لما لا انه الاشتراك في الاضحية.
0: اي
1: على خاطر تو معناتها الاشتراك في الاضحية كان بالنسبة للبقر وللابل
0: اللي تو اي
1: كاو هو المحالة
0: اللي هما سبعة اشخاص عادة في في الابقار وفي الابل. خلينا من هذايا،
1: هو هو هو شوف دين دين يسر
0: اكيد
1: بصرف النظر تو احنا نلوجوا على الاجر، والاجر باذن الله ثابت، حتى خاطر معناتها
0: حتى اللي ما يضحيش
1: اللي ما يضحيش وينوي
0: الاجر يوصل،
1: الاجر باذن الله يوصل ما تعرفته. وهو حتى اللي ما يضحيش اصلا سيدي نبي عليه السلام ضحى عليه، ما فما حتى مشكله. هو عيد تراحم، عيد نودوا بعضنا ونزوروا بعضنا، وهيك قطيعه الارحام لا ما ونكلموا بعض، هيك هيك هو المغزى من العيد راهو، مش الحم
0: ومش فرحة الصغار، ومش على خطر نحشم اني ما عنديش
1: أضحية. هي العيد كأي عيد في الدنيا معناتها الناس كل تفرح، صغار قبل الكبار معناتها عرفتها، اما تفرح كيفاش
0: اي
1: وتفرح معناتها باما صيفة وتفرح باما جو، خاطر فما ناس تضحي مثلا وعارك ومعروك تضحي فهمت ولا وطونسيون طالعة في الدار،
0: ولا ما يراو بعضهم الاخوة كان نهار العيد الكبير على خاطر ملزومين عليهم، خاطر تبدا قطر البوة للام ويعطيهم قلة سماح انه هو اخوه على طول العام ما يحكيوش، اما يقول لك زعما قدام بابا
1: دين يسر دين سمح، والله بالحق معناتها فات الضحك على الوجه واللي كتب من ربي ما تعرفت وكاو الرعي وبعض الناس الكل، وان شاء الله لاباس، ان شاء الله عيدنا مبروك،
0: ان شاء الله ان شاء الله عيدنا مبروك الناس الكل.
1: والدة الجزائرية يرحمها اخترت لها مقطع،
0: اخترت لها والله حبيت نحكي نزيد نحكي شويه، اما خليها على برشا حديث نحس نجي هكا عندك طاقة. لا وانتي عندك طاقة الاستقبال هكا متاع الحديث.
1: استقبال عندي الحمد لله ربي من زمان، لا محالة توفى شوية كيجي نحكي معك وتتولي خاطر قد جوز جوز
0: يناري عليك إلا مخي حاجة أخرى. معناها نقصد انتي من أشخاص المريحين اللي يطيبوا الحديث معك،
1: بارك الله فيك، طيب خاطرك إن شاء الله، هات نسمع ونطيب خاطر المستمعين بوردة
0: يظهر مش يطيب بسمع بوردة بالغناء هذه. لا أما من آخر أعمالها مع راح البليغ حمدي في طلاقهم، سمعوا الاغنيه هذه، اختار لكم الرفران هذه، ما حتى تحيتنا لكم واستماع طيب. نرجع لكم ان شاء الله بعد الاخبار وبعد اخبار الرياضه، نرجع نكمل معكم مشوار حتى 6:30 8:30 في منوعه. مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: يمسيكم بالخير. إذاعة صفاقس.
0: عشرة دائمة.
1: عشرة دائمة.

لبيك اللهم لبيك، منحتنا مواسما للخير والطاعات وها نحن بين يديك. الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيام من التقوى، مشوار تطهير ورحلة تجتمع فيها أمهات العبادة، تسمو فيها الأرواح إلى السماء فيرتجف القلب مع النداء لبيك اللهم لبيك. الأيام العشر هي سحابة من سحائب نعم الله وخزائنه لا تنضب، هي نداء من الله لعباده إلي فأعطيكم وأبواب مفتوحة لكل طلب. الأيام العشر هي نفحات ربانية إيمانية، فرصة ثانية تلي رمضان لتصحيح المسار، فلنغتنم شرف الزمان ولا نوليها الأدبار. هي فيض، فيض نور وخير ومنحة من الله إلى البشر. لا ينتفع الخالق الواحد سبحانه بطاعة العبد ولا تضره معصيته، لكنه يحب من عبده أن يناجيه بشعار التوحيد والطاعة والانقياد لبيك اللهم لبيك. في هذه الأيام العشر من أحب الأيام إلى الله ينجلي سواد الخطايا من القلب ويمحى من الصحف الذنب، فتطمئن النفس بطاعات العشر، توبة وصلاة وصيام وصدقة وأعمال بر وزكاة ودعاء وحج وعرفة ونحر، طاعات سنتوقف في كل يوم عند واحدة منها لما تحمله إلينا العشر من خير وبشر. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.

0: مرحبا بكم. انطلاق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية عفى الله الجميع بجبس نهاية شهر جوان المقبل. زيادة بنسبة 60% في فائض الميزان التجاري الغذائي موفى أفريل الماضي. وزارة العدل تؤكد أن تحركات المحامين لا تؤثر على سير مرفق العدالة. أكثر من 3000 شهيد حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان. وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن جزءا كبيرا من قدراتها لم تستخدم بعد. مع اقتراب موعد الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، أطلقت المنظمة التونسية للتربية والأسرة بإسفاقس عشية اليوم تظاهرة أهل بكالوريا التي تخصص لتقديم حصص مراجعة في مختلف الشعاب تحت إشراف عدد من الأساتذة بصفة مجانية، مع تخصيص أكثر من 20 ساعة للإعداد النفسي والذهني. رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بإسفاقس محمد العذار ومزيد من التفاصيل.
1: انطلق اليوم الاثنين تظاهرة أهل البكالوريا، وهي تظاهرة يحرص المكتب الجهوي في إطار تنويع أنشطته إلى تخصيص 300 ساعة تدريس لمختلف الشعب وفي كل المواد. الانطلاقة من زوز حصص يوميا من الساعتين للأربعة ومن الأربعة للستة، ثم تختتم هذه التظاهرة يوم 30 ماي بيوم من 9 متاع الصباح للثلاثة متاع العشية، باش تكون في شكل ورشات لكل المواد، حصص للإعداد النفسي والذهني والصحي. بالمناسبة لابد من تقديم كل عبارات الشكر للسادة المربين، كذلك دعوة نجددها لكل أبنائنا التلاميذ أنهم يتابعوا هذه الحصص اللي هي باش تكون بصفة مجانية بمقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بدار الأسرة طريق جرمدة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ.
0: إلى جبس، حيث تنطلق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية عفى الله الجميع نهاية شهر جوان المقبل، وهو من المشاريع الصحية الهامة المبرمجة بالجهة بتمويل من الصين بناء وتجهيزا، وخصصت لإنجازه ميزانية تقدر ب40 مليون دينار. وسيضم المركز وحدات للعلاج بالأشعة والعلاج الكيميائي وصيدلية للأدوية الخصوصية. مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية بجبس كان محور جلسة عمل نظمتها البعثة الدبلوماسية التونسية بالعاصمة الصينية بكين مع وفد عن الوكالة الصينية للتعاون الاقتصادي والصناعي التابعة لوزارة التجارة الصينية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة يونان للإنشاءات والاستثمار المتعهدة بإنجاز المستشفى. حمل المحامون اليوم الشارة الحمراء بناء على قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا حضوريا للتعبير عن رفض المحاماة التونسية تجاهل سلطة الإشراف لمطالبها المتمثلة في ضرورة إصلاح مرفق العدالة مع تدهور أوضاع المحاكم التي عطلت سير المرفق وأضرت بمصلحة المتقاضين حسب هيئة المحامين. وفي تعليق على هذه التحركات، أفادت وزارة العدل أن امتناع المحامين عن تقديم الخدمات لا تأثير له على سير مرفق العدالة، وأوضحت أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية. قبل أيام من حلول فصل الصيف، كشف مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا حوالي 2.7 مليون مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية. ارتفاع درجات الحرارة أيضا سبقه انتشار واسع للبعوض، ما دعا المواطنين إلى مطالبة البلديات بالبدء في عمليات التبخير والقضاء على برك المياه الراكدة. روبرتاج زهور الحبيب.
2: المقر نتاعها
3: تدي موصول وصلت مين
2: توا اخويا زاد لازم واحد يحترم شويه يعمل ساشي يلم الزبده في ساشي ويخرجها
4: المدوات والمياه الراكده والنظافه
5: حتى كعبه تعمل ما تعمل
6: وكثرة توي الحوانط اللي هذا يحل مزرعة ويحل تاع مشوي وكليك وكذا يغسلوا المعونة نتاعهم البرة في الشارع وكل شيء هذاك بالطبيعة مش يعمل له شويش وزيت بالتلوث هذا اللي عنده
4: لزمت الدواء ساعة يداويوها ونحيو المياه الراكدة
2: قالوا شوشة الشوشة منين تتكون تكون من الوسخ
6: وخادمين على عيد
7: هكا دور المواطن عادي يولي
3: لازم نستحفظ شوية يرد بالي شوية
2: العيد يا خويا الله غالب مش تكثر الفضلات هما ربي عينهم العوان عندهم حق بلدية عندها حق ما هو نهار يتعدى
8: بدات الدنيا تسخن وبدات الوشوشة تجي
4: عندي صغار يضربوا في الوشوشة في وجه من تويه
8: يزمي هيداو على بكري
4: حيو المياه الراكدة والنظافة زادها الكثرية نظافة لو شيخ برشا
5: مش العيد اللي في كل وقت مش مازالت عيد مازالت في كل وقت
6: شويش تويك تجم تعديلك في الدم نتاعك برشا وان شاء الله لفتة كمل من البلدي وصل صوتنا وبخ على الوشويش وعلى الذبان على كل شيء سيرتو الجمعة هذه كي قبل ما يبدا الموسم هذا نتاع العيد وكل هيك يجي ويبخونا تقعد الصفاقة ديما مزيانة وديما فواحة
4: المواطن هي نظافة من المواطن وبعد يجي الدور البلدية أما المواطن يكون واعي ويكون
0: سجل فائض الميزان التجاري الغذائي موفى أفريل الماضي زيادة بنسبة 51.9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6%. إلى أخبار العالم والبداية من لبنان ورغم تمديد الهدنة المزعومة لخمسة وأربعين يوما نفذ العدو الصهيوني اليوم غارات جوية على جنوب لبنان وقد ردت المقاومة على هذه الجرائم بإطلاق حوالي 10 صواريخ باتجاه قوات العدو المتمركز في جنوب البلاد فيما عبر صاروخان منها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ما خلق حالة من الفزع داخل الكيان الصهيوني. وفيما تتواصل المواجهة أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني إلى 3020 شخصا مما يؤكد أن ما يروج بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليس إلا أكذوبة. وعلى الواجهة اللبنانية الإيرانية ما زال خيار الحرب واردا مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب للهجة التهديد والوعيد والتي قابلتها طهران بالإصرار على المقاومة. واليوم أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن جزءا كبيرا من قدرات بلاده العسكرية لم تستخدم بعد. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. انطلاق أشغال تنفيذ مشروع مركز معالجة الأورام السرطانية عفى الله الجميع بجابس نهاية شهر جوان القادم. زيادة بنسبة 60% في فائض الميزان التجاري الغذائي موفى أفريل الماضي. وزارة العدل تؤكد أن تحركات المحامين لا تؤثر على سير مرفق العدالة. أكثر من 3000 شهيد حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان. ووزارة الدفاع الإيرانية تؤكد أن جزءا كبيرا من قدراتها لم تستخدم بعد.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.ir.
0: في الختام أجمل تحيات منجع كاشا وسيهم شعور نلتقي إن شاء الله في تمام الثامنة. أترككم الآن مع أنس رباعي وأخبار الرياضة. النصر للمقاومة.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة.
12: الفساد عمره ما كان أنواع كبير ولا صغير يبقى فساد يبقى فساد. كافح الفساد خليها تنضاف. كافح الفساد خليها تنضاف.
13: سبور نيوز. سبور نيوز
0: مع
7: مرحبا بكم في سبور نيوز. تتلعب وسط هذا الأسبوع مقابلات الدور الربعاني لمسابقة كأس تونس لكرة القدم نهار الأربعاء نادي الصفاقسي انطلاقا من الساعة 3:30 بعد الظهر يستضيف الملعب الجابسي ترجي جرجيس يواجه النادي الرياض البنزرتي. نهار الخميس 21 ماي لقاء تقدم سقيط الدير مع شباب العمران. بعث بوحشلة يواجه الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم عن انطلاق بيع تذاكر مواجهته ضد الملعب الجابسي، وانطلقت اليوم عملية بيع التذاكر في شبابيك ملعب الطيب المهيري بداية من الساعة 2:30 بعد الزوال تتواصل أو تواصلت إلى 6:00. بالنسبة لغدوة 3 بداية من الساعة 10:00 صباحا بشبابيك ملعب الطيب المهيري. نهار 4 بداية من الساعة 10:00 صباحا بشبابيك قاعة الرايد البجاوي. أسعار التذاكر المدارج 15 دينار، كراسي 1 و2 25 دينار، المنصة الرئيسية 40 دينار، ويسمح لمن أعمارهم أقل من 18 سنة بالدخول. شريطة اصطحاب الولية. تأكد غياب الحارس أيمن دحمان عن صفوف النادي الرياضي الصفاقسي إلى جانب اللاعب محمد أمين بن حميدة عن الترجي الرياضي التونسي في مقابلة كأس تونس لكرة القدم، وذلك بعد اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والفريقين يقضي بالتحاقهما مبكر بتربص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ويأتي هذا القرار في إطار التنسيق بين الإطار الفني للمنتخب والأندية بهدف تعزيز تحضيرات المنتخب الوطني للمونديال. على أثر انعقاد اجتماع اليوم بين وزير الشباب والرياضة والأندية المتأهلة إلى مرحلة البراج في بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أي مقابلة نصف النهائي والنهائي الخاصة بالبراج، تأكد رسميا النقل التلفزي لهذه المباريات مع اعتماد تقنية الفار. هذا الاجتماع حضرته المصالح الأمنية والرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة والجامعة التونسية لكرة القدم، واتفقت كل الأطراف على توفير الحظوظ نفسها لكافة الفرق وضمان تكافؤ الفرص بين كل المتنافسين حتى يكون الصعود محسوما للأجدر. وسيجمع نصف النهائي الأول النادي الرياضي بحملانف بجمعية المستقبل الرياضي بالقصرين، فيما يلاقي الملعب الرياضي الجبسي فريق الاتحاد الرياضي بتطاوين في الدور نصف النهائي الثاني، وسيتواجه الفريقان الفائزين في المباراة النهائية لتحديد صاحب بطاقة الصعود الثالثة للرابطة المحترفة الأولى، إلى جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة والتقدم الرياضي بسقيط الدير. في الصفحة الخاصة برياضة القاعات نعطيكم برنامج مباراتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة اليد موسم 2025-2026 واللي بشدور يومي الجمعة 22 والسبت 23 ماي الجاري على النحو التالي. نهار الجمعة في القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس في الخمسة النادي الإفريقي يواجه الترجي الرياضي التونسي، ونهار السبت 23 ماي في قاعة سقيط الزيت بداية من الساعة 3:00 بعد الظهر نادي سقيط الزيت يلعب مع جمعية الحمامات. نختم بالمتفرقات، حيث أعلن نادي برشلونة اليوم تجديد عقد مدربه الألماني هانز فليك حتى عام 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي. ويأتي هذا القرار بعد نجاح فليك في قيادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي، إلى جانب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني خلال فترة قصيرة منذ توليه المهمة في صيف 2024. يشار إلى أن فليك يسعى لتدعيم الفريق بصفقات قوية هذا الصيف من أجل الظفر بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أنس الرباعي في الأعداد والتقديم، إلى اللقاء.
14: سبور نيوز.

0: يمسيكم بالخير
1: يمسيكم بالخير. إذاعة سباقس
0: عشرة دائمة
1: عشرة دائمة. عشرين دقيقة بعد الستة، مرحبا بكم من جديد في يمسيكم بالخير. ميسيون بديت من الخمسة ونص، تواصل بإذن الله حتى الثمانية ونص موعد إذن صلاة المغرب، مش يكون بإذن الله في السبعة وثمانتاشر دقيقة صلاة العشاء في الثمانية ستة وخمسين دقيقة كالعادة. وقيتو ريكاب ديجور مع فيصل جيبسي.
0: ريكاب ديجور
2: مسيك بالخير واهلا وسهلا، مرحبا بك، بدايه اسبوع طيبه موفقه ان شاء الله للجميع.
1: امين
2: يا رب. النجاح توفيق للصغيرات اللي يعديوا الاسبوع المفتوح وفي الابتدائي واللي في البكالوريا واللي كل الطلب.
1: شكرا، ان شاء الله ربي معهم وربي يوفقهم
2: مع كل اولياء زاد.
1: اي صحيح، حتى مع الاطار التربوي
2: مع الجميع
1: مع الناس الكل.
2: هي الاسره توا معناها فيها في نفس الوقت المربي وفيها التلميذ وفيها المنظومه كامله معناها.
1: هو اهم بين الاحداث اليوم اللي صارت ريكا

0: مشكل انت عندك
1: اي بطبيعه
0: سرور لهالدرجه في الكار هذا حدث ما يتعاوش ديما
1: لا في بالي نعرفها ديما
0: تشوفك مش في الكار لا لا
1: وعمرك ما حتى خرجي
0: في الكار البرجوازيين ما يستعملوش معناتها وسائل النقل العمومي كي للضروره القصوى
1: معناها تحب تقولي النقل العمومي تطور ولا كهربائي ولا خطوط اخرى معناها
0: هذا موضوع نجمو نحكيو فيه مش حبيت نقول لك انا من بين الاشياء اللي نجمو قطاع النقل انا حكيت فيه انت قداش مره
1: قطاع النقل هو باهي عملت لي تمهيد سمح باش نرجع لقطاع النقل انت عندك كليماتيزور في الدار ولا
0: زوز
1: كليماتيزور باهي ممتاز انت معناها من جمله 2.7 مليون تونسي اللي عندهم كليماتيزور في الدار
0: 2.7
1: مليون يعني على 10 2.7 باهي الرقم معناها
0: لانه عمال يتزاد نصور عمال معناتها
1: هو ما باش نوضحوا 2.7 على الاقل اضربها في الاربعه في الخمسه لانه معناها مكيف في العائله
0: صحيح.
1: معدل مكيف في العائله معناها عائله اربعه خمسه من الناس عندهم مكيف ف 2.7 ينجم يرتفع حتى لثلاثه هذا اللي مأكدوا اليوم مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قرروا 2.7 مليون مع امتلاك تقريبا 50% من الأسر التونسية لهذه الأجهزة وهو حب يفسر الضغط اللي يصير خاصة في فصل الصيف المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية اللي توصل تقريبا 4.8 جيجاوات في شهر جويلية اللي فات 24 ويقول أنه الاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية لكن باي مهم وعطاء أرقام ونسب وراء وبش نوصل ومش نعم لكن في النهاية قيس الملف اللي ما يحبوش يحكيوا فيه المسؤولين سألناش شنية نوعية المكيفات المستعملة نوعية نأكد لك نوعية المكيفات المستعملة بلا مبالغة فما النصف نتاعها مهرب جاي بطرق موازي صحيح. والنوعية الموازية شنو الإشكال مش في السوم فقط الإشكال في أنه لا يتماشى مع المعايير التحكم في الطاقة وبالتالي اللي يجي من برا اللي يجي مهرب يستعمل أكثر
0: طاقة
1: مقارنة باللي أنت تاخذوا طريقه منظمه فما نوعيات معينه فيها دي نورم فيها ضوابط فيها كذا
0: تستجيب المواطن اللي يربحوا في 400 500 دينار مثلا يربحها في الكليماتيزور مش يخسرها من بعد معناتها
1: في الفاتوره
0: هكا ولا
1: اما الادهى والاكبر والاشكال الحقيقي مش كان المواطن اللي خاسر الدوله خاسره لانه الدوله شنو عامله علاش انت وانا وغيرنا نفكروا ناخذوا كليماتيزور مهرب لانه السوق فما فرق ما انا باش نمشي ناخذ
0: باش تاخذ من غير جارانتي
1: ما غير جارانتي اما في في في, في النهايه ستر بيقولوا معناها نجم تاخذ كليماتيزور بمليون البرا كي تمشي باش تاخذه بطريقه منظمه باش تاخذ زوز ملايين لانه ارتفاع نسبه الاداءات في المسالك الرسميه يخلي الناس تمشي للمهرب لو ان الدوله وكان مقترح وقدموه الخبراء للمسؤولين وما مشاوش فيه لو ان الدوله سارع بالتخفيض من نسبة الأداءات على المكيفات الناس تولي تمشي تاخذ الكليماتيزور اللي يستجيب للضوابط وهو بيدو يساهم في التحكم في الطاقة فالدولة اللي باش تربحهم أداءات باش تخسرهم في الكهرباء فهمت كيفاش ولا معناها النهاية اليوم مشكلة الأداءات مشكلة كبيرة ياسر وهذه إن شاء الله يقع مراجعة في أسرع وقت فيها لأن يلزمها جرأة أو يلزمها شجاعة والخبراء في مختلف الوزارات يشتغلوا فما دراسات وفما الأرقام ويعرفوا هذا ويعرفوا أكثر ولكن القرار أحيانا فما برشا حسابات للتوازنات وغيرها ما يقعش اتخاذه الحديث اللي جرني للنقل إذا كان أحنا اليوم ضغط فقط على مستوى المكيفات ماذا لو يقع تطوير شبكات النقل في تونس واللي عندنا حافلات كهربائية سيارات كهربائية مترو كهربائي وحتى أيضا من صفاقس لتونس قطار واللي هو بيدو قطار كهربائي شنو باش يصير وقتها لا احنا جاهزين للنقلة النوعية هذه ولا لا وقتها لأنه سرور باش تجي في الكاء ولا فيش باش تجي إذا كان معناها أنت تتذكر في الصيف في لحظات يقص الضوء
0: صحيح
1: كا كليماتيزور ويقص الضوء.
0: هما حتى الخبراء نتاع السيارات الكهربائيه قالوا راهي كي بالنسبه للبلاد كيما تونس مثلا ولا كذا تمشي اون دوزيام فاتور مش السياره
1: الرئيسيه
0: زعما نتاع الناس لاباس عليهم عرفت اللي اول حاجه ما فماش وين معناتها ما فماش المحطات نتاع
1: هي تنجم تصير الواحد تنجم تصير تولي في كراس شروط باش نخص عليك في كراس شروط تاع الكيوسك المزودين كيما عنده باش يعطي الكهرباء المازوت ليسونس وكذا يعطي الكهرباء ويقع تعميمها معناها هي شبكه وممكنه ممكنه ومتاحه.
0: وفما توا معناتها فما سيارات لازم يا سيارات نتاع وسط بلاد تكون صغيره عرفت والا نقل عمومي
1: نقل عمومي
0: سهل سهل الحركيه الكبيره راهو ضغط كبير نتاع
1: على الاقل
0: فهمت نتاع
1: تاخذ قرار انه يقول لك نشتغلوا على 3 كيلومتر 3 كيلومتر الناس اللي تنقل 3 كيلومتر من الحزام تقلي كهربك تقف غادي تراكي وكذا ومن بعدها وعندك الكار عندك مترو عندك كذا نامنوا سرعه تنقل الناس على مدار 3 كيلومتر وسط البلاد ومن بعد نشتغلوا على 5 ومن بعد نشتغلوا على بعض الخطوط النموذجيه وكذا راهو في النهايه هذاك فاش تصير انت النقله العالم قاعد يتغير والارتفاع الجنوني نتاع اسعار نتاع المحروقات والسوق الدوليه وغيره مانيش عارفين اليوم وين باش تمشي فانت ميزانيتك ما تقدرش لكن في المقابل تخطيطك يتمشى ولا ما يتمشاش ياخذ بعين الاعتبار الازمات هذه ولا ما ياخذش لهنا قوه المسؤول وقوة التخطيط معناها احنا على ابواب منوال تنموي جديد معناها الناس كل تحكي على 26 30 ان شاء الله يقع اصداره المخطط قبل سنة 26 ولكن يلزم ياخذ في بعين الاعتبار كل التحولات هذه وكان لزم تاخذ راو مفماش استثمار اكبر استثمار اليوم في النقل العمومي اكبر استثمار للدولة في النقل العمومي وتمنع منعا باتا انك تتنقل بسيارتك لكن في المقابل توفر انت بالوقت بالوقت معناها بعض يسمعك يقول لك هذا حلم هذا كذا لا والله لو تتحط الإرادة وحتى الفلوس مقدور عليها معناها فهمتني لكن كل مسؤول يرمي كرة الغير وحتى لين شفنا معناها المشاريع الكبرى في صفاقس معطلة لعدم وجود موارد مالية
0: خذيت علوش المزل
1: خذيت علوش لله الحمد الحمد لله
0: اليوم ان شاء الله ربي يوصل بالسلم انطلاق اليوم حتى الاثنين فما عملية بيع اضحى العيد بنطاق بنقاط البيع المنظمة يشرف عليها المنجم مع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اعلن المجمع عن اعتماد اسعار مرجعية حسب وزن الأضحية حيث حدد سعر الكيلوغرام الحي ب 27 دينار للأضاحي اللي يقل وزنها عن 45 كيلو و 25 دينار فاصل 8 لتلك التي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو في حين استقر السعر عند 23 دينار فاصل 8 للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام الخبر يقول أن يأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف خاضعة للمراقبة والشفافية إيش قولك؟
1: ما أقولش خير
0: ما تقولش
1: ما أقولش أنت كي خذيت علوش كوزنتو؟
0: لا لا
1: هذه موجودة في نقاط معينة
0: أنا عمري ما دوز أنا ناخذ بالعين
1: بالعين
0: والله أنا علوش هيك سبحان الله معناتها
1: حلف عيني
0: حلف عيني معي صغير كذا أنا نلوج على الزين أكثر من نلوج على
1: صح وفرح في الأخر هذه موجودة في نقاط دون أخرى ومعمرها راهو شوف الأسواق والميدان حاجة والبيانات راهي حاجة أخرى من الأخر معنا أنت باش تمشي أنت شريت وأنا شريت مشينا شرينا علوش ما
0: فهمت على بالك توا ب 70 دينار وصل
1: وهيك الإشكالية الثانية إشكالية ثانية أمام عزوف عدد كبير من الناس
0: 60 مثلا 10,000 زيت
1: 10,000 هو علاش الناس تستغل خاصة معناها أنت يلزمك تدفع بالمسبق أو تعطي عربو باش تاخذ حاجتك ب 10 ولا ب 15 يلزمك ما تصورش برشا 10 كيلو إذا خذا 10 كيلو ضحية معناها
0: 700,000 10 كيلو
1: تاخذها ضحية وذبحها بعد العيد
0: اي فما اي لا لا صحيح صحيح صحيح
1: في النهاية
0: انت بالله شو ذكرني كنا نحكيه في الأوف
1: هذه دراسة أيوة. قدمها الأستاذ رمضان الجناوي عمل تسعيرة تنسيب بين سعر كيلو الحم الأحمر والأجر الأدنى الشهري المضمون في القطاع غير الفلاحي نعم وقت اللي كان الأجر الأدنى سنة 65
0: عام 1965
1: 17 دينار
0: سميك
1: ايه
0: 17 دينار
1: و 472
0: سميك
1: ايه سعر كيلو اللحم وقتها قديش يمشي 500 ملي ايه
0: الكيلو
1: ايه وقتها 17 دينار سي قيس يشريو له 35 كيلو معنا مش ياخذوا له باركوس ياخذوا له زوز ايه في عام نقولوا احنا 2000 الاجر الادنى 186 دينار
0: سميك
1: الكيلو ب 9000
0: ايه 2000
1: يشري له الاجر الادنى يشري له 20 كيلو
0: باهي
1: 20 كيلو الحم
0: باهي
1: من 35 طحنا ل 20
0: تو
1: عام 26
0: تو
1: الاجر الادنى تقريبا معدل 554000 الكيلو 62000
0: 70
1: باهي 62000 يشري له
0: 8 كيلو
1: 8 9 كيلو بالوف
0: 9 كيلو بعد ما كانت سميق تاخذ
1: 35 كيلو معناها ما فماش تناسب في الارتفاع بين الاجر الادنى والاسعار وهذا راهو مشكل راهو يخلق تضخم راهو ينعكس على قيمه الصرف على قيمه الدينار مقارنه بالعملات الاخرى فبالتالي لابد انه دوله تتصرف اليوم معناها من المفروض الدوله غدوه الحي تمشي مباشره بعد العيد تاخذ اكبر ما يمكن من العلوش في طايب وتوزع على الفلاح نقاط بيع وتبيع الفلاح تخليه يربي العلوش خليه يربي العلوش
0: لا ما عرفناش احنا زاده كان صبت مطر والعام عام صابه لا نحكي لك معناتها نقولوا العلوش وكتويل قال المسعى مع السعي والمرعى
1: فمطله وكذا هو السنين هذوما الاشكال مش في تكلفه الانتاج السنين هذوما المشكل في عدد القطيع العدد قليل معناها انت صفاقس تستحق 900000 تقريبا ارقام اتحاد الفلاحين تقريبا تستحق 900000 علوش موجود منهم 300
0: بلاي سامحني هكا توجهت البالي تو انت مثلا علوش من دوما تولد نقولوا يا سيدي نمشي معك انا كل نهار دوما تولد
1: ايه.
0: مش كل نهار كل شهر تصرف عليه 100 دينار اللي هما مبلغ كبير راهو
1: لا لا
0: واحد
1: ايه.
0: كل شهر 100000 هذوما في بعد عام
1: في 6 شهور
0: لا بعد عام بعد عام مليون و200 بعد عام مش تلقى باركوس انت فهمت ولا ما شاء الله بعد عام ايه افكتيفمون تو انت التكلفه نتاعو اذا كان كل شهر فهمت 100000
1: انا قلت لك المشكل في
0: معناتها اش معناتها نلقى نفس العدد
1: قليل العدد قليل العدد معناها ريت هي السوق علاش مبني على ثنائيه العرض والطلب اذا العرض فاق الطلب صار خلل الاسعار تطيح معناها العدد برشا واللي تشري شوي واذا صار العكس وضعيتنا توا الطلب برشا والعرض شوي دونك صار ارتفاع
0: ربي قدر خير هذوما الاخبار اللي عندك
1: تقريبا مع خبر اخير نختم به في, في في الصحه تونس وروسيا شراكه جديده من خلال لقاء وزير الصحه التونسي الدكتور مصطفى الفرجاني ونظيره الروسي اليوم برنامج وقع على برنامج تعاون صحي جديد بين البلدين يهدف إلى تطوير الشراكة في مجالات التكوين الطبي الطب عن بعد الصناعات الدوائية الطب النووي البحث العلمي والابتكار الصحي الاتفاقيات هذه تسعى إلى دعم تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية مع التوجه نحو جعل تونس منصة تعاون صحي لفائدة القارة الإفريقية
0: واضح يدك صحة
1: شكرا
0: سمعتها قبل تسمعها مايدة بسليس
1: بطبيعه
0: الله يرحمها
1: الله يرحمها واحد من بين عندها تقريبا 6-7 اغاني
0: اسمع فما اغنيه ما سمعتهاش انا قبل تو حضرتها سرور خليني على قدي خلينا كل حتى الانسان ياخو علوش على قد هكا ولا
1: والله خير وبركه والله خير وبركه
0: على قد امكانياته
1: وعلى
0: قد الحافك متسقي
1: وفي الاخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله فما اشياء منحبش ندخلها دين وكذا اما انت ادرى بالشيء ولكن راهو فما بركه راهي هذه مواسم الخير مواسم البركه تاخذ منا ما تعرفش ربي من بعد كيفاش يرزقك
0: ولا نذكر حاجه على ذكر الايام الفضليات هذه مع ترى
1: اليوم اول نهار
0: في ذو الحجه ومستنى انه نهل ونكبروا معناتها اثر كل صلاه راهو معناتها خير وبركه باذن الله كي سرور تهل وتكبر وحدها
1: العام 12
0: العام 12 مش كيف العشر ايام ذو الحجه ما يدبسليس خليني على قدي

0: مسيكم بالخير.
1: رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحياتي لكم مستمعينا الكرام اللي قاعدين تتفاعلوا معنا وتواصلونا في أصواتكم وفي تحياكم وزادة في تحبوا تاخذوا المعلومة من مصدرها. اللي يسمع قيس يقول لك خليني نقول كما سيدة راضية خليف قالت لك الماعز يضحي ولا ما يضحيش؟
2: يضحي. لا محالة، مش أفضل ما تخطر بالترتيب.
1: أما يضحي أكا. هاو سيدة راضية إن شاء الله عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. سيدة حنان المزغني قال ديما نسمعكم والمرة هذه ندلل عليكم. قمورة حفيدتي قمر العفيس تعمل 4 سنين هي في تونس، وانا جدتها حنان والمزغني وجدها فاخر تريكي. قولك جويز انيفرسير يا مزيانة يا قمورة، وان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. ومنجي رجاعي من منطقة بولا ذياب معتمدي تعقارب تسلم علينا، واحنا نسلم عليك ونسلم على اهلك والعائلة الكل وانست بتركيا، وان شاء الله عيدك مبروك زيدا
2: بإذن الله. 49 دقيقة بعد الستة، نجدد التحية لكل الفريق اللي التحق بنا الآن. سمير تقتق في الهاتف التقني على الكونسول
1: قلت له صحة البرونزاج، قلت له صحة البرونزاج، قال لي لا اليوم طقس سخون بورتون للميتيو. قالت لي اليوم فما انخفاض في درجة الحرارة، هذا كلام امس، اما كلام كيما كل يوم. دونك من غدوة الحي نهار الثلاث انطلقوا سيء باش نستقبلوا فصل الصيف على بكري، وإحنا في 81 يوم من الربيع.
2: يوم 80
1: يوم 80 دونك غدوة 81 غدوة نقولوا أهلا بالصيف ومرحبا وطاير يا هواء باش نوليو نسمعوها في كل الأوقات.
2: مليك شوية إن شاء الله عنا ضيوف مش يحل ركبهم هكا ولا
1: وشكون ما هو يجينا وشكون ما هو يجينا باش يجيو بحذنا المتوجين في مختلف المسابقات الوطنية وأيضا الجهوية من مدرسة بوزيان، المدرسة هذية اللي تحصد في نجاحات كبيرة وفرصة مع ختام كل سنة. زادة نفرحوا بمجهودات الإطار التربوي اللي يخدم على امتداد السنة، سواء كان في معناها الأنشطة الثقافية، سواء كان مسامات في الملتقيات الجهوية اللي صارت في المسرح، في الرقص، في التعبير الجسماني، في الرواية والقصة، في برشا اهتمامات، في الرياضيات زادة كيف كيف. اليوم باش نرجعوا على شوية من التتويجات هذه اللي شملت المدرسة. تحياتي للإطار التربوي والتدريسي وتلميذاتنا الكل اللي يسمعوا فينا في مختلف المستويات، ونفكرهم زادة اللي اليوم مازلنا احنا وتلمذة الباك على نفس الموجة. لك علاش في 7:30 كالعادة عنا موعد جديد ومتجدد كل يوم، فما جديد وحكايات ومواد واستراتيجية ومنهجية جديدة كيفية ولا كيفاش نوصلوا للنجاح، الطريق إلى النجاح مع بعضنا للنجاح. إن شاء الله يا ربي نجاح عندك يا قيس،
2: يعيشك إن شاء الله في الديار الكل،
1: في الديار يا الكل يا ربي، ووكا ومحلها أيامات. اليوم زاد انطلاق الفروض التأليفية، اليوم الأسبوع المغلق بالنسبة للمستويات المعهد الثانوية والمدارس الإعدادية. فرصة زادة باش نتمنيو لهم إن شاء الله جماعة هذه يكونوا في نفسية معناتها نفسية سمحة، مش كما فما فيديو تفرجت فيه أمس قديش فرحت به. لما حاله هو خاص بالصغيرات ما قديش فرحت به، أم كيفاش ترجع الصغيرة وجهه كله مدمدم، معناتها تدخلوا فهمت ولا ما فهمتش، فهمت ولا نزيد نفهمك، ويقول يا ماما ولا حافظ كل شيء، بيتقول له تحبش تو نحط لك العشاء، لا شبعان فوالا.
2: هذيك على ذكر الامتحانات، انا صديقي دكتور حسين هبط ستاتيو سمح برشا، قال باش تحضر الامتحان بالوان واشكاله باش ما تخافش من الامتحان مهما كان نوعه، باش تكون في 101% من امكانياتك لازم تقوي هرمون الدوبامين في مخك، لانه مسؤول على الشجاعه والذاكره والذكاء والابداع والمنافسه والتحفيز، يعني كل ما يهم الامتحانات. وهذه معناتها مجموعه من النصائح لتلمذاتنا توا وحتى للعائلات كيفاش نحضروا صغارنا للامتحانات. ما عادش تاخذ سكر سريع لانه السكر يطلع الانسولين الصباح اللي يخلي المخ يفرز السيروتونين عوضا على الدوبامين. بلا تنحي الجاتو والسكر الابيض والبقلاوه نخليهم بعد الامتحان وقت النجاح. باه ناكلوا مواد غنيه بماده التيروزان اللي المخ يصنع منها الدوبامين، الموز، المشماش، البطيخ، الجوز، قلوب القرع، اللوز، الجلجلان، البيض، لحم الخروف لمن استطاع اليه سبيلا بطبيعه، البتراف، التاي الاخضر، هذوما الكل
1: محسوب كيف الاولويين، المشماش والبنان. شنو أبلك الكيلو أبلك. الكيلو معناتها ب 15 16
2: ناكلوا كعيبتين مع ثلاثه مش مشكله داخل طل
1: حقا نسيت روحي من الاثنين
2: ساعه ساعه. تقوي عضلاتك بتمارين رياضيه يوميه من 20 30 دقيقه، استماع إلى الموسيقى مع العمل قبل النوم، موسيقى هادئة، المشي في الهواء الطلق النقي، الاسترخاء بما فيه التركيز، العبادة، النوم الهادئ، وهذه حاجة مهمة برشا. إذا كنت تعمل هكا جارانتي معدل فوق 18 يقول الدكتور حسن.
1: كهوة كهوة، احنا حتى نجيب 18 ماذا بينا 20. سمعت ما هو أمير الأمراء سمير جاموسي؟ سمعت في سمير ما هو شنو أكثر حاجة ركزتوا فيها، الماكلة ولا روتين بتاع الامتحان؟
2: المشمش
1: الماكلة الماكلة كهوة، احنا مخنا معدل برشا
2: على ذكر المشمش. ما عادش هيك المشمش اللي قلوبه حلوة اللي تتاكل
1: هيك اللي قبل كنا نهرسوه ونعملوا منه
2: مش نهرسوه احنا كنا
1: نعصره. حق انت من الجيل،
2: انا من الجيل
1: القديم،
2: احنا كانت قلوب المشمش نعمل منه نشيحوها وبعديك نعملوا منها زفارة. ذكرها سمايرة هكا ولا نكبوها هكا نحكوها على القاع ستاك وقت لا بارتير ولا كارلاج عستاك فهمتوا، لا تولي زفارة تولي فيها نقبة صغيرة كلاكيكة وتنفخ منها تولي زفر هيك زفارتنا احنا في الصيف قلوب المشمش. وفما قلوب المشمش اللي كان بالحق يتاكل معناتها كيف قلوب اللوز معناتها تكسر
1: هيك اللي خلط عليه هنا
2: تو ما عادش. ايش حبيت نقول لك انا كل كعبة مشمش تلقاها
1: فارغة من داخل
2: لا قلب اكحل قلب مر مش حلو مر. معناتها فهمت
1: والله ما ركزت والله ما ركزت انا قعدت نلوج عليك المشمش بو يا لطيف معناها خلط حتى المشمش. لا المشمش هيك قبل هيك البوجهين هيك البخدين قعدت نلوج عليه وين
2: بخدين
1: بخدين هيك يبدا خد مرمرم
2: يعدي في الباك
1: في بالي هكاك حسيله والله تدخل وليد يا تتفجع بالاسوام تلمو تتفجع ما عادش تتفرز ماذا بيك
2: حتى
1: هكا حويجه هكاك وبرا هكا زعما كيف ما قالت حقينا من الأثرياء مش كما قالت بنتي بنتي جيران قالت لي توحشنا تي وينك العادة الغلة الخوخ والبطيخ بدي كله ما كفرد صحن معناتها بنت جيراني هكا تحكي قلت لها متسيل شي بنتي وسع بالك
2: وكا بس عليك خذ المريضة
1: قلت لها توا مشي
2: شوية غلة وشوية نفنف الأمور ما فيها بس
1: تي حتى بعد العباد توا علوش وغلة ودنيا وين تحب تجينا القبالة تقول لك منين هذاك
2: نرجع الموسيقى في مسيكم بالخير
1: شنو اخترتونا
2: فيروز فيروز
1: سامح

0: مسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير.
2: خلينا نفهمه.
3: خلينا نفهمه
4: وش معناتها التأميم. كي الدولة تقول هذا ملكي، به تخيل معايا يا سيدي شركة كبيرة في تونس وتستخرج ثروات وتربح تبارك الله المليارات، لكن الأرباح تمشي لفئة صغيرة أو حتى لشركات أجنبية. لهنا الدولة تتدخل وتقول الثروات هذه ملك الشعب، ومن اليوم الشركة راهي باش تولي ملك الدولة، وهنا يصير التأميم. المفهوم الاقتصادي متاع التأميم قيمة الدولة بنقل ملكية مؤسسة أو قطاع من القطاع الخاص للقطاع العام. بالدرجة التأميم يعني الدولة تاخذ مشروع أو شركة من يد الخواص وتولي هي تسيرها. نعطيكم مثل أمثلة بسيطة، شركة نفط كانت خاصة تولي شركة وطنية، بنك خاص الدولة تاخذه ولي بنك عمومي، مصنع يصبح تابع للدولة. وعليش يصير التأميم؟ أولا باش تتم حماية الثروات. الدولة تحب تسيطر وتتحكم في الموارد الاستراتيجية لصالح الشعب بطبيعة الحال، كما النفط والغاز والكهرباء. ثانيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، باش تنجم توزع هي الأرباح بعدالة على الشعب. ثالثا وهذا يهم جدا، منع الاحتكار. كي شركة خاصة تتحكم في السوق مشكل كبير ياسر، خاصة في قطاعات وموارد استراتيجية. به وفما زاد الأسباب السياسية والسيادية، هوني خطر الدولة تحب تقلل النفوذ الأجنبي. وفما تحليل اقتصادي عميق للمسألة هذه، خطر التأميم يا جماعة يعكس فكرة أساسية، هل الاقتصاد لازم يكون بيد الدولة أو بيد السوق؟ نشوفوا الدولة كمسير، دولة تقول أنا نخدم لمصلحة الشعب مش للربح فقط. نشوفوا زادة مسألة تضارب الأهداف، القطاع الخاص ما يحب كان الربح والدولة تخمم في المصلحة العامة. مسألة الكفاءة زادة مقابل العدالة، ما التأميم يحاول يحقق العدالة لكن أحيانا روى على حساب الكفاءة. التأميم عنده إيجابيات كما السيطرة على القطاعات الحيوية، الطاقة، الماء، النقل، زادة توزيع الثروة، الأرباح تمشي للدولة للخدمات، زادة حماية الأمن القومي، هذا يهم جدا ما تخليش قطاعات حساسة بيد خواص أو أجانب. أما راهو فما برشا سلبيات كما ضعف الكفاءة، خاطر المؤسسات العمومية أحيانا تولي بيروقراطية والإنتاجية تولي عاد ضعيفة. وفما زاد الفساد وسوء التصرف، علاش؟ خاطر غياب المنافسة يهز لقلة المحاسبة وتوليك الخسائر المالية، والدولة تولي تتحمل الخسائر والمواطن يدفعها بطريقة غير مباشرة. التأميم في تونس، تونس عاشت راهي التأميم خاصة بعد الاستقلال، كما تأميم برشا أراضي فلاحية مؤسسات اقتصادية، والهدف كان لبناء اقتصاد وطني كبير ياسر وتقليل التبعية. لكن وين المشكل؟ صارت سوء إدارة، برشا مؤسسات عمومية ولت خاسرة مثقلة بالديون، وصار غياب الإصلاح، مؤسسات بقات بنفس العقلية، صار تضخم القطاع العام، زاد الدولة ولت تدير كل شيء، وهنا جات الضعف الكفاءة وأثر على المواطن التونسي. الخدمات الأساسية، الماء والكهرباء والنقل، ماهم بفضل الدولة، هذه حاجة هامة. والجودة ولت ضعيفة أحيانا على خطر التعطيلات ونقص استثمار، زادا كيف التأثير الآخر لعب المالي، خطر الدولة تمول المؤسسات الخاسرة ولهنا تتزيد الضرائب والتضخم. المشكل يا جماعة راهو مش في التأميم بل في كيفاش يتم. إذا يتم بدون حوكمة راهو فشل، إذا يتم بدون رقابة راهو فساد، وإذا يتم بدون كفاءة ما هو نحكي هوني على الخسائر. السؤال الحقيقي، هل الدولة يلزمها تدير الاقتصاد؟ الإجابة الذكية الحقيقة طبعا في القطاعات الاستراتيجية مش في كل شيء. المقارنة المهمة، تأميم كامل راهو يؤدي إلى خطر الجمود، خصخصة كاملة تؤدي إلى خطر الاحتكار. ديما نقولوا الحل في توازن ذكي بين الدولة والسوق. التأميم ما هوش حل سحري، هو أداة ينجم يكون حماية للثروة أو سبب في إهدارها. والمشكل مش شكون يملك بل شكون يحسن التصرف.
2: خلينا نفهمه.
4: عشرة دايما يا ميس الجمال.
1: يمسيكم بالخير.
2: مسيكم بالخير.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في منوعة مسيكم بالخير. أنستونا، فرحتونا بتعليقكم وكلامكم السمح المزيان اللي قاعد يوصلنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، ونلقاو برشا أخبار. وما بين الأخبار المبهجة اللي طلعناها مش اليوم، أما توا باش تبدا تاخذ الرواج نتاعها كيف ما تستحق. اليوم في ضيافتنا في استوديوهاتنا في ذات سفيقس، بالتحديد اليوم في استوديو 3 في ذات سفيقس في ضيافتنا المدرسة الابتدائية بوزيان. نحب نحيي سي نظمي المزغني، زاد ميد كلاس، صديق دراسة، ونفرح برشا لنجاحه وتألقاته. وهو مع هو شفت برشا تفاصيل مزيانة، قلت لازم لازم لازم نجيبها لكم التفاصيل هذية ولازم نشاركها معكم. سي عادل العايدي اللي هو مدير المدرسة هذية، مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك
0: مرحبا بك، حذينا
1: نتشرف بوجودنا في إذاعة صفاقس، ومرحبا بالناس الكل وجميع مستمعي إذاعة صفاقس.
0: شكرا، بارك الله فيك على قبول دعوتنا. احنا خلينا الاستضافة للوقت هذا خطر ختام السنة وفيها برشا تتويجات في مدرستكم.
1: نعم، خلال السنة الدراسية الحالية يعني حققت مدرسة بوزيان العديد من النجاحات، نجاحات كبيرة على المستوى في التنشيط الثقافي والرياضي. يعني المرتبة الأولى جهويا في مسابقة الإملا الفرنسية، المرتبة الأولى في مسابقة السينما، المرتبة الأولى في مسابقة السكراتش، والمرتبة الثانية خاطر شاركنا بزوز فرق، يعني وزوز فرق كانوا هم المتوجين تحصلوا على المرتبة الأولى والثانية. المرتبة الأولى في التعبير الجسماني الدانس، زاد المرتبة الثانية خاطر زاد شاركنا بزوز تابلوات، والزوز تحصلوا واحد تابلو تحصل على المرتبة الأولى والتابلو تحصل على المرتبة الثانية. المرتبة الأولى في الأكروجيم، زادت تحصلنا على المرتبة الأولى في الإبداعات الرقمية تابع الروبوتيك، المرتبة الثانية في معرض مشاريع المدرسة تابع زادة للروبوتيك، زادت تحصلنا على الكأس الجهوية في كرة القدم صغار الأداني، تحصلنا أيضا في الكورال على المرتبة الثانية، تحصلنا على المرتبة الثالثة في مسابقة الصورة، تحصلنا على عدة ميداليات في الثلاثة ميداليات في التربية التشكيلية، تحصلنا على كأس رالي المطالعة. يعني احنا في ماي هذية تحصلنا على 5 كؤوس فقط في ماي،
0: بخلاف الجوائز
1: في الرياضي تقريبا في جميع سيطرة مطلقة سنة لمدرسة بوزيان. في الرياضيات عنا 3 ترشحوا للوطني، ومنهم واحد حصل المرتبة الثالثة وطنيا في الرياضيات. عنا عزيز الفرزاني مترشح ايضا للنهائي الوطني في الالعاب الرياضيات والمنطقة الدولية، وإلى جانب 5 تلاميذ هو في المستوى الثاني. في المستوى الأول عنا 5 تلاميذ أيضا مترشحين في المرتبة الأولى للنهائي الجهوي متاع كأس الذكاء، وغيرها من التتويجات.
0: فهمتي يعني وهو أكثر تتويج الحقيقة يفرحوا به الأولياء، زادة كيف الإطار التربوي النتائج الباهرة اللي تحصدوها مع نهاية كل سنة.
1: إن شاء الله نتأملوا إن شاء الله في آخر العام تكون النتيجة في السيزيام تكون جيدة
0: النموذجي.
1: نحب نحيي الإطار التربوي بمدرسة بوزيان، حقيقة أنه إطار كفأ وكفأ جدا، إذا كان مش متميز راهو متميز جدا للأمانة. يعني
0: هنيئا لك وهنيئا لهم زادة،
1: والتعاون اللي لقيته من الأغلبية الساحقة منهم يعني يعاونوا ويساندوا وين تطب تلقاهم. نحب نشكر زادة أولياء بوزيان، حقيقة ناس راقيين، ناس متعاونين، ناس يقدموا الإضافة، يقدموا المساعدة، تلقاهم برشا منهم بجنبك، برشا منهم يعاونونا. نحب نشكر الجميع وتلامذة بوزيان اللي عندهم موهبة بصراحة في جميع الاختصاصات الرياضية والثقافية والفنية وجميع الاختصاصات بصراحة، وهذا اللي خلى بوزيان يعني تحقق نتائج السنة تقريبا سيطرة مطلقة
0: إن شاء الله على
1: جميع. ونتأملوا إن شاء الله الأفضل والأفضل
0: إن شاء الله
1: مدرسة بوزيان، ونحافظوا لأنه سهل أنك توصل للقمة، أما صعب أنك
0: تقعد فيها
1: تحافظ عليها،
0: خاطر
1: اللي حققناها سنة يعني استثنائي، ما نتصورش فما مدرسة يمكن في الجمهورية كانت حققت اللي حققناه يعني سنة.
0: هذا ما يجيش بالسهل،
1: إلى جانب ما حاولنا باش تجميل المدرسة وتحسينها
0: مهم جدا. سعاد اللي يعطيك الصحة، سعاد العايدي، هذه كما نقولوا التمهيد، وهذه البداية. أما مازال برشا خير ومازال برشا خدمة. كما قلت سي عادل باش ناخذ من كلمتك ونبدأ بها مع أستاذتنا سيدة ريم الجموسي. بالحق هو راهو سهل أنك توصل تخلط تنجح تعمل تتويجات تعمل بالماريس سميح في المدرسة، أما الصعيب أنك تقعد تحفظ عليه في ظل أنه برشا منافسة وبرشا خدمة ولولية وليه مطلبين ويحبوا صغارهم يشاركوا ويدفعوا الغالي والنفيس باش صغيره يجيب تتويج وباش يكون في من ضمن المكرمين والمتوجين. مرحبا بيك سيدة ريم، أهلا وسهلا. اسم على مسمى محليك ريم الغزلان، وانت تبارك الله منطلقة في مدرسة بوزيان. أنسنا برشا. قديش عندك كارير في الخدمة؟
2: عندي 18
0: طن 18 سنة. باهين 18 سنة. اليوم نقرا في تدوينة قالت توا الأمهات عرفوا قيمة المربي في هاللحظات هذية متاع المراجعة، توا نفهم شو معناتها مربية تشد 35 تلميذ. مش سهل. سيدة ريم أنت في إطار سميح في التعبير الجسماني في الأكروجيم، برشا تتويجات كان أخذ عليهم فكرة.
2: بدينا عندي تو 4 سنين في مدرسة بوزيان. عندي 4 سنوات كل عام نتوجو، العام الأول الثاني كأس كأس، عام الأول 2 كؤوس،
0: السنة
2: 3 كؤوس.
0: بارك الله
2: الحمد لله. بارك الله التلامذة، معناها ثم خدمة عام كامل، اجتهاد، ثم انضباط، ثم إصرار، ثم استمرارية، معناها في النجاح نحبوا كل عام نتوجو. دونك ولا نشاط معروف احنا عندنا في مدرسة بوزيان. مشكورين الأولياء خاصة، معناها يشجعوا صغيراتهم، ماذا بيها مدرسة كاملة معناها تنشط معايا في
0: المدرسة. أنتوا تنشطوا في وسط المدرسة؟
2: في وسط المدرسة هذيك معناها في
0: ذي تليفون. شكون شكون قاعد يطلب فيك يا سي عادل؟ شكون؟ قل لما احنا توا سي عبد العزيز. سي عبد العزيز احنا توا في المباشر سي عبد العزيز مع سي عادل، واحنا رانا فرحانين برشا الحقيقه بالمدرسه. قلت لك تنشطوا في وسط المدرسه؟
2: في وسط المدرسه، وهذا في وسط الجدول العمل نتاعي. دونك عندنا 3 ساعات جمعيه مدرسيه نقوم بها، مطالبه بها.
0: يعطيكم الصحه، ان شاء الله موافقين. باش نكمل مع النجاحات هذية، وباش انا بيدي باش ندور من اليمين للي صار تويكا، والمطلوب توا هو السرعة. السرعة ما نعرفش موجودة عند هيبة، عند محمد عزيز، عند ياسين، عند شكون الأسرع فيكم؟ شكون السريع يقول انا؟ ثلاثة في نفس الوقت هزوا ايديهم. انا باش نبدأ عاد بالملكة، باش نبدأ بالمربية، وانا تحياتي لا متناهية لكل الإطار التربوي خاصة في الفترة هذية. نفرح برشا بسيدة منى العيادي. سيدة منى أنيستي، شنو حوالك؟ شو بك دايخة يا أنيستي؟ شكون دوخك يا أنيستي؟ احنا تلمذتنا يدوخوا يا أنيستي؟
3: لا تلمذتنا يفرهدوا، احنا
0: يعملوا كير، الواحد يدخل يتفرهد بحذاهم. مرحبا بك
3: أنيستي. على الاستضافة
0: أنيستي منى.
3: أنيستي منى
0: ما زلت أيامات باي باي أنيستي.
3: أنيستي ما زل أيامات باي باي. ما تلمذ اليوم أنيستي حذر روحك، قالوا لي البحر اللي يستنى فيك. البحر شنو؟ قالوا لي ما باش نقعدوا نبكي وخر نهار.
0: والله خلينا مش خلي علينا برشا وحش.
3: هما قديش عندك خدمه؟ عندي 12 سنه. سنه اول عامليه في مدرسه بوزيان.
0: اي هو فقط راهو وقع الاختيار على الثلاثي هذايا، ان شاء الله باللطف عليك سيده ريم. وقع الاختيار على الثنائي هذايا مع تجديد تهانينا وتحياتنا لكل الاطارات التربويه. طبعا الاستوديو ما يتحملش هذايا الكل، معناها ديجا احنا قد ديجا خذينا كراسي هكا ولا من استوديو الاخر تسلفناهم على خاطر جايتكم تطلع السمحه المزيانه. فتحياتي لكل الاطارات وكل الاساتذه، وان شاء الله في فرص قادمه يجيو بحذنا. بالنسبه لك انت سيده ولا انيستي منى، شنو
3: انا النشاط نتاعي مشرفه على النادي التربيه التشكيليه، واشرفت زيد على نادي تاع رالي المطالع ليفينمون اللي صارت. شاركنا في النوادي، شاركنا في مسابقات، ربحنا ميداليات في نادي الفنون التشكيليه، كيف خذينا كاس رالي المطالع الحمد لله. احنا فرحانين برشا بالنشاطات اللي نقوموا بها مع صغار، كما قالت مدام ريم وسي عادل بحق. قيت لقينا برشا تجاوب من الاولياء يعاونوا فينا بالقداء، والتلامذه ما شاء الله عليهم اكتشفنا برشا مواهب. حبينا نأطروها، كل تلميذ نقاو عنده موهبه نحاولوا نوجهوه للنادي اللي ينجم يبدع فيه اكثر. بطبيعه كل صغير عنده مهارات وقدرات النجم واحنا ننميوها ونحسنوها، وذاك الشيء اللي قاعده نخدموا عليه اكثر، وذاك اللي يعاوننا باش نحقوا النجاح هذا. يعني نوجهوا التلميذ نحطوا الشخص المناسب في المكان المناسب، اكيد ديما باش ان شاء الله نحقوا نجاحات كيما هكا
0: ان شاء الله. باهي، احنا مازلت لنا 3 دقائق ونرفعوا الاذان بمعدل كل تلميذ دقيقه. الهيبه ومحمد عزيز وياسين، نبدا بهيبه. اسلامه يا هيبه، نبدا بك انت خاطر انت كان بحذاني استيمونه، اما الاولاد زاده محليهم. اسلامه هيبه.
4: اسلامه،
0: لبس عليك، شنو تقرا يا هيبه؟
4: لا، انا في سنه 6 مدرسه ابتدائيه بوزيين، منخرطه ببعض النوادي كما نادي الدانس، نادي المسرح، الروبوتيك، رياضيات والمنطق وبرشا مسابقات اخرين.
0: انت توجت في الملتقى نتاع الرياضيات، الف مبروك.
4: عايشك.
0: مسابقه خشينه برشا وشي، اما جبت روحك.
4: الحمد لله.
0: الحمد لله، ان شاء الله اسنا نموذجي نخدموا على نموذجي.
4: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله موافقين. خلينا نمشي لمحمد عزيز. عسلامه يا محمد عزيز.
5: عسلامه،
0: لاباس عليك؟
5: الحمد لله،
0: نورتنا محمد عزيز.
5: عايش، بارك الله فيك.
0: يعيشك. شنو تقرا انت محمد عزيز؟
5: نقرا سادسه في مدرسه ابتدائيه بوزيين. انا مشارك في عده مسابقات كالرياضيات والمنطق، كاس الذكاء، رالي المطالعه،
0: بارك الله،
5: القارئ الجيد، سكراتش. شنو اخر؟
0: زيد تفكر ترى. زيد تفكر بالك شي نسيت حاجه.
5: ملتقى الرياضيات.
0: باه، الملتقى تاع الرياضيات.
5: اي
0: باه، منافسه كبيره. وشنو اخر؟ وكهو. باه، زيد تفكر حاجه اخرى واعطي الميكرو لصديقك ياسين.
6: عسلامه،
0: شحوالك ياسين؟
6: لاباس.
0: لابس بلون الربيع بالروز. هذا لبسته اليوم على خاطر جينا الاذاعه هكا ولا؟ اي صحه صحه. صحة أنستونا برشا، مرحبا بكم ديما في ذاعة صفاقس. تفرح بالتلامذة المتوجين وتلامذة زادة اللي يخدموا ويحرصوا أنه قرايتهم تكون هكا في أوكد اهتماماتهم. القراية قبل كل شيء هكا ولا يا ياسين؟ أنت شنو تقرأ؟
6: نقرأ سنة 5 في المدرسة الابتدائية بوزيين، وشارك في نوادي. أنا مشارك في روبوتيك وزادة في الرياضيات، وجد شارك في برشا مسابقات كما كأس الذكاء والتسام، وزيد شارك في القائد الجيد.
0: هذوما الكل شاركت فيهم وتوجت فيهم.
6: هاي
0: ان شاء الله مبروك. ان شاء الله الف مبروك. باهي، احنا باش نرجعوا للنخبه هذه، واكيد اللي ماشي للاذاعه قال لكم لازم تعمل لنا تحيه. وشي قال لك؟ سلم على ماما وعلى بابا وجدي وجدتي وكجماعه الكل اللي يحبوا يستنونا. ملا الجماعه الكل ان شاء الله ندعي لهم دعوه صالحه ودعوه صادقه من القلب، خاطر تو باش نرفعوا اذان صلاه المغرب ونرجعوا نكملوا معكم مشوار. مرحبا بكم مدرسه الابتدائيه بوزيين.
7: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
8: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: يمسيكم بالخير.
3: مسيكم بالخير.

0: يمسيكم بالخير.
1: مسيكم بالخير، رجعنا لكم جديد. يتقبل الله صلاة الجميع معاكم انتوما حتى للسبعة ونص، وين موعد متجدد مع تلامذة البكالوريا. معاكم لنجاح، نعطيكم أكثر تفاصيل بعد شوية قبل المادة والأستاذ وشنو باش نحكيه، هذا شوية آخر. أما توا خليني مركزة أكثر مع مدرسة عزيزة وغالية على قلوب برشا اللي قراو فيها. وقتش تأسست المدرسة سي عادل؟ عندي شي 20 سنة
2: في الثمانينات،
1: فما العشرين سنة ولا أقل شوية، أقل شوية من 20 سنة. تحية لكل خطر نعرف آخر الثمانينات، فمعناها أنا نشوفها مدرسة ديما هكا جديدة. يستخيلي خاطر المنطقة بوزين الكلها تحسها الكلها جديدة، معناتها جديدة. فتحية للقراء في المدرسة الابتدائية هذية، وكل من قاعد يقري فيها، وكل من عنده علاقة وطيدة بالمدرسة هذية منهم إطاراتها مسيريها وعملتها، اللي نحب نوجه لهم التحية الكبيرة. وإحنا في ضيافتنا سيد عادل العايدي مدير المدرسة، سيد ريم الجموسي، سيدة مناء العيادي من الإطار التربوي، ومعنا صغيروناتنا. نحب نحيي البقية، هيبة الله طريقي، ياسين كمون، ومحمد عزيز الغرياني. الفرجاني. شبي خطك هكا سيدة مونة؟ علاش هكايا؟ كيفاش هكايا عملتي هكا؟ خاطيني به. خليني نبدا معك انت سيده منى، بما انه كانت الكلمه عندك. دونك على يسار المتفرج ويسار المتلقي اللي تابعوا فينا على www.radiosfax.tn، سيده منى العيادي انيستي، شو تقري انت؟ عربيه علوم؟
3: عربية وعلوم.
1: قري الاثنين؟
3: قري الاثنين.
1: نجم تقري من الاثنين؟
3: يلزمني قري.
1: يلزمك تقري.
3: قال لي المدير قري.
1: على الطلب هذه.
3: ضرورة.
1: ضرورة، خاطر في بالي هكا، اللي قري علوم حاجة، اللي قري عربية حاجة، وفرنسية حاجة.
2: قليل هواتات.
1: هواتات، ما يسالش.
3: ضرورة.
1: سؤال. أي العام الجاي تقري حاجة بركة، يا علوم يا عربي. طبعا في إطار، نعرف في إطار أنه تسيير شؤون المدرسة بعد ساعات استرارا، وينجح العام وينجح راهو برشا برشا تعب وبرشا تضحية وبرشا إصرار، وهذوما الكل مجستين فيك أنت سيدة منى. إن شاء الله يا ربي يوفقك وفي مهامك الكل. أنت جيتنا اليوم كمتوجة وعندك مجموعة متوجين، فقلت لي في الكواليس وإحنا نرفع في الأذان، قلت لي راهو مش وحدي، عنا مجموعة من المساهمات من الإطار الكل.
3: أي بالطبيعة، إحنا في المدرسة ما عناش نادي ولا زوزة كهو، عنا مجموعة كبيرة من النوادي، وكل نادي يشرف عليه واحد من الزملاء متاعنا، وكلهم يعطيهم الصحة، لأنه راهو النادي موش سهل،

0: خاطر باش نخصصوا له وقت اضافي خلاف الساعات العمل نتاعنا. نحب نشكر زملائي الكل اللي يقوموا بتأطير النوادي، مدام نرجس، سي نظمي، سي احمد، مدام ايمان، سي اشرف، ونشكر زيدا مدام لميا مساعدة المدير اللي انا زيدا كانت معنا متواجدة وديما تشجع زيدا في التلامذة. نشكر كل الاطار التربوي ونشكر كل اولياء على تعاونهم، ونحب دعوة من المنبر هذه لكل التلاميذ اللي ما واتتهمش الحظ باش يشاركوا السنة انهم ينخرطوا أكثر في الأنشطة هذه، لأن تفيدهم برشا في حياتهم وفي مشكل أنت المدرسة مش كان مش تكون هي دراسيا لكن مش تكون شخصية التلميذ وتخرج لنا ملامح متخرج اللي ننتظروها من المدرسة.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. أنيستي منى، نحب نمشي مرة أخرى لهبة. يا هبة، شكون وصاك على سلام وقالوا لك شبيك ما قلتش اللي أنت متوجة؟ ش قالوا لك آخر؟ شنو اللي ما زلت ما قلتوش؟
2: اني انا مشاركه في مسابقات اخرين وتوجت فيهم زاد.
1: اللي هما
2: القارئ الجيد، القراءه الجهريه، وفما ما برشا مسابقات اخرى، رالي المطالعه زاد، والمسابقات مع اغلب النوادي اللي في المدرسه، والرياضيات والمنطق، المسرح قريبا ان شاء الله، والدانس والروبوتيك.
1: ان شاء الله موفقه يا هبه، وان شاء الله للنموذجي وكيف ما قدمت كما سعيد. انت 6 سنوات في مدرسة بوزينة، ربي وفقك. تحية لعائلتك يسمعوا فيك،
2: تحية البا وما
1: سميهم لي.
2: بابا اسمه أكرم طريقي، أمي درة أبو حامد طريقي، تحية كبيرة ليهم، ساندوني بالباهي في السنة.
1: هزلها هزلها هيك الميكرو، هدية عيد الأمهات، هزولها متل
2: حبكم برشا والله.
1: في سايب هيك الميكرو يا هيبة، طب مش وصلت المخرج قالك هيك الميكرو ما تشدوهاش؟ سامحني محليك حسيلو محليك. حسيتك مرتاحة أكثر هكا الميكرو في يدك معناها أكثر من مرحبا بك يا هيبة، نسنا برشا عندك كل الملامح اللي انت شكون تلميذة ناجحة على كل المستويات، كيفك كيف ما صغيراتي الكل، كيف ما زاد يوسف وكيما ياسين ومحمد ياسين كمون ومحمد عزيز الفرجاني. مش نبدأ معك انت يا ياسين، نشكرك برشا. شكون وصلك على تحية؟ حتى حد ما وصاك
3: في شنو؟
1: ما وصاك حد؟ ما قالك سلم عليه حد في الإذاعة؟
3: لا. نحبهم باشا، أمي وبويا.
1: سميهم هاي؟
3: أمي اسمها دنيا كمون،
1: ربي فضلها،
3: وبويا اسمه سليم كمون،
1: ربي فضلها.
3: أمي نعم ما قاعدة تتفرج توتو
1: توتو؟
3: أي
1: عملي لها بيبا هكا في الكاميرا. أي
3: ونحب نحكي على حاجات أخرين، كما جبت المرتبة الثالثة في ألعاب رياضية والمنطق نهار 26 أفريل 2026. وزاد في وزاد في القائل الجيد الثالث في السنة الخامسة،
1: وإن شاء الله ديما نجح. يعطيك الصحة، نورتنا برشا ياسين. محمد عزيز، محمد عزيز وصاك حد على تحية؟ ايش قالوا لك؟
4: نحيي امي بويا ياسر ياسر.
1: سميهم اي؟
4: بويا اسمه مجد فرجيني، امي اسمها
1: ما تشدش ميكرو.
4: بويا اسمه مجد فرجيني، امي اسمها سعيدة من خليفة، نحييهم ياسر ياسر، هما شجعوني على المشاركة في المسابقات على خاطر هما قالوا لي الانشطة الثقافية هي تنشطك وتثقفك وتساعدك وتنمي لك مهاراتك والثقة وهيك الكل
1: وهيك الكل اللي تعرفوه اللي ما تعرفوهش. يعطيك الصحة يا محمد عزيز، الناسنا برشا الله يرحمها وربي فضلك العائلة الكل، وأنسنا برشا
5: اللي وقفت عليه يعني سنوات قبل الله يرحمها وخليته أمانة في رقبتي.
1: لبس لبس محمد عزيز، إن شاء الله ديما هكا متألق وفرحان وأنسنا برشا يا زيزو يا مزيان. أي باش نرجع معاك وكما زلتك أقل من دقيقة مناصفة بينك وبين سيد داريم، يظل سيد داريم هي اللي مش أقل واحدة باش تتكلم ديجا رغم ظرفها الصحي إلا أنها جات.
6: أنا جوست نحب نشكر الأولياء، الإدارة سي عادل، سورتو زملاء زميلاتك كلهم مشجعين النشاط الطبيعي الجسماني، نحب وخاصة السيدة المتفقدين سي زهير الصامت وسي حميم عاشور بالحق على تشجيعهم ومساندتهم ليا، وبيان سور لعائلتي كل.
1: وانا يظل لي سعاده باش نخلي لك المجال في ثواني
5: بخلاف اللي الأسماء اللي ذكروها هذم الكل نحب نشكرهم الكل وبعض منه راه ينشط في العديد من النوادي مش نادي واحد. نحب نشكر مؤطر زادة نادي الخط ونادي العصف ونادي الموسيقى الكورال وإلى جانب اللي كل اللي نشطونا يعني
1: اللي ساهموا معكم في النجاحات
5: اللي نشطوا الدورة التكوينية في الفسيفساء وفي الخزف وفي النسيج. نحب زادة هما نشكرهم وزادة نحب نشكر الغرفة الاقتصادية وكل اللي قاموا بمساهمات في إحياء النشاط الثقافي بمدرسة بوزيان. يعني كيف تلقى أنت مدرسة في بوزيان بغلبيهم يعرفوش معين تطين، ما يعرفوش النسيج، ما يعرفوش كي تعمل لهم دورة تكوينية، يعني كان بيل كثيف جدا وحماس
1: إن شاء الله ديما موفقين
5: وماذا بهم تتكرر هالدورات التكوينية اللي دامت أكثر من 10 حصص.
1: برافو سي عادل، يعطيك الصحة واحنا نشكركم
5: إطارات وكل من يعني ساهم في نهضة بوزيان منذ تأسيسها.
1: يعيشك، شكرا لك سي عادل العايدي، شكرا لكم حضورنا الكريم، معكم انتم ان شاء الله ديما ناجحين ومعكم لنجاح البرنامج اللي كل يوم يجيكم خاص بتلامذة البكالوريا. ان شاء الله موافقين اليوم مادة التقنية تأثيث كالعادة زميلتي عايشة بيار والأستاذ عبد الجليل الزديري.
7: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
8: معاكم لنجاح،
9: معاكم لنجاح، الباك قربت،
8: الباك قربت،
9: نراجعوا،
8: ننظموا وقتنا،
9: نشجعوا بعضنا
8: خطوة بخطوة
9: لتحقيق الحلم.
8: معاكم لنجاح،
9: اليوم نبداو
8: وغدوة ننجحوا،
9: غدوة ننجحوا.
10: أصدقائنا تلاميذ البكالوريا، نلتقي مرة أخرى من خلال معكم لنجاح، المرة هذه مع مادة التقنية المعنيين بها بطبيعة شعبة بكالوريا شعبة التكنيك، خصيصا اليوم هما مع أستاذنا سي عبد الجليل الزيري. مرحبا بك سي عبد الجليل.
11: عايشك، مرحبا بك.
10: التقنية الآلية والكهرباء،
11: نعم يجوز مع بعض مية
10: هكا ولا
11: أيوة.
10: باه، هذوما شنو ربما أبرز النصائح اللي نجمو نقدموهم للتلامذة في لي دو ماتير هذوما ولا لي دو برونش هذوما في التكنيك؟
11: يعيشك، صباح الخير، مرحبا بكم وتحيه للاذاعه للفته الكريمه هذه، وتحيه للوليدات الصغار وصغيراتنا اللي مش يعديوا في
10: يقعدوا ديما صغار
11: بيصير ابنائنا
10: ابنائنا التلاميذ، نعم
11: فهمني، ابنائنا التلاميذ في الشعبه هذه.
10: صعيبه الباك تكنيك؟ صعيبه
11: هي بالعكس،
10: تبارك الله 25 سنه تو تجربه.
11: هما يمشيوا للباك تكنيك
10: علاش؟
11: علاش؟ خاطر فيها زادة تقنية امتحان تطبيقي، معناتها كيما الباك سبور، معناتها حافظ،
10: معناتها
11: لا بخلاف عندهم زوز امتحانات وطنيين، عندهم الامتحان الكري معناتها الامتحان الكتابي، وعندهم
10: كما الانفورماتي كما العالمية التطبيقي والنظري. واضح،
11: صحيح، التطبيقي والنظري.
10: شنو هي خصوصية الباك تكنيك هذه؟ معناتها في الامتحان صعيب سهل، البراتيك اللي معناتها مطلوب منهم، شنو هي مثلا طريقة المراجعة اللي لازمها تكون للماتير هذه للشعبة هذه؟
11: بالعكس هما يمشيوا خاطرها اسهل شعبه، والتلميذ كي يبدا به ما يتميزش، معناتها يعرف روحه ما يتميزش في شعبه الرياضيات، واللي يمشي تقنيه مثلا يكون مش يجيب 17 18 واللي يجيب 19 في التقنيه،
10: في التكنيك
11: خاطرها سهله فهمني، وخاصه التلاميذ النجباء يقول لك نختار التقنيه خير،
10: تعطيني النوت،
11: تعطيني النوت وتميزه يجي الاول وحتى يطمع باش يمشي في الجامعات البرة، فهمني
10: ما شاء الله
11: يمشي
10: ما شاء الله. معناتها نجم نحكيو تو على الطرق للمراجعه، معناتها تقريبا طريقه المراجعه مش صعيبه.
11: باهي، بالنسبه لطريقه المراجعه هما التلامذه اش يعملوا؟ اول حاجه يمشي يعمل يراجع لي شابيتر، معناتها
10: المحاور،
11: المحاور كل محور كيفاش، ومن بعد
10: يتعاد برشا محاور ولا ساعه،
11: هما ستة
10: ساعات كامل،
11: هما ثم مادتين معناتها بشقيه الآلية والكهرباء، إلكتريك وميكانيك، تقريبا في كل مادة فيها 6 محاور معناتها
10: عادي. عادي مش برشا،
11: عادي مش برشا،
10: على عام كامل معناتها،
11: هي على عام مش برشا مش برشا.
10: يمشي يراجع بالشابيتر، نقول
11: يراجع مثلا، يراجع فيهم دي فورميل وفيهم معناتها خاطر التقنية فيها فورميلات وفيها طريقة تفكير، معناتها يلزم يكون طريقة التفكير التفكير تقني كما نقولوا احنا اسبري تكنيك. ثم مثلا مادة الرياضيات عنده اسبري مثلا ماتيماتيك، عنده الانفورماتيك اسبري انفورماتيك، التقنية خاصة شوية،
10: معناتها يلزم يكون دوي، صح القرايز ممكن دوي
11: ممكن يمشي التكنيك بينصير هو مش يكون دوي بالوحده هو يكون دوي بالماده وزاد دوي بالاستاذ
10: خاطر الاستاذ اللي حب في الماده
11: كان حب الاستاذ سي
10: مفروغ منها الحكايه هذه راه برشا الاستاذ يحبب في الماده مهم جدا
11: اي صح يحبوا في الماده
10: ده
11: واحنا الاغلبيه باهين سمحين رجع مع التكنيك
10: عجبتني هذه عجبتني وباش باش نحيها باش نخليها سي عبد الجليل تقريبا معناتها في طريقه المراجعه شنو المحبذ قلنا ناخذه بالشابيتر ناخذه بالمحور نعملوا براتيك برشا
11: ولا كل اذا كان مراجعه الامتحان
10: الامتحان
11: الكري نقصد على الكري
10: معناتها
11: البرنسيبال لا مش تطبيق برنسيبال الكري مش براتيك
10: باهي
11: التلميذ مش يراجعك لي فورمول نتاعو يبدا بالشابيتر الشابيتر راجع ومن بعد يمشي يخدم الباكيت القدم
10: سلسله القديمه
11: صحيح
10: يخدموا سيريه
11: صحيح لا مش سلسل باك خاطر باك تلقى فيها
10: نوعية الأسئلة
11: نوعية الأسئلة صحيح ستا موديل
10: يقرب شوية البكالوريا معناتها يعرف
11: هي بريسكو بيدو معناتها نفس الموديل يتعود كل عام
10: علاش نقولوا هكا خاطر تبارك الله ورقة الامتحان نتاع البكالوريا تقنية مش ورقة عادية
11: لا مش ورقة
10: 15
11: عادية
10: 15 ولا قداش من ورقة
11: حتى
10: تقريبا
11: حتى الأستاذ مش عصاني وتفجع منها هي تفجع
10: بالحق معناتها
11: محدود قدامه 15 ورقة بريسك عندنا دوسي تكنيك مشتقى فيها سبع صفحات ست باج وعندنا لابارتي ميكانيك اللي تقع فيها زادة ثمانية أوراق
10: كيف تقريبا
11: من واحد بالنسبة لدوسي تكنيك تقاه من واحد على سبعة حتى سبعة على سبعة عادة
10: به
11: أكم 15 ورقة دوسي تكنيك أكم المرجع يرجعنا من التلميذ وعندنا زادة الدوسي دوكيمون ريبونس معناتها المشي جاوب
10: فيهم
11: الإجابة ورقات الإجابة تقاه من واحد على ثمانية لثمانية على ثمانية
10: فهمني ثمانية ورقات
11: ثمانية ورقات بيه؟ من واحد لثمانية الأربعة لثمانية وكم
10: الأسئلة
11: لا لا الجزء متاع الآلية معناتها بارتي ميكانيك ومن خمسة على ثمانية ثمانية ثمانية كل إلكتريك بارتي إلكتريك ويكونوا ملونين في العادة
10: دونك الامتحان يجي عزوز يجي آلية
11: وميكانيك ورقة هذه الدوسي تكنيك
10: يجي
11: في الأبيض حتى ثم حاجة صغيرة قالت الأستاذ مش عصا عليه مش حتى هو
10: مش مختص مش مختص ما يعرفش الماتير
11: السبع ورقات الأولاني أنكم بيض أكيد يرجعهم ويعملوا مثلا نتاع الميكانيك روز ونتاع الإلكتريك صفر
10: واضح حتى واضح
11: يبدا دوبل في
10: واضح
11: دوبل في ذاك الورقة نتاع الامتحان معناتها اي قولوا له روح مثلا التلميذ
10: قولوا
11: له روح بالابيض هذاك الابيض يهز معك اما رجعنا
10: هذا الابيض هو السيستيم
11: هكا هكا هو السيستيم
10: اللي يلزموا يقراها التلميذ
11: وزاد حتى تقافيهم للسيستيم ميكانيك تقام حتى ملونين يجيبوا بالالوان الابيض هذه تقافيه حاجه واضحه فهمني
10: خليتنا في الامتحان دي تو في صلب الامتحان السيستيم ومعاه الميكانيك
11: ومع الالكتريك ايوه
10: فما شكون ما يقراش السيستيم
11: التلامذة عادة ما يهتموش به معناتها يمشي
10: طويل
11: ويتحدث طول على الأسئلة يمشي طول الأسئلة
10: هو هذاك يفسر لك
11: بالنسبة هكا هو المرجع مثلا ثم فيه هذه المنتج التقني سيستيم مش نتناولوا منه البارتي الميكانيك والبارتي الإلكتريك
10: معناتها هو ما عطاهولكش هكا معناتها راهو عطاهولك خاطر مهم للإجابة معناتها
11: لدراسة الدراسة من الجانب الآلي ومن الجانب الكهربائي معناتها بالعربي معناتها من البارتي الإلكتريك ومن البارتي الميكانيك
10: شنو هي أهم الأخطاء اللي يوقع فيها التلميذ في الامتحان
11: نبداو بالنصائح والتوجيه للأخطاء نعملوا على النصائح
10: النصائح خاطر علاش قلت الأخطاء خاطر بالتجربة تعرفوا شنو هي الحاجة اللي يغلط فيها
11: احنا ديما نعطيو النصائح وبعد كان لقينا اخطاء نرجع الحلول اكيد دي مارش بتاعنا حتى في القرايه
10: نبدا بالايجابيين النصائح
11: النصائح التلميذ اول ما يبدا مش يقرا الدوسي تكنيك يقرا قراءه خاطفه الدوسي تكنيك هكا فيسع
10: يتعدى عليه
11: لا يقرا البارتيات شنو ما معناتها كيفاش يخدم السيستم كيفاش يتحل اعتبرها ماكينه كيفاش يسال على قرص هذا وثم
10: انت قلت لي حاجه مهمه في السيستم معناتها كانك خذيت تليفون جديد فما كتيبه معاه
11: صحيح
10: فما شكون يقول لك لا نعرف نحلوا التليفون من غير ما نقرا الكتاب
11: لا التليفون ما يعرفوه اعتبر واحد شرا ماكينه ما يعرف ايش هي لا التليفون معروف
10: اقرا الكتاب
11: صحيح واحد شرا ماكينه بعمل الكوموند في ماكينه ما عارف كيفاش فهمني
10: صحيح
11: عنده الكتيب اي صحيح الدليل المستعمل
10: دونك هذا السيستم في الامتحان يجيكم تقراوه تعديوا عليه اقراوه بشويه بشويه معناتها شوفوا
11: شويه الدليل نتاع المستعمل صحيح هكا الدليل نتاع المستعمل
10: باش
11: يقراه بشويه بشويه وقراءة خاطفة ما تفوتش من السبعة دقائق حتى العشر دقائق هيك القراءة خاطفة يزيد يمشي لورقة الامتحان عنده زوج بدبل فيت ما قلنا بلونين مش يقرا البارتي الكتريك ومش يقرا البارتي ميكانيك هيك
10: تشد قبل ما يبدا يجاوب راهو
11: قبل ما يبدا يجاوب هكا هيك الاولى العملية الاولى تشد بريسك دي مينيت والثانية كل عادة دي مينيت مع فامينيت
10: نقوله مع بعضها في الفامينيت
11: فامينيت يزم يعرف دي كواسة جيتيل معتها اشتمى بالضبط اشتمى في الامتحان باهي ومن بعد مش يبدأ يخدم مش يختار البارتي اللي يمشي فيها البارتي اللي يحبها وإحنا جنرال مون تلامذة ناحية التلامذة المتوسطين معنا مش تقع باهي في مادة ومادة مش باهي فيها
10: ديما حاجة معليها أكثر
11: فهمت حاجة
10: يمشي بها يبدأ بها
11: صحيح يبدا بها الحاجه الفهمه يبدا بها
10: شنو القريب اكثر حسب تلامستك شفتوا الالكتريك ولا الاليه
11: ولا هي كل واحد كيفاش الميكانيك يسمو تخيل ايماجيناسيون كيشوف قطعه يشوف اعتبار دو في مخه 3 دي هيك بالنسبه للميكانيك الالكتريك هو بريسك يقرب شويه من فيزيك ابليكي معناتها نتاع حسابات ونتاع شويه هكا ودي دي ساوند دي شيما احنا مثلا نقول مثلا حتى في العاده اذا كان التلميذ كيفاش هو اللي قوي في التكنيك اذا كان يشد شيما يعرف شنو هو واذا كان يشد مثلا في الميكانيك ديسان دونسامبل معناتها السيستم على شكل ديسان يزم يدور في مخه اعتبره 3 دي فهمني اعتبره فيديو يدور في مخه
10: حاضر يبدا حاضر في مخه
11: صحيح حاضر قلنا اول حاجه يبدا بالبارتي اللي باهي فيها
10: هذه اهم النصائح
11: لا حاجه اخرى اذا كانت كوانسه في بارتي معناتها
10: كل واحد صعبت عليه
11: صعبت عليه وما نجمش الاجابه عادي عادي عادي وخدم الالم بعدها وبعد رجع ما توقفش خاطر هما عندهم اربع سوايع هما شو مخلين عاملين ساعتين ساعتين التلميذ يكون بارتي باهي كل باهي يخدم فيها ليلي
10: بيتفق
11: وهو اكبر نصيحه هي خاطر لميتني احنا حتى نكتب لهم ببليكاسيون في الفيسبوك على فكره ما عادش يستعمل فيسبوك تو انستغرام باهي التلاميذ انا في حين بالانستغرام نقول لهم دوسي تكنيك ثم دوسي تكنيك اش معناتها تقرا دوسي تكنيك في كل كيسيون في الآلية والكهرباء ميكانيك والإلكتريك مش تقاعد يهدي مش تقاعد يهدي رنفوا رنفوا مع شنو امشي فوار دوسي تكنيك باج
10: كذا كذا يعطيه
11: مش يعطيه مرجع يرجع له فهمني هيك يركز عليه التلميذ وراه بالنسبة للتكنولوجيا 40% من الإجابات موجودين في الدوسي تكنيك
10: أقرأوا مليح الدوسي تكنيك
11: صحيح تانا دي
10: كل شيء عندكم
11: قولهم الدوسي تكنيك بالعربي ثم الدوسي تكنيك
10: ورجعوا له ورجعوا له
11: ثم
10: معناتها هوني كي نحكي على الشعبة هذه بالذات التقنية متعمل برشا على الحفظ على الفهم
11: لا التقني هو ذكي
10: الذكاء
11: الذكاء التقني ذكاء ويعرف كيفاش يتعامل مع
10: الوضعية اللي هو موجود فيها
11: الوضعية صحيتك علاش حتى التلامذة نتاع التكنيك الأستاذ الخوي يشوف معناتها يقول لك هكا شيطان لا هو يعرف التلميذ اللي نشغل كيما
10: اكتيف حيوي برشا
11: معناتها
10: ايبر
11: اكتيف
10: مفعم في النشاط والحيويه مفعم
11: تريز اكتيف
10: مطلوبين هذا مفعمين بالنشاط معناتها
11: يعرف كيفاش تعمل مع الامور
10: واضح
11: فهمني وحتى احنا سيد التكنيك
10: نفهموا يا طايره كل احنا نقولوا تفهموا طاير هذا هو المصطلح
11: كيما تتعاملوا مع كلهم كيما تتعاملوا مع السيستم تفهموا افهم الدين ما تقاش في حياتك مشاكل فهمني
10: شفت علشان نقول لكم اقراوا السيستم مليح
11: صحيح
10: السيستم مليح
11: اقرا السيستم مليح اقرا السيستم
10: اي يعطيك صحه استاذنا من عاش فما حاجه اخرى تزيد تضيفها ونتمنى النجاح بتاعت تلامذتنا الكل
11: نتمنى النجاح لوليداتنا الكل ونتمنى لهم كل خير وانا نقول لهم ديما راهو شكون يتمنى لك الخير العباد كلهم يدعوا لي اللي في التاكسي يدعي اللي في ثنيه يدعي كلهم اللي في اذاعه نسمع فيه ديما نحل في الاذاعه ديما كيمشي ديما نحل الاذاعه في الكهرباء خاطر انا مرشد بيداغوجي نقل برشا فهمني ديما الاذاعه ديما الاذاعه معايا
10: صديقتك
11: الاذاعه فهمني ديما نقول لهم راهم الكل يدعي لكم اول واحد في المرتبه الاولى بوك امك يكمل لكم خير ثم استاذك خاطر مش شرفه
10: صحيح
11: فهمني ثم المجتمع كامل احنا في في تونس وخاصة في صفاقس عنا التعليم حاجة مقدسة
10: صحيح
11: وأنا خاصة لتلاميذي زادنا نمشي تحية لتلاميذ في الزوز في شقي معناتها في البيلوت وفي نقول لهم تحية ونقول له التلامذة نتاع بالنسبة للتلميذ البيلوت نقول له ما تسرعش وأنا نقول لهم ما تسرعوش واخدموا بروية معناتها تخدم
10: خذ وقتك
11: خذ وقتك خاطر هم اذكياء برشا ما شاء الله عليهم وحتى التلامذه من لا من العاديين لكن ممتازين يزربوا النصائح الثانيه نقول لهم اكتبوا كل شيء ما تكتبوش كل شيء بقلم رصاص خاطر التلميذ النجيب يكتب الورقه كلها بقلم رصاص يكتب الورقه كلها بقلم رصاص وبعد حب يرجع للسيلو راهي الورقه اذا كان مكتوبه كلها بقلم رصاص تعتبر ملغات في البكالوريا يزم يرد باله ويرد باله من الفلوريسون ما يكتبش بالفلوريسون يرد باله زاد من الكوريكتور نقول ما ديما خليه ترس خلي ترس نتاع السيلو كركر السيلو على الورقه ما ترجعش ورقه كلها قلم رصاص
10: خاطر فيها برشا خدمه هي بالحق
11: لا الورقه
10: لا معناتها ورقتهم فيها برشا خدمه
11: فيها برشا خدمه يزم يكتب بقلم رصاص ما يكتبش
10: يكتب السيلو طول
11: ما يصيرش، المهم جملة أي. تبدأ تمشي جملة فيها جملة بستيلو
10: واضح.
11: لكن النصائح تريثوا شوية، وبالنسبة له الباك تكنيك أسهل باك، وامتحان البكالوري دي بتاع التقنية معناتها نقصد نقولهم راهو أسهل امتحان تعديه فهمني
10: أكثر من هكا مؤشرات إيجابية ما فهمش. عم نشكرك يا أستاذ ماشي عبد الجليل الزيري، أستاذ مادة التقنية، شكرا جزيلا لك.
11: شكرا على اللفتة الكريمة وبارك الله فيك،
10: والتوفيق والنجاح لكل تلامذتنا. شكرا منجية شعري لأمتلكم اللقاء هذايا في الإخراج الفني، تحياتي إلى اللقاء.
7: بمساهمة مندوبيتي التربية صفاقس 1 و2
12: معاكم لنجاح،
13: معاكم لنجاح. الباك قربت،
12: الباك قربت،
13: نراجعوا،
12: ننظموا وقتنا،
13: نشجعوا بعضنا
12: خطوة بخطوة
13: لتحقيق الحلم.
12: معاكم لنجاح،
13: اليوم نبداو
12: وغدوة ننجحوا،
13: غدوة ننجحوا.
14: عشرة دايما.
7: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
15: يا ناس الجمال
16: يمسيكم بالخير،
15: مسيكم بالخير.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. تتسم حالة الطقس هذه الليلة بظهور خلايا رعدية مع نزول أمطار متفرقة تكون محليا غزيرة بالمرتفعات الغربية مع تساقط البرد بأماكن محدودة تشمل بعض الجهات الشرقية للوسط والجنوب، فيما تتراوح درجة الحرارة ليلا بين 10 و 15 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية وبين 16 و 21 درجة ببقية المناطق. الرياح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. شدد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجد الهذيلي على الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية. في أخبار العالم، رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير القدرات الدفاعية الإيرانية، وأكد أن جزءا كبيرا من القدرات العسكرية لطهران لم تستخدم بعد، وأن محور المقاومة بات اليوم أكثر تماسكا من أي وقت مضى. قال عضو بلجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن الإمارات دخلت مستنقعا خطيرا بالتحالف مع العدو الصهيوني ضد طهران، لكنه أكد في المقابل أن قنوات التواصل ستبقى مفتوحة معها. شهدت إيطاليا اليوم إضرابا عاما شمل قطاعات النقل والتعليم والخدمات اللوجستية استجابة لدعوات نقابية رفضا للحرب الصهيونية المستمرة على قطاع غزة، وتضامنا مع أسطول الصمود العالمي الساعي لكسر الحصار عن القطاع. أخيرا، قالت السلطات النيجيرية اليوم أن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 39 تلميذا وسبعة معلمين في إحدى ولايات جنوب غرب نيجيريا، وقتلوا أحد المعلمين وأصابوا أفرادا من قوات الأمن بجروح باستخدام عبوات ناسفة خلال محاولة لإنقاذ الرهائن. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: يا ناس الجمال
4: يمسيكم بالخير،
5: مسيكم بالخير.

0: رجعنا لكم من جديد. ان شاء الله عجبكم كوكتيل سارة نويوي الفنانة التونسية اللي كما قلت لك يا قيس بالحق مهضومة الجانب معنى اعلاميا نحسها ماهيش لاقية رواجها ومش لاقية حظها رغم اللي صوت مميز استمتع به كل الاصدقاء. شكرا على تفاعلكم منهم سي حاتم البدوي ديما حاضر معنا مدام فاطمة بن عمر مدام سندس بن عمر وعائلة بن عمر الكل ودكتورة نور الحلواني هذه متابعة وفية لنا والناس الكل اللي تبع فينا. وقتلك جولة اليوم وين مع زاهر
1: تنسلوه زاهر مرحبا بيك مسيك بالخير.
2: مرحبا بيك قيس مرحبا بيك شكوك ومرحبا بكل مستمعات.
1: شحال كي صحة لاباس بخير
2: الحمد لله يا ربي
1: الحمد لله. اليوم وين مش تهزنا ما باش نحكيو عند حويجك باش نحكيو عليها قبل مش تهزنا عطينا وين الوجهة ديستيناسيون برا قبل
2: احنا مثلين توزر ان شاء الله
1: توزر بإذن الله باه توزر الجميلة تو نحكيو على توزر من بعد. قبلها شفتك هبط ستاتيو في الفيسبوك على فيديو بالذكاء الاصطناعي هكا ولا بصور نتاعك انت خدموا صديقنا أو تقول سمير تتذكروش برهان بن عربية صديقنا اللي بدأ منتج أيضا صغير في في ذاعة صفاقس معناتها وما شاء الله كان بعديك وليت عنده برامج حتى في معناتها في وخاطر شد بوزار وهكا ولا
0: أي في البوزار ووالدته الله يرحمها سيدة دلندا عبد المقصود كانت تسمعنا برشا وتتفاعل وتتفخر بولدها تقول لي برهان اللي أسس معاكم وقتها من زمان سي عبد الكريم
1: قطاطا تحية كبيرة لهم احنا صغار مع بعضنا. اش عمل برهان وشنو عاونتوا فيه
2: بالضبط؟ احنا كما نعرفوا اليوم هو اختتام شهر التراث اليوم 18 ماي 2026. اليوم الاختتام يكون في عديد المدن ولكن الاختتام الوطني اختارته وزارة الثقافة باش يكون في موقع الاثري بشمتو اللي هو
1: شمتو.
2: في شمتو اللي مش بعيدة على بقريجيا في ولاية جندوبة. الموقع هذا مهم جدا على خاطر فيه رخام في العالم كامل قوي كان في البلاصة هذيك رخام لونه اصفر ومشهور برشا في روما وكل والموقع أثري قديم يرجع لفترة رومانية وحتى يقبله بعد وتم تسميته من قبل المعهد الوطني للتراث وباحثين ألمان واليوم تم متحف صغير مجاني جدا واختارت كما قلنا تونس أنه الاختتام يكون غاديكا. من بين الحاجات اللي مش يتم عرضها هو فيديو ترويجي للتراث والسياحة في تونس من إنتاج وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية وعلى رأسها توا مدام ربيعة بن فقيرة
1: اللي
2: هي تحية وفكرة جات من عند برهان بن عربية هو قال علاش لا ما نعملوش فكرة جديدة تصميم جديد يكون مبني على الذكاء الاصطناعي ونعرفوا توا أهمية الذكاء الاصطناعي. اتصل بي قال علاش لا ما نتعاونوش ونستعمل التصاور نتاعك بما اني عندي تقريبا عندي اكثر من 15 سنه نتجول في تونس ونوثق كانت فرصه باش تكون سهله باش نجي بيتحصل على الصور اسهل من انه هو يمشي على عين المكان باش يصور واعتمد على الصور هذه بتحريكها للحصول على فيديو فيه تقريبا اهم المعالم في تونس من شمالها جنوبا نلقاو صفاقس تستور نلقاو زغوان صبيطلة بنزرت وغيرهم وغيرهم وغيرهم حتى قرقنا زادة شمتوا كيف كيف يعني تقريبا تجم تتحول في من تونس في شمالها الى جنوبها في لوحة فنية تقعد تقريبا دقيقتين بموسيقى تونسية جميلة. وكما قلنا هو نهارين التالي تم عرضه على صفحة رسمية لوكالة تحية التراث والتنمية الثقافية واليوم العرض الرسمي أمام وزير الثقافة في الموقع الأثري بشمتو.
1: الفيديو ذي قدش مدته؟
2: تقريبا في بالي نتفكر دقيقتين ولا دقيقة
1: واللي حبي يتفرج علي يدخل الموقع متاعك انت على الفيسبوك زير ولا يلقاهش على اليوتيوب؟
2: هو توا يلقاه يا أما على صفحتي على الفيسبوك وإلا على الصفحة الرسمية متاع وكالة تحية التراث والتنمية الثقافية.
1: جميل. أي نمشيو لتوزر.
2: نمشي وتوزر احنا مشينا المدة الفايتة الطويلة مشينا لجابس وكملنا نواصلوا الجولة نتاعنا في جنوب تونس وتوا ربيع ربيع هو طقس الجنوب هو طقس الجميل خاطر بعد معناتها شهير اخر الجنوب يولي سخون يولي صعيب معناتها الزيارة للجنوب خاطر الدنيا سخونة وكل رغم انه ديما ندعيو الزيارة لكل اطراف تونس وانحاء تونس في اي وقت. وتوزر جميلة وتوزر عاصمة الجريد اللي هي من أهم المدن اللي معروفة بالدقلة متاحة معروفة بالنخل وهي مدينة حدودية موجودة في تونس وقرب الجزائر وتقريبا الزياره تنقسم لجزء اجزاء. الجزء الاول هو متوسط المدينه اللي هي تزر جميله جدا بكل ما عندها من معالم، الواحه نتاعها اكيد واحه غناء وجميله جدا، وما زالت محافظه على الطابع نتاعها وما زالت محافظه على القدم نتاعها. لكن زاده ما ننساوش نمشيو لدار شقيقة اللي هي متحف من اجمل ما تشوف فيه العادات والتقاليد نتاع الجنوب وحتى تونس كامله، ويحكي حتى على تاريخ تونس كاملا، كيف كيف الشقواق اللي هو
1: أي.
2: متحف اخر جميل، و تنجم تتعرف على تاريخ تونس باستعمال معناتها من خلال الدماء المتحركه ومن خلال الاشكال والتماثيل الموجوده من الفتره القديمه حتى من فتره الديناصورات. تتعدى بكل الفترات اللي عاشتها تونس بطريقه تعليميه جميله جدا، وندعو حتى الصغار والكبار باش نجموا يزوروا المنطقه هذه. كيف كيف ما ننساوش انه توزر كما تطاوين المره تحكينا انه تصور فيها اجزاء من حرب النجوم. ما ننساوش نمشيو لعمق الجمل اللي هي فين نتصور حرب النجوم اللي هي مدينه جميله جدا. كيف كيف نمشيو لمدينه نفطه او تسمى ما تسمى ايكوفا الصغيره، على خاطر هي من اجمل المدن الموجوده في توزر اللي دايره بها الواحات من كل جهه، وهي تعتبر اهم المدن اللي معروفه بالصوفيه في توزر وفي كل انحاء تونس، ومن اشهرهم من اشهر العلماء اللي عاشوا في نفطه اللي هي الكوفه الصغيره اللي هو سيدي بوعلي النفطي، ونغنيوا عليه حتى احنا في الساقس في الحضره الساقسيه، نغنيوا على سيدي بوعلي اللي هو كما قلنا من اشهر العلماء ومن اشهر الصوفيين في المدينه. وهيك علاش كل عام ثم مهرجان اللي هو مهرجان الموسيقى الصوفيه واللي يتنظم كل عام في مدينه نفطه الجميله والجميله جدا. ونختم الزيارة بالقرى الجبلية الجميلة جدا كيف كيف اللي موجودة في الجبال، وفيها تتميز بالواحات الجبلية واللي هما ثلاثة تقريبا اللي هما تمغزة ميداس وشبيكة. الشبيكة هي معناتها واحة موجودة في الجبل فيها عيون غناء بالماء، وغاديك ونصوروا بعض الأجزاء من مسلسل الدوار اللي يعرف مسلسل الدوار صور في المنطقة هذيك. ميداس اللي معروف بالأخدود نتاعو الكانيون اللي هو نجم في نفس الوقت تتمتع بالمظاهر الخلابة والجميلة، وتتمتع بالقرية القديمة اللي هي كما قلنا قرية حدودية ما تبعدش برشا على الجزائر. وزاد كيف كيف مدينة تمغزة المشهورة خاصة بالأصناف الجيدة من التمور، وهي مدينة مديرة بالجبال وكلها مظاهر ومعنتها

راسي لوحده. جمال الشابي مفهميش بلاصة وتركينا مزينة من توزنسنا ما غنيش عليها. تحية لي والفنانين توينسا الكل لي هكا قاعدين يعليو من مقام برشا أماكن ويخليو في ذكرتنا غنيت كيف ما هكا سواء كان في على الشمال وإلا على الجنوب يتغني. تحية لكم مستمعينا الكرام. برشا تعليق قاعدة نقرأ فيها كلها شكر ثناء كلها تبريك بقدوم الأيام المباركة أيام ذي الحجة اللي دخلت اليوم. إن شاء الله بالفرح والسرور على أمة سيدنا محمد. إن شاء الله مبارك علينا الناس الكل. تحية كبيرة لكم الكل ونتلقى إن شاء الله في مناسبات وفي مواعيد إذاعية قادمة. تحية كل الفريق وما نجمش نغادر الاستوديو ما غير ما نشوف التحايا المتخلدة بالذمة كما حنان المزغني جدتي الجميلة حنان المزغني اللي تحب تحيي حفيدتها قمر العفاس تقولي تغلق 4 سنين هي في تونس بعيدة عليا أما أنا

نحبها برشا، مش كنينة، حتى جدها فاخر تريكي، زيد قتلها، زيد أحلف اللي انت تحبها، قتلي نموت عليها قمر، إن شاء الله ربي فضلكم أحفادكم الكل، وتعيشوا وتراهم ناجحين في كل المستويات، وتراهم إن شاء الله في أعلى المراتب. تحية كبيرة لك سيدة حنان المزغني، وتحية لكل العائلة، كما صديقتنا ماجدة الفارسي اللي تحب تحيي زيد حفيدتها بيان، يحفظها الرحمن إن شاء الله، بيان المزيانة، سيدة نجوى اللجمي، كيف كيف فاطمة بن عمر، أم إسلام، ودكتورة نور الحلواني، وكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في صوت إذاعة صفاق. شكرا لك أحمد حاج عمر اللي كنتي الهدية هذه الموسيقية. أسمع، ما احترنيش برشا، قلت قيس باش نختار لك غنية ما تسمعش ديما، بإمضاء وائل كفوري. الغنية هذه عندها حدث مزيان برشا، وقتها أول مرة أول عام نكسب فيه كهرباء، فوقتها كنت فما هكا سيديات يتحطوا كالغني كما توعد، كل شيء يتطور، وقتها كان السيدي تحطوا كتجمع فيه أحلى وأجمل الغنيات، كنت نعمل ياس عليها كيف تبدأ الغنية ونعاود نعاود نسمعها حتى لوين حفظتها، غنية ما تتفلتش، فرصة نتقاسم حلاوتها معكم، نهدي لكم مش وحدي أما كل الفريق، سفيان خديم الله، سمير تقتق، كيف كيف قيس القرى، وسرور الهدار، نرجعوا لها من الأولى، نرجعوا لها غنية اسمها أنا والليل، من القلب للقلب. شكرا على اختياركم، صوتي ذات سفيق سفيلمين، وسلامة.

0: حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. حذر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني من تواصل تراجع عدد المترشحين لشعبة الرياضيات في امتحان البكالوريا، واعتبر أن هذا المؤشر يعكس أزمة أعمق في المنظومة التربوية وفي علاقة التلاميذ بالمواد العلمية الأساسية. ينطلق البرلمان يوم غد الثلاثاء في جلسات الاستماع لمقترح قانون جديد أودعه مؤخرا 40 نائبا، يتعلق بتقديم حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم بلغ 22377 مهاجر غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامرية. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أوقفت هجوما عسكريا كان مقررا على إيران يوم غد، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب أن القادة الخليجيين الثلاثة دعوا إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. أعلنت طهران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. ويأتي إنشاء الهيئة لتعمل كواجهة إدارية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني. كما أشارت إيران إلى أن الهيئة ستتولى أيضا فرض رسوم على السفن العابرة ضمن منظومة تنظيمية جديدة تشمل خدمات مرافقة وتأمين وصيانة. شكرا على المتابعة، تلتقيكم الأخبار مجددا تمام العاشرة بإذن الله، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: يلا لحظة.
5: أجور الفنون
6: أجور الفنون.
5: سهرة الدراما والفن السابع
6: أجور الفنون.
5: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
6: أجور الفنون.

26 9:05 دقائق مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل في أقول الفنون. اليوم مش نحكيو سينما, مش نحكيو كذلك مسرح بطبيعة, مش نتعرض زد على المجموعة من التظاهرات الثقافية الفترة القادمة, مش نحكيو زد على مشروع سينمائي بعد شوية مع ضيفتنا منيل السويسي عن الجامعة التونسية النوادي السينما, مش نحكيو على مشروع كبير اللي هو مشروع من الكاميرا إلى الرفاق, المشروع الجديد للجامعة التونسية النوادي السينما الموجه للشباب وليفعات وليفعين في الجهات التونسية. كيف كيف زد باش نحكيو على تظاهرة في تتاوين, تظاهرة جمار اللي تنظمها جمعية مادي للمسرح, باش نحكيو على الدورة الثانية اللي كانت انطلقت يوم 16 مي تتواصل زد لغاية يوم الغد 19 مي 2026. تم الإعلان زد رسميا على مواعيد مجموعة من المهرجانات, آخر مهرجان أيام قرطاج السينمائية, تو بعد نعطيكم المواعيد متاع أيام قرطاج السينمائية. نذكروا زد موعد أيام قرطاج المسرحية وأيام قرطاج الموسيقية, تظاهرات أخرى, مشاركات زد هامة في العديد من التظاهرات التونسية والدولية. 9:06 نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه صفاق سيفي مواصلين معكم المشوار حتى الوقتاش حتى النص الليل 9:14 دقيقه. يا اهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اللي تابعوا فينا على فيم واللي تابعونا بالطبيعه على www.radiotunisienne.in/sfax. مساء الفل والياسمين. اليوم باش نحكيوا على مشروع سينمائي وسعيد جدا باستقبال ضيفتنا الجميلة الدكتورة منيل السويسي عضو الجامعة التونسية النوادي سينما. باش نحكيو على مشروع من الكاميرا الى الرفاق، المشروع الجديد للجامعة التونسية النوادي سينما الموجه للشباب واليافعات واليافعين في الجهات التونسية. مساء الفل والياسمين منيل، اهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك عمير، مرحبا بك الرفاق والنشيط.
0: دونك في البداية خلينا نقدمو تحكي لنا شوية على المشروع هذا، مشروع من الكاميرا إلى الرفاق.
1: مشروع من الكاميرا إلى الرفاق هو مشروع جديد للجامعة، اللي هو في إطار تقريبا نفس الاستراتيجية ولا الفلسفة، إنه احنا نمشيو المناطق في تونس ونحاولوا إنه نخلقوا نواتات متاع نوادي سينما، ولكن كل مرة عبر مشروع عبر معناتها ديزاتوليه، وخاصة طريقة أنه صناعة السينما من أجل السينما ومن أجل تكوين ناس تحب السينما وبش تحكي عليها. دونك هذه احنا عنا سنوات توا بدينا في مشاريع هكا تقريبا بنفس النفس، والمشروع هذي جديد هو حابين نربطو به بين الكاميرا كوسيلة والرفاق، رفاق الكاميرا اللي هما هل الناس اللي يجتمعوا حول مشروع سينمائي باش يحكيوا على رواحهم ويحكيوا على الجهات نتاعهم.
0: انتم اخترتوا معناتها مجموعة من المناطق الداخلية المتنوعة بطبيعة جغرافيا واجتماعيا على غرار عين دراهم، سبيبة، شنني، المحرس كما قلت انت بطبيعة في البرنامج، ومعناتها حبيت نسألك على المعايير اللي اعتمدتوها في اختيار الجهات.
1: الجهات اللي اخترناها هي متنوعة شوية، فما جهات كيما بوعرادة وإلا شنيني عنا فيها نوادي سينما، ولكن بقية الجهات الأكثرية ما عناش فيها نوادي. على ذلك هي فرصة بالنسبة لنا احنا باش نقربوا من شرائح عمرية اللي هي تنجم تنتمي لنوادي سينما وينجم تكون عنا فيها دونك نوادي في المستقبل. ثم انه اخترنا الاماكن اللي معناتها هي في النهاية فكرة رفاق والكاميرا، انه نحبوا هالليجون هذوما يحكيوا على المناطق نتاعهم بطريقتهم هما بعينيهم هما، معناتها كأنه القصص نتاع صمود هالمناطق والا اللي هي ربما اكثر فيها تهميش اجتماعي او اقتصادي او غيره. نحبوا الليجون هذوما يحكيوا عليها بالكاميرا بطريقتهم هما، مش بعينين لا الاخبار ولا اي وسيط اخر.
0: دونك الجامعة التونسية نوادي السينما كما مستنسين بها بالطبيعة وكما تاريخها الطويل، معناتها هي أداة بالطبيعة معناتها للتعبير والتوعية، كيفاش معناتها فعليا الأفلام هذه تمنح الشباب مساحة للتعبير على قضاياهم اليومية؟ شنو باش تقدموا لهم انتوما كجامعة معناتها في الجانب التقني في الجانب الجمالي في النظرة إلى العالم النظرة إلى السينما؟
1: الجامعة عبر المشروع هذا باش يكون فما مجموعة من الورشات اللي هو حول الكتابة، خاصة الكتابة اللي هي باش تاخذ منا متى أكثر وقت، كتابة سيناريو حول هالقصص هذه متاع الصمود متاع المناطق هذه. مع الورشات هذه فما مرافقة في البوست برودكسيون كلها، معناتها في المونتاج وفيما بعد التصوير والكل. ثم انه الافلام هذه اللي هي باش تكون كلها افلام وثائقيه وكلها افلام جماعيه، معناتها الفيلم باش يخدموه على الاقل 6 من شباب المنطقه هذيك، باش نعملوا لهم مجموعه من العروض وطبعا النقاشات في الاماكن اللي تصورت فيها، وايضا في بقيه النوادي باش يتم توزيع الافلام هذه.
0: دونك باش يتم توزيع الافلام فيما بعد. دونك مقاربه التعلم بالممارسه، كيفاش معناتها ماني السويسي بتبعها والجامعه يعني امكانيه صناعه فيلم هذه اللي هي كامله من الفكره للسيناريو للتنفيذ نجم تغير نظره الشباب هذوما اللي هو في الجهات الداخليه لذويتهم اولا وللفن وللعالم عموما؟
1: معناتها الطريقه هذه يظهر لي اللي هي تشبه برشا الجيل هذا، معناتها الزايد هذايا الجين زي اللي هو مربوط برشا بالصوره، واللي هو انتراكتيف واكتيف ومعناتها واعي، عنده وعي كبير بكل ما تحمل الصوره وبانواعها وكل، دونك انه يبداو

0: كل هالمشاريع في النهاية هي هدف واحد، هو بالنسبة للجامعة هي نشر الثقافة السينمائية في تونس. الهدف نتاعنا انه نخلقوا معناتها اون جينيراسيون نتاع ناس تنجم تفرج في فيلم، تتذوقوا، تناقشوا، تنقد، تتسائل. ودونك الطرق اكيد مختلفة، ولكن هل المقاربة هذه الى حد الان حسينا فيها نجاعة كبيرة. يحبوا يصنعوا برشا، لي جون يحبوا يصنعوا، يحبوا يشوفوا، يمسوا. ودونك كانه اسلوب معناتها للدخول نحو عالم نوادي السينما.
1: كما حكيت انت، حكيت على الجينيراسيون زيد وكل، صحيح معناتها خاصة انه فما هيمنة نشوفوا فيها على المحتويات السريعة السريعة في مواقع مواقع معناتها التواصل الاجتماعي. اكيد معناتها الجامعة عاملة خطة باش تجذب ولا باش تجلب الشباب واليافعين للسينما وللنقاش الثقافي. انت حكيت على النقاش بالطبيعة، ومشروعكم ما يكتفيش فقط بالتكوين وبالتعليم او تعلم الشباب هذو معناتها كيفية صناعة سينما او تذوق فيلم، بل النقاش معناتها النقاش متاع الافلام، احياء الثقافة هذية، خاصة النقاش الجماعي معناتها واللي يكون مؤثر واللي يكون بون ما نحبش نقول موجه معناتها الفكرة معينة، اما يكون يحترم تاريخ السينما واخلاقية السينما.
0: بالضبط، معناتها وخاصة انت قلت الكلمة يظهر لي السر اللي هي جماعي، لانه فعل السينما هو فعل جماعي، معناتها ما بعضنا كلنا نعيشوها كتجربة. هو ماهوش معناتها ان برودوي، الفيلم ما عمره ما كان معناتها برودوي عادي، هو سيمبوليك برشا، هو لازم تعيش التجربة. دونك مشاهدة الافلام ايضا هي معناتها ديما نحرصه، ورغم الصعوبات وتعرف اليوم معناتها النتفليكس وشاهد وغيره اللي يخليك بسيش تقعد في الدار وحدك وتتفرج وحدك في فيلم، لكن احنا نخدمه على انه يجيوا بحدنا، يجيوا للنوادي، نتفرجوا مع بعضنا جماعيا، ونناقشوا مع بعضنا، ونعملوا افلام مع بعضنا كما توا الرفاق والكاميرا.
1: الرفاق والكاميرا بتبيع كما قلت انت احياء الثقافة، هذه الفعل الجماعي وتذوق السينما اللي ما تيحوش الحقيقة معناتها انك تتفرج على نتفليكس ولا تتفرج في الدار ولا تتفرج في فيديو ولا في اي حاجة، خاطر باش تتفرج فيه وحدك صعيب باش نتلقى هكي نقاش حاول حاجة كما لك، ما باك كونتر باش تتفرج في فيلم مع صحابك مع ناس تحبهم، اكيد النقاش هذا باش يهز معناتها الفيلم لمطارح اخرى كما يحكي معناتها بعض الناس. خلينا نرجع شويه للجامعه التونسيه نوادي السينما اللي هي تمتلك تجربه طويله برشا، يعني منذ خمسينات والا من عام 49. كيفاش طورت معناتها علاقتها بالشباب عبر لي ديسيني العقود هذيا، خاصه انه كما قلت انت اهتمامات الشباب تغيرت برشا، وخاصة انه في السنوات الفايتة الناس ما عادش تمشي للسينما، اصلا ما عادش عندنا دي سال دو سينما معناتها في العديد من المناطق في تونس.
0: فعلا معناتها الجامعة هي من عام 49 بداوا اول نوادي، ومعناتها وتأسست فعليا في 1950، ثم بعد جات التونسة نتاعها في 65. الجامعة معناتها المميز فيها اللي أولا طول توا معناتها اللونجيفيتي نتاعها أكثر من 75 سنة، ثم أنه دائما كانت ياسر قريبة من المجتمع اللي هي موجودة فيه ومن كل الحركات الاجتماعية والسياسية والثقافية في تونس. وكان معناتها العدد نتاع الناس اللي يكونوا منخرطين ويقربوا الجامعة ثم يبعدوا، معناتها فريمون احنا كنقولوا حركة، هي فعلا حركة فيها جذب وشد، وساعات برشا منخرطين ساعات اقل، ولكن ياسر تشبه الحال البلاد وياسر تشبه تونس وتاريخ تونس الكل. اليوم احنا عنا ارث كبير برشا فخورين به اكيد، ولكن فهم مسؤولية زاد انه الجامعة لازم تغيانفونت مرخ، لازم تخمم في اسانيب اخرى، معناتها لازم تكون الكل السبب انه هم الجامعة ما ماتتش بالكل موجودة لليوم، هو قدرتهم انه يخمموا، انهم يعملوا استراتيجيات، انهم يفكروا دائما ويكتبوا ياسر دايخو ناس قبل. دونك احنا اليوم مطالبين بالضرورة انه نمشيوا على خطى الناس اللي سبقتنا، ونخموا دائما كيفاش نجموا نمسوا اكثر ما يمكن من الشرائح العمورية، كيفاش نجموا ندخلوا لاكثر مناطق في تونس.

0: بعيدة، المهمشة اللي ما فيهاش لا قاعة سينما ولا في بعض الأحيان حتى دور ثقافة ولا دور شباب. دونك هو تفكير متواصل، وكل مرة نلقاو مقاربة أسلوب ونحاولوا نخدموا عليه وننشروه. الغاية الوحيدة في النهاية إنه الجامعة يكون عندها انتشار أكبر، وإنه لأنه نؤمن اللي ثقافة نوادي السينما هي مهمة في ثقافتنا احنا، في تكويننا احنا، معناتها تكوين التوانسة وتكوين الأجيال هذه الصاعدة. دونك نحاولوا إنها تقعد وتزيد تتطور نهار بعد نهار.
1: سبق للجامعة أنها أطلقت معناتها مجموعة كبيرة من المشاريع اللي نذكرها معناتها في بالي، توا السينما في حومتنا، سيني شبيب. شنو اللي يميز معناتها مشروع الرفيق والكاميرا عن التجارب السابقة؟
0: معناتها في البعد في الفلسفة الكبيرة تقريبا كيف، ولكن في بعض التفاصيل تعلمنا من تجاربنا السابقة. مثلا توا ولينا ياسر نعملوا على فكرة المرافقه، معناتها هذه انه هما معناتها فقدت ورشات ودروس نظريه، وما عادش ياسر تنجم تمشي مع الشباب هذوما، يلزم احنا نرافقوهم، هما اللي يخدموا، هما اللي يصوروا، هما يمنطي، ولكن احنا فقط موجودين بالمكونين ولا ليزيكسبير نتاعنا اللي يكونوا يرافقوهم في هالمسيره هذه عن بعد. ديجا تحللنا بار شباب عن بعد بعد 2020، و ايضا في المناطق هذه. دونك اختلفت شويه، اختلفت حاجات، تعلمنا حاجات، زدنا حاجات، وان شاء الله يكون انجح من بقيه المشاريع اللي كانت عندها الحق وقع كبير، واحنا ياسر معناتها نحبوها في جامعه السينما في حومتنا وسني شباب وغيرها من المشاريع الاخرى.
1: المشروع هذا مع رفيق الكاميرا من بين ما يطمح له اكتشاف مواهب جديده في مجال السينما والسمع البصري في بعض المناطق الداخليه والمهمشه، واكيد نتصور لها امكانيه حتى بعث نواتيت ونوادي في الاماكن اللي ما فيهش نادي سينما.
0: بالضبط، معناتها هذا هو، انه احنا نحاولوا انه وين نمشيو البلاصه نخليو فما علاقه بينا، معناتها علاقه بالجامعه، فما نادي سينما اللي يجيوه افلام، اللي يكون معناتها عنده امكانيات في التكوين لاعضائه او حضور مهرجانات كبيره او المشاركه في بقيه المهرجانات نتاع الجامعه. دونك نحاولوا يكون فما دي غولي ديما موجودين بينا وبينهم، ثم انه اكيد معناتها احنا نتمنوا انه في الرحله هذه نتاع المشروع اللي باش تدوم تقريبا 9 شهور نكتشفوا جديده، ناس ربما ما اتاحتلهاش فرصه انه تدخل لكليات ولا معناتها ليزيكول دو سينما، ولكن فما موهبه وقع اكتشفها في المشروع هذايا. دونك يا حبذا.
1: دونك مشاريعكم بالطبيعه عندها معناتها كما نقولوها ذات ليميت، اما معناتها حاجه هامه تحرص عليها ديما الجامعه هو الاستمراريه، سواء من خلال المشاريع او من خلال كما قلت انت النوادي السينمائيه. دونك كيفاش معناتها تعملوا متابعتكم فيما بعد، خاصه بهدف معناتها استديمه الحراك الثقافي في المناطق اللي انتم تتوجهوا لها؟
0: بالنسبة للاستدامة احنا معناتها الانفو ولا عندنا نواة بتاع نادي السينما، باش يكون فما مجموعة من التكوين معناتها الورشات اللي باش تصير معناتها على امتداد العام، على خاطر احنا اساسا التكوين اللي يصير في الجامعة هو في معناتها في الصورة، في قراءة الصورة والتحليل الفيلمي وفي البرمجة ايضا وفي المانجمنت كولتوريل وفي ايضا تنظيم مهرجانات او تظاهرات سينمائيه. دونك اولا بالتكوين هذه اول حاجه، ثم بالإتاحة الافلام، حقوق الافلام لعرضها لنقاشها، ونرافقهم طبعا في معناتها خاصه على مستوى النقاش ومرافقه الافلام في تقديمها ثم نقاشها بعد العروض.
1: نحكي شويه معناتها على خطتكم لتوسيع شبكة نوادي السينما باش تشمل يعني العديد من الولايات والمناطق اللي تفتقر للفضاءات الثقافية والسينمائية.
0: فعلا معناتها احنا ان شاء الله بالمشروع هذا باش نمشيو لعين دراهم، بوعرادة، سبيبر، رقيب، لكتار، شمني، البحرس والناظور، وفي كل بلاصة احنا نمنو اللي فما معناتها فما ناس فما داخل سبتخ فما أكيد ناس متعطفين ولا ما جيتهمش فرصة ما سمعوش ولا دونك أكيد ما نجمش نقول على 8 مناطق ولا 10 مناطق الكل، ولكن حتى 30% حتى 40% منهم هو كافي بالنسبة لنا احنا وينجم يحقق على الأقل الأوبجيكتيف اللي احنا حطيناهم في بداية هذا المشروع.
1: نحكي شوية بلي على حضور السينما داخل المؤسسات التربوية والجامعية قبل معناتها الحقيقة معناتها فما بعض المعاهد اللي كان فيها أنشطة سينمائية، وحتى لو كان ما كانتش تصير في الليسي كان معناتها الأستاذ يحرص باش نمشيو السيني كلوب مثلا وألا نتفرجوا على فيلم في المسرح. عندكم أنتم كجامعة مشاريع للتعاون مع المدارس والمعاهد والجامعات؟
0: كل عندنا بعض النوادي اللي عندها علاقة كبيرة وارتباط بالجامعات، وإلا مثلا نادي سينما قفصة اللي هو ينشط برشا مع المبيتات الجامعية الموجودة في قفصة، فما نادي سينما بوش صدري اللي هو زاد كيف مع المدارس وكل. الحق مش كل في خطر مسألة اللي بارتناريا مع الوزارات وخاصة وزارة التربية هي معناتها شوية فيها بعض الصعوبات وحسب المنطقة، معناتها حسب المنطقة وحسب المسؤولين سواء عنده فما ناس عندهم حساسية للفن بصفة عامة والسينما فما ناس ما عندهمش برشا، ولكن اختلف في الحق معناتها يمكن اصلا الوقت الدراسي ولا في مشكلة وبرشا ديزيتود وصغار ما عادش لاقين وقت باش ينجموا يعملوا حتى أنشطة أخرى بخلاف القراية للأسف. دونك احنا نشاطنا اساسا في دور الثقافه، بعضها في دور الشباب والا في ليزيسباس بريفي، ولكن اساسا دور ثقافه هي اللي تلمنا في النوادي.
1: معناتها الجامعه تخمم في تطوير منصات رقميه معناتها بطريقه انها تنجم بتبيع الى جانب العروض معناتها والتكوين الفيزيك تعمل منصات باش تعرض افلام اللي تهم الشباب وتهم الناس باش توصل للجمهور اوسع، وام ميم طون زيد حتى مع الافلام النقاش اما يكون اختلافي.
0: والله فكرة المشروع موجودة، يمكن مازالها معناتها يلزمها شوية وقت وترتيبات، ولكن إنه يكون عندنا إن بلاتفورم خاصة للي فورماسيون هو معناتها قاعدين نخمو فيه عنا مدة، بدينا شوية وبعد قصينا. مبدئيا عندنا الموقع متاع fpcc.in اللي هو موقع به وفيه أغلبية اللي نخمو فيه الكل ودايور احنا كنا في رمضان عملنا معناتها مجموعه من الفيديوهات القصيره حول اللغه السينمائيه، معناتها اهم الكلمات المفاتيح للنظريه السينما عملناهم في فيديوهات مع ديكتري من افلام توينسا، وهي كانت تجربه جديده بالنسبه لنا احنا في كانه معناتها صناعه محتوى اللي هو سينما 100% باللغه التونسيه باللهجه التونسيه، ثم ليزيكستري الكل اخترناهم تقريبا 99% منهم من السينما التونسيه شويه عربيه وشويه افريقيه. دونك معناتها كانه هي 24 حلقه الكلهم كانه معناتها درس كامل في اهم الكلمات المفاتيح للغه السينمائيه، تحليل اللغه السينمائيه.
1: برافو منيل. منيل زيد رئيسة مهرجان بعيوني هن بتبيع الجامعة التونسية نوادي سينما، مش فقط نوادي مش فقط مشاريع، كذلك زيد أطلقت العديد من التظاهرات ومنهم مهرجان بعيوني هن. دونك بتبيع الحديث سبق الوقت، أما نجم نعرفه وقتاش الدورة القادمة المحاور العريضة، علما أنه بعيوني هن هو يعني نجم قوله اللي هو مهرجان متخصص يعني بإنتاجات وصانعات الأفلام النسائية.
0: فعلا بعيوني إن شاء الله بش يكون في أكتوبر، مبدئيا من 10 ل 14 أكتوبر إن شاء الله كما العادة بين حمامات ونابل. احنا أطلقنا ديجا معناتها وهذه فرصة بش نذكر طلب عروض الأفلام وأيضا السيناريو والديدلاين باش يكون على قريب تقريب 15 جوان. دونك ادعو كل الناس اللي يسمعوا فينا انه اللي عنده فيلم اللي عندها فيلم أو سيناريو لتطوير السيناريو، لأنه القسم اللي مهم برشا ونحبوه اللي هو الإقامة الفنية لتطوير مشاريع الأفلام القصيرة. حاليا مزوز مبدئيا الخطوط العريضة باش يكون حول أساسا الكتابة والفيلمي الجايز، وباش نحاولوا انه يكون معنا ضيوف مهمين وويزنين في تونس وفي العالم ايضا. ان شاء الله برمجه باهيه ومتميزه سنه اكتوبر ان شاء الله.
1: اكيد كما عودتنا الجامعه وكما عودنا مهرجين بعيونهن. قبل ما نختم معاك معناتها كان هكي نعملوا هكي معناتها مش ريكاب، اما ابرز التحديات اللي تواجهها الجامعه على مستوى التمويل، وإلا على مستوى البنية التحتية، وإلا على مستوى استقطاب الجمهور. معناتها التحديات وين أكبر، في المستوى التمويل الفلوس وإلا البنية التحتية ولا استقطاب الجمهور؟
0: والله التحديات عديدة الحقيقة معناتها، ولكن يظهر لي معناتها الفلوس هي مهمة برشا مهمة. والأولا لازم لا ديفيرسيفيكاسيون معناتها نتاع لي روفوني بصفه عامه، ولا شان لازمش فقط على التمويل العمومي. معناتها ماذا بينا نتمناو انه بعض المستشارين انه يكونوا معانا في بعض المشاريع، والا الرعايه الثقافيه ايضا. هذوما حاجات مازال في تونس مش برشا الحقيقه، ولكن هو ينجموا يسهلوا لنا برشا حاجات. بالنسبة للبنية التحتية في بعض الأحيان نلقاو مشكلات صحيح في بعض المناطق في دور الثقافة، ولكن احنا ديما نقولوا راهو مش ما نحبوش دي سي بي مثلا، ماهيش مشكلتنا بالنسبة لنا احنا، عطينا إكران بلوري أفلام ونجموا نعملوا عرض ممتاز بنقاش وكل شيء. دونك معناتها يمكن التحدي الكبير اليوم هو فعلا في كيفاش نجموا نستقطبوا جمهور أكبر متنوع بطريقة معناتها ريجولير منتظمة. إنه جيو الفولونتاريات بدلت شوية زيادة مع الناس صرفت وقتها لأي أكتيفيتي، دونك انه يمنوا بهالمشروع وكل هذه خدمه طويله برشا. وان شاء الله ان شاء الله نجموا نوصلوا للاهداف اللي على الاقل تاع 2026 2027 تتحسن الامور من بعد.
1: معناتها عندكم مخطط الادماج التقنيات الجديده كما الذكاء الاصطناعي كما الواقع الافتراضي في المشاريع السينمائيه التكوينيه المقبله للجامعه؟
0: اي معناتها بالنسبه للذكاء الاصطناعي بالذات هو معناتها هو واقع معناتها ما نجموش لا نهربوا منه لا ندور ظهوراتنا لا نقولوا لا معناتها هو موجود ولازم نتعاملوا معاه ويصير ادابتاسيون به معاه. دونك فما ورشه باش تكون ان شاء الله في تربصات الجهويه اللي باش تصير، احنا بدينا في الجنوب مازال الوسط والشمال، باش يكون حول الذكاء الاصطناعي كيفاش نجموا نستعملوه بالضبط في حتى مثلا كيفاش نعملوا افيش والا نحضروا السيونس نتاعنا نتاع الشيمي كلوب. دونك هي مبدئيا بالنسبه للفيغ وكل مازلنا شويه لعل معناتها نطرقوا المواضيع هذه قريب.
1: مستقبل الثقافه السينمائيه في تونس كيفاش تراها منيل السويسي؟ ونعرف اللي هي ديما متفائله منيل.
0: نكون تعرف معنا حل، انا يلزمنا نتفائلوا، يلزم الامل اتشين استراتيجي مثلا مش هذا حل. دونك انا بالنسبه لنا الثقافه السينمائيه حتى ولو اليوم هكا عايشين شويه الدنيا ما عادش فاهمين لي ريلز برشا لي ستوريز برشا مع 9 ثواني وخمسه ثواني
1: فما تعفن. وانت دكتوره لو فما معناتها مشكله كبيره برشا باش نعانيو منها السنوات القادمه، خاصه الناس اللي ما خلطت الجمله على الطرق القديمه تاع الفرشه، فما مشكل تعفن الدماغ فهمت، واللي حتى احنا وزد النجمه ولينا نعانيو منها تعفن الدماغ.
0: صحيح ولينا نحبوا الحاجات السريعه في ساعه دي فورما فريمون معناها الترا كور. اما يقعد معناتها يمكن هذوما الكل باش يكونوا في الاخر دوابات، على خاطر اللي يحب الصوره اللي يحب انه اللي يتسائل اصلا معناتها هل صغار وهل المراهقين اللي عندهم اسئله في مخهم وكل شويه بشويه توجيه هكا المسارات تهزهم مسارات نحو شنو هي التصوير، علاش المخرج عمل هكا، كيفاش الثقافه السينمائيه. دونك لعل كلهم طرق تؤدي الى مشروع ما اما
1: أكيد تؤدي للفرجة السينمائية والثقافة السينمائية. لفتي سيسي الجامعة التونسية النوادي السينما اللي هي من أهم الحقيقة معناتها المنظمات الوطنية التونسية اللي تعلم السينما واللي تعلم المواطنة واللي تعلم زادة الإنسانية واللي تكون الوعي واللي خاصة تمكن الإنسان من أنه يكون عنده فكر نقدي وفكر هكية مستنير. خلي لك كلمة الختام من السويسي.
0: شكرا برشا على هالحوار الجميل، شكرا لك برشا عبير وكل الناس اللي يسمعوا فينا. كلمة نهاية شنو نقول، كل مادام نحبوا هالبلاد ونحبوا نعيشوا في هالبلاد وما خرجناش من هالبلاد، اكيد نعطيو من وقتنا ومن روحنا باش تتحسن برشا حاجات، وباش هالمنظمات الوطنية هذه اللي أثرت فينا تقعد عايشة وموجودة وتعطي أكثر دور وتفعل أكثر من كل من أولاد تونس إن شاء الله.
1: دونك تحية كبيرة ليك منال السويسي، تحية زيدة للجامعة التونسية النوادي السينما، تحية العبير العكر بزيدة اللي نسقت هذا اللقاء صحفي الشيبة، تحية العايدة فرحات زيدة بنت المعزونة اللي يسمعوا فيا، عندي برشا أصحابي تاهم المعزونة أكيد يتذكروا عايدة فرحات. تحية لكل عضويات وأعضاء الجامعة التونسية النوادي السينما وفيف لو سينما. شكرا ليك منال السويسي، شكرا ليك. دونك كانت معنا الدكتورة منيل السويسي عن الجامعة التونسية النوادي السينما، حكينا على مشروع الرفيق والكاميرا. 9:42 دقيقة مواصلين مستمعاتنا مستمعينا مع الموسيقى وراجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: شنو هي؟ حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: أجر الفنون. العاشرة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. في عناوين النشرة، رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يحذر من توصل تراجع عدد المترشحين لشعبة الرياضيات في امتحان البكالوريا. البرلمان يعقد غدا جلسة استماع لمقترح قانون جديد لتحسين جودة حياة المتقاعدين. بعد ترحيل أكثر من 22 ألف مهاجر خلال السنوات الأربعة الماضية، التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يتحدث عن مفاوضات جادة ويرجئ هجوما على طهران كان مقررا غدا. وإيران تدشن هيئة لإدارة مضيق هرمز. إلى تفاصيل الأخبار. ومع اقتراب موعد الدورة الرئيسية لامتحانات البكالوريا، أطلقت المنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس عشية اليوم تظاهرة أهلا بكالوريا، التي تخصص لتقديم حصص مراجعة في مختلف الشعاب تحت إشراف عدد من الأساتذة بصفة مجانية، مع تخصيص أكثر من 20 ساعة للإعداد النفسي والذهني. رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس محمد العذار ومزيد من التفاصيل.
3: هي تظاهر يحرص المكتب الجهوي في إطار تنويع أنشطته إلى تخصيص 300 ساعة تدريس لمختلف الشعب وفي كل المواد. الانطلاقة من زوز حصص يوميا من الساعتين للأربعة ومن الأربعة للستة، ثم تختتم هذه التظاهرة يوم 30 مايو بيوم من 9 متاع الصباح للثلاثة العشية، باش تكون في شكل ورشات لكل المواد، حصص للإعداد النفسي والذهني والصحي. بالمناسبة لابد من تقديم كل عبارات الشكر للسادة المربين، كذلك دعوة نجددها لكل أبنائنا التلاميذ أنهم يتابعوا هذه الحصص اللي هي باش تكون بصفة مجانية بمقر المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بدار الأسرة طريق جرمدة. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ.
2: في علاقة بالبكالوريا، حذر رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني من تواصل تراجع عدد المترشحين لشعبة الرياضيات في امتحان البكالوريا، واعتبر أن هذا المؤشر يعكس أزمة أعمق في المنظومة التربوية وفي علاقة التلاميذ بالمواد العلمية الأساسية. وشدد الزهروني على أن الرياضيات ليس مادة مدرسية عادية، بل هي أساس لفهم مواد أخرى على غرار العلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية والإعلامية، وأن التخصصات الحديثة ذات القيمة التشغيلية العالية مثل الهندسة والتكنولوجيات والذكاء الاصطناعي تتطلب مستوى متقدما في الرياضيات. ودعا الزهروني إلى معالجة المشكل من جذوره، مؤكدا أن الحل لا يكون في المرحلة الثانوية فقط، بل يبدأ منذ التحاق الأطفال بالمدرسة في سن السادسة أو السابعة، من خلال تمكينهم من المهارات الأساسية التي تضمن لهم مسارا دراسيا أكثر توازنا. في الشأن النقابي، حمل المحامون اليوم الشارة الحمراء بناء على قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي تشمل إضرابات عامة جهوية وإضرابا عاما وطنيا للتعبير عن رفض المحاماة التونسية تجاهل سلطة الإشراف لمطالبها. وفي تعليق على هذه التحركات، أفادت وزارة العدل أن امتناع المحامين عن تقديم الخدمات لا تأثير له على سير مرفق العدالة. وأوضحت وزيرة العدل أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية. نيابيا، استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان عشية اليوم إلى عدد من الخبراء في القانون بخصوص مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح أحكام في المجلة الجزائية وقانون المخدرات. ووفق النائب بالبرلمان وأحد أعضاء جهة المبادرة لتنقيح الفصول القانونية الخاصة بظاهرة البركاجات فخر الدين فضلون، فإن هذه المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة البركاجات بشكل يومي، إذ لم تعد تقتصر على مناطق معينة وفق تعبيره. وأضاف أن التنقيح يتضمن تشديد العقوبة لمرتكبي جريمة البركاج لتصل إلى ما بين 12 و20 سنة سجن.
0: احنا اليوم رينا انه تنامي ظاهره العنف ظهرت مفهوم السوسيولوجي، يعني ارتفاع عدد جرائم هذه هي بشكل يومي، والبركاجات هذه لم تعد يعني مخصوصه على منطقه معينه شعبيه او غيره. المقاربه نتاعنا فيها زوز رفض. الرفض الاول هو تشديد العقوبه بشكل انه تكون العقوبه شديده وغير قابله للتخفيف. من هذا المنطلق بالمبادره اللي قدمناها العقوبه من 12 سنه الى 20 سنه، وكذلك نطالب بتطبيق الاعدام على عمليه البركاج التي تنجر عنها فيات وازهاق ارواح بريئه. كذلك هنالك مقاربة أخرى لابد من أن تنخرط فيها كل المكونات اللي هي مقاربة شاملة فيها معالجة تكون كفيلة بتحسين المجتمع التونسي من هذه الدار. حوالي مقاربة فيها التعليم، القطاع المبكر عن الدراسة كسبب بين السبب الرئيسية، المقاربة الاجتماعية، المقاربة الاقتصادية. لكن احنا في الراهن شفنا أنه ما نجم نحد من الظاهرة إلا بتشديد العقوبة.
2: نيابيا أيضا ينطلق البرلمان غدا في جلسة الاستماع لمقترح قانون جديد أودعه مؤخرا 40 نائبا يتعلق بتقديم حزمة من الامتيازات الاجتماعية والصحية والثقافية للمتقاعدين بهدف تحسين جودة حياتهم. ويقترح مشروع القانون تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 30% على معالم النقل العمومي الوطني والجهوي، وتمكين المتقاعدين التونسيين المقيمين بالخارج من تخفيض لا يقل عن 30% على تعريفات الناقلة الجوية والبحرية الوطنية خارج فترات الذروة ووفق شروط تضبط بأمر. كما يقترح مشروع القانون إعفاء المتقاعدين من المساهمة المتعلقة بالخدمات الوقائية والكشوفات المبكرة الخاصة بمرض السرطان وأمراض القلب، عفى الله الجميع، في القطاع العمومي، بالإضافة إلى إحداث مسلك خاص بالمتقاعد داخل المستشفيات العمومية بما يضمن لهم أولوية في المواعيد الطبية والعمليات الجراحية. أما على المستوى السياحي والثقافي فينص المقترح على تمتيع المتقاعدين بتخفيض لا يقل عن 40% على التعريفات المعتمدة بالنزل والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة، إلى جانب تخفيض لا يقل عن 50% على تذاكر المهرجانات والتظاهرات الثقافية. في موضوع آخر، بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم بلغ 22,377 مهاجرا غير نظاميا، من بينهم 2,103 مهاجرين خلال السنة الحالية، وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف السامري عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة القادمة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة. وقبل المرور إلى أخبار العالم، أعلن نائب البرلمان شكري البحري عن مثوله غدا أمام القضاء في محكمة الاستئناف بصفاقس على خلفية قضية الحراك البيئي في مدينة عقارب سنة 2017 إثر شكايات رفعها أحد أصحاب المصانع التي وصفها شكري البحري بالملوثة وغير المرخصة. وأكد البحري في تدوينة على الفيسبوك أنه غير متمسك بالحصانة البرلمانية، وذلك التزاما بموقفه ضد التلوث في منطقته وتحملا لمسؤوليته كأحد النشطاء في الملف. في أخبار العالم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده أوقفت هجوما عسكريا كان مقررا على إيران غدا، استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وأوضح ترامب أن القادة الثلاثة دعوا إلى التريث لإفساح المجال أمام مسار دبلوماسي يتوقع أن يفضي إلى اتفاق مقبول للغاية لجميع الأطراف في الشرق الأوسط. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بزجيكيان إن الحوار لا يعني الاستسلام وإنه سيدخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق شعبه. أعلنت طهران إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. ويأتي إنشاء الهيئة لتعمل كواجهة إدارية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كما ستتولى الهيئة فرض رسوم على السفن العابرة ضمن منظومة تنظيمية جديدة تشمل خدمة مرافقة وتأمين وصيانة. ونختم أخبار العالم من السودان، حيث قال الجيش السوداني إنه بسط سيطرته على منطقتين في ولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ يحذر من تواصل تراجع عدد المترشحين لشعبة الرياضيات في امتحان البكالوريا. البرلمان يعقد غدا جلسة استماع لمقترح قانون جديد لتحسين جودة حياة المتقاعدين. الرئيس الأمريكي يتحدث عن مفاوضات جادة ويرجئ هجوما على طهران كان مقررا غدا، وإيران تدشن هيئة لإدارة مضيق هرمز. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام منتصف الليل بإذن الله، إلى اللقاء.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
6: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
8: أجر الفنون،
9: أجر الفنون.
8: سهرة الدراما والفن السابع،
9: أجر الفنون.
8: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما،
9: أجر الفنون.

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات إذاعة صفاقسة في من 10 و28 دقيقة. هذا يوم كلثوم، غدا ألقاك مواصل معكم المشوار ديما في أقول الفنون 18 ماي 2026. مش نستمعوا توا الحوار مع الفنانة الممثلة اللبنانية الفلسطينية عفوا هيا خليل، بعدها باش نسمعوا زاد حوار للممثلة اللبنانية ليلى حسين. دونك هذه هيا خليل تتحدث وراجعين.
1: أيوة مرحبا، أنا هي خوري راقصة بفرقة شادي للرقص المعاصر، جزء من عرض ريش اللي كان جزء ضمن أيام قرطاج المسرحية. أول مرة إلي بتونس وأنا أغرمت بالبلد، أغرمت بالشعب التونسي، فشكرا لكم على استضافتنا في هاي الأيام. شادن طبعا أنا صار لي سنين أشتغل معاها، شادن بالأول كانت معلمتي بالرقص وأنا صغيرة، وبعدين استمريت صرت أعلم عندها بمدرسة عايدة وانضميت لفرقة شادن، فأنا صار لي علاقتي بشادن أكثر من مجرد مصمم راقص، إنما علاقة اللي هي فعلا حقيقية مبنية على صداقة مثل عائلة. فالشغل مع شادن بقدر أقول من وجهة النظر الشخصية، وكمان بفكر أني بحكي باسم كل المجموعة لما هقول أنه في بناتنا علاقة اللي هي جدا قريبة، وعلاقة اللي هي تعتمد كمان على الشراكة. هي شادن مش مصمم اللي بيجي فقط مع الفكر تبعه وما بده إشي تاني، هي بتعطينا المساحة إنه نعبر عن رأينا، نعبر عن إحساسنا خلال العمل نفسه، المشاعر اللي بتطلع عنا لما إحنا عمالنا ننتج العمل. وبفكر هاي من الأشياء المميزة، هي طبعا بتيجي مع فكرة واضحة وبتيجي مع رسالة واضحة اللي بدها توصلها، ولكن بتعطينا الحرية كمان إنه ناخذ الإشي في ناخذ العمل والمواد اللي عمال ننتجها في مغامرة معاها. فهذا إشي من أجمل الأشياء بالشغل مع شادن. شخصية الدمية كنت بعرض ريش، وبفكر إنه شخصية مرأة تطورات كتيرة. إحنا صلنا تقريبا 2 سنين نشتغل على العمل، وفي كل مرة كنا نشتغل كنا نوصل لبعد جديد في الشخصية وعمق جديد، عمق نفسي جديد فيها. إذا كان من شخصية اللي كانت بالبداية يمكن تلعب مش فاهمة، شخصية اللي هي أكتر شايفة الدكتاتور كمحل آمن، كمحل اللي بعطيها ثبات ووجود، لشخصية اللي بتبلش تفهم كمان التعقيدات الموجودة بالدكتاتور وقدرته كمان أنه يقيدها بمحلات مختلفة. فكيف تطور الشخصية وكيف التأثير النفسي اللي كان عليها بسبب أعمال الدكتاتور قدرت أعيشه كشخصية دمية وقدرت أنميه وأكبر فيه كمان. طبعا أنا بلشت رقص من جيل 3 سنين، بلشت أتعلم من جيل صغير وأهلي من أكبر الداعمين لإلي، يعني ما في عرض أجا عندي أهلي ما حضروا، دائما كانوا داعمين ودائما كانوا من الجمهور، من أول الجمهور اللي بيحضرني. أنا ما درست مسرح، أنا درست رحت لمجال العلاج، ولكن بستخدم بمجال العلاج مع أطفال توحد أنا بشتغل، فبستخدم معاهم كل أسلوب المسرح، كل أسلوب الرقص والحركة والتعبير بالجسد، وبشوف تأثيره على نفسيتهن، على الثقة النفسية تبعتهن. فطبعا غير أني أنا بمجال العلاج أنا كمان معلمة رقص عند شادن، فعندي دمج للعالمين اللي كتير بحبهن، عالم العلاج وعالم الرقص والفن، وبحاول أن أدمجهن بحياتي اليوم يوم. فكبرت هيك مع في سنوات عديدة من الرقص وتعلم الرقص لأني أدمج لهذا المجال مع بعض. تم العرض علي، ولكن حسيت أني أنا بحاجة أني أعطي أكثر من نفسي بالفرقة، وكمان بسبب ظروف الحياة الموجودة عندي. ولكن كان لي طبعا أعمال سابقة مع شادن، اشتغلت معها بعمل حين يتذكر الجسد، عمل تريلوجي، في الطريق، عمل كتير، يعني هذا ريش بتوقع العمل الرابع أو الخامس لنا مع بعض أنا وشادن. وكل مرة كنت أتطور كراقصة وكفنانة مع تطور الأعمال تبعت شادن، هذا إشي جدا مؤثر لإلي. حضرت بمهرجانات سابقة مش بهذا المهرجان، ما صح لنا لسه نحضر لأنه كنا ببروفات وكنا بتحضير للعرض، ولكن إن شاء الله اليوم رح نحضر كمان عروض من مسرحيات المهرجان. ولكن عروض تونسية حضرت قبل، وطبعا قدرت أشوف المستوى العالي الفني بالعروض، كان لي شوي صعب أفهم اللغة، ولكن قدرت مشاعر وصلتني وانبهرت بجمال الأداء اللي كان جميل جميل، يعني كيف ما حكت شادن قبلي انبهرنا بالثقافة العالية وبالحب للفن الموجود عند الجمهور التونسي. يعني ردود الفعل اللي سمعناها وعمقهم بفهم الأداء اللي حاولنا نوصله، فجدا انبهرنا بكل إشي شفناه، ونحب الشعب التونسي كتير. شكرا لكم على كل شيء. راديو سبيكس 10.

0: الفلسطينية. دونك كنا نسمع في هيا خليل. باش نخليكم توا مع حوار آخر مع فنانة ممثلة مغنية كيف كيف زيدا ملحنة لبنانية اسمها ليلى خصين.
1: أنا ليال خصين ممثلة مغنية لبنانية. أنا درست سينما ومسرح ودرست موسيقى بالمعهد الوطني اللبناني. مغنية بروفيسيونال وممثلة كمان وشغلة كذا مسرحية مع سامر. الشغلة مسرحية اسمها هلع وينعاد علينا وفراديسكو وبتنام بالليل. كنت أنا الميوزيكال دايركتر. كان الشغل كتير لذيذ وكتير سلس مع سامر لأنه نحنا شغلين كتير سوا من قبل مش أول عمل ونحنا كمان أصدقاء خارج نطاق الشغل فمنفهم مع بعض وهو بيعرف أنا كيف بشتغل وهو وقتها كتب هيدا الدور قال لي أنا كتبته لإلك لأنه حابب أنه أنت تلعب هيدا الدور دور ياسمين بالمسرحية وكتير بيصير في نقاشات ومناخد ومنعت كتير مع بعض بيسمعنا بياخد أفكارنا ونحن كمان إذا في شيء عنا أسئلة منسأل فكان في مجال لتطوير النص والشخصيات يعني كان في مجال للحوار ما كان بس أنه شو أنا كاتب بتكون تعمله. أنا بالنسبة لإلي ما كان كتير صعب أنه ألعب هيدا الدور وأنه حضر له. كان المشوار مع الشخصية بطيء وعم يتطور شوي شوي. كنت عم جرب أنه أقربها مني لأنه ياسمين تشبهني شوي ما أنا كتير بعيدة عني بس الكونديسيون يلي عم تلعب فيهم ما انه ريال فانت بدك تشغلي الايماجيناسيون تبعك تشوفي انه كيف معقول اتصرف انا بهذا المكان. والحلو بدور ياسمين انه هي جسدها شبابه يعني صغيره بس هي بالعمر كبيره بالعمر ما انها صبيه فكان هذا الكونتراست كتير حلو وكتير كنت عم بتسلى انا وعم جرب اخلقه انا وعم بلعب هيدا الكونتراديكسيون. هو سامر نقى انه تكون التام تبع الموسيقى الايتيز لانه كل الشخصيات بهيدا المسرحيه انتقلوا على هيدا المطرح بالايتيز سو نقى اغاني معينه نشغله كجوك بوكس ميوزيكال. وجويس خوري الميوزيكال دايركتور كانت عم تشتغل معنا على الموسيقى على الفوكال كوتشينج لكل شخص كيف لازم يأدي شخصيته بالأغاني كيف لازم يستعمل صوته كيف صار في دمج بين الأغاني كلهم مع بعض تيعملوا هيدا السيرية كلها من الأول للآخر. أنا أول مرة بجي على تونس وأول مرة بشارك بهيدا المهرجان وكتير مبسوطة أنه عم بكتشف الجمهور المسرح التونسي وتفاجأت أنه كتير بيحضروا مسرح وبيجوا بلهفة على المسرح تيشوفوا وحتى تفاعلهم على نحن كنا عم نحس بالتفاعل on stage كانوا كتير عم يتفاعلوا وبعد المسرحية كانوا عم يجوا كتير يحكوا معنا بلهفة وبفرح وحتى بالنقاش بجلسة الكريتيك كان في مداخلات كتير حلوة وكتير غنية يعني بالأفكار. ما كانوا بس أنه عم يجوا يقولوا لنا كتير حلوين كتير حبينا لا كانوا عم يعرفوا تحديدا شو يقولوا شو حبوا ليش هيدي الشغلة مش هيدي الشغلة. أنا شخصيا عم حضر مسرحية لإلي يلي هي أدابتاسيون للي ميزيرابل بدي أعرضها بلبنان على مسرح مونو بشهر فيفريه. هي كمان ميوزيكل بس أنا وجوليا عم نلعب شخصين اسمها لا ميزيرابل ومعنا
2: نفس العمر
1: ومعنا بيانيست أنتوني. في خلط بين الطريقة الكلاسيكية وفي أشياء جديدة يعني أنا زايدة أغاني من تأليفي على المسرحية من ألحان جاد عبيد كمان زميلنا وفي ألحان أنا محافظة عليها من المسرحية الأساسية كرمال نخلي الطابع الانترناسيونال بالمسرحية لأنه هي كتير معروفة وأنا كنت حب ألعب على هيدا النقطة أنه تكون في هيدا الطابع الانترناسيونال مش بس لبناني مش بس فرنسي لأنه فعلا هو فيكتور إيغو كتاباته عالمية بتلمس كل الناس، فكنت حابة أنه حافظ على هيدا الشيء. والشغل كتير يعني طريقة الإخراج وطريقة الكتابة مش مثل ما معودين نحضر لميزيرابل، أنتيم أكتر، ما نفوت على خصوصية الشخصية أكتر، لأنه أنا نقيت فانتين كشخصية تنحكي عنها هي فقط مش الشخصيات كلها الباقية. أنا بكوني مغنية عطول عندي مشاريع وعندي أفكار بهيدا الفيلد كمان، عم جرب حضر كمان أشياء موسيقية هلأ قريبا، والمخرجين اللي اشتغلت معهم عطول بجربوا مسرحيا أكتر شيء، بجربوا أنه يستفيدوا من التالون تبعي بس بطريقة منطقية. يعني أنا بقدر المخرج اللي بيستفيد من الصوت بس بطريقة منطقية، مش أنه جاي هيك تلزيق بس لأنه أنا بغني. مثلا أنا مؤخرا قبل من بعد باراديسكو اشتغلت مسرحية جغني دو نصر كومانيو مع المخرج وجدي معود بباريس، غنيت بالمسرحية، في عندي مسرحين بغني فيهم، في مقطع أنا لحنته ارتجلته، ومقطع تاني كان اللحن موجود وزدنا عليه كلام. فكتير حبيت انه كيف استعمل صوتي بهيدي الطريقة. كان عندي مونولوج بس فضل انه بدل ما نعمل مونولوج شلنا المونولوج وعملنا غنية صغيرة كتير بسيطة، فهيك عم بتصير.
0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجات إذاعة صفيق سفيم، مواصلين معكم المشوار لقيته بالضبط 10:40 بعد شوية. كنا نسمعوا في الممثلة بطبيعة والموسيقية ليل خصين، ممثلة من لبنان اللي هي أزدى بنت السينما وبنت المسرح والموسيقى. مش خليكم تعوا معنا غم مع براين أدامس، بطبيعة براين أدامس اللي كان في تونس ونهار 2 ماي في دقة في المسرح الأثري بدقة، والحقيقة معتها هو اللي عرض له وقت شيف موقع دقة الأثري بطبيعة، واكتشفوا كيف الناس الكل من خلال المواقع، وبطبيعة وقت اكتشف أنه أول عاصمة النوميديا اللي هي دقة حسب اليونسكو بطبيعة، قال نحب نعمل حفلة، اتصل بطبيعة بالجهات المختصة وجي نهار 2 ماي وأقام حفلته اللي كانت معناتها فيها محبة كبيرة، جمهور جيه من برشا بقايع من تونس كيف كيف، زاد السياح اللي استغلوا الفرصة وحضروا لبراين أدامس. نذكروا أنه براين أدامس قاعد يحضر جولته الدولية وانطلق من تونس على جولته الأوروبية قريبا للترويج بتبيع الألبوم الجديد اللي هو ألبوم مش قاعد يحضر له وكل. دونك نذكروا الألبوم اسمه كما قال براين أدامس Roll with the Punches. دونك هذا براين أدامس باش نسمعوه نحن في الكلاسيك متاعه ورا شايف

0: بكم الناس الكل على موجاتنا موجات إذاعة تصفيق سيفي مواصلة معكم المشوار حتى نص الليل 10:51 تحية بتبيع للناس اللي تابعوا فينا على الانترنت اللي تابعوا فينا ديما على www.radiocumusine.in/sfax وبتبيع زيدة اللي تابعوا فينا على الاف ام. باش نخليكم توا مع حوار مع المخرج المصري محمد سيم دونك اللي جي لتونس في إدار أيام قرطاج السينما أي عرض فيلمه أول فيلم روائي ليه اللي هو فيلم كولونيا. دونك بالنسبة للسيناريو كان كتبه مع سيناريست أحمد عامر بطولة الفنان أحمد مالك ما كانش وحده كان مع ماين السيد كامل الباشا اللي مثل دور والده. نذكروا أنه هذا أول فيلم روائي للمخرج المصري محمد سيم وكتب السيناريو متاعه مع أحمد عامر المصري. والمناسبة دونك نذكر الكاتب والناقد والصحفي المسرحي أحمد عامر سيد أحمد عامر التونسي اللي كان غادر عام 2016 دونك تحية الروح وكان من أهم الكتاب المسرحيين ومن أعمدة الكتابة الدرامية والصحفية الثقافية في تونس الله يرحمه وينعمه. دونك خليكم مع الحوار هذا مع المخرج المصري محمد سيم فيلم كولونيا وراجعين.
1: هو عموما الجمهور التونسي دايما واعي ومثقف وعنده ثقافة سينمائية بالمشهد العالمي يعني ومتابع كويس جدا ودايما طريقة النقاش بتاعته بقى فيها أكتر مقارنات فيها حب طبعا للسينما المصرية فبيعمل برضو مقارنات للماضي ولل لأفلام في المشهد السينمائي العالمي يعني. لكن المهم كمان انه الشباب انتوا عندكم مدارس كويسة وعندكم ناس طول الوقت افرازات لأجيال جديدة وكوادر فده مهم جدا انه كنا نتناقش معهم. هو يعني البعد النفسي في الفيلم ده واخد حيز كبير لانه معظمه بيحصل في شقة واحدة او مكان تصوير واحد فكان الفكرة انه ازاي نبين كل الجوانب من الناس دي وازاي نوزع المعلومات على الفيلم ده كان دور السيناريو في المقام الاول وطبعا اعتماد على ممثلين محترفين زي احمد مالك وكامل الباشا ومعين السيد وعابد عناني ودنيا ماهر كان مهم جدا لانه في ناس طلع بمشهد واحد وبيبين حاجة كتيرة جدا في ناس طلع زي ميان مثلا 3-4 مشاهد لكن دورها مهم ودورها تقيل وبيبين برضو جوانب ليها وعائلتها وتاريخها ويعني كل الحاجات اللي ممكن تظهريها بالذات تظهريها كلها في مشهد او 3 مشاهد ده كانت حاجة يعني بدأ من السيناريو لكن الممثلين هم اللي شالوه. هو الموضوع في حاجة كده كلستروفوبيك او يعني ممكن نكون بتدعو للاختناق بس في نفس الوقت سمعيا وبصريا افتكر يعني ان احنا عاملينه بشكل ممتع انه هو انت بتبقى حابة المكان ده وحابة ترجعي له ولما نخرج برا البيت بنستنيه نرجع له ده غير انه هدفنا يعني طول الوقت ان احنا كنا نبني جغرافيا بحيث اننا عيننا تتعود عليه ونحس ان احنا عايشين معاهم ولما بنشوف مدخل البيت تحت البيت اللي هو في السلالم بنبقى حاسين اوكي شفناه بالليل والصبح ومن زوايا كتير بس ابتدينا نعتاد عليه وبقى مألوف بالنسبة لنا وحاسين ان هو فعلا بيتنا وبيت شخصيات قريبة مننا بنتفرج عليها. هو الموضوع مبني على في الأساس على فكرة الاختزال وان احنا كل الحاجات قليلة ليلة واحدة عدد شخصيات محدود عدد محدود من أماكن التصوير لكن هو الفكرة دايما كانت انه كل حاجة بنقدمها بتكون ممتعة زي ما قلت ممتعة بصريا وسمعيا وانه الموضوع يبقى شكله حقيقي لكن في نفس الوقت في جماليات شبه الفيلم وشبه يعني مش دي اسكندرية اللي بنشوفها طول الوقت بس في نفس الوقت هي اسكندرية شتوية جدا فاضية ليلية أقرب للشخصيات فكان لو في شعرية هي كانت جاية من هنا وكانت جاية كمان منه شكل المدينة وشكل الأغاني اللي بنسمعها وشكل الموسيقى هي أقرب للشخصيات منها للحاجات اللي معتادين عليها. هو اللي حصل فيلم الكوكتيل او الزجزاج بين الساقع والسخن والمشاعر المتناقضه اللي بنشوفها هي عباره عن تلخيص لتعقيدات العلاقات الاسريه وتشابكها, وانه العيله هي في الاخر حاجه ما بنختارهاش, لكن في نفس الوقت معطيات متناقضه بنضطر نتعامل معاها, بنحبها لكن في نفس الوقت بيبقى في حاجات مش اختيارنا ومش شبهنا, فازاي ان احنا بنتصالح مع الشخص الاخر. ساعات كذكور بالذات بتبقى طريقتنا في التعبير هي اقرب حاجه من اللي هي الغضب, اقرب حاجه من اللي هي العنف والتكسير, ولما بيكون شخصيتين في بينهم جفاء زي دول بيبقوا طريقه التصالح بينهم اشبه بين بحلبة الملاكمه, وان هو بيبقى في الحلقه الاولى الحلقه الثانيه الحلقه الثالثه, بس بين الحلقات بتلاقي فواصل ان هم بيضحكوا مع بعض, ان هم بيهزروا بيفتكروا حاجه حلوه بينهم, لكن بيرجعوا يتخانقوا تاني. وهو ده ملخص شويه لليله مكثفه ممكن تكون اي عيله مصريه او اي عيله عربيه عاشتها. هو احنا عشان في مصر ما عندناش تمويل مصري وطني يعني خاص بينا زي هنا المؤسسه السينمائيه للتونس او في المغرب, او فاحنا طول الوقت بنعتمد على الانتاج المشترك, وبنعتمد طبعا على الموزعين والمنتجين المحليين, لكن هو الفيلم انتاج مشترك و يعني خد دعم من اماكن, افتكر ان هو معظم الافلام اللي هنا واخدها زي صندوق البحر الاحمر, زي مؤسسات عربيه يعني بتدعم الافلام الافريقيه والافلام العربيه. هو اي فيلم بيطلع من فرضيه معينه, وفرضيه الفيلم ده فكره انه لو حد سائط كلية صيدلة بس عنده كمية فهمه وذكاء كفاية بأن هو يستخدم معرفته دي بأن هو يجيب فلوس عن طريقها, ماذا لو ده كان ابن الحد, هو كان ممكن يعالجه بالمعادلات الكيميائية دي. هو ده كان فكرة الموضوع. عمل القادم فيلم عن مدرسة ثانوي روائي, بشتغل على 3 أفلام روائي دلوقتي. الوثائقي يعني بشتغل على أفلام تانية كمنتج مشارك أو واحد من المخرجين, لكن مش فيلم الشخص يعني.

0: كذا تفيقسي في مواصلة معكم المشوار حتى النص اللي 11:08 دقائق باش نخليكم توا مع حوار للممثل محمد نزار, الممثل الأردني محمد نزار اللي كان زار تونس بطبيعة. هو بطل فيلم سينك غرق للمخرجة الأردنية زين دراعي.
1: المخرج عم تشتغل معاي يعني حطت جار الأساس للشخصية من البداية, وزي ما شفتي المرض مش متشخص بالفيلم, فكان بالنسبة لي كثير مهم إني أعرف شو تشخيص المرض عشان أعرف كيف بدي أأديه. 2020 أخذت الدور وبلشت تبعت لي مشاهد قصيرة, يعني مشهد من هون مشهد من هون مشهد من هون زي تبني بالشخصية. أنا وقتها كنت مستغرب إنه ليش ما تبعت السيناريو كامل, بس هذا الإشي كثير ساعد بأنها هي زي تبني قاعدة للشخصية اللي بعديها لما إجا السيناريو بنى عليه, لأنه هو برضو من الأفلام اللي مو متناول موضوع الأمراض النفسية بطريقة نحكي واضحة أو مبتذلة, يعني إنه رفيس كتير سرده خفيف يعني بواتك سرد الفيلم. فبس أنا كممثل كان مهم إني أعرف شو الأعراض عشان أعرف كيف بدي أديها بشكل واقع يعني. فبعد ما عرفت شو المرض نفسه تشخيصه رحنا على الطبيب نفسي أنا والمخرجة, عرفت منه بالضبط شو الأعراض. المرض اسمه سكيزو أفكتيف اللي هو شيزوفرينيا ميكست مع بايبولر مود سوينجز, يعني المود سوينجز تكون من البايبولر بس السكيزوفرينيا الجين تبع السكيزوفرينيا شغال, فحالة صعبة جدا. فكثير كان مهم بالنسبة لي لأني أنا ما عنديش تجربة شخصية يعني شخصية أو بعرفش حدا كمان بحياتي عم بمر بهيك إشي. الطبيب النفسي أعطاني الأعراض هاي, وبعد ما أعطاني لستة الأعراض بحثت عنها بالنص لقيتها كاملة مكتوبة زين طبعا كاتبتها لأنها هي شايفة هاي الأشياء من واقعها ومن حياتها. فبعديها بلشت أقرأ كتب عن الموضوع, قرأت 4-5 كتب يعني 5 كتب عن الموضوع. شهادات ناس هم صايرة معاهم يعني هم بيمروا بحالات نفسية وكاتبين عن حالتهم. كثير كان مهم أسمع يعني التفاصيل معينة صغيرة من أشخاص هم مرين بالحالة هاي, بس إنه ما كان سهل إني أقعد مع حدا مريض, كنت بفضل بس ما كان متاح لأسباب يعني إلها دخل فيهم. فبس ما تفرجت على أفلام إلها دخل, حاولت إني أختصر أتفرج على أفلام. بس دخلت ثياتر يعني مثلت كأني بمثل ثياتر, هو فيلم سينما وتمثيل سينمائي بس البروسس
2: في حساسية مسرحية
1: 100% يعني البروسس تحضيري بالنسبة إله كانت كأني بحضر لمسرحية. فترة التحضير اللي قبل ما احنا فتنا بالمنفوت على التصوير كانت كتير مهمة, لأنها هي قدرة يعني قدرنا نمر على كل السيناريو وكل النقاط نتناقش فيه, فإحنا كنا ماشيين على نفس النهج, فحتى لو كان في ارتجال ما كان يجي أنست لأن إحنا مرئين على المشاهد من قبل. بس هي لأ من المخرجين طبعا المنفتحة, يعني النص بالآخر مش المهم, هو المهم بناء هاي العالم تبع هاي الشخصيات. والله هو عقلي نفسي حسي للأم اللي قررت إنها بدل ما تحارب هذا اللي هي مش عارفة أصلا تشخيصه إنه مرض, هي قررت إنها تحب ابنها وتنغمس معاه بالحالة اللي هو فيها زي ما أي أم لازم تعمل, خصوصا إذا في عندها ابن عم بمر بهيك حالة. فالغرق إنه دخل أكتر بشخصية نادية وكيف غرقت مع ابنها خلته تسحبه يعني استمحت إنه تنسحب معها. كلارا خوري ممثلة رهيبة جدا, وإحنا يعني أنا كنت محظوظ إنه إحنا من أول ما تعرفنا على بعض صار في بيننا كيمياء قوية من أولها, فلأنه بالآخر الممثل ما بقدر يمثل لحاله يعني هي علاقة بينج بونج بين الممثل والتاني. فالممثلة عندها خبرة كبيرة وتمثيلها قوي قوي, وهادي كمان من نوع الممثلين الصعب يعني مش كل حدا بيعرف يمثل تمثيل كلارا. فبالنسبة لي كتير كان ممتع إني أمثل معاها خصوصا على شخصية زي باسل, وهي اختارت كلارا إنها ما تفوت بالمرض وما تتعمق وما تعرف الأعراض عشان تضلها بحالة الإجنبنت اللي فيه اللي بنادي اللي هي مش عارفة بالضبط شو اللي عم بيدور براسه. كثير كانت تجربة ممتعة. أنا أصلا باكراوندي مسرح, مشت المسرح من المدرسة وبعديها خلصت عملت مسرح بلندن, بس تخرجت فيلم ميكينج بالأردن بالأخير. المسرح هو حب, هو التمثيل الحقيقي بالنسبة لي من جوا بحبه. بعديها بلشت بأفلام قصيرة بالأردن مع مخرجين أردنيين فلسطينيين زي سعيد زاغة زي فارس الرجوب, عملت مسلسلات مختلفة، في منهم مدرسة الروابط للبنات اللي هو أكبر مسلسل عندنا بالأردن 100%. وهلأ مثلاً هاي أول بطولة إلي بفيلم روائي طويل، وإن شاء الله الجاي بيكون أكثر وأكثر. اخترت أفلام لسه اليوم بدي أبلش أحضر، إحنا وصلنا قبل مبارح، مبارح كنا مشغولين نقسم، يعني بعرف كوثر بن هنية، بعرف مهدي الهنيلي، الأساتذة هم طبعاً كبار يعني، وأكيد ممثلين معروفين عربياً يعني التونسيين زي ظافر عبدين وهند صبري مثلاً، إحنا بنعرفهم بالوطن العربي. تقيم غير عن الممثلين التانيين، الجمهور التونسي معروف يعني، احنا كل بلادنا عارفين ان الجمهور التونسي جمهور مثقف وعنده وعي سينمائي عالي، فكثير كان بالنسبة لنا مهم ان نيجي نعرض هون، كان في شوية توتر انه هل الجمهور رح يحبه هل الجمهور ما رح يحبه، بس لا الحمد لله كان في اقبال مبارح، وانا عدتها باكثر من مرة انه السكرينين كان يوم الاثنين الساعة 3 والقاعة كانت فيها كثير ناس، فانا هذا الاشي بالنسبة لي كثير امبرسيف انه هذا بورجع عن جد قديش الوعي الجمعي التونس مثقف. عندي فيلمين عم بحضر لهم سينما، هلا حابب اروح سينما اكثر توجه فيها، عندي فاشن لها اكثر، فعم نحضر لسه السنه الجاي بدي ارجع للمسرح، اكيد المسرح ما بيروح يعني، لو رحت عملت سينما لو شو ما عملت المسرح هو الاساس أكيد.

يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا، موجات اذاعه تصفيق سفيم. مواصلين معكم المشوار حتى نوصل ليلة 11 و18 دقيقه. بالنسبه لي قرطاج الموسيقى، دونك الدوره 11 باش تنتظم يوم 3 اكتوبر، تتواصل لغايه 10 اكتوبر 2026. ايام قرطاج المسرح هي الدوره 27 من 21 ل 28 نوفمبر. وبالنسبه الأيام قرطاج السينما هي بطبيعة باش تكون في موعد بعد شوية، قول لكم عليها برشة تشويق للموعد هذا. 11 و19 دقيقة كنا نسمع في سيد السمك محمد منير، إهداء خاص بطبيعة المحب الثقافة الناشط الثقافي علي العامي المعروف خالد منير. تو باش نخليكم مع نغم آخر من اختيار زميلنا سمير طقطق صاحب الذوق الرفيع.

0: إذاعة صفاقس.
1: يلا يلا لحظة.
0: أجور الفنون.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في أجور الفنون. مرحبا بكم بتبيع على فيم على الانترنت تسمعونا ديما على www.radiotunisien.tn/sfax. سعيدة جدا باستقبال زميلنا الصحفي الشاعر المسرحي منير هلال. اليوم باش نستقبله بتبيع كرئيس جمعية مادي للمسرح ومدير الدورة الثانية لتظاهرة جمار اللي كانت انطلقت يوم 16 وتتواصل غاية يوم 19 مايو القادم. أهلا وسهلا ومرحبا بك منير هليل على موجات إذاعة صفاقس.
3: مساء الخير عمير، تحية ليك، تحية لكل أصدقائي وزملائي في إذاعة صفاقس، ولكن أيضا لكل جمهور هذه الإذاعة التي نحبها.
2: دونك إذا ما هوش أول مرة تكون معنا بالطبيعة، وحكينا قبل على اسم التظاهرة والاسم الخاص جمار اللي هو قريب برشا بالطبيعة للجنوب والتطاوين والأجواء اللي في مدنين والجنوب عموما. دونك تظاهرة كانت انطلقت يوم 16 تجمع كما استنسنا معناتها منير بين الشعر والمسرح والسينما والموسيقى والصوت. خلنا نحكي شوية على البرمجة بالنسبة للدورة الثانية، كيفاش كانت، كيفاش هندستوها بطبيعة، كيفاش هكية خططوها؟ الخطر ديما انت تقول انا ما نحب حتى دورة تشبه للأخرى.
3: بالضبط، هو هذا الجانب الأساسي، أن تكون الدورة وفية للفكرة الأساسية بتاعها، للتوجه للروح، ولكن بكل مرة بإضافات مختلفة وبنكهة مختلفة على الدورة التي سابقا. دورة هذه السنة هي وفية لروح الفكرة الأولى لجبار، وهي هذا الجمع بين مختلف الفنون، لأنه احنا لاحظنا أنه وأنت تتابع عبير وتعرف هذا أيضا، أنه عنا المهرجانات ولات تميل أكثر نحو التخصص. إذا كان حين المهرجان الصيفية البقية هي مهرجانات متخصصة

0: للفيلم مسرح في السينما في الملتقيات الأدبية في الفنون التشكيلية إلى غير ذلك. وكأنه الفنانين والفنون هذه كل واحد منهم عمل جزيرة وبدأ يشتغل فيها. فالمسرح ما يمشيش للشاعر والشاعر ما يحضرش للفنون التشكيلية والرسام ما يمشيش للسينما والسينمائي ما يتبعش الأمسية الشعرية إلى غير ذلك. هذه الفكرة اللي انطلقنا منها أنه نعمل هذا الجسر بين هذه الفنون. وهذا ما حققناه سناء، بمعنى أنه عندنا مجموعة سهرات أو عروض ليلية ولكن أيضا أنشطة نهارية. العروض الليلية انطلقنا بالموسيقى وحاولنا أنه نكونوا أوفياء لتصورنا، فاقترحنا في كل سهرات نمطا يحترم الجمهور ويقدم مادة ثقافية ذات بعد حقيقي. ففي السهرة الافتتاحية كانت الموسيقى وكانت لبنى نعمان، فالسهرة الثانية كانت السينما وبحضور المخرجة الكبيرة سلمى بكار قدمنا شريط النافورة. اليوم أنا توا في الطريق خارجين من عمل مسرحي مميز جدا وجميل جدا، هو مسرحية الهاربات ووفاة طبوبي والمسرح الوطني وغيره. غدوة يكون اللقاء مثلا في أمسية شعرية ختامية مع صديقنا آدم فتحي. إذن هذه العروض، لكن مع العروض جمار هي أيضا مجال للتكوين. ونقترح في الدورة هذه ثلاثة أو أربعة أنماط إذا كان قلنا. نقترح ورشة في الأداء الصوتي لتأطير لصديقنا الفنان عادل بوعليك. نقترح ورشة في السينما والسينما الوثائقية مع صديقنا عبد العزيز بوشمان. ونقترح ورشتين في مجال الفنون التشكيلية، ورشة للرسم يؤطرها صديقنا الفنان علي البطروني، وورشة للنحت يؤطرها صديقنا صابر كويري. هذه بالنسبة للورشات. وبالنسبة للمهرجان أيضا يقوم على النقاشات والحلقات الفكرية، بمعنى أنه في الأغلب كل فن نحاول ندوة فكرية أو نهتم بناحية. في اليوم الأول قدمنا ندوة حول النقد الفني أية هوية، كانت مداخلة للدكتورة فوزية ظيف الله وتدخل لصديقنا المسرحي الأستاذ علي اليحياوي وبإدارة النقاش طبعا وبمشاركة الفنانين اللي ساهموا معنا والدورة هذه. ثم اليوم كان لقاء فكريا في الأول لمدة ساعة ونصف مع المخرجة سلمى بكار حول تجربتها وحول هذا الشريط. ثم كان اللقاء الفكري الثاني مع اللقاء الحواري الثاني عفوا مع صديقنا الشاعر الكبير آدم فتحي. غدوة طبعا اليوم الختامي، لكن مع النشاط الفكري هنالك أمسيات شعرية، وقدمنا أمسية في نمط من الشعر هو شعر اللهجة. أنا نفضل أن نعتمد المصطلح هذا، كان فيه جديد العويني وكان فيه الناس الرديسي وياسين الرواتبي، تجارب يعني في الشعر العامي أو الشعر الملحون للبعض كل واحد يختار تسمية، لكن هو عمليا هي قصيدة شعبية حديثة مثل النمط الشعري التقليدي اللي نعرفوه في مهرجانات الفنون أو مهرجانات الشعر الشعبي. اليوم كانت أمسية لثانية ولكن هذه مرة للشعر الصحيح بانتباه صديقتنا الشاعرة هدى الدغاري وكذلك الشاعرة دنيا الزرلي والشاعرة مجد الظاهري وياسين الرواتبي. والنصر الرديسي أيضا ذكرنا بمجموعة من قصائد صديقنا الشاعر الراحل عبد الجبار العش. هذه تقريبا هي فكرة جمار وتصوراتها. غدوة نقدم زوز أشياء، أولا نعمل جولة سياحية في المنطقة ونمشي لشنيني يكتشفوا ظروفنا
1: شنيني تطاوين
0: شنيني تطاوين يكتشفوا المدينة القرية الأثرية، ولكن أيضا مش يكتشفوا فضاء ثقافي وهو رواق فنون أسسه صديقنا الرسام سعد مهزر. عمل رواق في شنيني اسمه نسم وتمو وهي فرصة غدوة بشي يزوروه مش اكتشفوا مش لانه فيه معرض للفنون التشكيليه لمجموعه من الرسامين جهه، ففرصه ضيوفنا يشوفوا الفضاء هذاك في المعمار.
1: انا سبق لي زرت محليه المعمار ومحليه الفضاء.
0: معاه هو باش يكون اذا فما معرض للفنون التشكيليه والمنحوتات ومعاهم ضيوفنا، ولكن ايضا باش ناخذوا معنا المطربين الكل والمؤطرين نتاعهم، وباش نقدموا التجليات الفنيه للاختتام في هذا الفضاء المفتوح في القريه هكاك قدام الفضاء، باش نشوفوا اعمال ورشه السينما، نشوفوا اعمال ورشه الفنون التشكيليه، نشوفوا اعمال ورشة الأداء الصوتي، ونخدموا فيهم مع منظمات أو هياكل تهنا ب يعني شريحة خاصة من الشباب وبين الأطفال من خلال مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي اللي مكونين متاع يعني العناصر بتاعهم والمؤطرين بتاعهم هما يحضروا في الورشات ويتابعوا معنا، بالإضافة إلى عناصر المركب الثقافي للتطاوين سواء كانوا في نادي المسرح أو في نادي الموسيقى أو في نادي الفنون التشكيلية، هم مشاركين في الورشات اللي أصلوها الفنانين بتاعنا. مع هذا غدو العشية باش نعملوا العرض الأول في تطاوين لفريق صديقنا صالح الجدي، الفيلم الوثائقي الجديد قيد على أساسي العشية، والأمسية الختامية كما قلت لك تكون مع صديقنا الشاعر الكبير آدم فتحي ومجموعة من الضيوف الآخرين اللي يعني في مجال خاص باش يقدموا حاجة مميزة لآدم فتحي. وقت نقول نبرة الشمال جاي خصيصا من جابس لحفل الاختتام، عادل بوهلاي باش يقدم غدوة لأول مرة أغنية ملحنها لأدم فتحي، وهذا ما يعرفهاش بالمناسبة القصيدة مسمحهاش أغنية تعرف القصيدة أو ما سمعش أغنية. صديقتنا لبنى الرحمن تكون حاضرة معنا رغم شاركت في عرض الهاليدات وعرض الافتتاح، لكن مصرة أنها تقعد لما بعد الختام وبتقدم هي أيضا تحية لأدم. المعهد الجهوي للموسيقى في التطاوين تكون معنا في توجيه تحية خاصة لأدم، يعني نعمل حاجة أنيقة نتصور أنها تليق بحجم هذا الشعر الكبير.
1: أكيد دونك برمجة متنوعة ثرية جدا، وكما تحرز دائما جمعية مديل المسرح على أنها يعني تقدم رؤية، وبتبيع عندها مشروع ثقافي شامل وتسعى بتبيع معناتها النجم يقولوا لخلق حركة ثقافية في جهة تطاوين. باش نخلي لك كلمة الختام منير هليل.
0: طبعا ما نجمش نقدم البرنامج هذايا والتفاصيل نتاعو والكم الضيوف هذوما، لانه الميزه الاساسيه للجمهور هو انها مهرجان اقامه بالنسبه لي انا، بمعنى انه الفنانين الكل اللي يجيو مش يجي يقدم عرضه ويروح، لا هما يجيو على امتداد المهرجان يقعدوا يحضروا لبعضهم. لبنى نعمان من نهار الأول موجودة لليوم والغدوة، سلمى بكار موجودة من نهار تعطلت شوية أنا وصلت نهار لحد الصباح، لكن من نهار لحد موجودة لنهار الأربعاء، آدم موجود من يوم الجمعة لنهار، يعني كل الفنانين يقعدوا ويعيشوا مع بعضهم ويتحاوروا ويتناقشوا ويحضروا عروض بعضهم، وهذا الأساسي بالنسبة لي. هذا ما نجمش يكون إلا من خلال دعم حقيقي وإسناد حقيقي من مندوبي الثقافة في تطاوين. حاب نشكرهم فردا، حاب نشكر سيد مندوب سيد كمال فرجي، سيد فرج الكبير، سيد كمال الفرجاني المسؤول على مدير الشؤون الإدارية والمالية في المندوبية، ولكن أيضا كل رؤساء المسرح وكل المواطنين، المركب الثقافي بتطاوين اللي حللنا كل الأبواب. نحب نشكر مؤسسة يعني نعرف أنه بقانون الإشهار ما نجمش نقول اسمها، لكن هي
1: الداعمينكم الكل أكيد
0: بالضبط، هي أيضا مساهمة معنا ودعم المجهود هذا، وهذا مهم بالنسبة لي أنا أنه القطاع الخاص القطاع الأعمال الصناعة يساهم في مشروع ثقافي كما هذا. صحيح هي بادرة أولى، لكن تدعمها مبادرات أخرى ومؤسسات أخرى ويكبر هذا الاهتمام بالشأن الثقافي.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هذا هو دورهم الاجتماعي، هو مع التنمية الثقافية بطبيعة للأماكن المحيطة والقريبة لهم. إن شاء الله الشركات الكل معناتها ونولي عندها كما في أمريكا معناتها فما دعم وتبني للتظاهرات الثقافية وللمهرجانات وبطبيعة حتى المشاريع الأخرى الشبابية. شكرا لك منير هليل، مدير جمعية مديل المسرح، رئيس جمعية مديل المسرح، مدير الدورة الثانية لتظاهرة جمار اللي ما زالت متواصلة الغدوة كالحي 19 ماي. تحياتنا الأهنى في تتوين، تحياتنا زد الأصدقائنا وصديقاتنا الكل في المركب الثقافي تتوين، وبتبيع الكل أعضاء وعضوية جمعية مديل للمسرح. شكرا لك زميلنا الشاعر المسرحي والصحفي منير هليل.
0: شكرا.
1: لحديش وسبعة وثلاثين دقيقة مستمعاتنا مستمعينا، مش هخليكم توا معنا غمة من اختيار زميلنا سمير تقتق وراجعين.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

أهلا بكم جميعا، هو عبق الوردي يخرج من صوت الموسيقى وبلاغة الكلمة إلى عوالم من الخيال والجمال والإبداع. حكاية أخرى من حكايا الليل، وتبقى تلك الحكايات التي لم تكتمل تعيش داخلنا، رصيد العمر من الذكريات، وما الحياة إلا ذكرى وذكريات. مرحبا بكم جميعا في النهر الخالد.